في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد مع الأيام راديو. معنا ساعتين من الوقت ولا أقل شوية برفقة موضوع جديد ونطرحوه من زوايا مختلفة مع شكري. مرحبا بك اليوم يا محمد سيدية زادة في الجانب التقني. مرحبا محمد.
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين، شكرا لكم دائما على المتابعة والاهتمام. تحية لكل الأحبة الكرام اللي قاعدين يتابعوا فينا. الحقيقة فما صدى، رجع الصدى كما يقولوا، يعني
0: الحمد لله
1: الحمد لله لقدينا. وفما العديد من الأصدقاء اللي كنتش نتصور أنهم يسمعوا البرنامج، لا يسمعوا استمتعوا بما نقدمه في هذه الحصة،
0: خاصة
1: خاصة اللي في عمر معين وفي سن معين، اللي عاشوا فترات اللي نتناولوها في الحصة. كل مرة ناخذ موضوع كما تعودتوا بينا، وإن شاء الله موضوع جديد في حصة الليلة.
0: إن شاء الله يعجب برشا منكم الإكيد، تنعطيكم فكرة على الموضوع بعد قليل. لقانا حتى النصف الليل، ومرحبا بكل تفاعلاتكم الإكيدة.
1: بالطبيعة رحبوا بتفاعلات السادة المستمعين، لكن كما يعني تابعوا العديد من الأصدقاء اللي اتصلوا بينا في إذاعة المنستير،
0: وتحيتنا مرة أخرى لكم مستمعينا اللي اخترتوا باش تسمعونا عبر الفريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير، كيف كيف على غاديو منستير بانتين. وحديثنا عليه
1: الثنائيات الغنائية.
0: الغنائية
1: بالذات، كي نقولوا الثنائيات الغنائية ألفة، يعني ما يعبر عنه نعش انت
0: ديو
1: يقولوا كيفاش يقولوا يلطفوها شوية، يقولوا ديوتو
0: دويتو
1: ولا ديوتو، فمش تقول ديوتو
0: دويتو بالانجليزية.
1: ديالوج لما حالة هو نوع من الغناء الممتع اللي يؤديه عادة يعني مطرب ومطربة ثنائية، يعني نجم يكونوا زوز أصوات رجالية وزوز أصوات نسائية، لكن عادة في الأغلب لأنه تعرف أما التناغم بين الصوت الرجالي والصوت النسائي هك علاش. والكلمة أصلا يوناني راهو ديالوج، احنا نقولوا ديا اثنين، ولوج هو الأداء الحوار، والمعنى الإجمالي هو أداء ثنائي يشترك فيه صوتان كما قلتم في العادة مطرب والمطربة. ولا أنه البدايات ديما بالنسبة للمختلف الفنون الموسيقية هي غربية راهو ألفة، لأنه في القرن 17 والـ 18 يعني نشأت الثنائيات الغنائية في الغرب، يعني كعنصر درامي محوري في الأوبرا. في البداية كانت في الأوبرا ذوكم، يعني الأعمال الأوبرا يعني الأعمال الموسيقية، المسرحيات الموسيقية، يعني مثل أعمال موزار وفيردي، يعني كان يستخدم الثنائي لتقديم حوار بين مطربين، مطرب ومطربة، وبين شخصيتين غالبا ما تكون موضوعها العشق ولا الخصومة، يعني إما المطرب
0: غرام وانتقام
1: هذيك الساحة لإبراز تباين الصوتي بالطبيعة بين الطبقات. تعرف ديما التنور بالنسبة للذكور والسوبرانو، بارك الله عليك ألفة،
0: بالنسبة للسوبرانو
1: السوبرانو صوتك أنت يعني
0: وانت
1: التنور هيك. أنا حتى في الثنائيات حتى في تقديم برامج كده، يعني عنصر رجالي وعنصر نسائي يعطي رونق خير للبرنامج.
0: زعما عايش أنا نسمعك أنت والشيخ منور المديني، الحقيقة ثنائي من ذهب.
1: هذاك شيء آخر، ثنائي يعني في مجال الدين.
0: كيف
1: برامج دينية،
0: فما توافق فما انسجام
1: برامج دينية، لأنه ممكن خطر زاد فما إحساس خاص ومحبة خاصة.
0: يعني سيدنا الشيخ نور المدني مع زملاء أخرين من الرجال، عبد العزيز فتح الله يلا
1: خدمت مع سمير فرجاني صديقنا، خدمت مع العديد من
0: الحاجة الثنائية. أول حاجة أنا نأمن بها يلزمها توافق كيمياء الشيمي.
1: مع احترامي للجميع والأصوات هذه ما نعرفش، فما العمل مع ألفة عنده طعم خاص.
0: خلي مش نقولك برشا كلام في اخر لقاء راهو يا شكري، ومن القلب راهو، وانت العمل معك الحقيقه فيه رونق خاص وفيه برشا معرفه الاكيد كل مره نستفيدوا منك شكري. اليوم اخترنا باش نحكيوا على الثنائيات الغنائيه، ولو انه برشا باش يقولوا علاش ما تحكيوش بصيغه مثلا الشاعر والملحن، الشاعر والمغني، المغني والملحن، ما هو حتى لهنيك ثم ثنائية ناجحه معناها
1: هو ان شاء الله نترقوا له الموضوع هذا. احنا ان شاء الله اذا كان مازال في العمر كيف ما تقول انت،
0: مازال في العمر بقيه ان شاء الله بصحه ان شاء الله
1: واذا كان زاد مازالت الصحه ان شاء الله نتناولوا الموضوع نتاع المهم نتاع الشعراء والملحنين،
0: لانه كنت النتاج نتاعها الحقيقه متميز
1: صحيح، لانه تلقى الشاعر يعني فما بعض الملحنين تعاملوا مع العديد من الشعراء، لكن تلقى شاعر معين عنده نصيب الاسد معه من التلحين. ما نعرفش فما امثله عديده مش لازم نذكروها توا، كي نقولوا فريد الاطرش نقولوا يا مثلا مامون الشناوي، نقولوا
0: فتحي قوره
1: محمد عبد الوهاب، حسين السيد
0: صحيح.
1: اكثر واحد تعامل مع مع عبد الوهاب وحسين السيد اللي كتب له كي نقولوا مثلا
0: جل
1: اما تعامل مع اخرين محاله مرسي الجميل عزيز مثلا مع محمد الموجي.
0: ايوه
1: اغلب يعني اكثر التلحين مش الكل اما ظاهره غريبه. علاش ممكن يرتاح لك الشخص هذاك؟ فما تتحدثوا فيه ان شاء الله الموضوع هذا في حصه
0: كما في تونس زاد الهدي القلالي رضا القلعي
1: صحيح هذاك في الغناء
0: اي معناها خاطر كي نحكيو ثنائيات نجم تكون يعني في توجهات مختلفه شعر تلحين شعر مغني ملحن مغني أي. شاعر ملحن
1: ثم بعض يعني مطربين يحب يتعامل اكثر مع ملحن معين
0: هذا هو يقول لك يفهمني
1: يفهمني صحيح يفهمني. ويفهم يعني خلينا نقول الطاقه الصوتيه نتاعي وما يتعبنيش
0: يكتب على قياس يكتب ولا على يلحن قياس. على قياس
1: خاطر فما ياسر توا يعني مطربين ما يحبوش يتجهوا الملحنين معينين يقول لك يعني صوتي ما يقيسليش على صوت يعني تعبني حتى في باش نغني غناء مثلا ما نعرفش نحس ما مش فوق طاقتي يقول لك عاد عاش من عرف قدر اخر
0: تو نحكيو ان شاء الله في حصص قادمه على الموضوع هذا لكن خلينا في الثنائيات الغنائيه احنا باش نبداو نسبيا بالجديد نسبيا وبرا مش جديد جديد راه كي نحكيو على ثنائيه
1: معناها يعني تقريبا
0: باختيارك راه هو مش تقولش الفا اختارت الغنائيه
1: لا حتى انت تختار
0: باش تعرفوا انه ذوق معناها شكري منفتح راه
1: لا منفتح لك لكن احنا موضوع لانه فرض نفسه الثنائيات
0: ايش معنى الغنية. ما اخترتش مثلا راغب علامه واليسا
1: مازالش البالي
0: مازالش البالك
1: خاطر الثنائية ذي متاع وائل كفوري ونوال زغبي خذت صدى كبير ياسر فترة ولو يغنيوا الأغنية في كل يعني الحفلات تقريبا وتسمت عليهم الاثنين أغنية اسمها
0: من حبيبي
1: أنا من حبيبي أنا حتى تحس الحوار يعني كأنهم يتجهوا لبعضهم يعني أول محل
0: كانوا قراب في العمر وقتها زوز خرجوا نجحوا في برنامج استوديو الفن ودعمهم سيمون أسمر وحسب ما يقال أنه الأغنية هذية جيت بعد 30 سنة من غياب لديو هكا
1: تقريبا
0: 30 سنة من غياب لديو على مستوى الأغاني العربية
1: يعطيك صحة صحيحة المعلومة لكن قلوا 30
0: نعرفش هذا ما وصلت
1: خطرة بشوية في الستينات آخر الستينات هي في التسعينات ظهرت
0: التسعينات
1: هي صحيح لأنه في السبعينات ما فماش أعمال تذكر يعني ثنائية تذكر كلامك صحيح تكاد تكون مفقودة في السبعينات ممكن هي من آخر الستينات مع عبد الحليم وشادية
0: ممكن حتى على الساحة اللبنانية وقتها يحكي فيروز ونصر شمس الدين وديع الصافي صباح
1: اي هكاك كلامك صحيح
0: كلامهم هما راها ولا عادته على من قال
1: لا كلامك أنت قاعد تقول فيه اللي تعاود فيه يعني
0: اي ليه قالوا هكا انا سلمت بالحكايه
1: اي شو معناتها خايفه
0: لا تكون اسمر لا سيمون اسمر هو اللي قال الحكايه هذه في احد التصريحات على كل كما قلت من الاعمال الثنائيه الجميله واللي لليوم مازال تحقق في نسبه متابعه 30 مليون مشاهده
1: بارك الله
0: تصور معناها 30 مليون مشاهده على الفيديو هذاك بالتحديد ها اش قولك
1: شيء كبير
0: شيء كبير
1: نبداو
0: ونرجعوا
2: مع الايام

0: بدينا بأول ديو في لقاء اليوم وبرنامجنا. موضوع الحصة اليوم الثنائيات الفنية، نحكيه على الثنائيات الغنائية بالتحديد باش نخصه معناها بالنسبة للتو التحق بنا في الاستماع الثنائيات الفنية، واللي هي شكري تتسمى شراكات إبداعية ناجحة بين فنانين. وراهو هذا واحنا باش نجبدوا على الغناء فقط، لكن هذا موجود في برشا مجالات معناها ابداعيه. نحكي وراهو على الثنائيات المسرحيه، التلفزيونيه، السينمائيه، برشا تجارب
1: عمل يعني كل واحد شكون يرتاح
0: مسرحيه. هذا فما كل افينيتي
1: ولا افينيتي بالضبط هكاك العباره المناسبه، يعني
0: من عارف الكيمياء.
1: اما ولو انت قلت عمر شريف وفاتن حمامه، راهو فاتن حمامه اللي اكتشفت عمر شريف، هي اللي فرضته. راهو كان فما في فيلم صراع في الوادي على ما اظن عام 55 فرضته على المخرج والله لا نعرف بركات ولا احمد بدرخان،
0: هنري بركات،
1: هنري بركات على ما اظن قاتله عمر شريف. كان برمج شكري سرحان راهو في الفيلم، هي يعني اعجبت به فخمت له قدام دار فيها
0: رمال شافته ممثل المستقبل وزوج المستقبل،
1: ورمال هو هي يعني اكبر منه في السن وطلبته ومثلت معه، وهي اللي كانت يعني خلينا نقول وليد نعمته إن صحت العبارة. بالتالي خاطر حتى من بعد الشهرة متاعه العالمية ما دخلنا حديث في حديث، ديما ندخله في الحديث راهو حتى كي جاءوا يشوفوا حبوا يشوفوا رشدي أباظة راهو المخرج العالمية اللي جاء وقتها يعاين
0: فلورنس العرب
1: في بحب بالضبط يعطيك صحة، بيقترحوا الدور متاع فلورنس العرب، مشاو رشدي أباظة جايين بيشوفوا كين ملاعبية الكورة يجي يعني اللي يحب المدرب مثلا يحب يجي البلاعب يجي باش يتفرج عليه، بالتالي يعجب بلاعب آخر. سبحان الله هكا صار بالضبط، أعجب بعمر شريف ظهر له الملامح، خاطر ممكن ملامح عربية أكثر لعمر الشريف من رشدي أباظة، لا ربما غزر سبحان الله تقلبت الأمور مشى عمر شريف في بلاست
0: يعني
1: محظوظ وعمل لك شهرة العالمية متاعه. هذا
0: أما هو راه حتى في حواراته ديما يقول أنه مدين الفتن حمامة، حتى على الصعيد الإنساني يقول لك يقول عمري ما حبيت مراقد ما حبيت فاتن حمام،
1: وبرغم انه انفصلوا في الاخر وتعرف وكل شيء، لكن حتى كي مرضت هي وتوفيت قعد متاثر هو راهو عمر شريف، وقعد وجاء في الايامات الاخيره زاد قعد بجانبها وعلاقه يعني عاطفيه كبيره ياسر بيناتهم.
0: تحس ذات انعكس وقتها في الادوار نتاعهم الثنائيه هو ولا معاشنا فؤاد المهندس وشويكار، نعرفوا جمعتهم زاد الحياه، فريد الاطرش وساميه جمال،
1: فريد الاطرش وهدى السلطان،
0: الثنائيات الفنيه تبدا فنيه باش تنقلب بالانسانيه.
1: صحيح مو بالتعودي الحكايه، شنو هي الحكايه من الاول تبدا شنو فما اعجاب من الاول فما راحه معينه بعدين التعود زاد يجيب روحه كيما يقولوا معناها يولي سبحان الله كما قلت تعودتي عليك الغناية من علاش
0: وانت تتخلط الشخص والشخصية
1: معناها يعني يولي
0: الشخصية الفنية تولي هي الشخص
1: بطبيعة. هو حتى فريد كان باش يتزوج راهو شادية شادية شادية شادية ومشى حضر في روحه ومشى للخارج ورجع قاعد زوجت هذيك، صارت له مشكلة كبيرة فريد وغنى الغناية حكاية غرامي حكاية طويلة ويبكي بدموعه في الفيلم ودموع حقيقي كيما دموع مرفد أمين واختلف في فيلم آخر فيلم نغم في حياتي متاع فريد، واختلف فريد مريض وكمل فيلم بالسيف وقت بعد شوية توفى فريد، كان دموع في الغناء علشان ماليش غيرك راه دموع حقيقية مرفد أمين. نرجع لدموع فريد في حكاية غرامي حكاية طويلة، يبكي في الفيلم الأول
0: على شادية
1: وقتها برغم انه معنا كانت بيناتهم يعني عاطفه كبيره ياسر وتتفقوا ما نعرفش شنو جات ظروف معينه اللي جعلتها يعني تعدل على فكرتها وباش ترتبط به، يعني حكايات كبيره وكثيره سعاد حسني وعبد الحليم
0: هذيك ما نعرفوش مدى الحقيقه ومدى الخرافه ومعناها قعدت غامضه معناها الحقيقه. على كله تنجبدوا على شادية ما دامش نحكيو على الثنائيات الغنائيه ما نجموش معناها ندرجوا معناها اسم تو نحكيو على شادية ما غير ما نجبدوها في سياق حديثنا على موضوع اليوم الثنائيات الغنائيه. كما قلنا معناها
1: نسالك سؤال الالفه بالسلسه مو باهي الحديث ذو شجون ما دامش منظموا الامور، احنا تو صحيح عندنا خط يعني
0: تحريري
1: للحصه ومنهجية يلزم باش يكونوا منظمين، نبداو من القديم وجايين للحديث، لكن ما فيه باس يعني نتحدثوا مش سؤال ولا محاله ديما
0: سيرش اسالني راه مش انا اجابه وكهو
1: راي ولا اكثر منه يعني سؤال ما نعرفش نقول لك مثلا ام كلثوم حسب نظرك يعني ترى عمل الثنائيات غنائيه.
0: هو المعلومة عندي أنه عملت ثنائية غنائية، أيوة شنو السؤال معناها؟
1: هذا هو سؤال
0: هذاك هو تقولي أقنعت ولكن ما غيرها مستنيتها كيكة أنا راه.
1: لا مش أقنعت يعني عملت ثنائية.
0: عملت ثنائية والدليل الثنائية هذية اللي نخليكم تسمعوها نرجو نعلقوا عليها مسيرش
1: باهي ما فيها باث
2: مع الأيام

0: بالدليل قدمة أم كلثوم ثنائية مع إبراهيم حمودة.
1: إبراهيم حمودة في فيلم هي الغنية دي
0: ظهرت
1: في فيلم عايدة، ولو أنه الفيلم هذاك فيلم عايدة صارت فيه قصة، يعني صارت أوبرا عايدة مأخوذة من اقتباس عمل إيطاليا على ما أظن،
0: فشل ذريع
1: أم كلثوم ما عودتش والقصبجي لحنها لمحمد القصبجي، المبدأ محمد القصبجي، وممكن وقتها غضبت عليه شوية، مش هو ما عنده الذنب هو مسكين
0: معناه علقت الفشل في
1: كيفاش منشحت، لأنها وقتها إسمهان، لأن صوتها يناسب إسمهان
0: أكيد
1: صوت أوبيرالي، وعندك الخامات ولا الخانات كما يقولوا الغربية شوية، فكل يعني أم كلثوم منشحتش من وقتها، عملتك الأوبيرا عايدة في الفيلم هذايا وما مشيتش والفيلم لقى كما قلت انت فشل ذريع، ما عودتش التجربه من جديد. اما ذي تجربه مع في اغنيه ثنائيه احنا لوحدينا مع ابراهيم حمود في السينما،
0: الشخصيه ذي اللي خلت بصمه في السينما والمسرح، ومن الاوائل اللي شاركوا ام كلثوم معناها الغناء الثنائي، مش في الغنيه هذه اكهاوا
1: هي عملوا ثنائيه اخرين صحيح.
0: تحب اسمعك ثنائيه اخرى؟
1: تفضل
0: يلا.

0: فضلت أخبي عنه من نفس الفيلم راهو.
1: نفس الفيلم يعني مش كنا احنا الوحدينا هذيك خذت صدى اكثر احنا الوحدينا ما حتى هذه صدى اغنيه اخرى من نفس الفيلم عايده.
0: احنا قبيله شوي نحكيوا على الكيمياء على مستوى الثنائيه الغنائيه احقاقا للحق حسيت ثم كيمياء بين ام كلثوم وابراهيم حموده
1: في الوقت ذاك ما نعرفش توا في الوقت هذا ولا حسب فنيين ولا نسمع شنو يعني
0: كي تسمع مثلا وتقى مش ما ندخلوش في في في باب المقارنه بقدر معنى الاقناع.
1: الاقناع مش 100% لانه ما نعرفش فما في الاغاني الثنائيه ذي يلزم فما احساس وفما مش سهل تلحين راهو كذلك نتاع الاغاني الثنائيه خلينا نزيد نتحدث في الموضوع ذا زاد ألفة لانه فما اختصاص نجم نقول الأغنية الثنائية مش كما أغنية الفردية لأنه صوت واحد باش تراعي له يعني خلينا نقول طاقات صوتية نتاعو الملحن يحط له يعني والمشكل في الأغنية الثنائية أنه زوز أصوات وتلقى كما قلنا الصوت تبقى على طبقة معينة والصوت آخر تمشي فما مقاطع شي يغنيو مع بعضهم ينجموا هذوكم يلزمك زادة تقيس يلزم الزوز ينجموا عندهم القدرة باش ينجموا يغنيوا مقطع واحد وزاد كيف كيف يعني طريقة الحوار كما متاع محبة ولا متاع عواطف يتبادلوها مع بعضهم يلزم فما كيفاش يقولون فماش نشاز يعني تحس أنه كي تسمع المطرب ولا المطربة وتسمع الطرف الآخر كانوا يجاوب فيه يعني
0: ديالوج
1: معنا في حبكة مش سهر ولا لا لا لا تلحين الثنائيات تو مثلا فما يعني يلزم القصة توصلك زاد من خلال الحوار يوصلك من خلال الغناء يعني فهمت شنو حبيت نقوله
0: يعني تحكي على التناغم الفني
1: اي معناها القصة
0: التفاصيل الدقيقة من الحكاية اللي باش تتغنى وصولا لطريقة معناها توصيل زاد اللحن وتعرف شكري انه ربما في مرحلة ما شركات الإنتاج قدمت الثنائيات الغنائية وجمعت بين فنانين اثنين ولا حتى أكثر معناها في وقت لاحق للاستفادة من نجومية كل نجم على حدة بالتالي يجمعوهم الاثنين النجومية في اثنين تولي
1: بالضبط النجومية في الاثنين من ناحية بطبيعة فما أمور يعني خنقول
0: تجارية
1: مما لا شك فيه وزادة يلزم يكونوا أصوات زادة أسماء معروفة خاصة باش يكون يعني أسماء عندها شهرتها
0: للجذب الجماهيري نقولوا
1: هذا من ناحية وثانيا زاد حتى كما قلت الجانب النص زاد يلزم يكون زاد حوار كما كنا حكينا منذ حين والملحن ياخذ في اعتباراته يعني يلزم يلحنوا فما خطر بعض ملحنين يا اللحن تلقى حاضر ويصب عليه نص
0: صحيح
1: وفما ملحنين اخرين وفما تو ما تنعبلوا هاب كان تجيه يبدا راقد تجيه فكره هو راقد في الفكره مش بينه مين نقول دندينا يقوم يسجلها
0: يعطي الالهام
1: يسجلها يا بتالي الهام بالضبط بعد ما يسجلها ينجم يركب عليها كلمات جيه كلمات أخرى يحاول يصيغهم يقال أنه بليغ لا بليغ حط النص أمامه مثلا ويبدي يلحن عليه
0: ويلحن والفنان معناها قدامه ولا لا معناها يلحن يعرف الأغنية هذه لشكون ولا لا
1: أحيانا يعرفها لشكون وأحيانا أخرى ما
0: يكتب يعني ولا يلحن يكتب على قياس المغني ولا
1: ساعات كل مرة كيفية ساعات فما أغنية يقول كذي الأغنية باش تكون يأديها الصوت الفلاني ساعات هو منعش الكلمات تحيله بلحن معين يلحن بالتالي يختار الصوت المناسب للأغنية بعد ما تكمل مثلا واللي يعرضها على مطرب معين يقولوا عجبتني واللي يعملوا فيها يعني تحويرات إذا كان حسب القدرة الصوتية يعني بتاع المطرب هكا علاش قلت لك يعني الملحن الأوبيراتي ولا الأوبيرا هذه ولا
0: الثنائية وشوية الشاعر اللي يكتب زاد للأوبيرا
1: كيف كيف حوار والملحن زاد يلزم ياخذ قلت بعين الاعتبار أنه يعني لحن يكون يوصل معنى الحوار مش يلبسه معنى حلة يعني كما حكينا قبل مع
0: يبلغ الصورة
1: صحيح ومع صديقي سمير الفرجاني نجول تحية قبل ديما عندنا في برنامج
0: خاطر خدم هو ليزوبيريت وليزوبيراسيون
1: بارك الله عليه اللي يقول لك اللحن ولا حتى التوزيع اللحن مثلا بالضبط الكلمات واحد يكتب كلمات عبارة عمل صورة بالقلم الرصاص يعني صورة هيك بنور بلون الملحن يعمل لها الكولور يعني يعطيها رونق يعطيها يعني جمالية
0: فما كلمة سمعتها زادة من الدكتور خالد سلامة اللي زادة نوجه له تحية واللي قدم العديد من الأعمال على مستوى ليزوبيريت وقدم برشا أصوات على مستوى هالثنائيات الغنائية يقول لك مثلا خاطر عامل ثنائية مع الشاعر المولدي حسين يقول المولدي حسين وجه له زادة مرة أخرى تحية يقول لك الدكتور خالد سلامة يوصل النص متاعي باللحن معنا
1: صحيح هذا ايش حبينا نقوله يوصل لأنه يزيد فما تولد حكاية التوزيع توزيع مثلا يولي يعطيها اون ريليف ولا يعطيها ولاد بعد تولي ترودي
0: يزوقها
1: خاطر حتى التوزيع مهم جدا. راه كان فما اسم كبير علي اسماعيل في مصر كان موزع كبير وكان في نفس الوقت ملحن, اما ياسر من اعمال عبد الوهاب كان يوزع حمله علي اسماعيل. علي اسماعيل كان يعني فنان كبير ياسر يعني, والحقيقه ما خداش حظه وكان قاد الفرقه فرقه في مصر عاش فرقه القومي فرقه حسين وعنده فما فرقه كان يقود فيها, اما موزع من الطراز الاول يعني الحقيقه اعمال كبيره ياسر. وتناولناها مره في حصه مع صديقي سمير المجهول دائما للتحيه, قلت تقريبا هذه هي الصوره يعني يلزم كل واحد عنده دور معين هيك, علاش اللحن يلزم يكون ملائم خاصا في الاغاني الثنائيه باش ما يتغاش صوت على صوت باش ما يجي زاد واحد ما نعرفش يعني تلقاه يبدع
0: يستعرض العضلات.
1: صحيح
0: فما كلمة زاد يستعملوها يقول لك تونتوما ثنائي, ما يلزمش واحد يستعرض العضلات على حساب واحد آخر
1: على حساب واحد آخر,
0: فما هكا نوع مش نقول مونوتوني مش هذيك هي الكلمة
1: لا لا معناها,
0: لكن انتوما الاثنين تنجحوا العمل مش
1: يعطيك صح,
0: مش الفنان ينجح في الديو, الأغنية تنجح في الديو
1: يعني فماش تضارب في النبرات وفي الأصوات ولاش نغبوا بعضنا ولاش نعاندوا بعضنا ولا
0: شكون يظهر قدراته
1: يعني الحقيقة
0: مفهوم الكورال هذيرا
1: بالضبط يلزم يعني ما نعرفش حتى يعني الحوار والتنقلات لازم تكون سلسه هكاك يعني ما تفيقش اللي ياخذ الكلمه واللي ياخذ المطرب ولا المطربه ما تحسش يعني واحد كان في مكان والاخر في مكان والاخر في الجواب والاخر في القرار. الحكايه ذكرتني في حكايه
0: اللي هي
1: اللي قلت استعرضوا عضلاته تو مثلا في الثنائي تفكروه الكل ولانهم غناوا نفس الاغنيه صبر باعي وأصالة نصري.
0: لا لا لا لا
1: فكرت ولا
0: علي قراء
1: علي قراء
0: وصلت المرحلة تصيح معناها
1: تصيح هو هذيك في المواويل أكثر ايه. حتى في الغناء مشوا مع بعضهم كيف لكن في المواويل صبر باعي استعرض شوية عضلاته.
0: أصالة ولا سبن حديث أصالة هي اللي استعرضت عضلاتها.
1: صبر باعي تسمى استعرض لأنه عنده طاقة صوتية, هو صبر باعي صوته رقيق شوية يعني أي. يقرب للصوت مش النسائي أما يعني النبرة متاعه وكان جاء مثلا مطرب آخر صوته يعني خلينا نحكي التنور بالباهي منجمش يوصل لك الجوابات صبر باعي لأنه عنده القدرة طلع بالباهي في المحبة الضاهية
0: ولا تصيح
1: خاطر له الله يهديك ولا كيفاش قالت له في وسط الغنايه خاطر علاش ألفة خاطر الغنايه اصلها فرديه ماشي ثنائيه. شفت كذا
0: الله يرحمها
1: سيدة علي وحلمي بك يعني مادام الاغنيه بالاساس تعملت لي صوت برك صوت فقط
0: ما نجموش يأديوهم بعد اثنين.
1: صحيح هنا صار توسع عرض عضلاته كان فما هنا جات الاغنيه بطبيعتها ثنائيه راهو الملحن قرا حسابه صوت اصاله وين وحدود صوت صابر باعي باش يصير التناغم مش ولي واحد يصيح من غادي وتعبتني يقولوا
0: لا جميل ورا الشيق الحقيقه المثال اللي قدمته مادام جبدنا على محمد عبد الوهاب خلينا نتوقفوا مع واحد من الثنائيات الغنائيه اللي جمعوه مع ليلى مراد
2: مع الايام

0: ربي ينعم علينا. يدي النعيم عبد الوهاب وليلى مراد. زاد من الاسماء اللي قدموا برشا الثنائيات الغنائيه. نحكي على ليلى مراد، عبد الوهاب مش برشا.
1: شو بديت بربي ينعم علينا ساول.
0: انت تفهم وانا نفهم والمستمعين يفهموا.
1: ربي ينعم علينا ان شاء الله. ان شاء الله ربي ينعم على الجميع وربي يحفظ هالبلاد هذه. الحقيقه ما تستحقش بلادنا باهيه
0: وما تستحقش
1: بطبيعه. يلزم نحسوها كانها امنا بالحق، واللي كان الشعور هذا يوصلنا ويوصل لاي فرد من المجتمع راهو هذيك الوطنيه الحقيقيه. انه تحس على بلادك، تحس كينو شخص من ضرهاش، من لوحش الفضلات، من تعداش على غيري، من نحافظ على البيئة متاعها، ننفعها، ننفع لا لا لا لا. احنا ولينا
0: نخدمها.
1: وكل واحد يصلح نفسه قبل ما يصلح غيره.
0: يغير اللهم بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: بأنفسهم ورب يحفظنا ويدينا على بعضنا.
0: ونعيش نعيم إن شاء الله فيها.
1: حتى بلادنا باير. كل الخيرات وكل الثمار اللي ذكرت في القرآن الكريم موجودة في بلادنا. قدش مرة نقول هالكلمة ذي. التين، الزيتون، الرمان، كل الأعناب، كل موجودين عنا وعنا البحر. ورقعة صغيرة وعنا الصحراء وعنا الجبال وعنا الخيرات السبعة وإحنا عددنا 12 مليون حومة حي في في في في بلدان أخرى كبيرة آسيوية. بربي علاش هالشي اللي نشوفه فيه هذا؟ كل الصراعات وكل واحد يضر والآخر من برا من الخارج يسب في بلاده، وهذا كل على الحكم، وهذا كل على كيفاش يقولوا شكون يسود في البلاد. يا ودي نخدموا البلاد، شيمنا في السياسة وشيمنا في الأمور الذي خلوها أمور جانبية. وشوفوا الناس اللي ضحات بدمائها، وشوفوا الناس اللي بأرواحها، وشوفوا اللي ضحوا باش احنا ننعم بالاستقرار هذايا، ولا جابونا الاستقلال باتني يسلموا فيها البلاد. والله يعيب والله بصراحه، واحد يتاثر ويتاسف كي يشوف العديد من المظاهر. شويه رانا علاش الرغبه نرغب بعضنا؟ علاش الحقد هذايا الموجود بين التوانسه للاسف بصراحه؟ والمظاهر هذيا علاش نتاع التسيب والانحراف؟ ربي يدينا كي قلت انت ربينا معلينا اكلش حلينا قوس للكلمه
0: معلينا. والله معناها استوقفتني كلمه اليوم تاع نحبك يا تونس، ما رانا تعبنا. قداش رجعتني الكلمه
1: تعبنا؟ راهو احنا نتعبوا في رواحنا بصراحه. تعبنا صحيح،
0: تعبنا وتعبنا نحن وموضوع كبير.
1: تعبنا مش ما تعبناش، نعرف متفاهمين، اما زاد مش نرميو زاد اللوم على الغير ونقعد نتفرجوا. كل واحد من موقعه يصلح، يحاول قد ما يقدر عائلته وعلى مستوى الحي نتاعو يحاول يصلح، يحاول يرى العيب يتكلم، يحاول يخدم في الموقع متاعه. تلقاه ما يخدمش وسامحوني على الكلمة يكربن في العمل متاعه، وبالتالي يقول ضرونا ويقول لا هذا موجود هذا موجود. صحيح يلزم شوية حزم بصراحة من المسؤولين على أعلى مستوى.
0: أكيد.
1: ويلزم بصراحة تتحط البلاد في الطريق الصحيح. مش نعلموهم هما أهل أدرى منا، أهل مكة أدرى بشعابها، هم السياسيين يعرفوا كيفاش يتصرفوا كيفاش. أما وقت حزمته بصراحة يلزمنا نشمر ولا ساعد الجد، سواء كان على مستوى أعلى ولا المواطن العادي. باي خلنا نسكر القوس،
0: نرجع للفن والموسيقى.
1: إيش حبيت تقول؟
0: أنا سألتك على عبد الوهاب، قلت لك ليلى مراد قدمت برشا الثنائيات الغنائية خاصة في السينما. بتبيع برشا من الثنائيات هذه اشتهرت من خلال السينما، معناها سينما خدمتها وقدمتها. مع عبد الوهاب مش برشا قدم الثنائية،
1: عمل مع راقي إبراهيم هذه وعمل صيح مع اسمها هذه ليلى مراد. أما فما

0: يعني ثنائي معروف جدا، حكيم عيون من فيلم رصاصة في القلب عام 44 مع راقية إبراهيم، وذاك من أوائل الثنائيات السينمائية الخفيفة.
1: هانش سمعك عبد الوهاب يحكي على الثنائية هذية بالتحديد مع راقية إبراهيم. حكيم

0: ديالوج حكيم عيون اللي فيه رأية إبراهيم بتغني، والواقع هي مش بتغني، يعني هي قوالة لكن مش مغنية، يعني ما هيش مغنية تقفل وتطرب وبتاع، لكن أنا لقيت فيها إنها تقدر تديني المعنى. صوت رشيق، ألفاظ عذبة لطيفة، دمها خفيف في الغناء، يمكن يكون صوتها في شيء من الأوروبية شوية، قدرنا على قدر الإمكان نخليها تقول بعض جمل مفهومة واضحة من حيث اللحن، وإن دي كانت برضو من ضمن الخطوات اللي حبيت أقول فيها إنه مش ضروري أنا أجيب مغنية عشان خاطر أقدر أعمل ديالوج، لا، ممكن مدام أنا أقدر إني أفهم هذا الصوت وأديله الحدود اللي يقول فيها أقدر أنتفع بيها ونعمل عمل فن.
1: أنت مش بتقول إنك دكتور؟
2: أيوة صحيح، افتحي بقك. فين السنة دي؟ أولا أنا مش شايف غير صفين لولي. أنت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
1: لا أرجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي أي علاج حالا.
2: أصلا أنا بس مش حكيم أسنان.
1: إيه؟ أمال حكيم إيه؟

0: حكيم عيون وعبد الوهاب معناه في الكلام متاعو قال بالتفصيل مستلزمات الحوار الديالوج. معناه قالك أنا ما نستحقش صوت عظيم ويقول قويلة قويلة وتوصل الإحساس والصورة دمها خفيف.
1: والله تقريبا جاوبنا وهذا اللي حكينا عليه في البداية تقريبا، يعني خطر ما يستدعيش طاقات كبيرة ياسر وإمكانيات ومواويل
0: ورب
1: كما قلت أنت
0: يعني وجوابات
1: لا يزم على الأقل توصل النص هذاك، توصل الديالوج، توصله المطرب ويغنيه ديما في طبقات يعني مش عالية ياسر، خاصة باش يوصلوا النص، وصلوا معنا النص للمتلقي. ما توا هكاك قاعدين نسمعوا فيه حكيم عيون حكيم، اللحن مش ما يكونش اللحن زاد فيه ابداع كبير ياسر مع العلم،
0: صحيح
1: اللحن كينو يعني حوار نوصله بطريقه مغنات هكاك، مش كل الحانه الفرديه كما يقولوا اغاني كبيره ومقاطع ولا فما لازم تتعاود وكل مره مقطع لهذا
0: كيما حكيم عيون هذيك اللازمه نتاع الاغنيه هذه حكيم عيون وبقي حوار
1: كيما يد النعيم زاد يتعاود ديما يد النعيم يغنيوا مع بعضهم
0: ما حاجه غريبه مثلا حاجة غريبة يسلم صحيح. على حبي وحبك كنت نسمعوهم الاغاني هذوما وليلى مراد كيف ما قلت تجربه كبيره على مستوى الثنائيه الغنائيه، غنيت مع نجيب الريحاني عيني بترف ما نجموش نسميوها هذه ديوب قدر ما هي فولي تريو ولا اكثر، معناها في فيلم عنبر مع اسماعيل ياسين مع
1: هذيك هذيك نتاع فيلم عنبر اسمه
0: اللي يقدر على
1: قلبي ياسر هذوك وقت مجموعة برشة. كبيرة عبد الوهاب زاد لحنها هذيك اسماعيل ياسين
0: شكوكو.
1: محمود شكوكو واسمه وارور وجدي وعزيز عثمان
0: اللي اسمه أدب هكا
1: اللي اسمه أدب هذاك زاد لا وفما اللي اسمه أدب اللي توفى ظهر لي بلبناني هكا لبناني أنا جيتك من آخر لبناني قولك هذا هو توفى الله يرحمه واسمه شكوكو وفما واحد آخر عزيز عثمان قلت لي
0: واسماعيل ياسين
1: عزيز عثمان نكلي محمد عثمان جده اللي عمل ما أكل ملل كاسات هذاك الدور نتاع ملل كاسات جدو زاد في الغناء وفي الفن وفي التلحين هو عزيز عثمان هذا حفيده وتبع نفس المجال الفني نتاع جدو
0: لكن يقولوا انه ليلى مراد غنت معناها اكثر لديو مع محمد فوزي مثلا
1: محمد فوزي صحيح محمد فوزي هو المحل اكتشفها محمد عبد الوهاب بالاساس ليلى مراد وقدمها في فيلم يحيى الحب عام 38 ووالدها ما كانش راضي ياسر راه مال زكي مراد كان والدها كان فنان في الوقت هذاك بطبيعة أصول يهودية وأخوها
0: منير مراد
1: زاد نفس الشيء
0: ملحن
1: ولحن الخفيف الكل عبد الحليم عملهم هو وكان شامل هذاك ممثل ملحن اسمه منير مراد وعمل السينما وعمل مساعد إخراج وعمل يعني هذا كان فنان شامل منير مراد ويغني وعمل سكتشات وتقليد وما إلى ذلك ولأنه في ناس يقولوا ما خرجوش ياسر يعني عام 81 لأنه تزامت مع وفاة أنور السادات وقت قبله شوية اغتيال أنور السادات الرئيس المصري الراحل جت بعده شوية الوفاة قالوا أربع كعبات قعدت يعني الحقيقة يعني ما خرجوش فنانين وقت الوضع في مصر ما هوش ولا بد يعني في الفترة ذيك مش ندخلوا حديث في حديث
0: ديما دخلوا حديث في حديث وما زلت ساعة ثانية تتواصل معكم بعد شوية في مع الأيام جبت على الخو صغير بتاع ليلى مراد منير مراد جبت قلت أنه زاد لحن برشا من أعمال عبد الحليم إيش قولك نسمعوا ليلى مراد وعبد الحليم حافظ واللي يعزف معاهم هو منير مراد

0: أنا كيف ما حكينا قبل شوية على محمد فوزي وليلى مراد، رجعنا بالديو بينتهم الاثنين غنية شحات الغرامة.
1: شحات الغرامة مو شحات بالمصري، هو يطلب طالب التسول. تقولوا روح، يقولي منك لله، مش منك لله، يقول كفني هي لله لله، تقولوا روح لله لله، يعني طرد فيه مشرفة بالصورة، مشرفة متاع المنزل متاعها. حتى محمد فوزي مبدع روح،
0: ليه مبدع كبير، مبدع ومسكين في آخر حياته زاد تعب برشا،
1: لأنه فنان ذاك، إلى
0: منتج ومغني،
1: منتج ومغني وممثل، وأخته دا سلطان بتبيع زاد كيف يعني الشقيقة الصغرى هو أكبر منها. محمد فوزي باع اللي وراه لقدامه باش عمل شركة اسطوانات، باش حب ينافس الشركة الإنجليزية وقتها موجودة في مصر،
0: أقل من سوم الشركة الإنتاج،
1: وتهافتوا عليه وكلاش علاقاته كبيرة كانت مع المطربين، مع بلوهاب وأم كلثوم وغيره وغيره. وفي الأخير جاء التأمين بطبيعة في عهد جمال عبد الناصر، أموله يعني ولاية ملك الشعب، حطوه مدير عليها، مدير
0: ولا يدخل كموظف بسيط،
1: كموظف بعد بسيط، تقر يقال أنه مرض
0: تسمى يعني باسمه، المرض تسمى باسمه
1: هو، لو أنه
0: نادر
1: عفانا عفاكم الله، المرض في الأخير وقتها كان نادر في الستينات، أما توا اكتشف أنه سرطان العظام، عفانا عفا الجميع يعني وقتها، ومشى حتى باش يداويوه على نفق الدولة وفي ألمانيا. وفي الأخير قالك ولا يوزن حكاية الوزن بتاعه، الميزان بتاعه 40 كيلو وصل، بعد ما كان هو جهامة كل شيء، الله يرحمه ونعمه،
0: فنان كبير،
1: فنان كبير ويحبه يعني يحبوه، وكان خدوم. تعرف أغنية ديما هكا، كان نرجع لمحمد فوزي أم كلثوم حبته وتنتج في الاستيوانات معه وكل شيء، وطلبته في غناية فأعطاته كلمات بعد ما حبيه الثانية اللي لحنها بليغ أنساك، أعطاته الكلمات وقالت له برا أبدأ في تلحينهم. جاب حذاه بليغ للدار وشاف الكلمات محطوطين، بليغ فلتة عبقري، مشايش يحضر له كما يقولوا كاستي كالشي، وعنده ديما معاه العود بليغ، خاطر محمد فوزي صديق الفنانين يحبهم وداره مفتوحة للجميع. قالك طيب ياسر، طيب إلى بعد الحدود، خذا الكلمات حطهم قدامه كما قلت لك، بليغ كيفاش كان يلحن يعني طريقة ذيك، حط الكلمات وبدأ يلحن. قالوا صح عليك، شفاش عمل؟ قالوا رجع يلقى يلحن، ترى سمعني، سمعوا. قالوا
0: حلال عليك،
1: حلال عليك، مستحيل نجم نلحنها بالطريقة ذي. وكلم كوكب الشرق أم كلثوم وقال راو بليغ باش تقعد السنوات الأغاني بتاعه والشعوب العربية والشعب المصري شو قد يغني فيه لمئات السنين القدام، بصراحة نزلت له عليها الأغنية، بالرغم كان حلم شكون يلحن
0: لأم كلثوم،
1: بس عارف طيبة محمد فوزي
0: الله يرحمه وينعمه، أكيد فنان مش يبقى في الذاكرة. حستنا للي التحق بينا في الاستماع موضوعها الثنائيات الغنائية، إن شاء الله نجيو عليها الكل، معناها الشيء اللي حضرناه، لكن هما برشا في نهاية الأمر. منجموش ما نسمعوش حليم وشادية،
1: وهو كذلك حليم وشادية تقريبا الثنائي الشهيرة،
0: صحيح سيدة الجو يقولوا أنه
1: تعرف شادية. تعرف الخاصية يا ألفة أنه عبد الحليم عنده إحساس وشادية نفس الشيء، راهو الزوز اللي نشحوا في مجال الغناء والتمثيل هما عبد الحليم وشادية الاثنين فقط تقريبا.
0: احنا حتى توك نجيو نتندروا بقصص الحب هاو كيما عبد الحليم وشادية،
1: سبحان الله، لانه انا ما ارتبطوش بقصه حب هما،
0: اي صحيح،
1: لكن الاحساس نتاعهم شادية راهو. لا تقول تو شادية، اش قولك انت، مطرب ولا ممثل انت؟
0: الاثنين راهو، انا
1: كي نسمعها الاثنين،
0: انا نسمعها في قولوا لعين الشمس ما تحميش، فنانه معناها، فنانه كي تمثل كيما مثلت، مقنعه في الدراما وفي الحاجات كلايت شويه زيدا.
1: نفس الشيء عبد الحليم، حتى راهو صحيح عبد الحليم مشى اكثر في الغناء، لكن في التمثيل زاد ابدع. راهو ياسر مخرجين قبل في الوقت ذاك يقول لك عبد الحليم عنده احساس رهيب في اداء الادوار نتاعه، وهك علاش نجحوا قبلهم المتلقي،
0: حبهم الجمهور، كوبل جلامور معناها ورومانسي معناها،
1: حتى كي تحطهم، حتى كي تحطهم كل واحد وحده يعني، شادية نجحت وعبد الحليم نجح، علاش؟ خاطر قراب وعندهم يغنيوا بإحساس، لأنهم فيهم مكلة يعني من عشم الداخل يعني موهبة التمثيل مش الأداء يعني حركة، ليش حتى الغناء راهو مربوط بالتمثيل. عبد الحليم يغني بإحساس كبير ياسر،
0: وثنائية الغنائية مربوطة بالتمثيل راهو عبارة معناها انتربريتاسيون تاع نص راهو الثنائية الغنائية.
1: والغناء قلت لي انت تواش الناس معها
0: عندهم برشا غني وما بعضهم برشا أغاني لمحالة من معبودة الجماهير، قدمت حاجة غريبة حاجة من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد هنا جبدنا عليه، قدمت زدا في فيلم لحن الوفاء مجموعة من الأغاني لحن الوفاء، احتر خيالي تعالى أقولك كيف كيف من تلحين منير مراد. شنو قدمت آخر برشا برشا برشا
1: أما أغاني. احنا شنو سمعنا تا وانت
0: حاجة غريبة
1: نسموها
0: بعضنا
1: نسموها حاجة غريبة مع الأيام.

أنا دلوقتي ماشية معاها حاجة غريبة حاجة غريبة.

يطول لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده على

0: عشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحه قلبنا وعنينا.
1: حاجه غريبه قديش الثنائيه دي عنده قبول
2: نجحها بالحق
1: والله.
2: والأول توا حتى يقلدوا فيهم ويغنيوا ان المطربين الجد يغنيوا الثنائية مش كيف كيف مش اما شوف المقطع اللي قلناه ديما فما لازمه كيما في الغنايه اللي تعاود حاجه غريبه هذيك تتعاود
1: على شيء وعلشان احنا مع بعضنا
2: يتعاود ديما هنا مع بعض المطرب والمطرب لكن في وسط الحوار كل واحد عنده حوار خاص به بين عبد الحليم وشادي. الحقيقه من اروع الثنائيات.
1: انا هو معناها اللي اقنع اكثر مقنع لك انت شخصيا مسالنا معناها نسبيا شادية وعبد الحليم والا شادية وفريد. هي قدمت برشا ثنائيات راهو شادية قلت لك راهو ملقبينها بسيدة الديو
2: صحيح
1: على مستوى السينما والغناء.
2: هي حتى مع محمد فوزي قدمت فما ديو اسمه متشكرين في فيلم العقل في إجازة عام 47 مع محمد فوزي وعملت يعني كما قلت انت مع مطربين اخرين لكن تصور عبد الحليم وشادية اروع ثنائي نجم يكون
1: خير من فريد وشادية.
2: ممكن علاش قلت لك نرجعوا لحكايه الصدق هكا من عشو الاحساس. فريد مطرب فنان كبير لكن مش ممثل الحقيقة.
1: ما اقنعش في التمثيل
2: قبل كيف ما اقنعش في التمثيل ياسر مطربين ما اقنعوش في التمثيل ورغم بالرغم من انه عبد شادية فريد عنده ميل شادية وحبها وحب يتزوج بها ورغم ذلك مش كيما عبد الحليم في رملة عبد الحليم أنا تمثيل فقط مش في الواقع أنا حاجة غريبة ويحكي نص بيناتهم حوار وفريد حب شادي بالحق يعني في الواقع ورغم ذلك موصلش
1: الإحساس نتاع الحب,
2: إحساس الحب كما وصلوا عبد الحليم فوس
1: فوس هذه هي. على كل احنا زدنا ما نجموش ما نسمعوش تجربه شادية وفريد في عدة تجارب سينمائيه وكما قلنا السينما خدمتها الثنائيات هذه وقدمت هالتجربه هذه ونشحتهم بطبيعه وصلتهم للجمهور
2: وهكا ليش في وقتنا هذا فقدنا شويه ما عادش فما ياسر ثنائيات لانه السينما هذه في فتره الاربعينات والخمسينات غنائيه الافلام الغنائيه نقصت ولو ممكن كما توصلوا لهم احنا ثنائيات اللي كما بدينا بوائل كفوري ونوال الزغبي عملوها يعني اغنيه الى محاله اغنيه نجحت وممكن الناس يعني رجعتهم للزمن هذا نتاع عبد الحليم وشادي فيه زاد شويه نوستالجيه فيه شويه حنين راهو للماضي. صحيح الغنائيه باهيه وحلوه وناجحه وكل شيء لكن جات في فتره اللي كما قلت انت بعد تقريبا 30 عام رجعتهم للستينات لانه حاجه غريبه عام 67 في فيلم معبود الجماهير ظهرت ايه معناها
1: انا الحسبه صحيحه
2: لا حسبتك منظمه لانه
1: حسبه سيمو اصبر
2: لا حسبتك انت انا شد صحيح في حسبتك دي لانه نوال الزغبي ووائل كفوري عام 96 ظهرت هي 67 96 بريسك تقريبا 30 عام 29 عام يعني.
1: محمد قال لك كيفاش تقولوا 30 مليون مشاهده راهي الاغنيه ساعه ملول خرجت في كاسيت
2: صحيح كلام صحيح
1: ملي تحطت على اليوتيوب رانا حسبنا الحسبه مرة وكان تحسبهم تلقاهم اكثر بالكاسيت وبالحفلات وكل شيء
2: وتسمى موافقنا من على اساس انه حقت نجاح كبير لانه صحيح كلامه قبل كانت فما الكاسيت وبعدين السي دي حتى فتره ذيك بدا يظهر السي دي او القرص الليزري يظهر شويه خاطر الكاسات بدات في اخر الستينات بدايه الستينات وحتى اخر الستينات والسبعينات والثمانينات وحتى التسعينات لكن وقت الحق بدا يلحق السي دي شويه تهاير كما قال محمد كان كاسيتات وسيديات وسمعوها قبل يعني حقت يعني اكثر من 30 مليون بالحق اما بعد اليوتيوب كي جاء ولا تقولنا 30 مليون
1: واضح جدا. حتى شادية وفريد الحقيقه غنية محبوها أجيال وأكيد حتى هي محقة نسبة متابعة ومشاهدة كبيرة اليوم على اليوتيوب نحكي ويا سلام على حبي وحبك
3: مع الأيام
4: وعد ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
5: يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك

0: تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح.
1: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي.

0: سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان
1: عقبالك.

0: فيلم أنت حبيبي، يا سلام على حبي وحبك. وكنت حاضرة زادة شادية في الفيلم هذا في مقاطع في أغنية زينة.
1: زينة صحيح. أي. صحيح.
0: طريفة الأغنية راهو.
1: عام 57 في المرجع بين آخر الخمسينات. طريفة يا سلام على حبي وحبك، كما ما بلغتش يعني الحقيقة يعني قيمة أغنية حاجة غريبة متاع.
0: هي طريفة ما فيها جانب كي تقول له مش ممكن أعيش من بعدك، ده خيالك جنبي ليلتي. وبقول لو ربنا ياخدك كنت أعمل إيه يا حياتي. شدي شو تقول له؟ إن شاء الله أنت يا حبيبي.
1: يخلط الوين.
0: ضامرة
1: شوي بتبيع. والحان فريد بتبيع حريد مبدع الحقيقة في التلحين.
0: كلمة فتحي قورة.
1: فتحي قورة.
0: قورة بالمصري.
1: قورة.
0: قورة.
1: مش قورة، قورة بالقاف.
0: قورة بالقاف. ويظل هو اللي كتب دق المزاهر زاد الفريد.
1: صح، كتب ياسر أغاني، كتب زاد الغناية
0: قلبي ومفتاحه وزاد
1: قلبي ومفتاحه، وكتب له ذيك الغناية الأخرى اللي قلنا نتاع نغم في حياتي علشان مليش غيرك. شو قلت آخر؟ باقي نحكي على أغاني ثنائية.
0: الثنائية وباقي على شادية وفريد، أما في سياق آخر. تو شفت الأغنية هذه طريفة، جمعهم ديو آخر في فيلم ودعت حبك، قدمت ديو بعنوان إحنا لها نفدي العروبة وأهلها. نسمع منها شوية محمد ونرجع.

0: وهب حياه نفسه ثمن ولما حينا للوطن
1: وطني نجم نقولوا في اللون هذا برشا ثنائيات وحتى اعمال جماعيه حتى مش
2: ثلاثيه ورباعيات
1: وخماسيه
2: اي هذيك فما ان شاء الله ولكن سنحت الفرصه ان شاء الله نقدموا يعني حس على الاغاني الوطنيه حتى الاغاني الوطنيه عندهم فما ولا ولاو نشيد رسمي لبعض البلدان اصلا بدات اغنيه فما أغاني وطنية لشحذ الهمام فما أغاني تونسية وطنية زاد حلوة ياسر نجمو توسعوا فيه الموضوع إن شاء الله كان حياتنا القدرة نتناولوه الموضوع ذي
1: إن شاء الله إن شاء الله على كل إحنا الثنائيات الغنائية موضوع سهرتنا ونحب نشكر كل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا تحية للمستمعة العزيزة راضية الهديجي ربي يبارك لك الراضية وإن شاء الله ربي ديما متعك بالصحة
2: ومساء صغيدة كذلك ومونيا بالرحال المشكورين الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا وإن شاء الله البقية يعني نذكر الأسماء نتاعهم من هنا الاخر الحسن
1: ان شاء الله تو احنا جبدنا على شادية شادية قدمت ديو مثلا مع فنان تونسي واللي هو
2: محمد جاموسي
1: عاش في
2: محمد جاموسي عمل تجربه يعني في التمثيل في السينما المصريه في الجزائر زاد عاش فتره في فرنسا في ايطاليا عنده ديوان الليل والنهار بالفرنسية يعني محمد جاموسي بالحق فنان
1: ذاك فلتة ما
2: يكتب ويلحن ويغني ويعني والحقيقة غنى في جميع الأغراض وطني عاطفي على البلد على المرأة على ما نعرفش
1: العمل العمل كل شيء أغاني صباحية أغاني مسائية أغاني عاطفية أغاني تدخل لديارنا في صحيح أفراحنا صحيح بالحق صحيح. محمد الجاموسي مدرسة كنقولوا فنين مدرسة شيء ذي ينطبق على محمد الجاموسي اللي في الستينات قدم مع الفنان يوسف وهبي برشا أعمال صحيح. منها فيلم ظلمت روحي والفيلم هذا كنت حاضرة فيه شادية مع محسن سرحان وفريد شوقي وعلى فيش متاع الفيلم محمد التونسي
2: بالطبيعة
1: اللي هو محمد الجاموسي
2: ولو أنه الأغنية اللي ممكن سمحنا اللي غناها في الفيلم هذاك حورية
1: يا حورية
2: من الجنة سبحان الله حتى اللحن خفيف يواتي صوت شادي ولأن شادي عملت مقطع صغير معاه في الفيلم ولك البالي معاه والراقصات اللحن شرقي يعني باش تعرف قوة الجاموسي والقوة لله يعني ما نعرفش كيفاش يعني طوع اللحن مع المقامات الشرقية بشكل خفيف رائع جدا وشاركته شوية الغناء شادية في مقطع
1: حاجة مزيانة برشا نجمو نسمعوها حتى شوي

0: قلت لي كلمة صناعي محمد الجاموسي.
1: طبيعة كما قلنا الأغراض الكل ولحن تبارك الله، يعني فخر للتونس. هو المحالة غنى في إذاعة صفاقس ومع فرقة الصفاقس، وبالتالي كان عنده يعني في بعض المرات يقدم حفلات في العاصمة في تونس ومسجلة إلى حد يوم الناس هذا.
0: وعندك البرامج ذيك اللي يجمع فيها بين الغناء والشعر. دكانة
1: يبدأ يقول له إيه كل مجموعة إيه كل حاجة
0: معركة العيون ومعلوم
1: عنده
0: أكلير دو لاليون.
1: يعطيك صح أكلير دو لاليون،
0: عربها
1: وردها يا حبيبي كلها في الرجع محليها. لا
0: عنده شخصية متفردة الحقيقة وفنان
1: دم خفيف
0: صحيح،
1: حس بيه دم خفيف،
0: عنده كاريزما وحضور مميز وينوع في الأغاني متاعه في الأغراض متاعه. وهنا سمعناه في لون شرقي، نجمه نسمعوه في غنيات كيف من هكا مثلا.
2: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
3: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني.

0: تتلقى اللهلوبة، اللهلوبة المسرح محمد الجاموسي.
1: شيء كبير ولا وهنا كل واحد المقطع ذا يا محلى قدك يتشاركوا فيه الاثنين، وكل واحد يعني عنده مقطع لونه نفس المقاطع تعاود. حبيت نحيي صديقنا المودي السكلي مخنيس، تحياتي ليك مودي، نعرف ان انت في الاستماع. ربي حيينا اخونا المودي.
0: سي المودي تحيه كبيره ليك، وان شاء الله ديما تسمعنا وتتفاعل معنا يا سيدي، ربي يبارك لك في صحتك ان شاء الله.
1: ها يعطيك الصحه سيدي اخويا المودي، نعرفه يحبنا ياسر ويحب الفن الاصيل،
0: ويحبك يحبك بطبيعتك، خاطر انت معناها ديما ترافق انا الضيف على شكري السكلي في البرنامج هذا.
1: لا, لا, لا, لا, لا بالعكس، برنامج مشترك بيناتنا ألفة اعدادا وتقديما.
0: وتقديما اكيد ان شاء الله منسين كل مستمعينا.
1: هذا توا محلى قدك عندوش دويو او دويتو
0: نجموش ما نسمعوش اغنيته مع نعمة.
1: نعمة
0: فينك يا غالي، ولو انه غنيها زاده مع فنانه اخرى جزائريه هي نوره الجزائريه.
1: نوره الجزائريه يا ربي سيدي هذيك انت، يا ربي سيدي اش عملت انا وليدي، كانت غني اغنيه هذيك.
0: هذيك هي
1: نوره معروف، خذت صدى كبير ياسر في السبعينات، في بدايه السبعينات في تونس. اغنيتها خاصه هذيك يا ربي سيدي اش عملت انا وليدي، ربيته بيدي وخذته ولداته بنت الروميه.
0: صحيح
1: ولدي يا كمال هكاك.
0: ثقافه جامعه وشامله. ما خلينا نسمع الاغنيه بصوت السيده نعمة الله يرحمها، محمد جاموسي الله يرحمه.
2: مع الأيام

0: واحدة من أيقونات الغناء التونسي السيدة نعمة، 700 أغنية وأكثر من 6 عقود من العطاء، والتقت بمدرسة اسمها محمد الجاموسي، وتقريبا جل الأغاني اللي غناهم محمد الجاموسي من كلمات وألحانه بما في ذلك الديوات، معناها الثنائيات.
1: أغنية فقط على ما ظن، الليل آه يا ليل، على ما ظن من تلحين صالح المادي، على ما ظن
0: نعمة عادة هذه
1: هي ذيك نعمة، لا فما أغنية أخرى فكرها نسيت. على كل حال أغلب أغاني تقريبا كل ما عدا أغنية وحيدة تفكرها من تلحين صالح المادي، الأغاني الكل متاع محمد جموسي يكتب ويلحن ويؤدي زدا، ومع الفرقة زدا فما بعض أغاني
0: فرقة إذاعة
1: تصفاقس، هذه التول الأغنية ذي مع نعم وقت اللي كان الذي نحكي عليهم الساعات يعمل تسجيلات في العاصمة يمشي للتلزة، والحمد لله لما زال الأرشيف تلزة محتفظ بمثل هذه التسجيلات النادرة.
0: أيوة. الله يرحمهم ونعمهم إن شاء الله. قدش الوقت تويك؟ 11:43 دقيقة.
1: نرجع التالي طبعا مشينا لمصر وتونس، ويتسمى محمد جموسي له ومصر له وتونسي، خاطر عملنا له
0: تونسي شنو
1: تونسي لا عملنا له شوية
0: تجربته الثرية،
1: تجربته متاع
0: حملته لفرنسا ومصر ولبنان وغيره،
1: فما اختلاف ما شكون يقول هو اكتشف
0: وردة
1: فشكون يقول صدق ثري في فرنسا في الملعب والله مش واضح لحد الآن. فما آراء كل واحد شقو، فما واحد يقول صدق ثري وعلى ما هي بنت 10 سنين صغيرة في الملهى متاع ولدها في
0: تمتام
1: في فرنسا في باريس،
0: حمد فتوكي
1: اي فتوكي امها زاد اسمها، هي أصلا اسمها وردة، لا هذيك فتوكي اسمها فاطمة، اسم شادي على ما اظن ما نعرفش، فاطمة على كل حال. أما اسمه فما شكون يقول صدق ثري، قلت لك فما شكون يقول محمد جاموسي اللي اكتشفها وهي صغيرة ودربها على الأغاني. على كل حال احنا نرجع من جديد، خليوا الحكاية ذي خاطر ما نجموش نجزمو، خاطر احنا ما عشناش فترة هذيك، شو يقول لك يا اللي درب وردة يا محمد جاموسي يا اسمه صدق ثري انا شكون واحد يقول. على كل حال توش سمعنا كما قلت التونسي المصري أكثر في الثنائيات،
0: نجموش نقضوا الطرف على المدرسة اللبنانية سدد على مستوى
1: لازم.
0: محمد فتوكي اللي قعدت لوج عليها، محمد فتوكي بو وردة، وردة الجزائري أمها بنت يموت، شنو ندخلش في نسبت أنا مشي نحن اللبنان بطبيعة، خاطر ما نجموش ما نحكيوش على تجربة فيروز على مستوى الثنائيات،
1: معناها رحابنا والجو ذاك
0: نحكي على برشا ثنائيات راهو مع عاصي ومنصور من ناحية، مع في مرحلة أخرى ولدها زيد الرحباني، مع أصوات زادة غنيت معاهم مع وديع الصافي، مع نصري شمس الدين، وتجارب ثرية معناها والبالي كراكلا
1: مسرح الرحابنا هذا يكون مسرح الغنائي وكلاش يعني الحقيقة هما مدرسة في حد ذاته من رحابنا مع فيروز ومع الأغاني هذية والحوارات والديالوجات، يعني العديد عندهم يعني موروث كبير ياسر الحقيقة،
0: ولليوم متواصل معنا اليوم حتى كي تمشي لبنان راهو ليزوبيريت عندها حضور، والمسرح الغنائي عنده حضور وعنده جمهور، ومعناها ما تقولش معناها كوش واحنا توينا صفحة على اللون
1: تقاليد
0: يعطيك صحة، تقاليد ثقافية وفنية وجدت عن طريق فيروز والأخوين رحباني وكل من شكلوا مع بعضهم ثنائيات غنائية. فيروز وديع انت من وين؟ نسمعها ونرجع
2: مع الأيام.
3: يا بابا سهرنا سهرنا يا ليل الأزرق سهرنا
4: يا بقوف مرجحنا يا ريف الحلوي مرجحنا وعلى أيام الشوق اشتحنا
3: يا بقوف

0: قالب آخر إيه.
1: قالب آخر متاع
0: فيتر برنامج معناه.
1: تعرف فيتر برنامج حبي يعني يعرف قدرات صوتها وقت حبي يقدمها لأنه كل مرة يقول لها أليف يعني الحروف الأبجدية ويقول لها شنية الغناء يخلو بالألف مثلا شنية الغناء تعمل الغناء بالألف بالقاف يا صوفيا عملنا حبي تفهمين عليها بتبيع أم حبي يبرز طاقاتها أن تغني يعني تقريبا بكل اللهجات وبشكل ممتاز جدا وقتها صوفيا صادق في الثمانينات في البروز متاعها عام 82-83
0: مسرح النجوم وهي صوفيا يا سيدي
2: أهلا وسهلا شرفونا حبابنا

0: ولا مرة شعرها كاري وقتها
1: شعرها كاري يقولوا الكوب نتاع صوفيا وقتها تشهرت فترة ذيك
0: كانت أيقونة في المنظمة
1: حقيقة حتى الصوت صوته ممتاز وفي رأي بنت إذاعة المسيرة
0: أكيد
1: بدايتهم كل مرة من إذاعة المسيرة هي ومينة فاخت وغيرها كان وقتها كانت
0: إذاعة المسيرة عارب حل فجيرية تولي صوفيا
1: عاربها مع الصادق وعبان ومينة فاخت تفكرها يعني قعدنا معها في الثمانينات هيك وقتها يعني هنقول المبدع صادق بعبان استضافة في ذات المنستير وبالتالي يعني استضافة في المنزل وقعدنا وقت في بداية
0: أمينة هي بيتها في الدنيا
1: أمينة وقت ما زالت في بدايتها تخطو الخطوات الأولى
0: أمينة الثمانينات هي بيتها أمينة اليوم
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. تغيرت تماما الشهرة عملت فيها أمينة ويمشي بالها لي تلقي الحقيقة الحقيقة خسرتها أمينة كما قال محمد تريكي يعني ديامونتا ماش عارفة قيمتها في الله يرحمه ينعم بصراحة صوت وطاقة صوتية كبيرة لكن للأسف للأسف أنا الشكل التلقائية المفرطة ولات يعني مش يبالها قريبة للناس وقريبة للجمهور مش بالشكل هذاك
0: حبوها الناس راه
1: حبوها خاطر يقول لك عندها القبول متفاهمين لكن لا الفنان يلزم عنده يعني هنقول نواميس وعنده قدر

0: معين وعنده يعني خلي روحه يعني في مرتبة معينة مش بس تولي عاد تولي فما نعرفش يعني إفراط في في الجرأة
1: إفراط في الحركة
0: في الحركة قول كما تحب أنت في الحركة
1: على كل حال احنا هكا نوصلوا معاكم الآخر لقانا وراه فما برشا ديوتات ما حكيناش عليهم أكيد ثنائيات غنائية
0: دقيقة ساعة ألفة خنحيو أختنا مونيا بالرحال مشكورة جدا على المتابعة ديما يعطيك الصحة مونيا منيرة حساني العويتي وخونا حاتم بن حمود هذوما لابد نشكروه
1: حياة كبيرة اليوم الكل
0: شكر فتحية سفينة كذلك اللي تبعوا فينا الكل على موجات إذاعة المنسير هذوما دويتو
1: عادت شي قلت هالكلمة ذي من الأول راهو دويتو
0: دويتو دويتو مو بالطلياني
1: في الشرق يقولوا دويتو دويت بالإنجليزية
0: وكل شيء يأخذوا له بالطلياني راهو
1: الديو ان فرنسي وثنائية الغنائية
0: راهو التعبير الفني الكل والمصطلحات كلها ترجع إيطالية
1: إيطالية كونشيرتو
0: كونشيرتو من على شنو المصطلحات يعني متاع الزوبيرا والأغاني الكل
1: بلاد
0: الفن هذوما ثنائيات فنية واحنا ثنائي في تقديم البرامج في ذات المسير
1: نقرئكم السلام انا والمعلم شكري
0: العفو اما ان شاء الله كنا خفاف ظله
1: ان شاء الله ان شاء الله انسنيكم في سهرية الليله وان شاء الله يجدد الموعد معكم الاسبوع القادم كان مازال في العمر بقيه مع موضوع جديد وتحياتنا لمحمد سيدي اليوم في الجانب التقني مسك الختام باش يكون مع ديو ملحم بركات جورجيت صايغ بلغي كل مواعيدي
0: به يسر
1: تصبح على خير الناس الكل

0: وحياتك بين كل ايدي بين كل وحياتك.
1: مع الايام عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع. بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7.
2: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأوراق والشجر.

حينما تحكي لأحدهم قصة أو حكاية، فتأكد دائما أن في ثنايا هذه الحكاية ما يوافق شيئا من حياتك أو يلامس جانبا من أشيائك. حتى وإن لم تصرح، فإنك تأخذ دور البطل الذي يتوارى خلف أسماء وصفات ومواقف، تقول لمحدثك دائما وبالبنط العريض: هذا أنا، هذه هي شخصيتي وحياتي واتجاهاتي، هذه هي خارطة الطريق إلي، كل أبواب القلب يا صديقي لك مشرعة، فادخل من أيها شئت. من أجلك يا صاحبي هيأت كل الأسباب وطردت البيل بواب.

أيها الأعزاء، في اللحظة التي ينام فيها عقلنا المجهد بالصحو، يستيقظ طائر الشجن، يحلق بأحلامنا، يستعرض صورا لا يمكن أن نراها إلا إذا أسدلنا ستائر الجفون على سواد العيون. ألا ترى أننا كلما ضاقت الصورة المتخيلة أو تناثرت نغمض عيوننا فنراها حينئذ بتفاصيل وألوان لا نهاية لها.

أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، كيف تكون مشغولا وشاغلا؟ توقف لبعض الوقت، لا تغمض عينيك عن هذه الأطياف المتماوجة حولك، التواقة إليك، المنجذبة إلى نسيجك. أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، لا تصم أذنيك عن هواتف الروح المنبثة على موجات نظامك. افتح قنواتك وتابع هذا البث القادم من مصدر موجود.

يومك هو الأهم ما دمت تعيشه بعيدا عن مخاوف القادم. توقف عن أذية ذاتك. يومك هو الأهم ما دمت تعيشه. الذين يتوجسون من القادم ينسفون يومهم السعيد ويهرولون بأقدامهم إلى مخاوفهم.

أيها العزيز، هل رأيت حروف اسمك ترقص فوق شفاه تبتسم، ووجهك مطبوعا في سواد العيون؟ لا تداري فرحك الطفولي حياء لأنك كبرت. أتذكر يا صاحبي يوم قلت لك لا تزال شلالات الفرح تغرقني؟ معك أنت كنت أغسل كلماتي لتأتيك أكثر بياضا. حينما تنتابني حالة فرح تسقط كل محاذيري، تتهاوى كل بواعث التردد والقلق، فلا أبه لشيء ولا لأحد قام أو قعد. إن في داخلي طفلا لا يريد أن يكبر، وبراءة الأطفال في عينيه. سأحتفظ به طبعا، إنه أصدق وأنقى وأرق وأرقى منا نحن السادة الكبار.

قلت لي يوما: ظالم هو الإنسان ومفسد حين ينسى ذلك الطفل بداخله. صباحه أبيض كغطاء وليد لا زال يحبو، تح يفرح حتى تدمع عيناه، فهو والله يستحق

لا أحد يستدعي البكاء يا صاحبي، إن مثله كمثل ذلك الذي يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. كلنا بكينا، وليس للحزن وحده يبكي الناس، إن أعذب الدموع هي تلك التي تمتح من وريد التذكر.

إنني أبحث عما لم أره، وإنما أحسه وأحبه. إن ابتعادنا عما نحب ومن نحب يدنينا منه أكثر، ويعمق صلتنا به أكثر. ولكن كيف؟ والمثل الدارج يقول: البعيد عن الكلب بعيد عن العين. إن للصورة ظلا يطول ويقصر ويكبر ويصغر، نستدعيها فتتحول إلى كائن له قواعد، كائن حي يسمع ويرى، ينبض ويحس ويتنفس.

أيها الأعزاء، من ننكره اليوم نذكره في الغد. تطاردنا نسمات العطر على الطرقات، نستعرض كل وجوه الناس، نبحث عمن يشبهه منهم، فندرك أن لا أحد يشبه أحد، وأن عيون الناس مثل البصمة والإبهام.

أعزائنا، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: صوت المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك.
2: بلاش العتاب إذا المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الآن.

0: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل.
2: القرآن الكريم فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة ياسين.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس حلقات مسلسلة بطولة جلال الشرقاوي، يكتبها للإذاعة عبد الفتاح سراج، يخرجها محمود شركس.

0: لقد بايع الناس آل العباس مكرهين، وذلك بعد أن رأوا انتصارهم وخبروا بطشهم وقوتهم. ولكن بعض فقهاء المدينة قد أفتى بأنه ليس على مستكره طلاق وليس على مكره يمين.
1: وماذا في ذلك؟
0: فيه يا مولاي أن الذين بايعوا مكرهين يستطيعون أن ينقضوا بيعتهم استنادا إلى هذه الفتوى.
1: ويلك، ومن الذي أفتى بهذا الذي قلت؟
0: الذي قالوا فيه لا يفتى وهو بالمدينة.
1: تعني مالك بن أنس؟
0: نعم،
1: ولكن
0: هذه لا يعرفها إلا المترددون المتخاذلون، وأنت يا جعفر بن سليمان لم تكن منهم حين أمسكت بزمام الأمر وحولت الهزيمة إلى نصر مؤزر، ولا إخالك منهم الآن.
1: يا غلام، ابعث بمن يأتيني بمالك بن أنس.
0: ظننت أنك ستقول ابعث بمن يأتيني برأس مالك بن أنس، ولو كان الحجاج بن يوسف مكانك لقالها.
1: ويحك، كأنك تريدها فتنة في المدينة لا تبقي ولا تضر. سأعالج الأمر بقدر ما أستطيع وبالكيفية التي لا تزيد من أوار العداوات من حولنا.
2: ما لي ولكم يا رجال الشرطة؟ لست متهما ولم أرتكب إثما، فماذا تريدون مني؟
3: عامل المدينة هو الذي يريدك لا نحن.
2: وماذا بيني وبينه حتى يأمر بي على هذا النحو؟ ماذا بيني وبينه؟
3: عندما تلقاه سله عما تريد. هيا هيا
2: يا, يا, يا ولدي.
3: قلت لك هيا ولا تكن لجوجا.
2: هيبتي يا ولدي وكرامة العلم تأبى عليك هذا الذي تفعل به؟
3: الأوامر التي لدينا.
2: الأوامر التي لديكم هي والله محنة أتعرض لها إذن. لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: كان ولاءك لا يزال لبني أمية أيها الشيخ.
1: ولائي لربي ولعلمي أيها الأمير.
0: وماذا عن أولي الأمر؟ أنسيت قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟
1: صدق الله العظيم، أنا لم أخرج عليهم.
0: وإفتاؤك بما يحرض على الخروج عليهم؟
1: عندما أفتيت لم يكن الخروج عليهم هو المسألة المعروضة.
0: هذا يكفي، لقد أفتيت وانتهى الأمر. يا غلام،
2: أمر مولاي.
0: أسلمه لرجال الشرطة وليضرب بالسياط حتى يغشى عليه.
2: أمر مولاي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وانظر مستقبلا في عواقب ما تفتي به أيها الشيخ كي لا تسوء عاقبته.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة.

0: كفى أيها الرجل، كفى. لقد أمر مولاي أن يضرب حتى يغشى عليه، وها قد حدث. هيا هيا احملوه إلى بيته ليعالجوا له مواضع الصياط.
1: وأن نسلم من تحرش عامة الناس بنا ونحن نحمله على تلك الحال ونسير في طرقات المدينة؟
0: اتركوه مكانه إذن، واستدعوا بعض أهله أو تلاميذه كي يحملوه.
1: هذا أفضل، وإن كنت أود أن أتركه هنا في مكانه حتى يقضي.
0: أنت وشأنك، المهم أنني بقيت ورأيتكم تضربونه بالسياط حتى غشي عليه، تماما كما قال الأمير، وما عدا ذلك فليس من شأني.
1: لنفرض أنه عاد إلى صوابه الآن، فماذا تكون الحال؟ أنا أعود لنضربه من جديد حتى يغشى عليه مرة أخرى أم نتركه؟
0: ها؟ ماذا تقول؟ يعود إلى صوابه الآن؟
1: ربما، فهو لم يضرب سوى 34 صوتا فقط.
0: هذه مسألة تحتاج إلى فتوى. ما رأيك لو انتظرنا عليه حتى يفيق ثم سألناه رأيه في هذه القضية؟ عن إذنك، وافعل به ما تشاء، بفتوى أو من غير فتوى.

0: كتفي كتفي قد خلع يا أبنائي، حتى لم أعد قادرا على تحريك ذراعي إلى أعلى.
1: عافاك الله وأذهب عنك يا أبي.
0: كل شيء مقدر يا ولدي، كل شيء مقدر، وهذا امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لن أتململ منه ولن أشكو، فحاشاي أن أشكو ربي.
1: ويل لهم هؤلاء الملاعين، يضربون العلماء الذين يحملون كتاب الله ويدعون إلى دين الله، يضربونهم بالسياط.
0: يا ولدي، تلك حال من يطلب العلم، لا بد أن يؤهل نفسه لتحمل المصاعب والمشاق إبان طلبه، ثم يهيئ نفسه لتحمل الوشايات والمكائد إبان جلوسه للإفتاء أو للتعليم. ولقد مررت بكلتا الحالتين والحمد لله، وإن كنتم قد عاصرتم هذه الثانية فإنكم لم تلموا بشيء عن الأولى، مرحلة طلب العلم.
1: أبي أبي، كم أنا مشوق إلى معرفة شيء عن تلك المرحلة.
0: ولم لا تسأل عمتك يا ولدي، أختي، وهي هنا في البيت قريبة منك.
1: يا أبي، يقولون في الأمثال: ليس من رأى كمن سمع.
0: الحق معك يا بني، ليس من رأى كمن سامع. لقد سمعت كثيرا عن ضرب العلماء بالسياط، وكنت أرجع ما أسمع من هول إلى المبالغة، ولكنني رأيت.
1: أبي أبي، أرجوك أترك هذه الصفحة من حياتك من فضلك، وعد بنا إلى صفحات أكثر إشراقا.
0: يا ولدي، الصفحات الأكثر إشراقا في حياة أبيك هي تلك التي تتحدث عن طلبه للعلم وصبره عليه واتصاله بفقهاء عصره، وبخاصة ربيعة الرأي وابن هرمز الأصم، الذي كان من أعلم الناس بالرد على أهل الأهواء والبدع، فقد كان فقيها ومتكلما معا. ولقد أخذت عنه يا أبنائي أفضل ما يمكن أن يأخذه متعلم من عالم.
1: وما ذاك يا أبي؟
0: قول لا أدري. فقول لا أدري ملاذ يعصم العلماء من الزلل، وأصل في أيديهم يفزعون إليه، حتى إذا سئل أحدهم عما لا يدري لم يجد في نفسه غضاضة ولا مندوحة من أن يقول لا أدري. وقد كان هذا القول معروفا على أيام السلف الصالح، فعمر بن الخطاب ابتلي بأشياء سئل عنها فلم يجب، وابنه عبد الله بن عمر قال لا أدري، وعبد الله بن الزبير قال لا أدري، وعبد الله بن عباس يروى عنه أنه قال إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أي إذا لم يلجأ إليها عند الضرورة. وتعالوا معي يا أبنائي، أعود بكم إلى الوراء قليلا لتروا شيئا آخر مما علمته من ابن هرمز الأصم.
2: من بالباب؟
3: أنا مالك بن أنس. هل شيخ ابن هرمز بالداخل؟
2: لحظة وسأفتح لك. أدخل، إنه ينتظرك بغرفته.
4: ولدي مالك، تعال يا ولدي.
3: السلام عليك يا شيخي.
4: وعليك السلام، اجلس يا مالك. يا جارية
2: سيدي،
4: أغلق الباب علينا ولا تدعي أحدا ينغص علينا أمرنا.
2: سمعا وطاعة يا سيدي.
5: سيدي
0: ماذا حدث؟ وما الذي يبكيك على هذا النحو؟ سيدي،
4: يبكيني يا مالك حال أمة الإسلام. أين نحن الآن مما كنا فيه في صدر الإسلام، حيث كانت كلمة الله تعالى هي دائما العليا، وحيث كانت لا إله إلا الله،
0: لا إله إلا الله،
4: محمد رسول الله،
0: محمد رسول الله،
4: هي الدستور، وهي الملاذ، وهي الراية التي يلتف حولها الجميع، والدوحة التي تظل الجميع، وحيث كان قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وما جاء بعدها هي الصراط المستقيم. هل تحفظ هذه الكلمات البينات من كتاب الله يا مالك؟
0: أحفظها يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
4: صدق الله العظيم. أين نحن الآن يا ولدي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

لقاء جديد. الإمام مالك بن أنس، جلال الشرقاوي، عبد الفتاح سراج، محمود شركس.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، أي الفقراء، رعاء الشاء، أي رعاة الغنم، يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، ومعناها أن تكثر السراري، حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك.

القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

0: النزول مع الدكتور رمضان خميس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فما زلنا مستمعي الكرام

0: مستمعات الكريمات مع أسباب نزول القرآن الكريم، واليوم نعيش مع سبب نزول قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومعنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال لما ذكر خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق، فأخبر أن منهم الخائن والأمين، وأن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. تبين الآية الكريمة أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا حظ ولا نصيب محمود في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. وهذا من أشد العقوبات على الناس في الآخرة، أن لا ينظر الله عز وجل إلى بعض خلقه ولا يكلمه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه الآية الكريمة تبين أصناف هؤلاء الخائنين الذين باعوا الدنيا بالدين وأعطوا دينهم مقابل لعاعات من الدنيا ومالها، فضربهم الله سبحانه وتعالى مثلا للذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ولنا مع قوله سبحانه وتعالى يشترون، مع أن موقفهم هذا لا يكون بيعا وشراء على الحقيقة، فيها من اللفتات البلاغية أنهم جعلوا الدين كأنه سلعة تباع وتشترى. وفيها كذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر ثمنا قليلا، مع أن كل ما يعطى في جنب شريعة الله عز وجل قليل، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم ولنا وللناس إلى قيام الساعة إن كل مقابل للدين قليل مهما كان، فلا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وسبب نزول الآية الكريمة أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فاجر، يعني وهو كاذب متعمد الكذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، أي لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو غاضب عليه لفعله هذا، لأنه حلف يمينا مؤكدة وهو يعلم أنه كاذب. وهذه اليمين هي التي يسميها الفقهاء اليمين الغموس، ومن شدتها أنه ليس لها كفارة، كأنه من عظمها وشدتها واستجلابها لغضب الله عز وجل ليس لها كفارة بحيث تمسح أثرها. قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، أي هذا السبب أو نزول الآية الكريمة، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، يعني أنكر ملكيتي إياها، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: قلت لا. فقال لليهودي: احلف. قال: قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب مالي. قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية الكريمة. وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه، يعني بذل له في ثمنها ما لم يبذل، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت الآية الكريمة. ومعنى سبب النزول هذا أن هذا الرجل حلف على سلعة أنه أعطي فيها ثمنا لم يعطه الآن، كأنه يريد أن يغري هذا المشتري حتى يزيد في الثمن، وهذا ما يسميه الفقهاء بالناجش، الذي يأتي ليحلف على سلعة ويعلي سعرها وهو أصلا لا يريد أن يشتريها، وإنما يريد أن يخدع من يريد أن يشتريها فيطمع فيها فيسهل بيعها على صاحبها، وهذا فيه من الغرر والخداع ما فيه. وإسلامنا إسلام الوضوح والظهور والبيان والصراحة. والسبب الذي نزلت به الآية الكريمة كما ذكرنا في حلقة من الحلقات، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن الآية وإن كانت نزلت في شخص معين أو في موقف محدد، إلا أنها تظل عاملة في كل شخص يتكرر منه هذا الموقف يوما من الأيام، وفي كل حادثة تشبه تلك الحادثة إلى قيام الساعة، وهذا فيه من خلود القرآن وعظمته ما فيه، أنه كتاب الزمان كله، وكتاب المكان كله، وكتاب البشرية كلها. وأما السبب الثاني الذي نتوقف أمامه فهو حول قول الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ومعنى الآية الكريمة في بساطة وتيسير: كيف يهدي الله سبحانه وتعالى قوما كفروا بعد أن اقتنعوا بالإيمان وعرفوا عظمة الإسلام وشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا حق وأتتهم البينات؟ فالله سبحانه وتعالى لا يهدي هؤلاء لأنهم ظلموا أنفسهم. فتتحدث الآية الكريمة عن جزائهم وعن أنهم خالدون في جهنم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وسبب الآية الكريمة أخرجه النسائي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى قومه: سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم، وإنه قد أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت الآية الكريمة: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله تعالى: غفور رحيم، فأرسل إليه فأسلم. وهذه الآية الكريمة وسبب نزولها يفتحان لكل عاص باب التوبة ليعود من قريب، وباب الإنابة إلى الله عز وجل حتى يدخل على الله سبحانه وتعالى، فيفرح الله عز وجل بعودته وبتوبته. وقد اعتمد المفسرون هذا السبب من أسباب النزول، فقال الطبري: اختلف أهل التأويل في من عني بهذه الآية وفي من نزلت، فقال بعضهم: نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري وكان مسلما فارتد بعد إسلامه، ثم ساق الحديث الذي معنا. وقال البغوي: فحملها إليه رجل من قومه وقرأها عليه، فقال الحارث: والله إني أعلم أنك صدوق، وإن رسول الله لأصدق منك، وإن الله عز وجل لأصدق من الثلاثة. فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

من أذكار الصباح. اللهم لا تدع مريضا إلا شفيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا حزينا إلا أسعدته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في يومنا واجعله شاهدا لنا لا علينا. رب متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان ومغفرة لكل ذنب وهداية لكل عبد ورزق لكل محتاج واستجابة لكل دعاء وشفاء لكل مريض ورحمة لكل أمواتنا. اللهم أتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذكرك ولا تشغلنا بغيرك، ووفقنا لحمدك وشكرك، وأدم علينا عفوك وسترك. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، واغسل أحزاننا وهمومنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك، واحفظنا بحفظك يا حفيظ يا كريم. يا رب، هناك من عبادك من أسهرهم القلق وأنهكتهم الأحزان وأثقلتهم الهموم وأيقظهم الوجع وقهرهم الظلم، يترقبون فرجك ويطمعون في كرمك ويستأنسون بقربك، فلا تحرمهم يا رب من واسع رحمتك وعظيم فضلك وتعجيل فرجك. يا جابرا كسر القلوب جميعها، اجعل لنا فيما جبرت نصيبا. من للنفوس إذا تعاظم كربها وبدا لها خط الحياة صعيبا، فاشرح بنورك يا مهيمن صدرنا واجعل لنا درب الحياة رحيبا.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، أوفياء إذاعة المنستير. أحبة نور الصباح، أسعد الله صباحكم بالخيرات ومتعكم الله بالصحة والبركات، وبث في نفوسكم الطمأنينة وملأ قلوبكم بالسعادة وأيامكم بالراحة. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي.

اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير وبركة تنفرج فيه الهموم وتمحى فيه الأحزان وتجبر فيه القلوب وتقضى فيه الحوائج ويستجاب فيه الدعاء وتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب التوفيق والرزق والسعادة. اللهم اجعله صباحا ينور قلوبنا وسكينة لنفوسنا ورضا وطمأنينة في أرواحنا، واكتب لنا فيه من كل خير نصيبا ومن كل شر دفعا، وأكرمنا فيه بقربك ورضاك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم

بحق حروفك الطهرين توصلنا يا رب عليك توكلنا وبسملنا بحق حروفك.

توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.

0: العليم.
1: أيها المستمع الكريم، إن المعصية إذا تكررت مات إحساس القلب بها، فيصبح الإنسان لا يخاف من الذنب لأنه اعتاده، ولا يستغفر منه لأنه يراه صغيرا، وربما يضحك وهو يقول: ما كان السلف يخافون أن تهلكهم عواقبه. قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صدق الله العظيم. فالمشكلة ليست فقط في حجم الذنب، المشكلة في قلب لم يعد يرى الذنب ذنبا، وفي المقابل لا تجعل كثرة ارتكابك للمعاصي سببا لليأس من التوبة. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. فإذا عرفت ذنبك فاتركه، وإذا وقعت فتب، وإذا ضعفت فلا تستسلم، وإذا عصيت الله فلا تهرب منه بل أهرب إليه، ولا تقل: أنا فعلت ذنوبا كثيرة فكيف يغفر لي؟ بل قل: أنا فعلت ذنوبا كثيرة ولكن لي رب غفور رحيم. فالشيطان يريد منك بعد الذنب ذنبا آخر، أن يقنعك بأنك لا تصلح للتوبة، وهذه كذبة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم طهر قلوبنا من الذنوب، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وأيدينا من أكل الحرام، وأعمالنا من الرياء، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم لا تجعلنا ممن يعرفون الحق ثم يصرون على الباطل، ولا ممن يموتون وقلوبهم غافلة عنك.

سأل أعربي حكيما: لماذا يمنع الله عني ما أتمناه بشدة؟ ابتسم الحكيم وقال: أرأيت لو أن طفلا بكى بشدة ليأخذ جمرة من النار ليلعب بها، هل يعطيها له أبوه؟ قال الأعرابي: بالطبع لا، حماية له. فقال الحكيم: ولله المثل الأعلى، قد تبكي على جمرة تظنها دفئا ويمنعها الله عنك بحكمته، لأنه يعلم أنها ستحرقك. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحبتي نور الصباح، ما زلنا معكم على أثير إذاعة المونستير. نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن. ترافقكم هذا الصباح منذ الخامسة صباحا صديقتكم شدلي العبيدلي. أيها المستمع الفاضل، البحر ليس مجرد فضاء طبيعي له حضوره الجغرافي والبيئي فقط، بل له حضور رمزي وجمالي في خيال الكتاب ووجدانهم، وكان مصدر إلهام للشعراء. هو كائن رمزي يستدرج المخيلة، وفيه اتساع يغري بالكتابة، وعمق ينفتح على الأسئلة، وغموض يجعل منه مرآة للذات والتجربة. يقول محمود درويش: سلاما أيها البحر المريض، أيها البحر الذي أبحر منصور إلى إسبانيا فوق السفن، أيها البحر الذي يسقط منا كالمدن، ألف شباك على تابوتك الكحلي مفتوح، ولا أبصر فيها شاعرا تسنده الفكرة أو ترفعه المرأة. يا بحر البدايات إلى أين تعود؟ أيها البحر المحاصر بين إسبانيا وسور، ها هي الأرض تدور، فلماذا لا تعود الآن من حيث أتيت؟

0: بديع السفر.
1: قيل للإمام علي: كم صديق لك؟ قال: لا أدري الآن، لأن الدنيا مقبرة علي والناس كلهم أصدقائي، وإنما أعرف ذلك إذا أدبرت عني، فخير الأصدقاء من أقبل إذا أدبر الزمان عنك. أيها الأحبة، لا تبحثوا عن الشخص الذي عنده خير، بل ابحثوا عن الشخص الذي فيه خير، فما أكثر الذين عندهم خير ولكن لا خير فيهم.

0: نور الصباح.
1: أيها المستمع الكريم، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فإن للغد عملا ينتظره، والأشياء التي لا تأتي في وقتها تفقد قيمتها. حتى الماء حين يأتي متأخرا لن ينقذ ما أماته الجفاف، فبعض الأشياء إن ماتت لن تعود، وبعض القلوب حين تجف لا يعيدها ألف نهر من الاهتمام. لا تؤجل السقيا حتى تذبل الأرواح، فالعطاء في وقته حياة، والاهتمام حين يتأخر يصبح مجرد ندم لا غير.

سئل أحد حكماء بني أمية عن سبب سقوط دولتهم فقال: أمور صغار سلمناها لكبار، وأمور كبار سلمناها لصغار، فضعنا بين إفراط وتفريط، قربنا العدو طمعا في كسب وده، وبعدنا الصديق ضامنين ولاءه، فنالنا غدر الأول وخسرنا ولاء الثاني. أيها المستمع الكريم، لا إفراط ولا تفريط، خير الأمور الوسط. أعطي كل إنسان ما يستحق. الناس في الحب والكره والقرب درجات. منزلة الأخي ليست كمنزلة ابن العم، ومنزلة ابن العم ليست كمنزلة الغريب. يقول المثل الشعبي: أنا وأخي ضد ابن عمي، أنا وابن عمي ضد الغريب. أحبتي نور الصباح، لا تحقروا صغائر الأمور، فمن الصغائر تبنى العظائم. يقول ابن الرومي: أول بدء المشيب واحدة تشعل ما جاورت من الشعر، مثل الحريق العظيم تبدأه أول صول صغيرة الشرر.

قيل لحكيم: ما أقصى ما يمر به الإنسان؟ فقال: أن يحسن إلى من لا يقدر إحسانه، ويخلص لمن لا يعرف قيمة الإخلاص، ثم يرحل بصمت وكأنه لم يكن يوما جزءا من حياتهم. وما كنت في زيف الحياة بطامع، وما عشت عمري للأنام ذليلا، نأيت بنفسي عن أمور كثيرة، وعاشرت من عاشرت لينا وعفة، وما كنت إن شح الزمان بخيلا، أحب سمو النفس عن كل خسة، وللخير أسعى ما استطعت سبيلا.

أيها المستمع الكريم، لا تبحث أن تكون محبوبا، ابحث أن تكون مأمون الجانب، ثابت الموقف. فكم من محبوب باع أصحابه عند أول مصلحة، وكم من صاحب كلمة مرة كان أوفى من ألف لسان يجيد المديحة في طريق الحق. لا قيمة لمحبة تشتريك لتسكتك، ولا لرضا لا يبقى إلا ما دمت توافق الهوى. الثقة أثقل من الحب، لأن الحب قد تمنحه العاطفة، أما الثقة فلا يمنحها إلا امتحان المواقف. أن يعرف الناس أنك لا تبيعهم إذا غابوا، ولا تبيع مبدأك إذا خسرت، ولا تغير وجهك إذا تبدلت الموازين، ذلك أثمن من أن يحبك الجميع. فلا تكن محبوبا بثمن موقفك، كن ثابتا، ولو دفعك صديقك إلى آخر الصفوف. فالحق لا يحتاج وجها محبوبا، بل يحتاج رجلا لا يتغير حين يتغير الثمن.

التطفل في الحديث أيها الكرام مرض اجتماعي يجب الخلاص من دائه، لأنه يفتح أبوابا من الإيذاء النفسي والوهن الاجتماعي، يفضي إلى القاطعة والمجافات. وخير للناس أن يبحثوا عن أسباب التواصل والتوادد، لا أن يأذنوا لكل والغ أن يتدخل فيما لا يعنيه، فمن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لم يرضيه. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإذا اختار المجتمع الإنساني أن يرتقي بحديثه شيئا فشيئا عن المهاترات الشخصية، فإنه بذلك يتطلع إلى مستوى كريم في العلاقات الاجتماعية فوق ما يشعر به من السمو المستحب في المشاعر والأحاسيس. والأمر ميسور إذا قطعت أسباب التطفل على المتطفلين.

0: أعزائي المستمعين، هكذا نصل إلى خاتمة هذه الفصحى الصباحية التي آنستكم فيها كل من شدلي العبيدلي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج، وعلى أمل أن ألتقيكم بإذن الله في صباح جديد ونور متجدد. في حفظ الله دمتم، وإلى اللقاء.
1: اسمحوا قول لي يا نور العين، حشوفك انت وقبلك فين؟ اسمحوا قول لي يا نور العين، حشوفك انت وقبلك فين؟ اسمحوا قول لي، اسمحوا.

هيكون له انا بعدين.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية القادمة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار مع توفير كل العناوين بداية هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%. وفي ذات السياق، تم تطوير تطبيق تبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية. كما أن الوزارة تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولايات الجمهورية بنفس الحصص. هذا أعلن شركة النقل بالساحل أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26 و2027 لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم الثلاثاء غرد سبتمبر. وأوضح رئيس إقليم شركة النقل بالساحل والناطق الرسمي باسم الشركة ماهر مسعودة أن عدم إقرار أي زيادة في التعريف الخاص بالاشتراكات. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. وأجرت الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز والذي سينعقد اليوم وغدا ببلغراد. وسيمثل هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن الوزارة مناسبة لتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز ومؤتمر بانتونغ وأهمية استمرار حركة عدم الانحياز والالتزام المشترك للدول الأعضاء بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. دوليا، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجيش الأمريكي شن هجوما على أجزاء من جزيرة لارك منتهكا أراضي البلاد. وأكدت في ذات السياق أن الجيش الإيراني وجه ضربات دفاعية للقواعد العسكرية الأمريكية في الأردن، كما تم استهداف تمركز المروحيات وقوات الجيش الأمريكي بقاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

6:06 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 31 أوت 2026. نهار جديد، صبحية جديدة، وأسبوع جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة نحن رافقوكم من توا حتى للتسعة، 3 سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند محمد سيدي اليوم في الإخراج، محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. ناخذ فكرة على أحوال الطقس بعد شوية، وتستنوا بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم، وبتبيع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. وخيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، وتشمل بعض المناطق الشرقية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى نسبيا في الليل بالجنوب الشرقي، وتنجم تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر اليوم يكون عامة قليل الاضطراب ومضطرب بخليج جابس، وبالنسبة لدرجات الحرارة بتشهد انخفاض طفيف وبتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وتكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، وتوصل محليا إلى 45 درجة مع ظهور الشهيلي. إن شاء الله في ساعتنا الثانية نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وبداية الأسبوع، إن شاء الله نشوفه كيفاش بش يكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وكيما قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
3: نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم ونبدأ من 31 أوت سنة 1897 توماس إديسون يتحصل على براءة اختراع كاميرا الصور المتحركة واللي أطلق عليها اسم الكينتوغراف. من العناوين من الأحداث الأخرى اللي صاروا أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1918 البلاشفة يهاجمون القنصلية البريطانية في مدينة بيتروغراد. سنة 1957 أيضا في نهار كيما اليوم الإعلان عن استقلال ماليزيا. وفي 31 أوت سنة 55 ويليام دورانت من جنرال موتورز يقدم أول مركبة تسير بالطاقة الشمسية في شيكاغو. سنة 1965 أيضا في نهار كيما اليوم تدشين الخط الهاتفي الأحمر بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وكان مخصص لوقت الأزمات الخطيرة. 1982 آخر قوافل المقاتلين الفلسطينيين تغادر بيروت بعد الغزو الإسرائيلي. و1989 في نهار كيما اليوم ليبيا وتشاد يوقعوا على اتفاق ينهي النزاع الحدودي بينهم واللي كان استمر لمدة 16 عام. أيضا في نهار كيما اليوم 31 أوت 1994 الجيش الجمهوري الإيرلندي واللي طالب بتوحيد الجزيرة الإيرلندية يعلن عن وقف عملياته العسكرية وكان هذا للمرة الأولى منذ 25 عام. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نصلوا معهم لـ 36 دقيقة. مازلنا معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. شكرا على الاستماع وتحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا. نواصل مع ميادة بسيليس ونرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7 البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: صباح بلا حدود
1: 46 دقيقة وقيت جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة اللي تكتب اليوم في الشأن الإيراني: هجوم أمريكي جديد والحرس الثوري يستهدف قواعد في الإمارات والأردن. في نفس السياق دونالد ترامب يقول: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط وإسرائيل. في الملف الليبي: اتفاق ليبيا تحت الاختبار، هل يفتح الطريق للانتخابات أم يرحل الخلاف؟ نمشيو إلى موقع فرانس 24، أيضا تكتب فيها شأن الإيراني: الولايات المتحدة تستأنف ضرباتها على إيران بعد أكثر من شهر وتستهدف جزيرة لارك. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: الولايات المتحدة أكثر من 15,000 مفقود، أكثر من 15 مفقود وإجلاء عشرات بعد فيضان مفاجئ في غران كانيون. النيبال والصين تسابقان الزمن للعثور على أكثر من 4,000 مفقود بعد وفاة 903 أشخاص في فيضانات الهيمالايا. النيجر: الحياة تعود إلى طبيعتها في نيامي بعد إحباط تمرد عسكري، وتركيا تستضيف أول اجتماع لتحالف مكة بين أنقرة والرياض وإسلام أبد. نمشي إلى موقع البي بي سي: إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية وقصف قواعد عسكرية في الإمارات وقطر والأردن ردا على غارات في مضيق هرمز، دمشق وطرابلس، تطويان 14 عام من القطيعة وتعيدان ترتيب العلاقات. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة وأهالي المفقودين يقولوا أحباؤنا ليست أرقام. نمشي إلى موقع سكاي نيوز: أمريكا وإيران على حافة الانفجار، هرمز يشعل التصعيد مرة أخرى. وفي نفس الموقع، موقع سكاي نيوز، تكتب اليوم: إعصار كارينا يشتد إلى الفئة الثالثة في المحيط الهادي. ودونالد ترامب يقول: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجم تقرأهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نصل معها للستة وخمسين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 31 أوت 2026. سلام عليكم وين ما كنتم موجودين. إذا كان شديد ثنية للخدمة أقول لكم طريق السلامة للجميع. الأخبار بعد 9 دقائق من توا، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: تمام السابعة صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية القادمة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار مع توفير كل العناوين بداية هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%. وفي ذات السياق تم تطوير تطبيق تبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، كما أن الوزارة تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولايات الجمهورية بنفس الحصص. هذا أعد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في مجال السلامة المرورية، وذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية. وأكد رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد العقيد أيمن الحكيمي أن البرنامج يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي. من جهتها أعلنت شركة النقل بالساحل أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26 و2027 لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم غد الثلاثاء. وأوضح رئيس إقليم شركة النقل بالساحل والناطق الرسمي باسم الشركة ماهر مسعود عدم إقرار أي زيادة في التعريفة الخاصة بالاشتراكات. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. كما دعا المنتدى في بيان له إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. وجرت الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية فجر اليوم على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على الضربة في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم بتهبنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب.

0: مازالت البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة تاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث. عدنا نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، نبداو نستنى وقت اشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفوا، وين باش ننعوموا، وين باش نتبحروا شوية كي الناس كل، لأن زغوان تعرف اللي ما عناش شط، ما عناش بحورات، لأنه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة، كشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال باللول وبعد كشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هم اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قائد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقائد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقائد علي غلاب، وقادة أخرين من الزغوان يهزونا كشط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورسدرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا، وهذاك الشيء خدنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيو نعوموا فيهم في السواني لهنا، تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جابيت سيدي عبد الخادر، جابيت المرشي، جابيت بابالي، جابيت سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية، شنية هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر متاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وحنا إننا نعديو نهير مع الكشافة، منا نعوموا في اللافارية، لافاري. سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، أكل 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: مازالت البركة.

صباح فخرين وصلوا أهل 17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم 31 أوت 2026. بداية أسبوع موفقة إن شاء الله لكم الكل, وهذه تحية توصلكم من عند محمد هدية في الإخراج, محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم, والموعد مازال متواصل كما العادة في صبحيتنا في بشائر الصباح حتى للتسعة متاع الصباح. نذكركم أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح كل صبحية عندكم, وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. المشاركة كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك, تلقى السؤال في علاقة بفقرة ولد بحر اللي باش نحكيو فيها على الاسفنج البحري بعد شوية في ساعتنا الثالثة كما العادة مع مدام نوزة بوريقة. فما سؤال في علاقة بالموضوع هذا موجود, تلقاوه تو على الصفحة الرسمية. طريقة المشاركة كما العادة, تدخلوا للصفحة الرسمية تلقاو السؤال ومعه ثلاثة اقتراحات وجاوبوا في كومنتير باش تدخلوا عملية القرعة وتحاولوا تربحوا الوصل لشراء بقيمة 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام. بالتوفيق ان شاء الله لكم من كل, ومدامكم غادي كما العادة تعاونونا في اختيار الغناية الاخرى اللي نختموا بها بشائر الصباح. اليوم نقترح عليكم زوز غنيات, صباح زي العسل وإلا نعمة جد عليك. هنا التصويت كما العادة على الصفحة الرسمية, تصوتوا للغناية اللي تحبوا تسمعوها وتدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا معنا الوصل شراء بقيمة 100 دينار. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة كما العادة, تستناو عناوين النشرة, معلومة هامة كالأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل وقبل الغنيات نواصلوا مع فقرة صغير صغرون.

0: مغرول مع ريم الهين.
1: عسلامة، أني اسمي نور وعمري 9 سنوات. باش نحكي لكم على وقت اللي مشي أخويا للروضة، وأني مقعدنا في الدار وشخنا من لول حضرنا هو مشي للروضة، ونحن وصلنا ورجعنا ولبسنا الميوم مشينا قعدنا ساعتين في البحر، وبعدها رجعنا مشينا قضينا، وبعدها رجعنا وبعدها مشينا للسوق خذينا وخذينا برشة ألعاب ورجعنا، وقعدنا في الدار وما قعدت تخدم واني قعدت نلعب. بعد جيت لعبت معايا، وبعدها روحنا بخويا، هو خويا كتكوت على الاخر، توا هو عمل الحفل تو سيبون ما عادش يقرا فيها على خاطر سيبون وصل 5 سنين يقرا في المدرسه، عدى التست وسيبون يقرا في المدرسه، عمره 5 سنين ونص. وهو كتكوت على الاخر وصغير صغير خاطر هو ما ياكلش ما يحبش ياكل. اني نحبه ياسر، اما هو مش ياكس مش رايض، ما يرقدش بالكل، ديما يتحرك ويتكلم برشا، ما انا نحبه. اي باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: على سلامتكم، نحكيه اليوم على مرض الذئبة الحمراء وعلى كيفاش تكون نوعية التشخيص المبكر للذئبة الحمراء. هو مرض يمس المرأة الصغيرة بين 15 و 45 سنة ويتشكل في مشاكل في المناعة، وماذا بينا نتفقدوه على بكري باش ما تصيرش تعكرات. باش نعرفوه تصير التهاب في الجلدة، طفائح في الجلدة على الوجه وعلى الأنف، وتتأثر برشا بالشمس، وكيف كيف نجمو نلقاهم في البقايا اللي تشوف الشمس. هذه أكثر الحاجات اللي نجمو نشوفوها. كيف كيف تنجم يكون التهاب متكرر ومزمن في المفاصل، وهذا يخلينا يلزمنا نشوف الطبيب المباشر باش يوقع التقصي المبكر. تنجم تكون زادة كيف كيف من العلامات ضيق في النفس، قلق في المشي، ضعف، سخانة، كيف كيف تنجم تكون مشاكل في بعض التحاليل البيولوجية، نقص خاصة في الكريات الحمر والبيض وفي الصفائح. بعض الأحيان يبدأ بتخذر في الدم. كيف كيف الإجهاض المتعدد بالنسبة للمرأة الحامل اللي يخلينا ماذا بينا نشوف الطبيب المباشر باش يوقع التقصي المبكر. مع تحيات الدكتورة سونيا والي الحمام.
0: دقيقة صحة.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا. في الصيف من الصبحية للسهرية، عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع خفيف بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا. بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. إذاعة المنستير
3: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف.
2: على الكيف
3: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة.
2: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدلو على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: من إذاعة منسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بسليانة واتساع رقعة الحريق بسبب سرعة الرياح إلى حدود ولاية القيروان. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة اضطرابات الماء والكهرباء وارتفاع كلفة المعيشة. وزارة التربية تؤكد استعدادها لسنة الدراسية المقبلة، ونسبة مبيعات الكتب في الجهاد تبلغ 65%. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية وقصف قواعد عسكرية في الإمارات، قطر والأردن ردا على غارات في مضيق هرمز. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
5: المنستير 104.7.
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير. When I wake up in the morning. Here we go. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء. Let's go. بشائر صباح. تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. Okay, playing your favorite radio station right now. من العشرة متاع الصباح. عناوين قارة
6: نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة
7: وفي المواضيع والمسائل
6: اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسية.
8: معلومة تهمك.
9: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
10: كيفاش تتم عملية التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين؟ يتم تعمير التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من خلال الحصول على مطبوعة التصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من موقع الديوان أو تنزيلها بصيغة PDF وتتوفر نماذج إضافية على موقع جباية. يلزم توفير شهادة في خصم الضريبة مسلمة من قبل المشغل، وهي عبارة عن الشركة أو الإدارة الجهوية أو غيرها، ولتثبت المداخيل والأداءات اللي تم اقتطاعها مسبقا. تعمر بياناتك الشخصية بكل دقة، ولتشمل السنة المعنية بالتصريح، المعرف الجبائي والاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية والمهنة. إذا كان عندك مصدر دخل وحيد متمثل في الراتب، اختار خانة أجور وجرائم ذات مصدر تونسي. أما في حال تعدد مصادر الدخل فيلزم تعمير الأقسام الخاصة بكل نوع، أرباح، مهن غير تجارية، مداخيل عقارية إلى آخره. بعدها تقوم بإمضاء التصريح وتتوجه إلى الأقباض المالية مرجع النظر لإيداع المطلب والحصول على وصل الخلاص.
8: معلومة تهمك.
9: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: صباح المحبة والصحة والعافية، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول نشراتنا الرياضية لليوم في فقرة سبور أنفو من إذاعة مونستير. بداية أخبارنا تكون مع منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم الأقل من 21 سنة وفي إطار نهائي دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط. للأسف منتخبنا البارح كان انهزم ضد نظيره الجزائري بنتيجة 2-0. أبناء المدرب أنيس بوجلبان قدموا الحقيقة مقابلات ممتازة تلك هذه الدورة، مشكورين على المجهود الكبير اللي قاموا به ونهاية المشاركة بالتتويج بالميدالية الفضية. حول نسبة رضا الإطار الفني للمنتخب عن هذه النتيجة ومستقبل هذا الفريق أهدافه، ونسمعوا الناخب الوطني أنيس بوجلبان شنو قال.
1: راضي للأمانة، صحيح أنه تمنيت أنه نروح بالذهب يعني، وعادي جدا، طموح مشروع، ونتصور على الليفور اللي حطيناه نجمو كنا نسحقه حتى الذهب. روحة كبيرة، عطاء كبير، الناس كل ما قصروش، صحيح أنه فما دي ديفايونس نعرف، صحيح أنه في وقت من الأوقات ممكن ضيعنا فرص، فماش الفور تخبى، بس كل عطاءات عشنا كمجموعة جروب واحد. السلبيات ما نجمش ننشر الماكن بيسير، نروح إن شاء الله نعملوا تقرير علاش باش نصلحوا، لأن الأبجيكتيف متاعنا أنه نصلحوا، أنه نوليوا السلبيات هذا ما يتفاداو، باش المنتخب هذاك يجم يوصل لحق الهدف متاعو وهو الترشح للأولمبياد إن شاء الله.
0: ان شاء الله بالنجاح وتوفيق لمنتخبنا في قادم المواعيد. ومن ايطاليا نمشيو لتونس، واخر اخبار الكره في تونس وضمن فعاليات الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. البارح كان ختام الجوله الثانيه ذهاب، وكانت النتائج على النحو التالي: النجم الساحلي فاز على نجم المتلوي 2-2 هدف. هدف النجم كانوا عن طريق ايوب الفجاري دقيقه 72، اسامه عبيد من ركله جزاء في دقيقه 82، وهدف نجم المتلوي كان عن طريق اسامه النفاتي دقيقه 77 في ملعب الشادلي زويتن. شبيبه العمران تفوز على الترجي الرياضي التونسي 3-2. أهداف العمران كانوا عن طريق عديب الحاج دقيقة 12، شهاب الزغليمي دقيقة 48، مصطفى السويسي دقيقة 87، وهدف تدليل الفارق للترجي الرياضي التونسي كان عن طريق حازم المستوري في دقيقة 90. نادي حمام الأنف انهزم على ميدانه ضد النادي البنزرتي 0-0. هدف سيابي الوحيد كان سجله هاني عمامو في الدقيقة 9. اتحاد بنقرداني يحقق انتصار خارج ميدانه ضد الأولمبي الباجي هدفين مقابل هدف. إدريس المحيرسي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء. غزل عيادي دقيقة 40 لاتحاد بنقردان، وهدف الأولمبي الباجي الوحيد كان سجله بشير حسني في الدقيقة 69. نذكركم مستمعينا بنتائج الدفعة الأولى لهذه الجولة الثانية للرابطة الأولى. في لقاء القمة كان الاتحاد المنستيري فاز على الملعب التونسي 2-0. بنفس النتيجة 2-0 فاز النادي الصفاقسي على ترجي جرجيس. مستقبل مرسى وتقدم سقية الدائرة تعادل 0-0، والنادي الإفريقي فاز على أمل حمام سوسة 0-0. بالنسبة لترتيب البطولة بعد الجولة الثانية، نادي البنزرتي نادي الإفريقي في الصدارة برصيد 6 نقاط، الاتحاد المنستيري نادي الصفاقسي سقيط الدائر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، النجم الساحلي ترجي جرجيس شبيبة العمران ترجي التونسي اتحاد بنقردان في المركز السادس ب3 نقاط، واتحاد بنقردان تنقص مقابلة. في المركز 11 نلقاو مستقبل مرسى أمل حمام سوسة الملعب التونسي برصيد نقطة واحدة، وفي المركز 14 3 نوادي بصفر من النقاط هما نجم المتلوي الأولمبي الباجي ونادي حمام الأنف اللي هو زاد منقوص من مقابلة. برنامج الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى ستكون عن النحو التالي: على أربع دفعات ستقام هذه الجولة، نظرا لالتزامات بعض النوادي التونسية في المسابقات الإفريقية والدور التمهيدي الأول إن كان لدوري أبطال إفريقيا أو لكأس الاتحاد الإفريقي. في 4:30 يوم السبت 5 سبتمبر النادي البنزرتي يستقبل الأولمبي الباجي، تقدم سقية الدائر ضد نادي حمام الأنف. في يوم الأحد 6 سبتمبر في 4:30 النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران، الترجي الرياضي التونسي ضد مستقبل مرسى، نجم المتلوي يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. يوم الأربعاء 6 سبتمبر في 4:00 اتحاد بنقردان يواجه نادي صفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر في 4:00 ترجي جرجيس يستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري، والملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. في أخبار كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة وفي إطار فعالية الجولة الثالثة من النافذة الرابعة في تصفيات مونديال قطر 2027، للأسف منتخبنا انهزم من منتخب جنوب السودان بنتيجة 79-75، وبالتالي منتخبنا يحقق خلال هذه النافذة انتصار وحيد ضد منتخب رأس الأخضر وزوز هزائم ضد كل من الكامرون وجنوب السودان، وأصبح بذلك احتل المركز الرابع. حول نتيجة البارح والهزيمة في قاعة رادس وحظوظ منتخبنا، نسمع الناخب الوطني عادل التلاتلي شنو قال له.

0: On fait un grand match, mais on n'arrive pas à gérer les deux, trois dernières minutes. Que je suis satisfait du rendement des joueurs. C'est une équipe en restructuration. L'équipe elle est en restructuration. On manquait des joueurs. On a deux joueurs qui sont blessés, Aïchi ou Marnewi. Mais les Havre, Zaza ou Tabarkallah Ali Omloulet ont fait un bon tournoi. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi. On perd deux matchs. On a perdu match Barca. Voilà, il faut qu'on termine à travailler parce que l'objectif n'est pas impossible.
1: هذا ناخب الوطني عادل تلاتلي لكرة السلة. صحيح منتخبنا ينهي التصفيات إن شاء الله في النافذة الختامية وباش تكون خلال شهر فيفري. منتخبنا سيواجه كل من نيجيريا الكاميرون وغينيا، نحتلوا المركز الرابع. صعبت شوية الأمور لكن ما هيش مستحيلة كما أكد عادل تلاتلي، إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا علاش لا لضمان التواجد في كأس العالم في قطر 2027. نختم جولتنا الرياضية الأولى بأهم نتائج مقابلة البارح في البطولات الأوروبية الكبرى. في إطار الجولة الثانية للبطولة الإنجليزية، ساندرلاند فاز على فولهام هدف مقابل صفر. مانشستر يونايتد كان انتصر على ملعب أولترافورد على نادي إبسويتش تاون 5-2. في إطار الجولة الثالثة للليغا، ريال مدريد فاز على مالقا 4-0. ديبورتيفو لا كورونيا فاز على فالنسيا 3-1. وسيلتا فيغو انهزم على أرضية ميدانو ضد نادي أتلتيكو بلباو 2-0. في إطار الجولة الثانية للبطولة الإيطالية، نابولي ينهزم ضد نادي كومو 2-1. كالياري على ميدانه ينهزم ضد صاحب اللقب نادي انتر ميلانو 2-0. وعلى ملعب الأولمبيكو في روما، نادي لاتسيو يفوز على جينوفا 2-0. في إطار البطولة الألمانية، في جولة الأولى فرايبورغ فاز على بريمن 4-0. أوكسبورغ فوز على شالكا 3-0. وضمن فعاليات البطولة الفرنسية، باري اف سي كان فاز وانتصر على نادي نيس 3-0. رين فاز على لومون 3-2. وفي ديربي الجنوب، موناكو انتصر على نادي اولمبيك مارسيليا 2-0. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعد الأول اليوم. أكثر أخبار وجديد نجموا تواكبوا معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مناسي سبورتس. أجمل التحية توصلكم من محمد صديق في الإخراج التقني. بعد شوي يرجع لكم زميل وصديق محمد بيار وبقية فقرات منوعة بشائر الصباح. إن شاء الله نهاركم زين. بسلامة.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم ونواصلوا مع أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني. معنا سي سليم بن ميلاد. صباح النور
1: محمد وصباحير كيف مسابعين ذات ملستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة معك على طقس اليوم وبداية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش يكون
1: طقس اليوم؟ باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ما تدريجيا تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، وتشمل بعض الجهات الشرقية آخر نهار. الريح مقطع الشمالي بشمال ومقطع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى زادة أثناء السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكلها بارد. بالنسبة للبحر يكون عامة قليل الاضطراب، أما محليا متموج خاصة بمناطق الشمال آخر النهار. والحرارة اليوم في استقرار نسبي، تقعد في نفس المستويات كما البارح، وين تتراوح بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و 45 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله جيت المنسين سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدات العادية لهذه الفترة بقليل. المهدية 34 درجة، سوسة 35 درجة، بينما القيروان 42 درجة، والقصرين 40 درجة. بالنسبة للغدوة كيف كيف زال وضع الجو ملائم لظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب، والحرارة في انخفاض تدريجي الثلاث والاربع والخميس. إن شاء الله الخميس تحسوا بالانخفاض في درجات الحرارة وترجع المعادلات العادية لهذه الفترة.
0: واضح، شكرا لك سي سليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نوصلوا لسبعة وتسعة واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. مازلنا مواصلين معكم نحن حتى للتسعة كما العادة. ما تنساوش على ذمتكم 100 دينار للربح، واصل شراء بقيمة 100 دينار من أهدي أمزالي جي اس ام. كما العادة المشاركة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، تلقاو سؤال تنجموا تجاوبوا سؤال والاقتراحات تجاوبوا في كومنتير إذا كان عندكم الإجابة. الموضوع هو الإسفنج البحري، باش يكون موضوعنا أيضا في فقرة ولد بحر في ساعتنا الثالثة والأخيرة. دريجين يوصلونا على نشرة أخبار ثمانية ونرجع لكم نحن من بعد. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: إشهار.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم.

0: من إذاعة منى السير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بسليانة واتساع رقعة الحريق بسبب سرعة الرياح إلى حدود ولاية القيروان. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة اضطرابات الماء والكهرباء وارتفاع كلفة المعيشة. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية وقصف قواعد عسكرية في الإمارات وقطر والأردن رداً على غارات في مضيق هرمز. مجدداً صباح الخير مستمعينا، وأهلاً بكم في متابعة تفاصيل أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانة. وبين في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن سرعة الرياح القوية والتي فاقت 100 كيلومتر في الساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان. وأضاف المصدر ذاته أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة لتعزيز الجهود والتمكن من السيطرة عليها. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي ودون تغيير في الأسعار. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%.
1: بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة بالإضافة إلى مليون ونصف نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعتهم، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%. بلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70%. نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65%. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية، وبدأت المبيعات بالمستوى الجهوي نهاية الأسبوع القادم. كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حافظنا على نفس الكتب، نفس العناوين، حافظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب.
0: أعلنت شركة النقل بالساحل أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة لفئدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم غد ثلاثاء غرة سبتمبر. وفي تصريح له للأخبار أوضح ماهر مسعود رئيس إقليم المنستير لشركة النقل بالساحل والناطق الرسمي باسم الشركة عدم إقرار أي زيادة في التعريفة الخاصة بالاشتراكات.
2: عملنا كي كل عام باش نقربوا الخدمات نتاعنا من المواطنين. ان شاء الله ابتداء من 1 سبتمبر باش ننطلقوا في عمليه اقتطاع الاشتراكات في 18 شباك موزعين على ولايه الساحل 3، ثم تدريجيا باش يتم فتح 53 شباك في مختلف ربوع الولايات، وقربنا الخدمات قدر الامكان من الحرفيه نتاعنا. تقريبا الشبابيك هذه تتوزع في كافه معتمديات الساحل، طبيعي هذا بالتنسيق مع السلطات المحلية، والنقاط هذه تم تركيزها في سواء كان في البلديات، في المعتمديات، في المدارس، في المعاهد الثانوية. العملية بسيطة، باش يتم إسناد البطاقات وفق ضوابط يعرفوها التلامذة، وإحنا هبطنا حاجة في السياق هذية، يعني أفيش يحوي على كل الشروط المطلوبة، تعريفة بقات كما هي ما زادتش، والاشتراك يمكن استعماله حالة اقتطاعه.
0: دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جميع التونسيين إلى المساهمة في جهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. وفي تصريح لها للإذاعة الوطنية أكدت المكلفة بالإعلام للجمعية هالة دريدي أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذا العام تقدر ب5 ملايين و953 ألف دينار.
3: في كفالتنا وفي مسؤوليتنا 10807 صغار في مختلف المستويات الدراسية. الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس تحذر أنه هي تكون عندها ميزانية تقارب 6 مليون دينار. ميزانية هذه مش توفر بتبيع الأدوات المدرسية، مش توفر الحاجات اللي تستحقها أي صغير في العودة المدرسية. زادة حاجة أخرى مهمة جدا هي المرافقة خلال السنة الدراسية. يوم الجمعية تستقبل التبرعات بطريقة آمنة وشفافة على www.sosv.in. احنا عنا أكثر من 3 سنوات ما عادش ناخذ التبرعات العينية.
0: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. كما دعا المنتدى في بيان له إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات عاجلة وحوارا جديا ومسؤولا يقضي إلى حلول قابلة للتنفيذ وفق نص البيان. أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين في تصريح الأخبار أنه لم يسجل إلى حد الآن أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصياغة القانونية، وبين تعليقا على خبر نفوق عدد هام من الدواجن بسبب الحر وانقطاع التيار الكهربائي بملولش أنه تم الاتصال بالجهات الرسمية لمطالبة المتضررين بما يفيد نشاطهم القانوني قصد منحهم تعويضات.
4: فيما يخص فقدان كميات كبيرة من الدجاج معناه في معتمدية ملولش، كرئيس اتحاد وبعد حديثه مع سيد معتمد ملولش نقول خسروا معناه الكمية الكبيرة من الدجاج هذه بسبب حرارة الطقس. إذا كان كل مصطفى في الدواجن أو غير الدواجن يكون متحصل على ترخيص متاع المجنة ويكون عنده شهادة تأهيل يعطيها له البيطري من المندوبية الجهوية تبحيه يكون عنده الشهادة هذه، أموره معناها قانونية بتاع المجن بتاعه يتصل بنا الاتحاد ونكونوا له ملف معناه لجبر الضرر عن طريق صندوق الجوائح قدرة ربنا ياخذ حقه، لأنه احنا كاتحاد عنا اتفاقية مع وزارة الفلاحة هو في تكوين صندوق الجوائح وتكون الصندوق هذا، والوزارة مشكورة قاعد معناه تعود إلى بعض متضررين من الجوائح.
0: في شأن وطني دائما، من المنتظر أن يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا بمقره المركزي، وذلك للمصادقة على نتائج القرعة والأعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق ما جاء في بلاغ للهيئة. هذا قد جرت أمس قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد اليوم وغدا ببلغراد. وسيمثل هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن الوزارة مناسبة للتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز. وسيجري كاتب الدولة على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع ضرائي في صربيا وعدد من الدول لمناقشة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، أعلنت إيران أنها هاجمت قاعدة عسكرية إماراتية وأسقطت طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هورمز في هجومين منفصلين اليوم بعد سلسلة من الضربات الإيرانية على قواعد عسكرية في المنطقة، وذلك ردا على أول هجوم مباشر تشنه الولايات المتحدة الأمريكية منذ جويليا المنقذ. وجاء في بيان للجيش الإيراني أنه استهدف مواقع مروحيات وقوات أمريكية في قاعدة المنهدى الجوية الإماراتية التي وصفها بأنها من أهم المراكز الجوية لدعم ونقل القوات الأجنبية، وذلك بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة المدمرة. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس تنفيذ غارات جوية استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ الإيرانية في جزيرة لارك بمضيق هورمز، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود والمدنيين الإيرانيين بحسب هيئة الإذاعة التلفزيون الإيرانية الرسمية. بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبال بولمان بسليانة واتساع رقعة الحريق بسبب سرعة الرياح إلى حدود ولاية القيروان. والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة اضطرابات الماء والكهرباء وارتفاع كلفة المعيشة. لكم أجمل تحيات محمد صيدي وحليمة فيال، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: عمرو ذياب بنوصل معه لثمانية وسبعتاش دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المونستير. نبدأها كما العادة بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد وصباح النور لكل مستمعينا.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم باش نحكيه على الإسفنج البحري.
2: أي محمد، الحلقة اليوم باش يكون عندها مستمعين الصغار أكثر من العادة. على خاطر بنيتي من البارح عملوا برومو للحلقة وبعثوا لصاحباتهم وقالوا لهم غدوة ولد بحر باش يحكي على الصاجبهم. ومن البارح هما يصلوا البنات وقتاش تعدى الحلقه باش الصغيرات هذوما الكل يكونوا معنا، دونك برشا صغار باش يكونوا يسمعونا مستنيين حكايه سبونج بوب. اما المفاجاه اليوم محمد باش نحكيو على سبونج بوب الحقيقي اللي يعيش في البحر، الاسفنج البحري ولا النشاف كما يسميوه البحاره في تونس. واهم علاش اخترناه اليوم في فقره البحر، على خاطر في جويليا 2026 خرج تحديث جديد للقائمه الحمراء متاع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وهي القائمة العالمية التي تقيم حالة الأنواع وتبين شكون منها مهدد بالانقراض. الإسفنجات المتوسطية مع الأسف سبونج بوب يا صغيرات فهمتني كانت من الكائنات التي تسلط عليها الضوء التقييمات الجديدة. في جويليا خرج اللي الإسفنج من موجود في القائمة الحمراء مهدد بالانقراض. يعني نحكي للصغيرات سبونج بوب الحقيقي مش كان شخصية ضحكنا، بعض أنواع منه في البحر اليوم محتاجة لحمايتنا. أما قبل ما نوصلوا علاش لازم نحميه، نتعرف عليه محمد اليوم زي النشاف اللي هو حيوان
0: مش نبتة، معناته
2: ماهوش نبتة، نسميوهم الحيوانات المسامية اللي هما ينتميوا لمجموعة اسمها بوريسيرا، يعني جسمه مليان مسام وقنوات ولا ثقوب، والماء يدخل من المسام يدور داخل الجسم وبعد يخرج. والأغرب محمد، احنا شفنا جميع الأنواع نوايك، شفنا اللي يعطي الفارن وشفنا اللي تخبى في الحجرة، شفنا اللي قهنة سبعينية عنده رادار. اليوم ما عندوش فم في الإسفنج، ما عندوش قلب وما عندوش معدة، أما كيفاش يتغذى محمد؟ ما قلنا عنده مسام وعنده ثقوب، الماء يدخل لجسمه والخلية نتاعو الموجودة غاديكا تلتقط من البكتيريا، العوالق من الماء هذاك، الكائنات المجهرية والجزيئات العضوية الصغيرة. يعني النشاف ياكل ويخفف الماء في نفس الوقت.
0: أيوة، لا قلتش عليه صافي فيلتر يختم.
2: لا فيلتر ينظف البحر نتاعنا. والحجز نتاع النشاف يختلف حسب النوع، نجم نلقاو حتى أحجام توصل 30 سنتي. ومن أهم الأنواع التجارية الكبيرة هما إيبوس أنجيا كومونيس، هذا هما الاسم العلمي نتاعها. وشكله مش واحد، نجمو نلقاوه بأشكال مختلفة. والألوان كيف كيف مختلفة، نجمو نلقاوه أصغر أصفر كيما سبونج بوب نتاع فهمت على الصغيرات، وإلا بني رمادي، ألوان غامقة حسب النوع والوسط اللي يعيش فيه. ويعيش ديما لاصق في القاع. وتونس محمد عندها تاريخ طويل مع صيد الإسفنج، من الأنواع المتوسطية التجارية المعروفة اللي حكينا عليهم إيبوس سبونجيا كومينيس، وزاد عندنا أنواع أخرى كما سبونجيا وفيتيناليس وأنواع أخرى موجودة في البحر الأبيض المتوسط. والنشيف اللي نلقاوه ارتبط خاصة لمناطق خليج قابس والجنوب الشرقي للبلاد التونسية، أكثر حاجة معروف النشيف في جرجيف وجربة وأجيم، يعني الحكاية مش مجرد حيوان نلقاوه في البحر، هذا جزء من تاريخ البحارة التوانسة خاصة في الجنوب التونسي. وبكري البحارة محمد كان عندهم طريقة صيد تقليدية فيها برشا اسمها المراية. نحكي على بكرية. المراية تستعمل فوق سطح الماء، مراية باش البحار يشوف القاع ويحدد البلايط اللي فيها الإسفنج. وبعدها يستعمل أداة تقليدية يسميوها المشطة، الأداة هذية بتذكرنا شوية بالكماشة متاع الهندي، تعرفها الهندي سبل الكماشة الهندي، أما شنو فيها صنار في الأخر يتغرس في النشاف. وتوا حاليا ولا الصيد يعتمد على الغوص، والغواص ينجم يهبط لعمق كبيرة وفي بعض المناطق يوصل حتى 30 متر باش ينجم يلقى النشاف نتاعنا هذية. البحارة اللي كلمتهم في الجنوب يعني باش حضرنا الحلقة هذية، دونك لاحظوا زيادة انه النشاف ولا يتلقى اكثر في الاعماق مقارنة بالمناطق القريبة من السطح. قبل محمد كان يلقاوه قريب بالقريب للسواحل، وتوا كان يزمو يغطسوا برشا باش يلقاوه. وعلاش الصيد نتاعو مقنن محمد؟ حبينا الحلقة قلنا راهو تحط في ليستة حمراء اللي هو مهدد بالانقراض. خاطر السمج مور الطبيعي. وإذا الصيد يكون أكبر من قدرة المخزون، تعلمنا كلمات جدد معنا مستمعين المخزون، على إذا كان الصيد يكون أكبر من قدرة المخزون على التجدد، النشاف ينقص. وهيك عليه فما تنظيم الصيد من ناحية الأعماق والفترات، مش ما يدخلش في الليفة الحمراء هذيك. من القواعد المعروفة في تونس بمنع الصيد بالسكافندري ولا بالغوص في الأعماق اللي تقل على 20 متر، وفترة الراحة البيولوجية من 1 أبريل إلى 31 ماي. يعني نصطادوه أما ما نستنسفوش المخزون نتاعنا، ونخلي المخزون فرصة يكبر ويتجدد. وكي يخرج من البحر شنو يصير له توا محمد؟ كيفاش نبيعوه؟ ولا أنا سؤالك محمد، يتاكل ولا ما يتاكلش؟
0: ما هو ما تصورش
2: ما يتاكلش يا محمد. دونك النشاف اللي يخرج من البحر ماهوش جاهز باش نستعملوه، يتنظف يتنحى منه الأنزة العضوية ويتغسل وبعد يتجفف. والبحارة أكدوني البارح إن هما يحطوه في أكياس نتاع شباك ويرميوه لمدة 24 ساعة في البحر باش يتصفى ويتنظف، وبعد ينشروه على المراكب نتاعهم ولا في الفليك حتى ينشف. وفي الآخر شكون شوية يبقى؟ يبقى الهيكل المسامي هذاك اللي في المسامي اللي نعرفوه إسفنجة طبيعية كيما شوفوه صغيرات سبونج بوب، هذاك المربع الأصفر يولي هكاكا. وحسب السعر نلقاوه قالوهونا نقلوهونا البحارة، الكيلو من النشاف المجفف الجيد ينجم يوصل حتى 350 دينار حسب النوع والجودة والسوق. أنا أتصور أنت كيلو يوزن 350 دينار، والنشاف يعني هيولي لهنا مورد مهم للتجارة والتصدير. ومن الصيد في شكل تاريخ عنده حتى مهرجان. النشاف جزء من تراث جرجيس، وفي 2026 انتظمت الدورة 54 للمهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس من 25 جويلية 8 أوت تحت الشعار 54 سنة من الأصالة. ما فيك علاش تحكيوا على التاريخ؟ وكانت فيه أنشطة تحكي على تاريخ البحر والبحارة، ومن بينها خرجة بحرية ومحاكاة لصيد الإسفنج. يعني النشاف عنده حكاية طويلة، صيد، رزق، تجارة، تراث، وحتى مهرجان. وتوا شو نعمل به محمد؟ الإسفنج الطبيعي معروف خاصة في الاستعمالات المنزلية للتنظيف الاستحمام، وأي استعمال يحتاج مادة طبيعية تمتص الماء، خاطر هو عنده قدرة يمتص 35 مرة أكثر من حجم الماء. هذايا هو القيمة نتاعو تكمن غاديكا. والبحارة زادة قالونا على استعمالات أخرى، قالونا إن النشاف معروف بكونه متحرقش، معناها كي تشعل الإسفنج ما يتحرقش. واحتوونا على هيك علاش يستعملوه في تغليف هيكل الطيارات باش نقصوا فرصة اندلاع الحرائق للطائرات. وفي الديار زاد قال لك نحطوا الإسفنج في ديارنا باش نقصوا الميديتي، خاصة في الديار الموجودة على البحر. ما قال لك نحطوا الإسفنجة الميديتي تنقص وما يستحقوش انهم يبيضوا، يعني يجيروا الصحن بس يحط كعبة النشاف. وزاد كيف المواد الإسفنج الحديثة هذه الصناعية تدخل في تطبيقات هندسية مختلفة، القناعة دونك موجود لدي يستعمل في عديد المجالات. وزاد البحارة يقولون لنا إن بعض الناس لو قلت لك لهنا يحطوه في الدار نتاعهم ويزينوا بيه ديكور، يحطوه بس في الجنوب يحطوه ديكور السبونج بوب نتاع اليوم فهمتني. وهو تو احنا هذايا احنا شنو نعملوا بيه؟ هو شنو عمل لنا محمد النشاف هذايا؟ النشاف مش مجرد سلعة، هو مصفيت للبحر، هو صفية نتاع البحر. الماء يدخل جسمه وهو ياخذ منه الغذاء باش يتغذى، وفي نفس الوقت يوفر مأوى لكائنات بحرية صغيرة يفيها في توازن النظام البيئي نتاع القاع. خاطر حتى النشاف ينجم يكون يجي ويتخبيو فيه الحيوانات الأصغر منه فهمتني، ينجم يغيبو فيه حتى ويتخبيو في وسطه، يعني يعيش في البحر ويخدم في البحر النشاف هذايا. أما الإسفنج في تونس محمد للأسف مر بأزمة كبيرة. مخزونات الإسفنج المتوسط تعرضت لفترات سابقة لانهيارات كبيرة بسبب أمراض ضربت تجمعات إسفنج في شرق وجنوب المتوسط. وبعدها ظهرت مؤشرات على تعافي بعض التجمعات، وعندي أرقام هوني تحكي وحدها محمد. في جرجيس الإنتاج هبط من حوالي 17 طن سنة 2017 إلى 6 أطنان فقط سنة 2018، يعني قبل ما يسجل ارتفاع نسبيا إلى حوالي 9 أطنان سنة 2019. وانت تشوفوا في كان 17 ولا 6 رجع شوية ل 9 أطنان، يعني في عام واحد الإنتاج نقص بحوالي ثلثي المنتوج. من 17 إلى 6 هذه وحدة خلينا نفهموا قديش النشاف تراجع وقديش يلزمنا نردوا بالنا على المخزون نتاعو. يعني النشاف تعدى من أزمة كبيرة قبل ما اليوم، أما اليوم زاد كيف عنده مشاكل، جاته أزمة جاته مرض تعدى منها والمخزون نقص، أما توا عنده مشاكل أخرى وأهمها. تاش قاعدين نعيشوا محمد، نعيشوا في درجات حرارة
0: عالية
2: وقال ما اللي البحر سخن برشا وزيد على قيلة على قليلة بين 4 و8 درجات. وحاجة أخرى محمد التلوث البيئي دونك نشيف طول حياته صافي في الماء يعني كل الماء الملوث هذاك كيفاش يخليه باش يتراكم في جسمه حتى ولا لا يدخل جسمه. وهذا علاش الاسفنج مهم للباحثين في دراسة البيئة البحرية ولا كيف تعمل تحليل على الاسفنج نعرفوا شو موجود فهمتني في وسط الماء نتاعنا ونجم يكون من الكائنات اللي تساعدنا نفهم التغيرات اللي تصير في الوسط البحري. وتوا محمد قاعدين نعيشوا دونك في برشا مرأة في البحر كان خلاص مشيت السواحل نتاعنا برشا للأسف معناها نشوف البلاستيك ملوح بارتو فهمتني ومع ارتفاع حرارة البحر وموجات الحر البحرية اللي تنجم تزيد على الضغط على الاسفنج فهمتني ودراسات حديثة عام 2025 أكدوا أن الإنسان الاسفنج قاعد يتعرض لدى خاصة بخلاف الموجات الحارة هذوما للتلوثات خاصة الميكروبلاستيك حكيت عليهم البارح مع على شقائق النعمان البارح مع خونا سليم وبالتالي نخافوا نفقدوه في تونس يعني ما شايف مش كان يعيش في البحر هو زاد نجم يعطينا فكرة على صحة البحر اللي عايش فيه ولي هذا نطلب من الغيرات اللي يصنعوا فيها نشوفوا اليوم البلاستيك القواري البلاستيكية الأوسخ مرمية في الشطوط لازمنا نفكروا سبونج بوب لازمنا نحافظوا عليه والبحر ماهوش خويات لازم نعرفوا اللي البحر الملوث ما يضرش الإنسان وحده يضر حتى الكائنات اللي تنظف فيه كما الإسفنج النشاط نتاعنا اليوم وتعيش فيه. ردوا بالكم على بحرنا باش نكمل ردوا هيك علاش ردوا بالكم على بحرنا خاطر كي نحافظوا على البحر نحافظوا على النشاط وعلى كل الكائنات اللي حكينا عليهم في ولد بحر سابقا. وفي الاخر محمد عنا شويه وقت على دقيقه
0: نكمل اقل من دقيقه 10 ثواني
2: محمد اليوم صغالي في نفس سبونج بوب عرفوا حاجه يمكن ما كانوش يعرفوها اللي سبونج بوب الحقيقي موجود انا مش عنده فم وقلب ومعده وهو حيوان يعيش في قاع البحر يصفي الماء ياخذ منه ماكلته ويوفر ماوى لكائنات اخرى وعنده تاريخ كبير مع البحارة التوانسة من الغوص إلى التجارة والتصدير وحتى مهرجان الإسفنج في جرجيف. أما اليوم بعض الأنواع الإسفنجية والتي في وضع يستحق الانتباه والحماية وهنا الرسالة بتاعنا البحر اللي نعطيه اليوم هو البحر اللي بيش يرجع لنا غدوة.
0: شكرا لك.
2: ما نرميوش البلاستيك وما نلوثوش الماء وما نستنسفوش موارده خاطر إن الشيخ قاعد
0: لو في عمل هنا يصفي في البحر واضح يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة المواعيد جدد معك ديما كل صباح في فقرة ولد بحر 28 دقيقة معرض الصحف ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخيرة.
1: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عناوينها، نطالع عضو مجلس نواب الشعب محمد علي يفيد أن عددا أو عدد النواب الممضين على عريضة المطالبة بجلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد ارتفع إلى 61 نائبا، مشيرا إلى إيداعها بمكتب الضبط أو إيداعها بمكتب الضبط سيكون اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء. الشروق نطالع أيضا برنامج للسلامة المرورية، حيث أعد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في مجال السلامة المرورية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية. البرنامج يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي لترسيخ سلوك سليم واحترام قواعد المرور. في الشروق نطلع أيضا دعوة إلى إجراءات عاجلة، حيث دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. دوليا نطالع في الشروق اضطرابات في حزام الصحراء من مالي إلى النيجر، انقلابات فاشلة. محاولة الانقلاب التي حدثت في النيجر الليلة الفاصلة بين السبت والأحد ليست عملية معزولة عما يحدث في إقليم دول الساحل والصحراء من اضطراب مخطط له قصد الإطاحة بالأنظمة العسكرية التي أنهت الوجود الفرنسي وقطعت شرايين المسارح الغربية في جزء استراتيجي من القارة الإفريقية. إلى صحيفة المغرب نطالع في عددها الصادر اليوم المخطط الاستراتيجي للديوان السنوات 26 و2030 و2000، في إطار تقدم في أعداد المخطط الاستراتيجي للديوان التونسية للفترة بين 26 و2030 و2000، طرحت الإدارة العامة للديوان خلال اجتماع عقد برئاسة المدير العام للديوان محمد الهادي سافر وبحضور عدد من الإطارات الديوانية المركزية والجهوية ميثاق الحوكمة الخاص بالإدارة. ويتضمن ميثاق الحوكمة دليل تنفيذ المخطط الاستراتيجية الذي ينطلق من رؤية ترتكز على ديوانات ناجعة ومتطورة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن. نطالع في المغرب، سبتمبر القادم تونس العاصمة تحتضن المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الإفريقية، حيث ينظم مجلس الأعمال التونسية الإفريقي فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الإفريقي يوم السبت 12 من سبتمبر بتونس العاصمة. يندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين بما يسهم في فتح أفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص. وفي عناوين المغرب هذا اليوم، السياسة النقدية في تونس بين حاجة الاقتصاد إلى تمويل ومخاطر التضخم. في صحيفة لابريس بالفرنسية صدر اليوم نطالع، مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. وفق بلاغ للهيئة، وأجرت الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. نقطة وختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة وموجز إخباري.
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين ايديكم افضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
3: تبع الموجة
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
3: تبع الموجة
4: موعد مع المتعة والإفادة
3: تبع الموجة
4: على موجات إذاعة

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. الصراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي لبلد إسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي. ديجا أولا نأكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معكم حتى لتسعة في بشائر الصباح. نواصل مع فقراتنا وفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كنا عارفين تكون معنا ويام النخلي. صباح النور
2: يا صباح الورد والخيرات عليك يا محمد وعلى ناسنا السمحة.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. وين باش نمشي معك اليوم يا أمة؟
2: إن شاء الله نهاركم ساعة أسعد الأيام، يروي القلوب، يزيل الهموم، وربي إن شاء الله ينزل علينا الغيث النافع ويجعل أيامنا الكل خضار وبرك
0: إن شاء الله. هنهارين
2: هنهارين في كل صبحية في أكودة صهريج ماء دايرة بالأحياء والناس ملمومة عليها. ومنظر حرك فيه شجن كبير ورجعني بالزمان لتاريخ عريق كان فيه السقاء أو القرباجي هو البطل الحقيقي لكل حومة. مهنة على ما نشوفه ما اندثرتش، أما طورت طريقتها وعادت أكثر في السنوات الأخيرة في بعض المدن والولايات التونسية، لكن بثوب عصري والقرب الجلدية وجرار الفخارية وليت خزانات بلاستيكية وصهاريج نحاسية كنتيجة للأسف لتدهور جودة مياه الحنفية والانقطاعات المتكررة للماء اللي قاعدين نشهدوها. القربيجي ما كانش مجرد بائع ماء عادي، بل كان شريان الحياة وحافظ أسرار الزناقي، وتسميته جاية من القربة أو القربة كل واحد كيفاش يقولها. هكا الوعاء المصنوع من جلد الماعز أو الظان واللي كان يتشيح ويتدبغ بمهارة طبيعية عجيبة باستخدام العرعار، الملح، ورق الرمان. هالمواد هذه ما كانتش لدباغة الجلد كهو، بل كانت تصنع من القربة منظومة تعقيم وتصفية تقضي على البكتيريا وتبرد الماء بالتدخين الذاتي حتى في أشد الحرارة في قويل الصيف. والساعات يرمي فيها في قاعها قطيرة ماء زهر ولا شوية لبان ولا شوية مسك باش تعطي طعم، ولا خزامة ولا مسك باش تبرد على القلب. وكانت هالمهنة محكومة بقوانين وأخلاقيات صارمة جدا، وكان شرطها الأساسي الأمانة المطلقة. خطر في القربيجي هو الغريب الوحيد اللي كان مسموح له يدخل عتبات الديار باش يفرغ الماء في الخابية الفخارية. حتى رنات الطاسة متاع نحاس فيه كانت لغة مشفرة تفهمها. الرنة السريعة المتتالية تعني أنه مثلا متفرغ وجاهز للبيع. كان يعيط ويقول الماء يا عطشان، مية ماجل يا عطشان، نسبة إلى ماء الماجل والفسقية العذب. في الساحل التونسي القربيجي كانوا يسميوه الطراق، على خاطر هو يطرق الأبواب يجي يدور على الدين.

0: متاع الحومة باش يبيع الملح له. وبحكم قرب البحر وملوحة الآبار ابتكروا طرق هندسية باش يجمعوا ماء المطر وينظفوه. كانوا الصرافة يعبيوا قربهم من أشهر المعالم في سوسة مثلا من خزان السفرة الروماني، الماجل الأزرق وأباد سيدي بوشعفر، وفي المهدية من المواجل الفاطمية المحفورة في الصخر وسقايات السقيفة الكحلاء، وفي المنستير من مواجل الرباط والجامع الكبير. في القيروان عاصمة الأغالبة كان القرباجية يعبيوا الماء الحلو من فسقية الأغالبة التاريخية اللي تصفي مياه الأودية بالترتيب، ومن مواجل جامع عقبة بن نافع وزاوية سيدي الصحبي وين يتجمع ماء المطر. هذا غير الآبار الشهيرة كيف بير باروطة وسط المدينة العتيقة. وكانت القيروان كيف غيرها من الولايات معروفة بنظام الماجل في كل دار وزاوية، لكن القرباجية كانوا يركزوا على مواجل الجوامع الكبار والفسقيات وين الماء متوفر بكميات كبيرة وصافي. هذا الكل تحت رقابة أمين السقايين اللي كان يبحث ديما عن نظافة وعلى الماء الصافي، واللي يغلط يسحبوا منه الطابع الممارسة. حتى تقييم جودة الماء كان عنده علم خاص، ما كانوش يجيبوا الماء من أي عين، بل كان السقاء يرمي قطعة وحبة قولوا احنا متاع حلبة وإلا زبيب في إناء الماء ويشوف الحركة متاعها سرعتها باش يعرف هل الماء ثقيل وإلا خفيف. الماء ثقيل يتعرف بكثرة المعادن، وديما يختاروا الماء الخفيف باش ما يقلقش المعدة. وأجدادنا تبارك الله عليهم كانوا يعتمدوا على الذكاء وقوة الملاحظة والحواس الخمسة، وهذا يتسمى علم الرياسة، وهي من العلوم اللي اشتهر فيها العرب بالفترة، وهي فراسة تحديد مواقع المياه من حيث قربها وطعمها وموطنها من طرق عدة أهمها طرق نباتية، معناها من نوع النوار، الأعشاب اللي ينبت بحذا البير وإلا العين، يعرفوا نوع الماء هل هو صالح للشراب وإلا لا، وحسب هذا حركة الطيور والحيوانات اللي تقرب باش تشرب منه. علم حكى عليه ابن سينا وابن خلدون، حتى ابن سينا زادا حكى على طريقة تمييز الماء به بحيلة القطن، يشدوا القطن ينفخوه ويزنوه، الأخف هو اللي الماء تغطس فيه يكون خير. كانوا ديما يفضلوا مياه العيون والوديان الجارية على خطر الحركة تخلي الماء يتنفس ويتنقى، ويبعدوا على ماء جويبي والبرك الراكدة اللي تتجمع فيها الحشرات والميكروبات. وفي الديار كانوا يستعملوا الخابية والقليل الفخار. الفخار التونسي يصفي الماء بطبيعته، يبرده وينحي منه الشوائب والروائح باش يولي بنين وصحي. اقتير قطران في هاك القلة وتخليها تخدم خدمتها. في السقاء، ولأنه معناها كان يدخل كل دروب الضيقة من الفجر، كان يعتبر صندوق أسرار المدينة والبريد الشفوي اللي ينقل أخبار الزيجات وأخبار الوفيات، وتستعين به الشرطة باش تعرف الغرباء، لكن ديما يلتزم بقسم الشرف وما يخرج سر حتى دار. جزء كبير من الماء كان يتوزع مجانا على الفقراء وعابري السبيل عن طريق الوقف بفضل أعيان البلاد. تعرفوش مثلا كيفاش كان القرباجي يبرد الماء في القايلة متاع الصيف؟
1: كيفاش؟
0: مسألة فيزيائية بحتة. جلد الماء وإلا الظان فيه مسامات صغيرة تفرز قطرات ماء ميكروسكوبية البرة، وكي يضربها الهواء وتبدأ تتبخر تجبد معها الحرارة من وسط القربة، فيبرد الماء اللي الداخل ويولي منعش، ويزيد حتى هو يلفها بقماش مبلول باش يزيد في عملية التبريد. وزيد القرباجي كان باش يحافظ على القربة نتاعو كيف يكمل الخدمة، يدهن الجلد نتاعها من برا مرة على مرة بالقطران وإلا زيت الزيتونة باش يبقى الجلد رطب وما يشيحش ولا يتشقق معناها تحت الشمس، ويعلقها مقلوبة في بلاصة شايحة وفيها هواء باش تتهوى، وساعة على ساعة ينكها من داخل بشوية رب تمر على عسل. واللي ما عندوش فلوس حاضرة كل يوم كان السقاء يرسم بخط وإلا مسمار على حائط باب متاع الدار بعدد الطاسات، وفي آخر الأسبوع وإلا الشهر يجي ياخذ الفلوس متاعه ويمشي يمسح مخطوط. ويزيد كان ثم نظام يعتمدوه تجار البلاد والأعيان، يعطيه قطع نحاسية مخصصة للفقراء، وكي يتعدى القرباجي ياخذ القطعة ويسقي الفقير، وفي آخر النهار يرجع للتاجر ويستبدل القطعة ديك بالفلوس. أيام الحر الشديد كان القرباجي كي يكمل دورته يعمل هكا رشة صغيرة نتاع ماء على عتبات الديار الكبيرة والمحلات، باش أصحاب المحلات كيف قبل كانوا يكافئوه ببعض الفواكه والمأكولات التونسية التقليدية على بعض الدنانير والقطاع النقدية كل قدير وقدره. واليوم رغم أنه زمن تبدل وبسبب الشح المائي والجفاف غاب الجلد ونحاس وتحول القربيجي من شكون يهز قربة على كتفه ولا ظهر حماره في راجل يسوق فيه شاحنة بسيتير ضخمة تتجول بين الأحياء ويبقى الجوهر هو نفسه. عودة هالمظهر اليوم بأشكال متطورة هي دليل على قدرة التونسية على التكيف مع قسوة الطبيعة، ودعوتنا زادة للمسؤولين حنوا عليها الشبكات المتهالكة وأعملوا لها صيانة ووفروا لنا قطرة ماء صافية ونحيوا لنا هالكوكتيل كل يوم لون يخرج لنا من السبالة ورجعوا لنا الماء اللي نعرفوه. وإلى حين يفرجها العالي وتتصلح القنوات حنوا على بعضكم بالماء وغير الماء، واللي عنده جار وما يقدرش يتفقدوا الزمان يدور وشدة والدور. كانت معكم وئام من على عين المكان.
1: شكرا لك وئام، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك وموعدنا إن شاء الله يجدد معك في مواعيد أخرى في فقرة على عين المكان. 8:51 دقيقة تقريبا وصلنا لنهاية موعدنا، لكن قبل نذكركم أنه كان فما سؤال على ذمتكم ينجم يربحكم وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي أسام. السؤال كان يقول الأسفنج البحري هو حيوان، لكن شنو ما الحاجات اللي ما عندوش؟ وأعطيناكم ثلاثة اقتراحات والإجابة الصحيحة هي الإسفنج البحري، ما عندوش فم وقلب ومعدة. نقولوا مبروك لحمدي ساسي. حمدي ساسي هو الفائز معنا اليوم بالوصل الشراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي أسام. مرة أخرى نقولوا مبروك لحمدي ساسي ونشكر كل المشاركين اللي حاولوا أنهم باش يشاركوا، حاولوا باش يدخلوا عملية القرعة. برشا إجابة صحيح، لكن كما العادة فائز أو فائزة وحيدة كل يوم. إن شاء الله موعد غدوة يتجدد كما العادة مع سؤال جديد، والربح ديما موجود في بشائر الصباح. أغنية الختام صوتوا لي صباح زي العسل هي اللي نخدموا بها اليوم. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. بداية أسبوع سعيدة وموفقة لكم الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك. إلى ما نلقاكم.

0: من إذاعة المنسير مجددا صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 9 للأخبار. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار مع توفير كل العناوين بداية من الأسبوع المقبل. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس جميع التونسيين إلى المساهمة في جهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. وفي تصريح لها الإذاعة الوطنية أكدت المكلفة بالإعلام للجمعية هالة دريدي أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذا العام تقدر ب 5,953,000 دينار. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة. كما دعا المنتدى في بيان له إلى تدخل عاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية خاصة مع اقتراب العودة المدرسية. في إطار تنفيذ مشروع مثال الصيانة والأحياء بالمدينة العتيقة بسوسة أعلنت بلدية الجهة عن الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي والمتمثلة في إنجاز جرد شامل للوحدات العقارية والمباني داخل نسيج المدينة العتيقة. ويهدف هذا المشروع وفق البلدية دائما إلى المحافظة على الهوية العمرانية والمعمارية الأصيلة للمدينة العتيقة وتثمين التراث العمراني والتاريخي لمدينة سوسة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استهداف جزيرة خرج الإيرانية أنها تتعرض للتدمير وتتحول إلى أنقاض مرفقا منشوره بفيديو بالذكاء الاصطناعي. وقال ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز وتمت إزالة جميع الألغام منه بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى. تواصل عمليات البحث والإنقاذ في النيبال والصين بعد السيول الجارفة التي ضربت جبال الهيمالايا وخلفت 903 قتلى و 4,247 مفقودا بينهم مئات الأجانب، وتتركز الجهود على الوصول إلى عالقين داخل أنفاق لمنشآت كهرومائية فيما بدأت السلطات النيبالية دفن جثث مجهولة الهوية وسط مخاوف من فيضانات جديدة وتزايد الحاجة إلى مساعدات دولية. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. إذاعة المنسير منكم وإليكم. منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: حتى يكون الطريق أكثر أمانا للجميع إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
3: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
4: 9:05 دقائق على موجاتنا. صباح النور والورد والفل والياسمين. أحلى صباح لأحلى مستمعين. بداية أسبوع موفقة إن شاء الله، انطلاقة طيبة للاستعداد للعودة المدرسية والجامعية، تنقلات آمنة على كل طرقاتنا بإذن الله. بسلامة نقولوها الفصل الصيف، وعسلامة نقولوها للفصول الجاية، وإن شاء الله يا ربي تحمل معها الخير والسلامة وأمان الطريق. ساعتنا اليوم مفتوحة لمستعملي الطريق، نرفقكم بالمعلومة ونرفقكم بنصيحة، نرفقكم من داخل الاستوديو ونرفقكم من خارج الاستوديو. خارج الاستوديو باش تكون في إطار حملة مرورية مع مصلحة شرطة المرور بالمنستير، تحديدا بين المكنين والبقالطة. خليكم انتم أكثر حذر وأكثر احترام لقانون الطرقات، خاصة في المتعلق بالخط المتواصل ولا ليني كونتينيو والسرعة المحددة بالعلامة المرورية. الله أعلم تنجموا تلقاو شوقي الحمادي واقف في الطريق بالرادار معه فريق أمني كامل يرصد المخالفة المرورية، ونقدموا معها المعلومة القانونية اللي تخليكم آمنين وسلمين على طرقاتنا، تتنقلوا وترجعوا لباس في كل الحالات بإذن الله. كيف كيف داخل الاستوديو عنا ما نحكي، واليوم وحديثنا باش يكون موجه بالأساس للشاحنات اللي عندها ولا يسمح لها القانون بالحمولة، يعني يبدأ عندها باش تحمل البضاعة، يبدأ عندها نقولوا احنا مخزن ولا خلينا نقولوها بالعربي أكثر دبو، يعني قد ما يحط ويقول شوية، وقت اللي احنا نعرفوا اللي الكيلو الزايد راهو بحسابه على طرقاتنا. حابين نطرحوا برشا سؤالات اليوم، هل أن الحمولة الزايدة عندها تأثير على الفرملة؟ عندها شي تأثير على توازن الشاحنة؟ في مسألة الوقوف والتوقف، السائق يلقى روحه في عربة تحمل أكثر يعني وزن معنا في الطريق. سؤال آخر زادة وأسألة أخرى نطرحوها بخصوص هل أنه هل وزن الزائد هذايا عنده تأثير على البنية التحتية ولا لا؟ عنده تأثير على الطبقة الأسفلتية ولا طريق نصحيح ويتحمل هذا الكل؟ أكثر من هكا أسئلة باش يكون معنا فيها سي وليد منصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطة. صباح النور سيد القيب، عايشك مرحبا بك. إذن خليكم معنا في الاستماع لبرنامج طريق الأمان، وخليكم محافظين على اختيار موجة إذاعة المنستير. قبل فلاش رادار أجمل تحيات كامل فريق البرنامج، اليوم عليا منصوري في التنسيق فقرات حصتنا، محمد صيدية في الإخراج الرقمي للبرنامج، نجل عطية بن محمد حتى هي في الإخراج الرقمي للبرنامج. كيف كيف إن شاء الله صباحكم زين. أجمل تحيات شرقي الحمادي خارج الاستوديو، حنان بكار من قدام الميكرو تقول لكم بستان ورود لكم الكل مستمعينا لاختياركم موجتنا اليوم الصباح.

0: فلاش رادار.
1: فلاش رادار ركن اللي نطلق به واللي هو الحقيقة في بالاشتراك مع أقليم الحرس الوطني بالمنستير، كل مرة ناخذوا موضوع ونكون تكون فيه متابعة لبعض المخالفات المرورية المرتكبة طيلة الأسبوع. هذيك هي اللي نسلطوا عليها الرادار اليوم، ونسلطوا عليها الميكرو تاع برنامج طريق الأمان، من خلالها نرصد المخالفة ونوجه زادة كيف كيف المعلومة الصحيحة اللي تخلي الناس تتجنب مثل هذه المخالفات على طرقاتنا وتحترم حقها في الطريق وتخلي حق غيرها زادة كيف كيف في استعمال الطريق. سيد نقيب، صباح النور مرة أخرى.
2: صباح النور مرة أخرى أخت حنان، بارك الله فيك على استضافة. تحية ليك وتحية لكافة مستمعي ومشاهدي إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك.
2: في الحقيقة احنا اليوم اخترنا باش نحكيه على ظاهرة باقين نشاهدوا فيها في على شبكة طرقاتنا، اللي هي ظاهرة الحمولة الإضافية أو الحمل الإضافي على المغازل. هذه ظاهرة الحقيقة يقوموا بها أكيد هنا باش نحكيه على أصحاب الشاحنات وشاحنات ثقيلة بالأساس. في البداية نثمنوا المجهودات اللي قوموا بها، لأنهم هم الحقيقة يقوموا بنقل وتأمين المنتوجات من الموانئ، من مواطن الإنتاج ومن المعامل، يقوموا بتأمينها ونقلها إلى أماكن الاستهلاك والتوزيع. لأنه للأسف الشديد ثم فئة منهم وبعض منهم أقلية دي من عموش يقوموا بنقل حمولة إضافية على المغازل، لهنا راهو فيها عندها تأثيرات سلبية على الشاحنة ككل، الشاحنة في حد ذاتها، وعلى البنية التحتية للطرقات وعلى بقية مستعملي الطريق. لهنا المشرع التونسي حسب الفصل 86 من مجلة قانون الطرقات راه يعاقب كل من يقوم بحمل بضاعة تتجاوز الحمولة القانونية على المغازل المسموح بها بشهادة التسجيل، اللي أنه ما يزموش يتجاوزها، يعاقب بخطية من 100 دينار إلى 500 دينار. والفصل 105 من نفس المجلة يجب إلزامية إيقاف العربة أو الشاحنة هذه على وجه الاحتياط إلى حين إزالة السبب أو تفريغ الشحنة هذه. وكذلك في خطية مالية يتم حجز تسجيل للشاحنة هذه أو للمجرورة، بطبيعة الحال إذا كانت بضاعة متاع شاحنة ثقيلة نحجز الشهادة المجرورة وتحال على أنظار الأداءات، لأن من أجل عدم خلاص ضريبة التعويض على الحمولة الإضافية. لهنا عنا تأثيرات سلبية اللي هي على الشاحنة في حد ذاتها، إذا كانت تكون المجرورة، خاصة نحكي على الشاحنات الثقيلة، إذا كانت تكون المجرورة محملة بحمولة إضافية بطبيعة الحال هنا عند حدوث أي طارئ فجئي على الطريق، شق الطريق من قبل الحيوان أو كذا، لهنا راهي عملية الفرملة، إذا كان باش تتم عملية فرملة من قبل السائق راهي الشاحنة ما تتوقفش على عين المكان لتفادي هيك الخطر هذاك، لأنك الحمولة هذيك تقوم بدفع المجرورة هذيك تتوقف إلا عن بعد مسافة طويلة. ولهنا ولي ديمومة الشاحنة في حد ذاتها ولا المغازل في حد ذاتهم ولا العجلات المطاطية، لهنا هذا يلزمنا نتفادوه. البنية التحتية راهو يصير من نتيجة أن الحمولة الإضافية هذيك أماكن العجلات تصير انخفاض في الخرسانة الأسفلتية، كما نعرف سيادتك احنا توا في حالة ارتفاع درجات الحرارة، طبيعة تكون مادة الخرسانة الاسفلتية والزفت في حالة ذوبان، مما يؤدي الى انخفاض اماكن العجلات، مما يصير تخدد للطريق ويصير فيه تشققات، وكذلك يصير فيه تقليع في بعض الاحيان. بطبيعة الحال هنا
1: يتحفر
2: بطبيعة الحال هنا راهو المتر المربع الواحد من المادة الخرسانة الاسفلتية تكلف حوالي 100 دينار على من منجز فيني، وكذلك على بقية مستعملي الطريق من خلال سائقي الدراجات النارية والسيارات الخفيفة. بطبيعة الحال هنا راهو إذا كان باش نتيجة هك الحمولة الإضافية بس والعوامل اللي ذكرناها توا، لهنا باش يصير فقدان لتوازن السيارات الخفيفة وخاصة الدراجات النارية، لا قدر الله يؤدي إلى حوادث مرور.
1: علاقة الدراجات النارية فهمتهاش؟
2: درجة نارية وقت اللي تصير الطريق تصير فيها تشققات وتصير فيها حفر وتصير فيها
1: تخدد
2: نتيجة أكل الحمول الإضافية اللي أدت إلى حالة الطريق والبنية التحتية ذيك،
1: درجة نارية يعني تفقد توزن ما تتأقلمش مع حالة الطريق ذيك، واضح
2: ما تتأقلمش، كذلك السيارات الخفيفة نتيجة لذلك تفقد توازنها وبطبيعة الحال قدر الله تؤدي إلى ارتكاب حوادث مرور.
1: معناها مخالفة يقوم بها سائق واحد من سواق الشاحنات هذوما، شوف شنو تخلي توصل مخالفاتها للدرجة خفيفة للدرجة النارية وللسيارة الخفيفة
2: خاصة
1: ولا محل الصورة التقليدية اللي نعرفوها احنا على الحمولة. حبيت نقولها توا باش نفرقوا بين المقصود به هذا وبين اللي تحكي فيه. ديما الصورة التقليدية شاحنة التبن اللي هكا تميل وكيف كيف حاملة الجريفي اللي يبدأ تتناثر ولا الرملة هذيك زادا نشوفوها ولا الحديد اللي يربط فيه حاجة حمراء. اليوم ما احناش نحكيه على الوضعية هذيك، نحكيه على عربة مهيئة لحمل الحمولات هذوما، اما راهو عندها توناج محدد، عندها وزن محدد ما يلزمهاش تتجاوز الوزن هذايا. هذوما الناس اللي نحكيه عليهم اليوم. ما نعرفش هو اذا كان السائق عنده نوع من الضغط من عرفه مثلا اقل سفره اقل معنى اكثر هزين معنى في سفره واحده، هذا ما يمنعش انه راهو يخالف القانون، ويخالف القانون من خلال تعريض روحه هو للخطر من خلال السيطره على العربه نتاعو، بقيه الناس اللي معاه في الطريق، والبنيه التحتيه اللي احنا ديما نحكيه على المحافظه عليها، وديما نقولوا البلاد شنو عملت البنيه التحتيه، والكل ما نكونوش احنا مساهمين على الاقل كيف عندنا بنيه تحتيه نحافظوا عليها، عندنا طريق نحافظوا عليه، خاطر كما قلت انت توا معناها صعيب انه الانجاز يتكلف، مش صعيب اما يتكلف على الاقل حاجه اللي نعملوها نحافظوا عليها باش نبنيو اللي من بعدها باذن الله لكل مستعملي الطريق. حديثنا هذا موجه.
2: احنا حكينا مدام توا ذكرنا على اساس انه ثم سواق تعمدهم الحمل بضاعه اضافيه معناها، انما انت تطرقت توا الموضوع اخر زاد تقريبا في نفس السياق. حتى ولو تكون أن الشاحنة هذيك أو المجرورة حاملة البضاعة حسب المنصوص عليه بشهادة التسجيل، معناها ما هوش متجاوز الحمولة، إلا أنه ندخل في إطار أنه عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تناثر الحمولة، لأنها تولي إختية مالية من الصنف الخامس.
1: أي حبيت نفرق، مش هذيك الصيغة التقليدية اللي نحكيه عليه،
2: نحكيه على الحمولة الإضافية اللي عندها التأثير على العرب أمام وعلى الشاحنة هذيك والمجرورة والجرار الطرقي وعلى البنية التحتية ولبقية مستعملي
1: بلغة أسلس وأسهل المستعمل الطريق والصاحب العربة والشفر العربة. راني فهمت من كلامك اللي المغزل هذاك اللي يربط العجلات الزوز هذاك هو اللي يتأثر من الحمولة هذي، وهذاك اللي لقدر الله ينجم يشكل اختر على صاحب العربة وعلى مستعملي
2: هو
1: الطريق.
2: اسم المخالفة في حد ذاته تجاوز الحمولة القانونية على المغازل،
1: على المغازل
2: محدد للمغزل في حد ذاته.
1: نعم.
2: وهنا هنا احنا من خلال البرنامج هذايا برنامج طريق الأمان نتمنوا الأمان والسلامة لكيف مستعملي الطريق في بيئة الحال. كوحدات حرس مرور راجعين بالنظر إلى إقليم الحرس الوطني بالمنستير، نحب نقدم بعض التوصيات ونصائح في هذا المجال بالذات. نطلب من السواق الشاحنات هذوما الثقيلة، وديما كما قلنا ثمنا المجهودات اللي قوموا به، أنهم يحاولوا يتنقلوا في الصباح الباكر أو في المساء، أنهم يتفاداوا التنقل وقت اللي تكون الشمس معناها شدة الحرارة على الطرقات. كما قلت لك المادة الخرسانة الإسفلتية تصبح تقريبا طريق شبه منحلة وشبه ذايبة بطبيعة الحال، والأساس اللي هو أنه ما يزموش يتجاوزوا الحمولة المسموح بها واللي هي موجودة في شهادة التسجيل.
1: جانب في التحكم تاع العربة واردة ولا يتطرح المسألة ولا يعني في الحمولة هذه تصعب عليه الفريناج، تصعب عليه التحكم في مسافة المسافة الأمان بينه ومسافة الفرملة
2: جدا، لأن في الحمولة الإضافية لأن المجرورة هذيك تقوم بالدفع دفع الجرار الطرقي للأمام بطبيعة الحال. ديما كما ذكرت لك من بكري أنه في صورة حدوث طارئ فجأة على الطريق راهو ما يتوقفش على عين المكان، ما ينجمش يتفادى هذاك الحدث الطارئ هذاك. هذاك علاش يلزمنا نقيدوا بالمنصوص عليها بشهادة التسجيل.
1: باهي يقول القائل هو قاعد يعبي في الشاحنه نتاع ولا المجروره هذيا، يمشي يقعد ضربه اثنين يقيس يكيل الوزن ولا شنو يعمل؟ وسؤالي بطريقه اخرى، انتم في اطار حمله ولا دوريه عاديه في الطريق لقيتوا شاحنه محمله كيما هكا، كيفاش باش تعينوها المخالفه؟
2: هو بطبيعه الحال من
1: هو كيفاش يقدر
2: من مواطن الانتاج بطبيعه هما باش اذا كان باش يعطيو بضاعه اكيد راهو صارت عمليه الحساب نتاعها. اما احنا
1: معناها تحب نوصل معاك الحاجه، ما ينجمش يقول ما في باليش ما نسخلهاش فات،
2: لا ما ينجمش الاثبات اللي هي كل بضاعه يتم حملها على المجروره او على الشاحنه هذه تكون فيها فاتوره، والفاتوره هذيك تحدد القيمه.
1: واضح.
2: تحدد القيمه بطبيعه بالكيلوغرام، والا اذا كانت ماده مثلا الرمال او الحصى بطبيعه الحال بالمتر كيوب المتر المكعب، ثم قاعده هذيك مثلا تكون حامل 10 متر مكعب يتم ضربها في 1.6 تعطيك بالكيلو.
1: واضح. معناها المعاينه وارده اي
2: لان ديما ثم حملات نقوم بهم خاصه الحموله هذه بالتعاون مع السلال الاخيه في التجهيز بطبيعه الحال وان شاء الله نعاول على حسن تفهمهم الناقلين والسواق في حد ذاته
1: ان شاء الله. تحيه لهم حابين نوجهها لهم اليوم صباح من خلال مرافقتهم ببعض النصائح وتذكيرهم بمقومات طريق الامان اثناء استعمال هذه العربات ونقل هذه الحمولات. تحيه لكم سائقي الشاحنات الكبيره ونعاولوا على حسكم وعلى وعيكم والمسؤوليه نتاعكم على الطريق في احترام قانون الطرقات واحترام الحموله المحدده لكل عربه انتم تنقلوها ولا لكل حموله موجوده في العربه نتاعكم هذيك خاطر فيها سلامتكم وسلامه العربه وسلامه الطريق وسلامه مستعملي الطريق من بعد هكا ولا
2: اكيد جدا.
1: نعم شكرا لك سي وليد منصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطه. ان شاء الله تجمعنا لقاءات اعلاميه قادمه. تحيه لكل مستمعينا خليكم حافظين على اختياركم موجه اذاعه منستير وبرنامج طريق الامان. نتلقاو في مواضيع قادمه باذن الله وبعد شويه باش نمشيو مباشره للطريق ولنبض الطريق ومستعملي الطريق مع شوقي الحمادي في حمله مروريه مباشره.
0: انفضار بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7
3: حزاب الأمان حاجة لازمة. الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ممكنين تبولبا مستعملي الطريق في النقاط هذوما باش تلقاو رواحكم قدام حمله مروريه مباشره يقودها شوقي الحمادي اليوم مع مصلحه شرطه المرور والسيد الملازم سي نصر الدين شبيل في حمله مع مستعملي الطريق وخاصه في نقطه مروريه متعلقه باحترام علامه السرعه المحدده اللي هي 50 كيلومتر في الساعه ورصدها من عن طريق الرادار. ومع هذا الكل فما خط متواصل ردوا بالكم من المجاوزه الممنوعه والمجاوزه الاختيره كان نجم نقولوا اللي ديما مرتبطه بالخط المتواصل. اكثر تفاصيل يعطيها لكم شوقي الحمادي من خلال هذه المصافحه اليوم معهم النقطه المروريه هذه. شوقي صباح النور.
1: صباح الخير حنان, صباح الخير لكل الساده المستمعين والمستمعات وبعد قليل ان شاء الله كل المشاهدين والمشاهدات على صفحتنا. اليوم في نقطه مروريه اخرى جديده, اليوم في نقطه مروريه هي الحقيقه تعد من أبرز النقاط مروريا, خاصة وأنها هي نقطة تقريبا تربط بين مدينتين, أيضا هي نقطة معبر أو منطقة عبور نحو الشاطئ نحو البحر نحو المهدية كمنطقة سياحية. أيضا كما قلنا النقطة هذه الحقيقة هي ذات أهمية بالغة, وخصوصا لما تكون فيها بعض الحوادث وبعض التجاوزات, فبالتالي منها اللي هي تتسبب في حوادث, فبالتالي في النقطة المرورية هي تصبح طبعا اهتمام كبير برشا من أجل التقليص منها أو التقليص فيها من حوادث المرور, التقليص فيها من سبب الضحايا وغير ذلك. كما قلنا الحقيقة هو حتى على مستوى العمل في النقطة المرورية هذه اللي هي مرت على النظر لشرطة المرور, واليوم نشتغل مع متحد شرطة المرور طبعا بالمنستير من خلال مركز شرطة المرور بالمقنين, ولكن النقطة المرورية هذه هي في تابعة لمعتمدية تولدة, وبالتالي كما قلنا النقطة المرورية هذه هي على مستوى الإداري والترابي على مستوى مدينة طبلبة في الطريق الجهوية رقم 82 الرابطة بين مدينتي طبلبة والبحالة باتجاه المهدية كما قلنا الحقيقة في النقطة المرورية هي
0: نعم. اللي هي ما زلنا ملتحقناش بيك على الفيديو تقنية الفيديو
1: فاني قاعد نحاول معناها عملية الفانك باش تكون حاضرة معاكم في النقطة المرورية هذه وباش يكونوا بطبيعة كما قلنا حاضرين في هذا البث.
0: قلت لي عندك علامة مرورية تحدد بها السرعة وعندك زادة كيف خط تشوير أفقي على الطريق يقول إن المجاوزة ممنوعة في النقطة المرورية هذه اللي حسب ما قلت لي وصفتها لي موقع استراتيجي بالأساس لمستعملي الطريق للتنقل بين ولاية المنستير والمهدية وعندها صبغة أكثر زادة. شنو ما تجيش بين المنستير والمهدية محمد يقول لي
1: اي محمد عاد
0: طريقه
1: ارض وارض جدو اي محمد ارض وارض
0: انت ادرى يا سيدي انت ادرى
1: انا محمد يعرف النقطه المرورية
0: اسمع اي نتكلم وهو يقول لي لا لا لا لا بتخرج من ولايه المنستير عندي ممكن باش نربط مكنين وتبلبه والبقالطه مع بعضهم وحدد موقعك وكاو
1: اي بالضبط هو لا هو على مستوى كما قلنا اخر مدينه تبلبه اول تقريبا في اول مدينه البقالطه هي بالاحرى في الامطار الاخيره في عام تاع اللي تربط بين المدينتين
0: نعم.
1: وبالتالي كما قلنا اوكي بعديها كما نقولوا بالدارج معناها بحدا بلاك الى اللقاء
0: تحديدا
1: الى اللقاء تقول معناها بعد شويه نلقاو مرحبا للقالطه بالتالي كما قلنا معناها حتى على مستوى العمل نتاع شرطه المرور لانه يعني تعرف على مستوى شرطه المرور في طبلبة هي مرجع نظر لمركز شرطة المرور بالمقنين فبالتالي معناها لأنه فيه ثلاثة معتمديات مركز شرطة المقنين والطبلبة والبقالطة يعني ثلاثة معتمديات هذوما هم يعتبر من معتمديات الحيوية الكبرى
0: في انتظار أنه ناخذ مستعملي الطريق عبر تقنية الفيديو. منعش كنت تعطيني فكرة مع سيد الملازم الأول بخصوص الصيف كيفاش تعدى على النقطة هذه. قلت لي أنت في اللول قلت لي فما بعض التجاوزات التي سجلت لهنا، مدى خطورة هذه التجاوزات وكان ناش يكونوا في أسلم حالة إذا كان فما أكثر احترام والتزام بقانون الطرقات؟
1: هو كما قلنا لأنه باش نحكيه على هالتجاوزات هذه اللي صارت، لأنه النقطة هذه هي محدد فيها السرعة ب 50 كيلومتر في الساعة، وأيضا من ناحية أخرى وأنه فيها خط متواصل، بالتالي هي تعتبر منطقة استثار معناها نوعا ما على المستعملين للطريق، أيضا خاصة منهم على السواق، وتقريبا جميع أصناف العربات بمختلفها تمر من النقطة المرورية هذه، وبالتالي كما قلنا لهنا على مستوى الحالة متاعها معناها تستوجب الحذر الانتباه، وكما قلنا اليقظة من مختلف السواق في النقطة المرورية هذه على مستوى الطريق هذه الجهوية رقم 82 كما قلنا في النقطة المرورية هذه. باش تلقاونا على صفحتنا راديو منسير حنانة،
0: تلقاونا على صفحتنا راديو منسير،
1: راديو منسير، وبالتالي كما قلنا باش تلقاونا على صفحتنا تنجموا تدخلوا الان لافانك اكيد، وانا
0: مازلت يعني معك باللافانك
1: موجودة حنا، موجودة لافانك كما تلقاوها موجودة معناها، وبالطبيعة كما قلنا تنجموا تشاهدونا تنجموا تتابعونا على المستوى
0: دخلت توي
1: اي
0: الانستون قاعدين نتفرجوا فيك في المباشر في الطريق اللي انت فيها في النقطة المرورية الموجودة هدية، طريق رئيسي نشوفه في الخطوط المتقطعة الحقيقة مش خط متواصل، من عرش رصد المخالفة منين بش يكون من أي زاوية، هذه تفاصيل باش تعطيها لي انت شوكي، يعني قاعده ننقل في الصوره اكهو اللي قاعدين نتفرجوا فيها. سيد المستمعين تنجموا تلتحقوا بينا زاده للمشاهده
1: باش نزيد نكمل الصوره حنان، وانه معناها هذه جائزتنا حقيبه مستلزمات السلامه والامانه المروريه، لانه سلامتك هي هدفنا، بالتالي معناها للناس اللي التحقت بينا ان شاء الله نلقاو سائق مثالي يفوز بالجائزه تاعنا، جائزه من اذاعه المنسير وكذلك الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. ونحب في بداية حصتنا نحب نرحب بالسيد العميد وليد العجيمي رئيسا لمنطقة الأمن الوطني بالمقنين. ونعرفه أنه سيد العجيمي هو نعتبره احنا من أبناء إذاعة المنستير باعتبار أنه كانت ديما عنده سابقا تعاملات معناها على مستوى الثقافة المرورية الإذاعية اللي كان يمدبها السادة المستمعين والمشاهدين سابقا مع زميلنا المرحوم توفيق الخديري في مختلف البرامج نتاعه، وخاصه في بشائر كل يوم السبت لما تكون عنده الفقره نتاع الخاصه بالسلامه المروريه، فبالتالي معناها كان ديما يوجه النصائح نتاعه
0: حتى في برنامجنا خدمنا معاه في السلامه المروريه زيد سي وليد العجيمي،
1: بالتالي معناها هو يعتبر ابن برنامجنا برنامج السلامه المروريه. واكثر التفاصيل يعني نرحب به سيد وليد العجيمي اللي هو ابن شرطه المرور، وبالتالي معناها ابن هذا السلك، ويعي جيدا مدى اهميه البرنامج هذايا والثقافه المروريه خاصه على مستوى المرفق العمومي الاذاعات والتلفزيونات الوطنيه التونسيه لمزيد تثقيف المستمعين المواطنين مستعملي الطريق والمشاهدين بصفه عامه. يلتحق بي السيد نصر الدين شبيل السيد الملازم اول رئيس مركز شرطه المرور بالمقنين، اليوم نشتغل في الطريق الجهويه رقم
2: 82 ومعتمدية مسيري كل مع مدينة المهدية شرف ديماس البغدادي ومدينة مهدية.
1: النقطة المرورية هي تقريبا فاصلة بين المدينتين بين زوج معتمديات، معتمدية طبلبة ثم نلقاو بعدها معتمدية الخاصة في اتجاه المهدية. الأهم ما يلاحظ وأنه حتى الناس اللي قاعدة تشاهد فينا الآن ومشكور زميلي رياض زيدي على مستوى الإخراج الرقمي، وأنه نشوفوا كيفاش معناها الفيراج من عرش خطير هما زوج منعرجات متتاليين، وبالتالي اذا كان نبدا جاي اني من طبلبه منعرج باتجاه اليمين ثم منعرج باتجاه اليسار دخولا الى مدينه البخاصة من شارع الحبيب بورقيبه بطبلبه ترابطا مع شارع البحر الابريقي بمدينه البخاصة. فبالتالي معناه لهنا اهم ما يلاحظ هو الخط المتوسط.
2: هو منعرج خطير هذا وفي خط متوسط صارتنا فيه برشا حوادث. علاش نحن ديما نعمل هنا نقطة فرش مرتين ثلاث مرات في الجمعة باش نعمل رادار، نعمل خط متواصل مخالفات ونعمل إجراءات ترتيبية على السيارات.
1: وإحنا اليوم مليين معنا
2: حملة رادار ونعمل مخالفات عادية إجراءات ترتيبية.
1: إحنا نشوفوا لهنا قلت نقولوا رادار فما تحديد لمسافة السرعة.
2: هنا السرعة 50 هذه فوق ال 50 حتى ال 69 وخاصة ب 40 دينار. من 70 حتى 99 وخاصة بصرف 60 دينار، ومن 99 فوق اللي جون حتولي محضر عدي وتولي على المحكمة.
1: باش نشوفوا احنا مدى التزام المواطنين على مستوى السرعة وعلى مستوى التزامهم بعدم المجاوزة في خط المتواصل. أنا لهنا نقطتين رئيسيتين مهمتين.
2: مهمتين، النقطة دي هي راش مهمة، هو المنعرج هذاك في خط متواصل.
1: أيوة.
2: وفي سرعة. نحن نحاول هنا باش نقصوا السرعة باش نقصوا الحوادث. علاش ديما نعملوا في عمليات البصرة دي في الخط؟ على خط الحوادث، كانت عندنا برشا حوادث. وتو كنا في عطل آمنة.
1: أيوة.
2: ركزنا على برشا نقاط من النقطة دي.
1: هو العطل الآمنة هي على مدار السنة، ولكن راح نقول العطل الصيفية.
2: راح نقول العطل الصيفية وما تو تبدا العودة المدرسية.
1: أيوة.
2: نحن ديما العمل نتاعنا متواصل. أكيد من العمل متواصل. من العطل الآمنة للعطل الصيفية للعودة المدرسية للمناسبات ديما عملنا متواصل.
1: وتو خاصة على مستوى أوقات الذروة هذول باش تغير شوية.
2: أيوة.
1: يعني كل وقت الذروة نتاع نص الليل ما بعد منتصف الليل. باش تنقص شويه باش تولي طوم الخمسه للسته نتاع العشيه ولا من 4:30 حتى للسته حتى للسته ونص.
2: طب باش تولي من 7 نتاع الصباح المدارس تو ترجع طوم المدارس ترجع المعاهد
1: والادارات العموميه غدوه
2: باش تولي نقاط الذروه تبدا من 7 نتاع الصباح حتى للسته نتاع الصباح. وبعد عندنا من النهار المساطيل وعندنا العشيه من 5 للسبعه.
1: من 5 للسبعه انا هكا حتى على مستوى اوقات الذروه واكيد حتى على مستوى يعني المرونه نتاع التمركز المروري نتاع نقاط تسهيل حركه المرور يزيد معناها مجهود اضافي الى ما هو عليه الان. بالتالي معناها تصير حركه المرور.
0: السياره اللي ما اللي وراك مشوقي وقفتوها مخالفه
2: بدنا نتاكد اكثريه من حركه المرور كثيفه.
1: ايوه
2: طبعا المقيم عندنا بطالة وعندنا طبلبه تو في العطله المدرسيه نتفرقوا بعضنا باش نعمل باش نسوقوا
1: خاصه من النقاط اللي هي تكون قريبه شويه من المدارس التربويه الجامعيه المؤسسه
2: التربويه.
0: فالطريقه قاعده خرجت الكهرباء
2: بسهل حركه المرور وتدخل التامه
1: الكهرباء خرجت لأن أمورها قانونية. السيارة بعد إذنك أمورها قانونية مواطنية والحمد لله على طريق العمل اللي قاعدين يعاون شرطة المرور. نشوفوا احنا سيارات أخرين ونشوفوا مدى التزامهم بارتداء حزام الأمان، هل أنهم مرتكبين المخالفة ولا لا، هل أن السرعة نتاعهم معناها في المحدد ولا لا. فبالتالي معناها لهنا تنجم تستحد معك جهاز الرادار سي نصر الدين بعد إذنك باش ديما نزيدوا ننبهوا أستاذ السواق عنده مخالفة أنا نشوفوه إذا كان بالأمكان معناها قداش السرعة نتاعه مع سنغال بتاعة عون المرور ونشوفه قداش التجاوز نتاع السرعة نتاعه قاعد يثبت لنا معناها الحقيقة
0: في السيارة اللي
1: شبيل
0: اللي وراكم ولا أعطيني صورة صحيح
1: السيارة اللي ورانا السيارة اللي ورانا هذه مازلت عملية مراقبة نتاعها في أونكور معناها في عملية المراقبة زاد ما انتهتش عملية المراقبة ولكن نفس الشاحنة اللي هي تعدات
2: الشاحنة ممنوعة هذاك عنده مجوزة ممنوعة سير خط متواصل وخاصة ب 40 دينار.
1: نعم مازلنا نحكيو في الموضوع هذا اللي هو الخط المتواصل المجوز الممنوع.
2: مجوزة ممنوعة قاعدين يحرمون في المخالفة نتاعو.
1: هي نوعا ما إذا كان هو يتجوز في خط كيما هذايا واللي هو واضح حتى على مستوى التبيان نتاعو واضح أنا التشوير نتاعو الأفقي أنا ينجم يكون هو عنده التعود على مستوى المجوزة في النقطة المرورية.
2: مجوزة ممنوعة نوعين. فما المجاوزة ممنوعة بعلامة.
0: ما نعرفش شنو هو اللي خلاه يقوم بهذه المخالفة كان فما إمكانية شوقي.
2: وفما هنا شنو يتعمد.
1: احنا باش نشوفوا معناها انا عارف اذا كان فما إمكانية نجمو نحكيو معاه المواطن مستعمل الطريق شنو اللي خلاه
0: في إطار التوعية بالطبيعة.
1: بيان سور احنا في إطار التوعية نحاولوا إذا كان هو قبل معناها باش يتدخل معنا نحاولوا باش نشوفوا علاش هو قام بعملية المجاوزة باش نشوفوا معاه إذا كان هو يقبل معناها باش يحكي معنا خلينا بالطبيعة باش نشوفه. صباح الخير مرحبا.
3: صباح الخير نهارك زين أخي نهاركم زين وربي يسعد صباحكم.
1: المخالفة اللي قمت لها شنو هي بالضبط؟
3: خط متواصل وما ريتوش وفيه التقنية إن شاء الله نطلب من حرس المرور إنه
1: شرطة المرور
3: شرطة المرور وبر
0: السهو يا شوقي السهو. شنو الحاجة اللي خلته يسهر؟
1: السهو ذاك اللي خلاك رغم أنه الفراج هو الحقيقة فما في جزء منه معناها مكسوف شوية معناها، ولكن رغم ذلك فما خطورة نسبية. رغم ذلك معناها قمت بالمجوزة،
3: تزوجت على كرهبة، لقيت الفرصة باش نتزوج، تزوجت نسيت الخط المتوسط
1: ما ريتوش معناها ما تناسبش
3: الخط المتوسط.
1: وتعرف انت كيف تتجوز في النقطة هذه؟

0: الثورة تنجم تخلي لك المسافة والوقت باش تتجاوز العرض اللي أمامك.
1: صحيح، من خط متواصل وسيارات أمامي ما نجمش معنا نتجاوزهم. نقعد نمشي وراهم، كي نلقى الفرصة باش نتجاوز حتى خط متواصل. أنا هذيك لكن ما ريتوش.
0: لكن يولي فما تعود، وتعرف التعود ما في كل مرة تسلم الجرة.
1: ما ليه مش متعود، مش متعود.
0: السياقة
1: من رجل المنظمة الحمد لله في السنية عندي توا 3 سنين توصل سنية. الحمد لله يا ربي.
0: النصيحة توا باش نوجهها لك ليك ولغيرك من المستمعين اللي يشاهدوا فينا واللي قاعدين يسمعوا فينا على موجات إذاعة المنزل. سيد المنزل الأول كي نصر الدين شبيل رئيس مركز شرطة المرور بالمكيو، احنا اليوم نشتغلوا في آخر نقطة من مدينة الطبولبة باتجاه البقالقة. سيد نصر الدين بعد إذنك، يعني كيفاش نجموا نزيدوا نوعيوه أكثر اللي هو ونزيدوا نوصلوا المعلومة بأكثر دقة باش حتى على الأقل تكون هل المخالفة هذه ديما نصب عيون نتاعه باش هو اللي ما عادش يتجاوز سواء في النقطة هذه ولا في غيرها من النقاط المرورية كما هيك في حالة الخط المتواصل والمجاوزة الممنوعة.
2: نحن راهو أقول حاجة نحبوا سلامة المواطن قبل كل شيء. هو في حالة كما هذه تو ما دام تخالف ما عادش باش يتخالف البلاصة هذه جميعا. هو تو عرف البلاصة ممكن مش مستانس يتعدى من هنا ياسر علاش هو ما ثبتش في الخط المتواصل. فهمت كيف؟ ان شاء الله المره الجايه ما يعمل ايش لكم
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ونزيدوا احنا اللي هو واللي سد المسلمين مدى خطوره عمليه المجاوزه في خط المتواصل.
2: خطوره كبيره راه منعرج خط متواصل منعرج تثبت انت من غادي اللي جاي ما راهش شايره منعرج خطير هذا في حوادث مرور كثيره ياسر.
0: ممكن يعني الوقوف نتاعي لهنا على الجانب الايسر باتجاه البقالقه الظل احنا شويه واخذين شويه ظل تحت الشجره هكا شويه باش نحميه حتى التجهيزات التقنية نتاعنا مع السخانة نجم تتبلنتم نجم يشغلها عطب. لكن نوقف من هنا على الجانب الأيسر نجم نشوف الفراش، أما اللي يبدأ يمشي على اليمين باتجاه مدينة القصة وخارج ما نجم يشوف شيء.
3: شوقي نتفاعل معك شوية شوقي.
2: خطورة كبيرة ممكن أسيب أن السرعة ما تفوت 30 كلمات بالساعة لنزل من عرج ومش
0: يطبق يد الشبت وكل
2: محترم على
0: مات
2: المرور الكل.
3: والله أنا حبيت نوجه تحية للشاب اللي واقف قدامك مازال معناها شاب في ريعان الشباب متاعه صغير حتى تجربته في السياقة معناها مازالت جديدة ما حناش نحاسبوه يخليها على شيرة هيك المخالفة. أما باش ننطلق من حاجة هو أنه السهو عدم الانتباه هو من أكثر أكثر الحوادث متاع الطرقات تجي من السهو عدم الانتباه. احنا قدام وضعية فما فهمت من كلامه أنه فما الثقة الزايدة فما زادة كيف كيفك التقدير الخاطئ اللي يقول لك ديما كل واحد يقول لك نجم نعمل ليني مناورة في كونتينيو ونتعدى لباس. هذا تقريبا اللي سمعته. احنا احنا احنا برنامجنا هو تكريس وعي والتزام تلقائي. وقت يقول لك السرعة 50 نمشي 50 مش 70. وقت يقول لك ممنوع المجاوزة ممنوع المجاوزة مش نجم نتجاوز كان نجتهد فماش قدامي طريق. من المعلومة هذه تحب نوجه خطابي منك انت زادة كيف كيف شوقي وسيد الملازمة معاك أنه هات خلينا نوجه خطاب عقلاني وملتزم ومسؤول لمستعملي الطريق. وقت يقول لك مجاوزة ممنوعة ممنوعة المجاوزة حتى لو كنت نجم تتعدى وانت وحدك في الطريق أكثرش من هكا. خاطر وقت نلتزموا احنا بالسلوك هذايا نولي اوتوماتيكمون نحطوا حزام الأمان نولي اوتوماتيكمون طيحوا الفار في الليل وما نجهروش الناس اللي قدامنا نولي ونقفوا عند السكة الحديدية نولي ونحترموا قانون الطرقات بأتم معنى مش نقول الكلمة بأتم معنى قواعد السلامة المرورية.
0: بالفعل هو لأنه فما هو قانون نحتكمه ليه هو يعني اللي يفصل بين طرفين الطرف الأمني اللي هو يطبق في القانون والطرف اللي هو مستعمل الطريق أو من هو كان سواء كان مرتكب مخالفة أو غير مرتكب لمخالفة مرورية. يعني ريت وعملية فقط كما قاعدين نشاهده في المباشر. السيد الملازم أول ديما نذكر بضيف الكريم الملازم أول نصر الدين شبيل رئيس مركز شرطة المرور بالمدينة كما قلنا دي نشغل في مدينة طبولبة في آخر نقطة باتجاه مدينة البقالقة على مستوى الطريق الجهوية رقم 92 الرابطة بين مدينتين طبولبة والبقالقة باتجاه طبعا مدينة المهدية وعبر الطريق السياحية طريق الشط. الطريق هذه تهز لشاطئ الديماس لشاطئ الشرف لشاطئ البساري لشاطئ البغدادي ومنها طبعا إلى يكون فيها من وين اشتغلنا مع حرس المرور في الحصة تقريبا قبل الفارطة وأنه على مستوى المفترق تقطع السكة في البغدادي نجم تمشي على اليمين باتجاه سيدي مسعود تدخل المدينة المهدية أو باتجاه المنطقة السياحية. إذن باش نشوف رياض تقدم معايا بعد إذنك مخرجنا العزيز رياض الدريدي مشكور جدا نشوفوا الطاولة الحالة هذه والوضع.

0: الشرعية وما زال التزام المواطن بتطبيق القانون. ومشكور جدا انه باش نعطوه معنا بعض الدقائق، لكن مهم جدا ليه ولمختلف السواق بصفة عامة اللي قاعدين يسمعوا لنا ويشاهدوا فيه.
1: بالنسبة لمصر هذايا ورق وثائق سيارة كاملة مريضة وثائق الموجودين من تقارير كارت بريز اسيرونس الفيزيتا كل شيء موجود لابسها.
0: الملاحظ في بدء الأمر وأنه هو مرتدي لحزام الأمان، وحتى المرافق متاع مرتدي لحزام الأمان.
1: المرافق لابس
0: أيوة مهم جدا. زاد أشوف مثلا نلقاو ناس ملتزمين بارتداء حزام الأمان وبتطبيق قواعد سير الجولان على طرقاتنا، ومن خلالها يعني في هو قاعد يطبق في قواعد السياقة في أمان. وما تنجم تكون إلا تنطلق عملية السياقة بأمان إلا في تفقد كل مكونات للسيارة الأساسية باش هو ينطلق بسيارته وإلا بالعربة متاعه في كامل الراحة. هذا من ناحية. وثانيا زد من خلال أول ما يركب على السيارة والعربة متاعه يركب في حزام الأمان، وبالتالي معناها زد راه حتى مش كنا متجاوزين نقولوا له علاش تجاوز، زد حتى اللي هو نشكروه بالطبيعة طبعا لأنه هو زد من ثاني وحدة به
2: نشكروه ونحبوا تويسة كلها كاملة.
0: أكيد
2: نحن نحبوا هذين بالشكر، معناتها نحب ماذا بينا تكون نلقاو هكا منظمة سبتتها وفايقها، بالعكس حشو نحبوا
0: يربحكم انتم الوقت وهو يربح الوقت،
3: يربح سلامته بالاساس
0: مع ارتفاع درجات الحراره. هاو باش نجيو احنا سي محسن ويربح صحته، كلمتين هذوكم خليهم لي بعض الثواني. هاو باش نجيك سي محسن يعطيك الصحه، مشكور جدا. خلينا نتعرف عليك على سلامه. صباح الخير.
4: نهارك اسعد الايام.
0: منين سيدي؟
4: انا في النصر في تونس، اما هكا نصيف لهنا.
0: جيت صيف لنا. صيف وين؟ في بغدادي.
4: بغدادي بالطبيعه.
0: الكريم مرفق شويه مناسبه.
4: عندنا الاحلام ما شاء الله. ربي يبارك فيك.
0: يعني متوفر كل شيء، لقيتوا راحه نتاعكم لهنا كوجهه سياحيه داخليه.
4: بالكدا الحمد لله يا ربي، والناس متخلقه الحق، ونلقاو راحتنا ونلقاو الجو اللي نحبوه.
0: الجو نحبوه هذا. يعني احنا مهم جدا انه تلقى راحتك في امن وفي امان، وانه تجي تصيف ولنا بالك مرتاح في جهه الساحل. وديما مرحبا بك وين ما كنت في كامل تراب الجمهوريه.
4: تم ملاحظه بالنسبه للشط بتاع البغدادي. حق ماذا بينا على الحاويات بتاع
0: الفضلات.
4: بتاع الفضلات يوفروهم
0: شويه. معناتها تكثيف حاويات الفضلات باش يكون عمليه الرفع نتاعها وتجميعها في نقطه تكون اسهل.
4: سهلة بالنسبة للعوائل البلدية. زاد كيف هي تبدأ موجودة الحاويات. سهلة بالنسبة للعوائل البلدية، هي لقاو راحتهم. فهمتني؟
0: توا مرورين نحكيو هنا وأنت في المباشر صوتا وصورة على صفحة إذاعة المنستير المنستير، وأيضا على موجات إذاعة المنستير في برنامج طريق الأمان. السلامة المرورية، هذا اسمه برنامج طريق الأمان. اليوم انت طبعا اطافك على الطريق الصدفه، الاهم ملاحظه فيها وانه انت والمرافق نتاعك مرتدين لحزام الامان.
4: نظم لك
0: هيك. قداش مره عملت مخالفه نتاع عدم ارتداء حزام الامان؟
4: ما نصورهاش حتى ما نصورهاش ما نذكرهاش اصلا. الحمد لله.
0: وطوى المرافق اللي معاك انت ترص عليه باش يرتدي حزام الامان والا وحده هو
4: بالاطلاع حط حزام.
0: انا قاعد نشوف انا في رده الفعل معناها لهنا هكا قاعد اني بتبيع نحاول نستشف منكم المعلومه والمعطى بتاع.
4: وفكرت نعم. في مناشد نسيت اسمه. ما شاء الله عليك تقول عليهم
0: خش علي هنا يخلق مش شبه 40
4: تعمدين شو اسمه
0: خميس بطانة. اسمع هما يقول يخلق مش شبه 40 هاكا توا لقيت خميس بطانة، لقيت شوقي الاحمدي، هذوما توا زوز من 40 تبقى تتواصل رحله البحث 38 نبقيه في العالم. باهي. لو كان ما جيتش مرتكب لحزام الامان، انت كمواطن على الاقل لو كسائق تعرف ايش قيمه المخالفه نتاعها؟
4: والله هي في مصلحه السائق.
0: اولا انا جيت باش نعكس لك هذا السؤال. مدى اهميه ارتداء حزام الامان بالنسبه لك انت؟ قبل ما احنا نحكيه على قيمه المخالفه نتاعها، اذا كان عندك عليها علم ولا؟
4: فكرتني في انا صغير.
0: ايوه.
4: وقت لكن كيف مانيش عامل صغير، مانيش عامل الالتزام، وقفني عون امن الحرس وقال لي عايش ولدي مازلنا حشتنا بيك، وضرب لي على ظهري تو نتذكرها.
0: ايوه.
4: وين نجي باش تطلع؟
0: انا ديما تستحضرك الموقف هذاك اللي هو حذاء احنا نقولوا عون الامن وقتها نقولوا طبطب عليك على كيفك
4: في عمري
0: وقال لك مازلنا حشتنا بيك لانك انت راس المال.
4: اي انا شباب وقتها في الوقت هذاك. هذيك رباتني يعني. فهمت شنو؟
0: الحمد لله.
4: رجل كبير هو في عمري انا ذكر فيه وعمل لي هيك تطبع لي كتفي وقال لي ولدي رانا مازلنا حاجتنا به. درس يبقى لي مدى الحياه.
0: شوف محلاها المعلومه باهي نجم بعد ابنك تنسدين نجم يكون هو سائق مثالي اليوم.
5: حاليا سائق مثالي.
0: خليني لحد اللحظة خلي السائق متاعنا باش نزيد بعد إذنك باش تقدم لنا شوية القدام على اليمين باش تقوم بعملية المناورة وتقول على ركن السيارة على الجهة اليمنى وبالتالي معناها نحاولوا باش يكون هو من السواق المثاليين متاعنا رغم أنه فما سواق أخرين قاعدين يرتكبوا في مخالفات.
3: شوقي
0: معناها نعم حنان
3: يعني ما عطيتنيش اسمه أما ماذا بيا كان التاريخ يعيد نفسه يعني هو وقت اللي هو شاب جاته نصيحة من جهة معينة في عمره هو حاليا لو كان هو يتحط في نفس الموضع الآن وقدامه شباب قدامه ولا شاب شنية نصيحة اللي يقولها له باش تقعد في ذهنه كما قعدت نصيحة اللي قالها له وقت عون الأمن.
0: بالفعل هنا سي محسن شمام بالطبيعه هو اللي هو يكون سائق مثالي. سي محسن طول وكان احنا نعكسوا الصوره طول وكان انت تنجم تكون انت مكة في الطريق وتلقى شاب سواء كان مرتدي ولا خاصه غير مرتدي لحزام الامان او مرتكب لمخالفه قانونيه مهما كان حتى في الطريق عرضك انت وارتكب المخالفه وانت لاحظت المخالفه لأنه تقوم بنفس الموقف وتطبطب له تنقله على كتفه وتعطيه النصيحة وإلا ربما شنو نجم يكون بالأحرى التصرف متاعك أنت كمواطن تجاه مواطن آخر اللي هو شاب يافع وفي مقتبل العمر وبالطبيعة باش تزيد أنت تحفزه على مستوى الثقافة المرورية باش هو يقلل من ارتكاب المخالفات.
4: أنا عشتها اللحظة هذه عشتها كما كنت نحكيلك قلت لك معناتها طبطب لي على كتافي وقال لي ولدي ما زلنا حشتنا به معناتها انت عارفه لتونس معناتها فهمتني ولا والكل الحق ديما في ذاكرتي وما ننساهاش حياتي كامله ونتمنى ولدي واولادي وجيل الشباب فهمتني ولا ثم وسيله بتاع ردع اقوى من حتى من المخالف وقت اللي تحسس اللي هو معناتها مواطن بلاده في حاجة ليه فهمتني ولا درس وعبرة طب تطلع مر
0: أكيد وأنه كما قلنا نفس هذه المواقف اللي تبقى راسخة في الذهن ومن شأنها باش تزيد تبني أكثر ثقافة مرورية وأكثر على مستوى الانتباه أو أنت تبدأ تسوق في السيارة شي ربما أكثر حاجة تقلقك أكثر حاجة اللي خليك معناها على تشنج
4: اللي
0: ولو انه احنا ديما نحاولوا نكونوا عقلاء في الطريق
4: صحيح اللي قلقني هو الطرف الاخر الطرف الاخر كيف ما يحترمش القانون هذاك هو اللي اختر باقي احنا توعدينا اللي كتب فهمتني ولا وعشنا والوالد الله يرحمه ديما يوصي فيا تعيش يقول لي ديما وليدي اعتبر الناس الاخرى عمي حشاك
0: نقولوا احنا ما يعني نقولوا احنا في حاله عدم يقظه باش باش تكون يعني حكوا على الطرف الاخر ديما نقولوا احنا في حاله عدم يقظه
3: ديما نعتبره هو غلط
0: ديما نعتبره احنا في حاله الخطا او قد يرتكب الخطا في اي لحظه
4: يتسببوا في مصايب هذوما اللي ما يتحملوش مسؤوليه السياقه وما يحترموش السلامه المروريه كما يقولوا فهمني ولا يقول يتعب غيره فلهذا الواحد ماذا بيه ديما يحتاط وديما يرد باله ويسايس زربة بكلها مصايب الزربة السرعة بكلها تعب ليه والغيره
0: طيب أنت تبارك الله عليك معناها في العمر ما شاء الله عليك وربي إن شاء الله يزيد يكبرك ويكبرك إطاعته أكيد وإن شاء الله ربي يعزمتك بالصحة أهم نصيحة أنت زيد توجهها للناس اللي قاعدة تشاهد وتسمع فينا وخاصة معناها للناس اللي ربما في بعض الأحيان تتسلح بعنصر التهور وعنصر التهور هذا ما قد يتسببه من مآسي
4: ردوا بالكم من السرعة هذه أول نصيحة السرعة لخاطر إنسان يبدأ يجري برشا ينجم يفقد حتى الإكيليبر تاع السياقة معناها فهمتني
5: هي فتأني سلام أي من الاخر معناتها انسان قد ما يمشي بشويه.
3: احسن حاجه نختم بها البرنامج هي نصيحه سي محمود سي محسن شمام اللي يوجه حديثه لكل مستعملي الطريق.
0: هذه جائزتك بالطبيعه نهديها لك، هذه من اهداف الاذاعه المصريه. تفضل هذه جائزتك شدها معنا. معنا سيد نصر الدين شبيل، انت من السواق المثاليين اليوم، وكنت محظوظ مع بدايه الشهر، مع بدايه الاسبوع، مع بدايه اليوم معناها. فانت من نجم نقول له هنيئا لك بهذه العقلانيه والتعقل على مستوى استعمال الطريق والسياق.
5: الزراعة والامن ضد الولاء حمله تحسيسيه، حمله معناتها فائده المواطن وفائده السائق. إن شاء الله
3: مبروك السي محسن شمام جائزة البرنامج، وإن شاء الله يا ربي الناس الكل نعملوا بالنصائح اللي قدمها لنا. بقيت الفيديو اللي متبقية تكملوها مع شوقي الحمادي عبر صفحتنا راديو مونستير. شكرا لمصلحة شرطة المرور بالمونستير السيد الملازم الأول سي ناصر الدين شبيل على تأمين حصة اليوم من النقطة المرورية اللي اخترناها وين موجود شوقي الحمادي. نتلقاو إن شاء الله بكم الأسبوع القادم في برنامج طريق الأمان. أجمل تحيات كامل فريق البرنامج لجل عطية بن محمد، محمد صديق، علي منصوري برجب، شوقي الحمادي خارج استوديو حنان بكر. تقولكم ديما إلى اللقاء، بسلامة ومع السلامة.

0: العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء وضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة. كما دعا المنتدى في بيان له إلى تدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جميع التونسيين إلى المساهمة في جهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. وفي إطار تنفيذ مشروع مثال الصيانة والإحياء بالمدينة العتيقة بسوسة، أعلنت بلدية سوسة عن الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي والمتمثلة في إنجاز جرد شامل للوحدات العقارية والمباني داخل نشيز المدينة العتيقة. ويهدف المشروع إلى المحافظة على الهوية العمرانية والمعمارية الأصلية لمدينة العتيقة وتثمين التراث العمراني والتاريخي للمدينة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استهداف جزيرة خرج الإيرانية وأنها تتعرض للتدمير وتتحول إلى أنقاض، مرفقا منشوره بفيديو بالذكاء الاصطناعي. أفادت صحيفة معرفة مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش يراقب القتال الدائر بين الولايات المتحدة وإيران وهو في حالة تأهب قصوى. وأضاف المتحدث أن كان الاحتلال مستعد للتعامل مع هجوم إيراني قد يبدأ في غضون 5 دقائق، وكذلك لشن هجوم واسع النطاق إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير من 10 النصف النهار، برامج إذاعة المنستير، لكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
3: فاميليا
4: فاميليا
3: فاميليا
5: في إذاعة المنستير.
6: فاميليا
7: فاميليا
6: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومر وزيدي.
8: صباح النور، صباح الفل والياسمين، مرحبا، أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام فيما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. تحية لكل العائلات التونسية، إن شاء الله في كل بيت فما فرحة وفي كل حومة فما حكاية مزيانة. صباح الخير والتفاؤل للجميع، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. من توا حتى نص النهار موعدنا معاكم كيما العادة في فاميليا، ساعتين باش نعيشوا فيهم تفاصيل حياتنا اليومية، نحكيوا على العائلة، نحكيوا على أولادنا، على مصاريفنا، على التكنولوجيا، على العلاقات اللي تجمعنا. وبطبيعة الحال فما مكانة للترافة وللضحكة وللغنية المزيانة. مش نبداو كيما العادة بسؤال اليوم، شكون في عائلتك يستحق جائزة الأوسكار في التمثيل؟ شكون يتقن دور المظلوم؟ شكون يعمل روحه وما سمعش؟ شكون عنده موهبة في تبديل الأدوار حسب المواقف؟ وغيرها من الحاجات اللي نثبت من خلالها مواهبنا في التمثيل في العديد من المواقف اليومية. في لمة العائلة بش نحكيه مع المستشارة الأسرية ورئيس لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية مدام حذامي بنت محمد فراد على سيرة الرحم في زمن السرعة. هل مازالت الزيارة الحقيقية هي أصدق تعبير على المحبة وعلى سيرة الرحم، ولا ولينا نختصر الزيارة في مجرد مكالمة هاتفية، في رسالة، في كلمة؟ يعطيك الصحة إن شاء الله لباس. في فقرة العائلة والديجيتال كالعادة موعدنا يتجدد مع الدكتور والأستاذ الجامعي المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إيديكانات سي أنيس بن عربية. اليوم نحكي هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح مرافق دراسي لأبنائنا؟ كيفاش نستعملوه بطريقة تنفع أولادنا من غير ما يتحول من مساعد إلى بديل عن التلميذ؟ في فقرة ميزانية الدار اليوم نحكيه على حدث، هو حدث على الأبواب، باش نحكيه على العودة المدرسية، ومع أميمة رافية شايب نحكيه على المصاريف، على الأولويات، كيفاش نجم العائلة تواجه كلفة العودة المدرسية بأقل ضغط ممكن على ميزانية الدار. ونختموا مع فقرة تحديث العائلة، موضوع أكبر من العائلة نفسها لأنه يتعلق بالجيل اللي باش يحمل مسؤولية البلاد غدوة. كيف نربي أبنائنا على حب الوطن وعلى المحافظة على الممتلكات العامة؟ حديثنا باش يكون مع الدكتورة هادية العود البهلول، الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع والخبيرة في علم اجتماع الأسرة. إذن مواضيعنا كما تشوفوا مختلفة، لكن فما خيط رابط بيناتها جميعا. العائلة لازمها تكون أقرب لبعضها، الأولاد يلزمهم يكونوا أوعى، والدار يلزمها تعرف كيفاش تواجه تغيرات الحياة. فخليوا صباحكم معنا، خليوا الراديو قريب منكم، ومن توا حتى نص نهار فاميليا باش تجمعكم بالكلمة الحلوة بالغنية الراقية. أجمل تحيات محمد سيدية، حسام نوار، عليا المنصوري، نجلة عطية، ربح عبد الله، وتحية لصديقتي مروة اللي معايا في الأعداد، تغيب اليوم على التقديم، ولكن إن شاء الله تكون قادم الأيام معنا في المباشر.

0: سؤال اليوم.
1: السلام ومرحبا بكم. اليوم سؤالنا: شكون في العائلة يستحق جائزة أوسكار للتمثيل؟
2: جائزة أوسكار للتمثيل يظل نستحقها أنا في العائلة خاطر أنا ديما كي نرجع من الخدمة نبدأ ما عنديش باش نطيب، ما عنديش باش نقضي حاجة في الدار، نقول لولادي هاي مريضة ودرا شنوا، وراجلي نقول له اليوم تعبت برشا في الخدمة، نمثل شوية، ولا نمثل قال باش يخرجوني فرهدوني شوية، نمثل راسي يوجع باش نرقد يخليوني نرقد.
3: معلم يا معلم.
4: أمي الحقيقة على خاطر أمي حتى كي تتعب من قضية الدار تحس بروحها معناها مريضة، تقول واك راني مريضة، تعدين لجمعة لباس وجمعة جمعة مريضة، حتى كي تمشي للطبيب يقول لها يا مدام طبيب راه لاباس عليك راه ما عندك حتى شيء.
5: يا أخي شبيك هلا يا ميت يا مريضة يا شادة بيتك، أنا راه مش على حاجة، بربي قل لي كي أنت ما تعاونيش شكون يعاونني؟
6: نعرفك راه نعرفك ماكش مصدقتني، اما ما يسهلش هدا ونعاونك هدا ونعاونك.
7: خويا ما شاء الله عليه تبارك الله
8: عليه،
7: خاطر يعملنا ديما افلام ونصدق.
9: ما سمعتش؟
8: لا سمعتني.
9: سمعت بس تعبك.
10: نعطيها لروحي.
8: علاش؟
10: انا نيه هكا نحبش نعطيها لحد اخر، حنا اخوها وحدي تمثل في كل شيء.
11: انا كبرت في دماغي ودماغي جزمه قديمه بقى، ها الحت غير اصر الحت ولحوا الحاحن، اصرت وصروا الحاحن. ليه بقى؟ لان الالحاح فاعش مفتوش بالفتشه يعود على مفتوشانه.
12: ولدي الكبير رجب لي عاطف ما تفهموش اصلا، يبدا يقول راني ديما تعب ديما هكا ديما مريض ديما متقلق.
13: طول عمرك تحلم باش تولي ممثل؟ ملا يا خويا هاي فرصتك جات حتى لدي، هاي جورينا موهبتك.
7: بابا اكثر واحد يستحقها.
8: علاش؟
7: بالاخص في رمضان ديما عرفتك هذه ديما هذه تجي هذه ما تجيش، انا نعرف خير منكم، يعني انا كيجيش نطيب حاجه نجيبها هايله، يجي جرب هذه يجي بدا يتشيف علينا الكيكه.
13: تبي شويه حط كمل اللي في فمك.
14: قاعد تحسب لي كرمك الله يبدا قبل الوقت وانت ما تحصليش حق.
15: اللي يستحق الجائزة هي بنتي.
8: علاش؟
15: ديما تحصل تقول لي يجا وكيف نمشي نلقى حكايتها فارقة باش نقضي لها الشهور باش نطيب لها باش نشد لها صغارها.
5: صحيتك يا
2: والله العائلة أكثر واحد هو أني اللي تمثيل.
8: علاش؟
2: علاش؟ على خاطر دوري ديما محصلتهم.

0: خويا
1: علاش
0: خاطر ديما عم تغشش و حسيرو جيبها بالضبط.
2: حميتي هذه سهله ياسر، اكبر ممثله في العالم.
1: علاش
2: ديما تمثل دموع التماسيح، تكلمها كلمه عينها حتى ما تغمضش دموعها تسرح.
3: يا اخي باش نعديو الليل كل نتناقرو
4: نتناقرو. تبارك الله عليك، شنو هي هذه نتناقرو؟ لا هذا عقار بقري، لا غلاف في برم ولا تحرك في تناجر.
0: لا اختي
1: علاش
0: خاطر ديما تمثل اللي هي تعبه وهي نهار كامل هي راقده وما تعمل في حد شيء، والفلوس عندها وديما تقول ما عنديش، وهي تخرج وتعمل عايشه احسن مني. حسيت مش نرمار برا.
5: بتاخد كم في الشهر؟
6: 7 جنيه.
5: كم؟
6: 7 جنيه
5: في الشهر.
6: في الشهر.
5: عندك اولاد؟
6: عندي 7
5: في الشهر.

0: لمة العيلة.
1: وعلى الأساس الأولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل.
2: تبدأ العائلة يد واحدة. يبدأ الأخوات يد واحدة ويبدأ ما ثميش حسابيت.
3: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيش يرد ولاداته سعمل له. وكيف يكبروا يزم عن حسناتهم في الحنانة وفي كل شيء.
4: تكلم معاها الصغير يوصل له المعلومة فسيلمو إذا حبك.
1: يعيش عيشة سلسة وبسيطة. فيها تواصل فعال من الوالدين
5: كلهم كما يقولوا ربيتهم على المحبة.
2: يعطيك الصحة. وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم. والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: في لمة العيلة كالعادة نتلقاو مع مدام حذيمي فراد، المستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية. باش نحكيو كما أشرت منذ البداية في مقدمة البرنامج على صلة الرحم في زمن السرعة، هل هي زيارة حقيقية ولا مجرد كلمة؟ هكا يعطيك الصحة على الهاتف. مرحبا بك مدام حذيمي، منورتنا كما العادة، أهلا وسهلا
2: وبك أكثر. مرحبا يا للا.
1: الوقت هذا مدام حذيمي ولا فيه الواحد منا يجري من أصباح الليل، الخدمة، المسؤوليات، المواعيد، كلها ما تخليش برشا وقت حتى صلة الرحم تحسها تبدلت. زيارة اللي كانت عادية وطبيعية اليوم وليت مجرد مكالمة هاتفية حتى قصيرة، إرسالية قصيرة الأسماس، وحتى معناها لايك على الفيسبوك للأسف الشديد. سؤالنا، التكنولوجيا سهلت علينا صلة الرحم ولا خليتها أضعف وخليتها سطحية ربما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والله موضوع يعطيكم الصحة في اختياره، ربي يبارك فيكم. صلة الرحم وما أدراك ما صلة الرحم، معناها كان نجي ونشوفه. صلة الرحم من اسمها هي صلة، هي تواصل، هي تواصل الأصل فيه يكون بالمباشرة. وهو الرحم يعني حتى الاسم، اسم الرحم مشتق معناها من اسم الرحمن. وحتى في موروثنا وفي دينا الحمد لله نقولوا فما حديث قدسي لله سبحانه عز وجل يرويه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحم من الرحمن، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فهذه الصلة هي اللي مش تبني مجتمع قوي، وهي باش تكون بالضرورة دليل على انه فما أسرة قوية، أسرة متماسكة. فلو كان نجي ونقول وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي تنجم تدعم صلة الرحم، أما تنجمش تكون هي اللي تأسس لصلة الرحم وتقوي صلة الرحم. فاحنا نحتاج وتوا باش نعرفوا بالضبط هي شنية صلة الرحم. صلة الرحم راهي هي في الأخر سعادة، هي امتنان، هي حسن تربية، هي ثمرة لعلاقة أسرية قوية وعائلة يعني محتاجة لبعضها ومتعاضدة مع بعضها وقوية ببعضها. فكي نقولوا احنا معناها بمجرد مساج ولا بمجرد معناها وضع لايك ولا هني كلمت أمي معناها بالتليفون اطمنت عليها، ولا هني كلمت خالتي سألت عليها نحوالها، قد يكون هذاك عامل مساعد، أما ما نجمش يكون هذاك
1: أضعف الإيمان
2: عليه. أضعف الإيمان وما يزمنش نتواكلوا عليه.
1: أما الحضور الجسدي ظني لابد منه.
2: مالا الحضور الجسدي راهو هو يعني كما نقوله هو باش يعدي عديد الرسائل. الرسائل اللي هي أني محتاج أسرتي وعائلتي وأهلي وأمي وبويا. خلينا نقول وإحنا الأرحام شكونهم هما؟ الأرحام هما الأم والبو بالضرورة وبالدرجة الأولى. الأرحام هما العمام والأخوال. الأرحام هما الأولاد، الأرحام هما أولاد العمام وأولاد الخال والأخوان. ريت كيفاش؟ فهذا
1: احنا للأسف الشديد في مجتمعنا ساعات نلقاه احنا ما نعرفوش أولاد عمامنا بالباهي وأولاد خالاتنا وأولاد أخوالنا، ما نتلقاوش كان معناها من الفرح للفرح ولا لا يقدر بالحزن للحزن.
2: هو بالضبط. هو احنا كي نحطوا يدينا اليوم على كلمة صلة الرحم نحبوا بلغة أخرى نحبوا نقولوا نحبوا نرجعوا مجتمعنا أقوى.
1: نعم.
2: في صلته بعضه، في تواصله بعضه، في حتى منظومة الإصلاح احنا شو نحبه من الصلة هذه؟ صلة انه نحقوا بها سعادة، نحقوا بها قوة للمجتمع. هذا وين يكون كي نتلاقاو. وقت اللي يكون للتلاقي معناه كما نقولوا كما قلت من وين وين هو راو ما ننكروش انه الخمسين عام التاليين يعني صار فما صعوبة التلاقي زاد لانه تغير البيئة وتغير العلاقات معناه، وحتى المجتمع التونسي تغير.
1: نعم.
2: في نظرته للحياة، ايقاع الحياة ولا سريع، الناس كل ولات مشغولة والكل، ولكن يبقى انه احنا على قليلا نتلاقاو كما قلنا في مناسبات نحرصوا باش الارحام الاقرب لينا باش نتواصلوا معاهم بصوره اكثر من مره مناسبه في العام ومناسبه في 6 شهور، خاصه نحكيوا على الوالدين ونحكيوا على الخاله ونحكيوا على العمه ونحكيوا على العم. هذوما ما نجموش معناها نخليو الحكايه انه نتواصلوا معاهم بعد وين وين وليك تجي المناسبه. هذه الاولى. ثم الحاجه الثانيه انه احنا علاش مراوش صله الرحم كما قلنا من الاول، هي معناها اصلا هي مشتقه من اسم الرحمن، يعني اللي يحب يترحم في الدنيا.
1: نعم.
2: اللي يحب يوسع رزقه في الدنيا، اللي يحب يكرمه ربي في الدنيا، معليه كان بالحق ينظر لموقعه هو من صلة رحمه ومن أرحامه. حتى يعني سبحان الله يعني معناه حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن.
1: نعم.
2: فالرحمة كان حبوها تعم بيوتنا، وكما قلنا حتى في حلقات سابقة الحياة كلها مراحل، ويعني ومرحلة يكون الإنسان فيها فعل، ثم يصير يعني هو بده يستقبل في ردود فعل أسرته، بمعنى كي هو يعيشهم صلة الرحم، وكي يعيش أولاده اللي هم يمتنوا لعمامهم والأخوالهم وينتميوا لأسرتهم الموسعة، مش بركة الأسرة المضيقة، هو بيشتخلق فيه يعني قيمته وقيمته بأسرته بالمجتمع.
1: مش يحس روحه متجذر في البلاد هذية، في الأرض هذية، معنى عنده عائلة موسعة كبيرة. صحيح. عنده أقارب، عنده ناس،
2: وبش يتعلم، مش يتعلم من كل واحد يعني. نعم. نقاط قوة، فلذلك نحتاجها. يعني حتى جميل ما قاله الشاعر ليلى محمد رسول الله عليه، يعني في قيمة أنه لا تقطع الأرحام واطرق بابها، فالله الكريم يجازي كل واصلي.
1: نعم.
2: يعني لا تقطع الأرحام، بالعكس صيلة الرحم هي حاجة ضرورية باش نربيه الجيل كما قلت أنت متجذر قوي. نعم. عارف شنو مش يقدم لبلاده وشنو بش يستقبل إن شاء الله في قادم الأيام.
1: الوقت عذر حقيقي نتعذروا به، خطر هك ترى معناها إيقاع الحياة سريع برشا، عذر حقيقي نجم ربي يغفر لنا ويسمحنا في هالغياب، يعني المفطر ما هوش إنسان معناها بالعاني، هو حب يقطع صلة الرحم مش لاقي وقت.
2: هذا هو، قلنا الحمد لله إن التكنولوجيا عاونت الناس باش تصل أرحامها حتى بالمكالمة.
1: نعم.
2: حتى بالاطمئنان، حتى بالرسائل، حتى بال.
1: أما الحقيقة مش مع الوالدين. ساعات أمك مثلا ولا الوالد يبدأ يسكن معاك في نفس الحي وتتعلل بالوقت، كيفاش تجي معناها؟ أبسط حاجة على الأقل والديك يلزم الزيارة اليومية والإطمئنان عليهم وعلى صحتهم وقضاء شؤونهم.
2: صحيح.
1: واجب. صحيح. عليك.
2: هذا هو، سبحان الله، الوالدين بالذات راهم في مرتبة خاصة.
1: نعم.
2: الوالدين الأصل فيه الإنسان ما يرتاح،
1: حتى الأخوة بربي أنت أصلاً. سند أختك وسند أخوك، معناها كيفاش يقعدوا أخوات ما يتلقاوش بالشهور وما يسألوش على بعضهم بالشهور؟ غير معقول بالمرة.
2: أي كيما شفت، كيما قلنا سبحان الله، هذوكم الوالدين في المرتبة الأولى.
1: نعم.
2: العلاقة الأخوة راه لو كان جات الناس يعني تعرف قيمتها، راهي هي أطول علاقة وأجمل علاقة وأنبل علاقة، وهي تنطلق من لحظة الإنسان لما يتولد يلقى روحه في وسط وخياته.
1: نعم.
2: لين يغادر الدنيا وهو معه خياته، فكيفاش ما يحميش العلاقات هذيك، علاقة الأبوة والوالدية، العلاقة الوالدية مع الأب والأم، في نفس الوقت العلاقات مع الأخوة والأخوات، وحتى مخزون الإنسان من تاريخه، من ذكرياته.
1: نعم.
2: من لحظاته الجميلة أغلبها مش تكون مع أم وبوه ومع خياته. فالأصل. نعم. الإنسان ما يفرطش في الرصيد هذايا.
1: نعم.
2: لشيء بدعوة أنه عنا إيقاع حياة سريع، لغلب الحياة معناها تطلب منه أنه كل حد في روحه، وهو نرجع لقيمنا، نرجع لقيمنا بمعنى راو الأنانية أو النفسي نفسي راهي قد تكون تناسب مجتمعات أخرى، لكن احنا كمجتمع عربي، مجتمع مسلم، مجتمع تربى أصلا في الدار العيلة وفي الدار الكبيرة.
1: نعم.
2: الدار اللي تجمع الناس كل، فاليوم ما نجموش شكل وليدات وكصغيرات نعيشوهم في أسرة، خلينا نقول وسامحوني في الكلمة، يعني الأسرة القزمية الصغيرة، أم وبو صغير أو هو وأخوه فقط. لا، نحتاج، وتعرف قديش راهو فيها رحابة، قديش فيها خبرة، قديش فيها أصالة وقيم تتزرع في الصغير من مجرد أنه عاش في عائلة كبيرة.
1: نعم.
2: في دار كبيرة تجمع الجد والجدة والعم والعم والجار والجارة والخال والخالة، والناس سهل ياسر دخولهم وخروجهم على بعضهم، سهل ياسر تعاملهم مع بعضهم، وسهل برشا برشا التعاون، والتعاون هذاك باش يخلق ذكريات جميلة للطفل. الطفل مش يكبر وهو يرى ويتعلم.
1: نعم.
2: في نفس الوقت، فياريت ياريت نرجعوا لمفهوم صلة الرحم اللي يقوم بالأساس على أنه أني باش ربي جيل قوي، باش ربي وليد قوي، بنية قوية في المجتمع، ومش تولي حتى غادي كي يخرج للمجتمع في مدرسته، في حضانته، في المعهد متاعه، في علاقاته بالمجتمع، هو خذي دروس من جده جدته، من عمه عمته، من خاله خالته، من أمه وبوه، فتكون العلاقات ياسر ميسرة، وياسر معناها هو اندماجه في المجتمع ميسر، ومن بعد بش يولي فعلا إنسان ناجح كزوج، كأب، كعامل، كمنتج في المجتمع هذا. علاش؟ لأنه بطريقة لا شعورية ولكنها مدروسة ومنضبطة بالبيئة المسلمة العربية متاعنا، خذية برشا دروس من حسن التواصل، حسن الاستماع، من التسامح. العلاقة كي نقوله العلاقات راهي، ولا نقوله صلة الرحم راهي، مش باش نقوله ديما هي علاقات يعني هانية في التفاهم، لا، مش يكون فيها حتى شوية سوء تفاهم واختلافات. ولكن أنا بحكم الصغير ومطالبني باش نبر الكبار، فيلزمني نسامح، يلزمني نسمع، يلزمني نحسن معاملة الكبير، يلزمني نستوعب الخلافات هذيك بطريقة راقية وبطريقة يعني جميلة.
1: نعم، ديما نرجع في مقارنة بين طريقة التواصل، الحضور الجسدي ولا الاكتفاء بمجرد مكالمات وإرساليات، نقول راهو فما هكا يعني فما نعرفش فما الحضور النفسي وعاطفي مهم عند الحضور الجسدي اللي ما نجمش توفره وسائل التواصل الاجتماعي.
2: ايه، هذا وين نعرفوا قيمته بالضبط. يعني الاستقرار النفسي والاستقرار الاجتماعي من أكثر الحاجات اللي تميز المجتمعات العربية الإسلامية. علاش؟ لأنه قائم على أساس كبير من التواصل وصلة الأرحام.
1: نعم.
2: يعني لو كان نقوله العلاقات الاجتماعية بنسبة 100%، 60% منها هي صلة رحم.
1: نعم.
2: ريت.
1: نعم.
2: يبقى 40% الأخرى هي تواصل مع الجيران ومع العمل ومع البيئات الأخرى.
1: نعم.
2: هذا ما تلقاوش مثلا في الغرب.
1: نعم.
2: رغم الرفاه اللي عايشين فيه، ولكن نلقاو انه المجتمع الغربي يعاني
1: متفكك،
2: يعاني من تفكك.
1: نعم.
2: من آلام نفسية.
1: نعم.
2: من تفكك اجتماعي.
1: اما سمحني مدام حذامي، ساعات احنا للأسف الشديد عدنا بعض الخلافات القديمة مع بعض أفراد العائلة المقربين، وهكا معناه سيلة الرحم الروها كان مع الناس اللي نحبوهم وصحاب احنا وياهم ونرتاحوا لهم من عائلتنا، واللي عندنا معاه خلافات في عوضنا سعى للتصالح وللتسامح وللمبادرة أنه نبقيه. أي. على كل قطيعة.
2: هنا يتقال أنه راه صلة الرحم ماهيش انتقائية.
1: نعم.
2: وخير الناس من خالط الناس وصبر على أذاهم، فما بالك لما تكون أرحام. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يشكون يشتكي له ويقول له أني قومي يعني وأهلي أصلهم ويقطعون، نيش قال له؟ قال له إن كنت كما قلت فإنك يعني كما نقول قد أحسنت يعني في نفسك، ثم قد وكلتهم إلى إلى إلى إلى ربهم وإلى معناها فعلهم.
1: نعم.
2: فلذلك إحنا شو نقوله؟ نقوله صلة الرحم راهي مش بالاختيار أو بالمزاج، يعني أني نحسن لمن أحسن إلي وأسيء لمن أساء إلي وأقطع لمن أساء إلي، لا، وإنما هي بالصبر بالمصابرة.
1: نعم.
2: الإنسان يتعلم كيفاش يعني،
1: وهي متبادلة زادة. نتصور صحيح معناها عمتي ولا خالتي يبدأوا أكبر مني ويجب علي تزورهم، أما ما فيها بيس راو حتى أنا حاجة تفرحني إذا كان تزورني وتسأل علي وتطمن علي هكا ولا
2: أي. لكنه بما أني نحكي على الأعلى يعني اللي هو الأب والأم والخال والخالة، فالكفة في ميزاني أني أرجح وألزم ليا أني أني باش نصيلهم. بمعنى
1: نعم.
2: شنو؟ لأن ولنا في رسول الله أسوة حسنة، يوم حجة الوداع يعني كيف جات ومرأة وهو في قلب الخطبة متاعه والمهام متاعه كلها، شنو عمل؟ فرش ردائه وأجلسها عليه، يعني ما قعدش يستنى حتى هي تقرب له، وإنما هو اللي
1: نعم.
2: بادر لها. فشنو نفهموا منه؟ نفهموا منه أنه الكبير أحنا نبادروا له ونصبر عليه ونستوعبوه وزيد نعاملوه، لانه احنا في الاخر نعامله في ربي.
1: نعم.
2: ونعامله في يومنا بغدنا، اش معنى نحضروا اليوم نبنيه في ساس باش نلقاوه غدوه.
1: نعم.
2: فما فماش حاجه توسع في الرزق وتطيل في العمر وترزق الانسان البركه قد صله الرحم.
1: نعم.
2: وصله الرحم ربي عالم، يعلم انه هي هذه الصله اللي امرنا بها باش يكون فيها مرات سعاده ومرات صلح وتفاهم ويسر في التعامل ومرات شده.
1: وانت ديجا قاعد تعلم في ولدك، راه ولدك راه باش يتعلم بالممارسه، معناها شوف فيك انت شنو قاعد تعمل، تصل رحمك ولا لا؟ مش مجرد كلام باش تقول له لازمك تعمل ولازمك تعمل، لازمك
2: ايه.
1: انت تكون القدوه قدامه وتكون المثال الحي في الواقع اللي يعيش فيه.
2: هذا هو، يعني اولادنا راهم امانه عنا، يلزم يراو منا كل جميل وكل فعل طيب، واول فعل
1: معنا معناك
2: ماله باش هو يعرف قيمه الخاله والعم. اني نعرف ناس وتجارب ناجحه جدا في صله الرحم، شي يقول لك في العيد اني بويا يصر باش يهزنا الكل باش نعيدوا على اعمامنا واخوالنا ولا على عائلتنا الكل.
1: نعم.
2: فبالنسبه ليه بقى حتى كيف كبر هو، وهذا ترى حتى في العائله، يعني هو بالنسبه ليه العيد واي مناسبه اول انسان يتفكر عائلته هو كله، تربى في بوه داخل على جدته داخل على عمته داخل على خالته، كل شاف بوه هو جالس وقاعد ساهر في حضن امه.
1: نعم.
2: اللي هي جدته، الاب اللي راه فيه يهز تليفون ويسال على اخواته الكل، رغم هذه كلها دروس انت من بعد باش ترى الوليدات باش يسيروا بسير اهلهم وبسير عائلاتهم وهي راهي حاجه هينه على النفس لو كان الانسان يرى شنو مش يستثمر منها واش مش يقبل ياخذ منها من خيرات. اول حاجه باش تنتج ذريه باش ترد لك المعروف هذاك والصله هذيك. ثاني حاجه فما اجر عظيم في الاخره. أهم زاد ومهم على الآخر أنك أنت باش تتمتع بحياتك. احنا كي قلنا صلة الرحم تزيد في العمر وتوسع الرزق, يعني يعني حتى العلماء كيفسروها تنسئ العمر, يعني إنسان تصور يكتب له ربي سن فيتمتع بك السن اللي باش يعيش وك 60 70 80 عام يتمتع بهم قد إنسان ممكن يعيش حتى 100 عام.
1: نعم
2: يعني علاش نحن نروح النعمة هذيك
1: بصراحة. الرسائل اللي نبعثوها ساعات تكون رسائل جماعية كوبي كولي للناس الكل تتبعث في وقت العيد, ساعات تبدأ محنطة سامحني
2: ناخذوها
1: معنا ما فيها حتى روح, حتى الرسالة يلزمك تعرف كيش تبعثها. نبعثها باسم مدام حذامي للعلاقة اللي تجمعني بها, نسأل عليها وعلى حوالها, مش الناس كل كل عام انتم حيين بخير المضاف للفلاني. بالحق معناها ما تسميش صلة رحم جملة.
2: هو ذكاء الإنسان خاصة الإنسان العربي المسلم هو إنه وسائل التواصل الاجتماعي يستفيد منهم بقدر ما يسهلوا له علاقات ولكن ما يخليهمش يقتلوا له الروح اللي فيه وما يقتلوا له النفس الجميل اللي فيه. ليه شنو كما قلت أني نعرف ناس يصر باش يكتب رسالته بيده وما ما يعني يقولوش برشك البهرجة والصورة والجمالية الصورة بقدر ما يقول لك أني أكد للشخص اللي بعث له الرسالة أني نكتبها ولو بكلمات قليلة. علاش باش أكد على إنه التواصل هذاك راهو جاي مني أني.
1: نعم.
2: مش كما قلت أنت يعني صور ولصق وبعث.
1: نعم.
2: لا فهذه
1: نعم.
2: بالعكس حاجة جميلة برشا ونحتاجها وياريت نرجعوا للصيلة البسيطة اللي قلت لك الدار كبيرة تجمعنا.
1: نعم.
2: حتى لو في مش دار كبيرة فما لمة كبيرة ولو حتى في الشهر مرة
1: نخلقوها معناها
2: نخلقوها ملا.
1: إذا كان باش نعطيه معناها وصفة بسيطة للعائلة التونسية كيفاش تنجم العائلة رغم ضغط الحياة رغم السرعة التكنولوجيا كيفاش نجم تعمل توازن بين الزيارة وبين المكالمة والرسالة؟
2: إيه أول حاجة يزمني الراء اللي أني كل ما وصلت أهلي راني هذاك باش يرجع لي بإذن الله وفما نتيجة راجعت لي بالإيجاب. الحاجة الأهم من هذاك الكل أنه أني فما أوقات لابد في عيد ميلاد أمي وبويا في عيد كبير في عيد صغير في مناسبة أسرية تعني للأسرة الكل ما نبخلش عليهم ونجم حتى نجمعهم. ما قدرتش نجمعهم نكلمهم ما قدرتش نكلمهم على القليلة نعمل موعد حتى مؤجل ونتلاقى بيهم نمشي لهم اني. فمحلاه المبادره لما تكون من صغير انه هو يكون حريص على جمع العائله ومحلاه زاد من الكبير لما يكون هو بيده ممتن ويعبر على امتنانه لك التربيه اللي ربيها ولك الصغيرات اللي ربيهم ولقى فيهم ثمره لانهم جمعوه وانهم تلموا به ولموا الاخويات وبحذاه ولموا الاهل وبحذاه. فيبقى الكلمه الطيبه هي افضل حاجه وياريتها تكون مباشرة. لو مش ممكن تكون مباشرة ياليت تكون مثلش نستعمل وسائل التواصل أما ما نجعلوش هي في المرتبة الأولى, يعني نستسهل بمساج ونستسهل بمراسلة ونستسهل بكلمة وتهنية أني قمت
1: خير من بلاش خير من بلاش
2: نقوله خير من بلاش.
1: نعم. ساعات خاطر شكون يقعد بالأشهر ما يتصلش بعائلته حتى بالتليفون حتى بمجرد إرسالية قصيرة. صحيح هو حل هذية سهل معناها يسر علينا الأمر باش نصل رحمنا, لكن ديما الحضور الجسدي أقوى ما ينجم يكون وفيه أجر عظيم عند ملا. الله
2: وخاصة عند الأم والبو ما تراش قديش دخلت البن والبنت على والدها تفرح وتشرح القلب. يعني بالحق أنت في كل مرة توصل رحمك وتدخل على أمك وبوك تأكد لهم أنهم أحسنوا تربيتك وأنهم أحسنوا زرع فيك ميراث جميل ميراث الاعتراف والامتنان وحسن العلاقة. وهكاك راو في بالك يعني سبحان الله يعني الأم والبو قد ما يفرحوا بدخول أولادهم عليهم قد ما يفرحوا بدخول أولادهم زادا على أخواتهم اللي هم عمامهم على أخوالهم. فهي يعني نشر للسعادة نشر للمحبة لكن الناس الكبار اللي ضحات وقدمت وهي اعتراف لك الكبار إنهم عرفوا يربيوا عرفوا يكونوا جيل متماسك ويحسوا برواحهم اللي هما خلوا بصمة طيبة في الدنيا هذه.
1: نعم نشكرك برشا مدام حبيبي على كل هالإضاءات القيمة اللي قدمتها لنا في موضوع مهم معناها من شأنه يخلي العائلة التونسية متماسكة، يلم العائلة التونسية بطبيعة هذه قيم أصيلة في ديننا في حياتنا في عاداتنا في تقاليدنا. ونتلقاه إن شاء الله الاثنين القادم مع موضوع آخر بإذن الله.
2: إن شاء الله بإذن الله وبارك الله فيكم إن شاء الله.
1: يعيشك. شكرا لك.

0: الفاميليا والديجيتال.
1: فاميليا والديجيتال كالعادة مع دكتور أنيس بن عربية الأستاذ الجامعي والمختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إيديكانيت. كالعادة نسعد باستقباله معنا، واليوم باش نحكي وهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح مرافق دراسي لأبنائنا. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: أهلا بك أسلامة، مرحبا.
1: مرحبا بك. اليوم الذكاء الاصطناعي دكتور أنيس دخل تقريبا كل المجالات من بينها التعليم، والطفل والتلميذ اليوم ينجموا يسألوا الذكاء الاصطناعي، يطلبوا منه تفسير درس، ينجم يعاونهم في تمرين، يقترح عليهم طريقة للمراجعة، وحتى يذكروا بواجباته وبمواعيده. سؤال يهم كل ولي، هل النجم نعتبر الذكاء الاصطناعي اليوم مرافق دراسي ضروري لأبناء أنا مش أستاذ مش ولي، وإنما مرافق يساعد الطفل على الفهم على التنظيم وعلى المتابعة؟
2: ده يظهر لي احنا من اللي بدينا البرنامج بتاعنا ديما نعطيه في حاجات براتيك، معناها نصائح
1: عملية
2: للأولياء والصغيرات باش ينجموا يستعملوا الذكاء الاصطناعي ولا البلاتفورم وغيره.
1: نعم.
2: به اليوم الحل انفات باش نحبوا نعطيه للولي حتى ولو هو ما هوش مبرمج في الذكاء الاصطناعي ولا ما عندوش خبرة ولا ما يعرفش ما عندوش دي كونيسانس، معناها راهو ينجم يطوع الذكاء الاصطناعي باش يكون هو مساعد.
1: نعم.
2: مساعد للمتابعة للطفل خلال السنة الدراسية كاملة.
1: نعم.
2: كاملة.
1: نعم.
2: الحل خدمت عليه نهارين باش يكون حل بسيط جدا، معناه ما فيه حتى إشكال. والإخوان طوى كنا معاهم في الديجيتال في ذات المونستير باش نعطيه برومبت، احنا نسميه ان برومبت اللي هو معناها كيفية التحادث مع الذكاء الاصطناعي بطريقة أنك أنت تجي باش تقول له راهو باش تساعد صغيري وباش تكون مساعد متاع صغيري عام كامل.
1: نعم.
2: به ندخل انا مثلا باش ناخذوا لوبنياي اللي هو شات جي بي تي، وباش نحلوا زاده المركز الوطني للبيداغوجي.
1: نعم.
2: باش نلقاو غاديكا الكتب بالكل باش نلقاهم في صيغه بي دي اف، نلقاو الكتب متاع الرياضيه متاع الفرنسيه متاع العربيه متاع الانجليزيه الكل باش ناخذوهم، باش نلقاوهم موجودين متاحين من الوزاره حطتهم.
1: نعم.
2: احنا باش نتريشارجيوهم باش نهبطوهم عنا ناخذوهم عنا، وبعتلي ندعوهم انهم يحلوا شات جي بي تي.
1: هذوما يلقاهم في لي كومونتير على صفحه راديو المونستير.
2: باش نلقاهم في الكومونتير. باش نحلوا شات جي بي تي، وباش الولي بتبعك كما قلت ما يسحقش باش يكون خبير، باش يجي باش يحكي هو الولي مع شات جي بي تي، وباش يقول له انا راني اب فلان الفلاني، القسم كذا كذا، المستوى الدراسي نتاعو، المواد اللي باش يدرسها هي العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات و و و و و و ويقول له راهو ال ال ال الكتب متاع وزارة التربية اللي يقرأ بهم المنهج متاعو هما موجودين، هم مش نعطيهم لك التقسيم البيداغوجي، انت قوم بالتقسيم البيداغوجي وراك باش تكون من اليوم المساعد متاع الصغير متاعي. به باش ياخذ شات جي بي تي المعلومات هذيك الكل باش يقرأ بما فيها الكتب، وبعد باش يمشي يلوج على

0: الانترنت باش يتوسع باش يجي يشوف مثلا سنه سابعه وقتاش نقراو المعادلات وقتاش نقراو المجموعه ان وقتاش نقراو المجموعه زد وقتاش نقراو الجمع والطرح في المجموعه كذا وقتاش كذا باش يمشي يعمل بحث كامل وبعدين باش يقول له انا راني حاضر وبعدين باش يقول له زيدني معلومات نتاع صغيرك قداش عنده في الرياضيات قداش ياخذ في الـ في الـ في
1: باش يفهم القدرات نتاعو باش يقدم له معلومات مكيفه مع المستوى الدراسي نتاعو
0: بالضبط وبعد هذيك باش يجي الذكاء الاصطناعي باش يقترح على الولي باش يقول له يا اخي انت تحب متابعه سنويه والا شهريه والا يوميه والا اسبوعيه الولي باش يختار كان يختار مثلا نحب متابعه اسبوعيه مش لازم يعطيه لومبلوا دي تون تاع الصغير يقول له نهار الاثنين يقرا كذا كذا كذا كذا وعنده راحه كذا ويعطيه لومبلوا دي تون تاع الصغير ويقول له مثلا راهو نهار الجمعه العشيه راهو يتدرب ولا عنده نادي كره قدم ولا رقص ولا كذا ولا كذا ونهار السبت الصباح راهو عنده كذا ونهار الجمعه الصباح كذا يعطيه الاوقات ولاش يتو الذكاء الاصطناعي ولا عنده جميع المعلومات اللي تخص النشاط نتاع الصغير عنده كل شيء
1: نعم
0: بعدين نجم نقولوا له راهو عنده فرض مراقبه في كذا كذا وعنده عطله في كذا كذا يفوا خذا المعلومات كامله باش يولي هو يجيك مثلا يقول لك راهو يوم الاثنين باش نعملوا مراجعه درس مع ثلاثه تمارين باش نعملوا نهار الثلاثه فرنسيه قراءه مع مفردات نهار الاربعاء رانا باش نعملوا تلخيص درس في العلوم نهار كذا فهمت كيفاش ما يجيش يحط لك في الاوقات اللي انت تعمل فيهم اكتيفيتي ارتستيك ولا اكتيفيتي سبورتيف ولا حاجه باش تعمل فيها حاجه ما ماهوش باش يقول لك حتى شيء والاقوى من ذلك انه باش تولي ثم تنبيهات تمشي للولي يعني الولي وقت اللي يبدا حال التليفون نتاعو يجيه تنبيه من فوق من غير هو ما يحل التليفون نتاعو يجيه تنبيه من عند شات جي بي تي باش يقول له شوف اليوم راهو الستة راهو باش ثم مراجعه 30 دقيقه في الرياضيات لابنك فلان الفلان يعني هو يعلمه ويقول له كي 30 دقيقه هذيك راه باش يتعمل فيها زوز تمارين الصفحه الفلانيه من الكتاب الفلاني بتاع وزاره التربيه من الكتاب نتاعك الرياضيات الواحد بارتي الاولى والا البارتي الثانيه وبعد هو باش يحكي معاه يقول له كملت ولا ما كملتش معنى كملت التمارين ولا باش يقول له صغير اوكي راني كملت ولا يقول له لا راني لقيت صعوبه لهنا وقت اللي باش يقول له راني لقيت صعوبه شنو باش يقول له شات جي بي تي باش يقول له فاش لقيت الصعوبه خاطر شات جي بي تي يعرفوا التمرين ديجا مسجلوا خزنوا عنده باش يقول له مثلا راني ما لقيتش حل للمعادله الثانيه
1: باش يحاول يبسط له اكثر
0: باش يحاول يبسط له مش بيعطيه الحل
1: نعم
0: باش يحاول يبسط له اذا لهنا دور الولي دور الولي هو باش يكون انه باش يعمل كيما نقولوا الباراميتراج والكونفيغوراسيون تاع البرومبت هذايا اللي نحن حضرناه البرومبت هذا واللي باش يكون موجود على الصفحه نتاع فيسبوك نتاع
1: اذاعه المنستير
0: نعم اذاعه المنستير والطريقه سهله ياسر تو تشوفوه البرومبت موجود فيه نجم نقراها كيف فيسع فيسع اريدك ان تكون المساعد الدراسي لابني طوال السنه ساعطيك معلوماته وبعد ذلك اريد منك اعداد برنامج مراجعه واقعي يناسب عمره ووقته مع مراعاه المدرسه والراحه والنوم
1: نعم
0: والبرنامج
1: الحقيقة هذه الحاجة الباهية اللي فيه سي أنيس أنه يعاون التلميذ مش فقط في الإجابة وإنما يعلمه كيفاش يفكر كيفاش يوصل للإجابة وحده وهنا نحكيه على الفرق ما بين المساعدة وما بين الغش ما يخليش بديل معناه يخدم في عوضه
0: شوف والقوة متاع الشات جي بي تي مثلا اللي نحكي عليه تويكا ولا كلود ولا غيره أنه ريت وقت اللي يبدأ هو في باله مثلا اللي أنت نهار 3 أكتوبر عندك فرض مراقبة في الرياضيات يجيك في العشية يقول لك بعتلي يقول لك راك باش تقول لي على النوت قداش خذيت في الفرض واعطيني الفرض شنو اللي جا فيه صور لي الفرض واعطيه لي يعني باش يولي يعرف حتى الفرض المراقبة شنو اللي جا فيه وبعتلي باش يسألوا على نوت وقداش خذيت قداش خذيت في كل الدفوار هذاك قداش خذيت في وبعتلي باش يقول له اعطيني تراه كيفاش صوره من الاصلاح نتاع الاستاذ باش يعرف الصغير هو فين ناقص فيش ناقص انهم البارتيات اللي مشاو ولا البارتيات اللي مشاوش يعني الحاجات الناقصه يعني الحاجات مش ناقصه واش يولي يخدم ديما في المستقبل يبدا يخدم عليه باش يدربه كل مره باش يدربه وماهوش باش يخرج على البرنامج الدراسي باش يكون ديما مأطر بك البرنامج الدراسي هذاك
1: في موضوع الاختارات والتنبيهات والتذكير معناها ينجم في نفس الوقت يذكرني ويذكر ابني معناها بطريقه
0: هو مش تعامل هو خاصه مش تعامل مع الولي بالنسبه للتنبيهات بالنسبه للتنبيهات مش تعامل مع الولي اذا نعم. كان الولي يحل نفس الكونت نتاع شات جي بي تي هو بيدو عنده هو وعند صغيره حتى التنبيهات باش يجيو للزوز التنبيهات باش يجيو للصغير وباش يجيو باش يجيو للولي فهمتني
1: معناها ما تشتتوش تنبيهات البرشة مثلا
0: انا واحد من الناس انا واحد من الناس ما نعملش الصغير التنبيهات هذيك ما
1: نخليها للولي فقط
0: للولي
1: نعم
0: انا يجيني نقول له راك كل يوم الاربعاء تاع العشيه راك باش تعطيني شنو يلزمني نعمل وشنو ما يلزمنيش نعمل معناها شنو باش نحضر برنامج بتاع صغيري الليله شنو اللي باش يكون فهمت وهو القوه فاشن وفي الذكاء الصناعي انه باش يقسم الاولويات
1: نعم توا فما سؤال جينا من ولي يقول لك اللي خوفني برشا في الموضوع هذا إذا ولا عند ولدي مرافق ذكي يجاوبه في أي وقت ينجم على الوقت يستغنى عن الأستاذ
0: لا شوف لهنا باش نكون واضحي هو راه لهنا باش يكون مساعد ومرافق لتنظيم الوقت وتنظيم المراجعة وتحسين المستوى
1: نعم
0: ماهوش باش يجي يقريك
1: الدرس ما ينجمش يعوض الاستاذ
0: لا ماهوش باش يقريك الدرس هو ماهوش باش يقريك الدرس هو باش يخليك كيفاش تنظم تنظم الوقت نتاعك حسب النشاطات اللي عندك وباش يخليك اللي انت معناها منظم بطريقة أنك ركّم مش تتبع نظام ذاكر المستوى متاعك مش يتحسن
1: نعم مدام هناء تقول لك الذكاء الاصطناعي وجوده في حياة أبنائنا باش يزيد من الاستقلالية متاعه ولا ينجم يخليه كسول ويستنى الآلة تفكر وتنبه وتذكر
0: في الحالة هذه توكيما في الحالة هذه هذا يكون استغلال جيد للذكاء الاصطناعي في الحياة المدرسية متاع الصغير راهو ينجم لهنا باش يخليه عنده أكثر
1: استقلال الحقيقة دور الأم والأب كبير لهنا
0: أكيد
1: نعم
0: اكيد انا علاش قلت لك الاختيارات خليهم يجيو لنوتيفيكاسيون يجيو للولي خير يجيو للولي ويعرف الصغير اللي راهو عنده شكون مساعدا ويخدم له الخدمه هذيك تعرف انت المساعدين هذوما مثلا شنو نعملوهم
1: نعم.
0: المساعدين هذوما مثلا انا في الخدمه نتاعي في الشركه انا عندي المساعد الذكي نتاعي هو اللي يقول لي راهو اليوم عندك كذا كذا عندك اجتماع في الوقت الفلاني عندك ميل يلزمك تجاوب عليه في الوقت الفلاني عندك كذا معناها
1: خاصه نحن ننساو مع بالضبط. الضغط اليومي في حياتنا نحتاج شكون ينبهنا ويذكرنا
0: طب.
1: أما الحاجة اللي تخوف سي أنيس أنه ساعات الذكاء الاصطناعي ينجم يعطي إجابات غالطة ما هوش واثق منها كيفش نعلم الطفل أنه ما يصدقش كل إجابة وأنه يتثبت ويقارن
0: يلزم نعلموه لوتوكريتيك
1: نعم.
0: يلزم الصغير يتعلم أنه مهما كانت المعلومة اللي جاتك راهو ما فيها بس أنك تتسائل إسكو هي صحيحة وإلا لا إسكو صحيحة المعلومة هذيك وإلا لا وأحسن حاجة أنك توريه الأخطاء اللي يعملها الذكاء الاصطناعي
1: نعم
0: يزمك توريه أو نعطيك أنا مثلا الأخطاء اللي نجم عملها الذكاء الاصطناعي في مثلا في الرياضيات باللغة العربية بالنسبة لنا احنا الرياضيات اللغة العربية اللي هي في الكوليج برك عندك في الليسي وبعتلي في الكوليج أما في المدرسة وبعتلي في الكوليج يعمل لك أخطاء ما يعملكش أخطاء مثلا في الليسي من السنة أولى البكالوريا ما من السنة أولى ثانوي البكالوريا ما يعملكش أخطاء
1: نعم.
0: ما ما ما ما ما باركونتر باللغة العربية في الرياضيات ينجم يعملك أخطاء فهمت
1: أما نحكي بزيادة على الخصوصية متاع الطفل كيف يحط معلومات شخصية مستواه الدراسي مشاكله ساعات يحط حتى بعض الصور والوثائق في أدوات الذكاء الاصطناعي هل هذا آمن؟
0: هو أخذر لي أنت تنجم تكون مثلا صغيرك اسمه أحمد حطوا اسمه علي فهمتني المعلومات اللي باش تكون المعلومات اللي باش تكون موجوده هي ماهيش معلومه هي معلومات متاحه معناتها انت كي باش تجي تحط له لي دوكيومون بي دي اف اللي حطتهم المركز الوطني البيداغوجي موجودين هم متاحه على الويب وانت باش تعطيه انت فاش ناقص في المواد اللي ناقص فيها باش هو يعاونك ولا باش يعطيك دي بروبوزيون باش ينظم لك وقتك ولا غيره ماهيش معلومات فريمون حاجه اللي معناها باش تقلق ومع هذا انا كنت تنجم تعطي اسماء ماهيش الاسماء الحقيقيه
1: نعم
0: ما ثم حتى مشكل
1: نعم
0: كما قلنا المره اللي فاتت كان ذكرش مع مدام مروه انا كنت كي تجيب تعمل كونت اعمل كونت معناها باسماء مستعاره
1: نعم
0: مش لازم يكون معناها
1: باسمك الحقيقي
0: اي وكان نعم. ذكرش يحكينا زاد على ادريس ميل كي تجي تعمل انسكريبسيون بادريس ميل اعمل ادريس ميل هي الانسكريبسيون على لي بلاتفورم ما تعملش على لي بلاتفورم هذوك انسكريبسيون بالخاص نتاعك بالادريس ميل الخاصه نتاعك
1: نعم
0: هذيك خليها لل
1: ديما يلزمك تعرف كيفاش تستعمل استعمال آمن لكل ما هو متاح
0: بالضبط. التكنولوجيا. وانا ناكد انه بالحق توا باش يلقاو لي برومبت اللي باش نحطوه تويك على الصفحه تاع اذاعه المنستير، جربوها جربوها تشوفوا بالحق النتيجه نتاعها راهي ممتازه. خاطر مهم ياسر ان الولي تلقاه مروح ويجيه اختار يقول له راهو اليوم نورمال مورا والصغير راهو يقرا في درس مثلا قيس الاضلاع ولا قيس كذا، ما تعرفش شنو انت صغيرك فك الفتره هذيك قاعد يقرا فك الحاجه هذيك.
1: نعم.
0: ويقول له اعمل معاه مراجعه في كذا كذا
1: باش خليك تتبع على باج معناها
0: بالضبط.
1: نعم.
0: مهمه ياسر وحلوه ياسر الحقيقه.
1: نعم. الحقيقة نشكرك برشا كالعاده سي انيس، يعطيك الصحه والله الف صحه على خاطر ديما تعطينا كان الحاجات المفيدة، وهذا هدفنا احنا من برنامج فاميليا، نحبوا ديما نفيدوا سادة المستمعين. ذكرونا تلقاو في الكومنتير على صفحة راديو المونستير في الباساج هذي مع سي أنيس بن عربية التطبيقات هذي اللي احكي لكم عليها باش تستفيدوا منها باش تخليوا الذكاء الاصطناعي مرافق لأبنائكم في السنة الدراسية الجديدة بطريقة مفيدة. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: ونستناوك ان شاء الله الاثنين المقبل
0: ان شاء الله. شكرا.
1: يعيشك. الى اللقاء.
2: أبو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: 97.3 مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات دور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
3: خبر ورا خبر
2: الموجة ورا الموجة
3: جديد كل نهار
2: الموجة ورا الموجة
3: كل

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: صباح الخير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة. نفذ أهالي حي سيدي بحر بعمادة جبل طريف التابعة لمعتمدية جرومباليا من ولاية نابل وقفة احتجاجية اليوم، وعمدوا خلالها إلى غلق الطريق الرابطة بين جرومباليا وتونس العاصمة. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للماء الصالح للشرب وتواصل أزمة العطش. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابع بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدمة خليل المشري بأن الوضع الميداني بحريق جبل بارجو من ولاية سليانة يتجه نحو التحسن والانفراج، مؤكدا تواصل عملية الإطفاء والسيطرة على النيران، وأوضح عدم تسجيل أي خسائر بشرية، مشيرا في المقابل إلى احتراق منزل وتضرر منزل آخر بشكل جزئي، فيما تمكنت الفرق الميدانية من حماية بقية المنازل بالمنطقة. وأضاف أنه تم في إطار الإجراءات الاحترازية إجلاء وإيواء 35 شخصا بالمدرسة الإعدادية ببرجو، إلى جانب توفير رعاية طبية استباقية لعدد من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة. يؤدي وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم زيارة إلى تونس، حيث يجري محادثات مع رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية وممثلين عن قطاع الأعمال وعددا من الشركات الناشئة. وتتمحور زيارته حول العلاقات التونسية الألمانية التي تحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على إرسائها، وفق ما نقلته سفارة ألمانيا بتونس. وقع ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا أمس اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها، ذلك في غضون عامين، بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا. عاد الهدوء للعاصمة نيامي العاصمة النيجيرية أمس بعد استعادة الجيش النيجيري السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية إثر هجوم شنه متمردون في أحدث تحد يواجه الحكم العسكري بقيادة عبد الرحمن تيانية. وفي الختام، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يحتفي فيه بتجويع الأسرى الفلسطينيين في توظيف دعائي لمعاناة الأسرى وتحويل ظروف احتجازهم إلى مادة للاستعراض السياسي. ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 أسير فلسطيني، من بينهم نحو 90 أسيرة فلسطينية. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
0: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
0: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
4: تبع الموجة،
3: تبع الموجة.
5: فاميليا،
6: فاميليا،
5: فاميليا.
7: في إذاعة المنستير
8: فاميليا،
9: فاميليا،
8: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: أهلا وسهلا بالجميع، مازلتوا في متابعة فاميليا مباشرة على أثير إذاعة المونستير. أجمل وأرق تحية لكل الملتفين حول موجاتنا ولكل من التحق بنا في الاستماع. توا باش نمشيوا لواحدة من أكثر الفقرات اللي تهم كل دار تونسية، كل عائلة تونسية، وبطبيعة نحكي على ميزانية الدار. العودة المدرسية كما تعرفوا على الأبواب، ومعها تبدأ الحسبة، المحفظة، الكتب، الكرارس، الأدوات المدرسية، الميدعة، الأحذية، الملابس. القائمة تنجم تطويل، أما ميزانية العائلة عندها حدود للأسف. كيفاش نتصرف وشنو نشري وشنو اللي نأجلوه، وين النجم ونوفره من غير ما نحرم صغارنا من حاجاتهم، وكيفاش نعملوا ميزانية واضحة للعودة المدرسية بدل ما تتحول المصاريف إلى مفاجآت نجم تثقل كاهل العائلة. باش نحاولوا نفككوا المصاريف ونلقاو مع بعضنا أفكار عملية للتخطيط والاقتصاد. كالعادة معاكم في الموعد في ميزانية الدار أميمة رافية شيب.
1: ميزانية الدار.
2: مرحبا. دونك الغونتري سكولير، وخاصه الغونتري سكولير اللي عندي زوز وثلاثه صغيرات ولا اربعه صغيرات، واللي صغيرات يقراو في البريفي مش كيما اللي صغيرات يقراو في الليتاتيك. بالحق اليوم لي فري دانسكريبسيون، لاسورونس، الحاجات هذيا كل تخلص جوان من اول العام. بالحق وليت ساشيفر، وليت حاجه مهمه على الاخر، ومصروف مهم على الاخر اللي لازمنا نقراو له حسابه بالمسبق. دونك ولكن قبل ما نقراو حساب المصروف، انا نقول مهم انه نتعلموا الصراحه مع الابناء، انه نصارحوا صغيراتنا بالوضعيه الماليه الحقيقيه متاعنا. نعرف اللي برشا دي بارون يقول لك ما نحبش نحسس صغيري، ما نحبش نعيش صغيري فك ستريس هذيك والكل. لا، مش باش تنقلوا المعلومه من باب انك باش تستريسيه ولا باش يخمم معاك منين باش تجيب الفلوس والكل، ولكن مهم زيدا انه يبدا عارف الصغير امكانيات والديه باش يحاول هو بيدو ما يفوتش الميزانيه متاع والديه اللي حطوها مع بعضهم. نشاركوهم معنا في قضيه لونتري سكولير، يمشيوا هما بيدهم نعطيوهم ميزانية، ويمشيوا هما بيدهم يقضيوا الأدوات متاعهم ويقارنوا في الأسعار. ومهم دونك أنه يتعلموا هما بيدهم الثقافة هذيك متاع إدارة الميزانية اللي لي بارون يحطوا هيلهم من الأول. مهم زيدا أنه نعلموا صغيراتنا ثقافة أنه نعطيوا لبعضنا، أنه ناخو متاع خويا اللي أكبر مني إذا كان الكتاب مازال صالح للاستعمال، الكرتاب لا، نعطيوا زيدا للعباد اللي أصغر منا أدواتنا اللي صالحة. دونك إذا كان مازال عندي ستيلو أزرق مسيلش نستعمله، إذا كان عندي أقلام زينة مازال ولبس عليهم نستعملهم هما. مش بالضرورة ندخلوا للعام الدراسي وكل شيء يبدأ جديد. نعرف لي بارون تقام يحبوا يدللوا صغيراتهم والكل، ولكن نكونوا واقعيين أكثر في التربية متاعنا لصغيراتنا، ونحسسوهم بقيمة الحاجات اللي عندهم. دونك مهم أنه الصغير يعرف قيمة الحاجات اللي دجا يملكها، مش عندي ستيلو مازال ما فيش طيش ونشري جديد لمجرد انه السنة الدراسية بديت من اول وجديد، واللي هذا بعد يعمل فرق في الميزانية على الولي، خاصة كما قلنا اللي عنده زوز وإلا ثلاثة صغيرات. دونك إذا كان البارونات زيد اللي عندهم برشا صغيرات، علاش ليه يشريوا بالكمية، يشريوا بالكونتيتي الكبيرة أنغرو فما حاجات النجمون نشريوهم أنغرو، علاش ليه يعملوا فرق في السعر. كيف زيد فما فكرة أني نشري الأدوات توتو لون دو لاني سكولير، معناها كل مرة نشري حويجة، كل مرة خاصة ونخبيهم ونقص على روحي كتجي لانتخي سكولير. وخاصة ساعات الحاجات هذوما وسط العام تقام فيهم تخفيضات والكل، خاطر ماهوش موسم الشراء كيما هكا رونتري سكولير. دونك نوليو نقراو حسابنا بالمسبق، نشري كراسة، نشري حاجة ونخليها على جنب. مهم زيدا انه نبداو بالاساسيات، دونك نخرج ونقضيو من الاول الاساسيات، نشري ونتفهموا اللي احنا باش نشريو الحاجات اللازمة اللي ما نجموش نستغنيو عليها، الكتب، الكراسات، ومن بعد نتعداو نشريو الكماليات، هيك الحاجات اللي صغيرات يحبوها باش يزينوا بها، الالوان، الحاجات الزايده هذيك من بعد نخليوها للكماليات. اذا كان بقاتلها ميزانية. نبجلوا إنه نشريوا الماركات المحلية في الستيلوات وفي الحاجات هذوما, في عود ما نشريوا الحاجات المستوردة في السوم. دونك مش كيما ستيلو باش نقاه بدينار كيما نشري ستيلو بسبعة دينارات. دونك فما فرق كبير في الأسوام. نقطة زيادة مهمة على الأخر نحب لهنا نقولها ونطلبها من المعلمين, إنه نراعيوا شوية الظروف متاع لي بارون, ما نبداوش نتشرطوا برشا في الكراسات ونحبها طويلة وسبيغال شوية منا وشوية منا شوية من لي بارون اللي يحبوا يدللوا صغيراتهم, وشوية زيادة ساعات البارون يقول لك أنا المعلم هو اللي طلب هكا وما نجمش نخلي صغيري ما نشريلوش كيما أصحابه, دونك باش ما يحسش بالنقص مقارنة بصحابه. دونك مهم إنه الحاجة هذه نردوا بالنا منها. وحاجة أخرى زيادة لي بارون, نعرف اللي أول العام الروضات وإلى المدرسة يعطيونا ليستة متاع عام كامل هاو شنو الأدوات, ميسالش خاصة اللي عنده زوز وإلى ثلاثة صغيرات يهون على روحه شوية, اشري وما تشريش حتى الكونتيتي هذيك الكل, اشري اللي صغيرك يبدأ بيه وبعد كمل عدي شاير, فوت شهر سبتمبر فوت هالدخلة هذية الكبيرة ومن بعد كمل للروضة, قلهم ميسيلش هتا وسط العام وإلا بعد شهر وإلا شهرين نكمل النواقص. فينا الماء هو مش بشي يستعمل كل شيء من أول النهار, يعني هي الليستة هذيك راهي على عام كامل. ومهم زيدا إنه نعرفوا لي بارون اللي ربي كان عطانا مسؤولية رانا قادرين عليها, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحيح تثقل علينا وتظهرنا اللي عنده صغير يعرف اللي راهي جايته غونتري سكولير يبدا يخبي لها بالخمسين دينار من وسط العام, خير من اللي يجي في الشهر هذيك ويلقى روحه مضغوط ويلزم يخلص برشا حاجات او ميم طون. فما زيد دي بارون اللي مالوغوزمون يحط صغير ويقرا في البريفي وهو ماهوش قادر يخلص لي بريفي ريالمون, معناها سي ان انجاجمون على قديش من شهر وعلى قديش من عام فوغ, معناها خاصه وقتها الصغير يتضرر, مش كيما صغير يبدا ايتاتيك وهو كمل في ايتاتيك كيما تحطه في البريفي وبعد تجيه بعد عام ولا اثنين تقعد تحوس به مرة بخيفي مرة إتاتيك ما يجيش. دونك مهم انه الانسان يمد الحاف وقد سقيه, دونك يقرأ حساب يشوف وضعيته المالية هل تسمح على انونجاجمون متاع 500 ولا 600 دينار طيلة 6 سنوات وإلا لا. إذا كان لا من الأول نقول لا سافان هاو كان قري ولدي في البريفي في الليتاتيك, اللي عنده كري واللي يقرا حساب, وخاطر راهو البريفي سي تانونجاجمون راهو على فترة طويلة وما تنجمش تقعد مع عام الصغير تخليه عام لا, واللي في باله اللي هو باش يقري بريفي باش يهرب من ليزيتود, لي بريفي زاد فيه ليزيتود وزيد معاه مصاريف. دونك وقص على ذلك من الأول نبدا عارف روحي, ولكن مهم ديما نعاود نقولوا ديما نعاود نقول حط ميزانية بالمسبق وأبدأ في رحلة الادخار متاعك بالمسبق. ميزانية الدار.

0: أهلا وسهلا بالجميع. 11:26 دقيقة الوقت الآن في إذاعة المونستير.
1: حديث العائلة.
0: حديث العائلة اليوم يدور حول موضوع على غاية من الأهمية، كيف نربي أبناءنا على حب الوطن والمحافظة على الممتلكات العامة. والقراءة في الموضوع هذا مش تكون مع الدكتورة هادية العود البهلول، أستاذة وباحثة في علم الاجتماع وخبيرة في علم اجتماع الأسرة. دكتورة هادية، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير أستاذة رب، تحية إليك وإلى مستمعيك ومشاهديك. تفضلي.
0: يعيشك. نحب بلادنا دكتورة، نفرح بنجاحاتها، نحزن لما نشوفوا فيها حاجة ما هيش ماشية. أما حب الوطن مش كان كلمة نقولوها ولا غناية ردوها في المناسبات، حب الوطن يظهر في سلوكنا اليومي، كيفاش نتعاملوا مع الشارع، مع المدرسة، مع الحديقة، مع وسائل النقل، مع الشاطئ، مع كل حاجة هي ملكنا جميعا. ومن هنا يجي سؤالنا اليوم، كيفاه نربيو أبنائنا على حب الوطن وعلى احترامه والمحافظة على الممتلكات العامة؟ منين يبدأ دكتورة حب الوطن؟
2: لو سمحت سيدة ربح، قبل أن أجيبك على سؤالك،
0: نعم،
2: وأتحدث عن كيفية تربية أبنائنا على حب الوطن والمحافظة على الملك العمومي،
0: نعم،
2: أرى من الضروري أن نسأل ما هو الوطن.
0: نعم.
2: هل الوطن هو البلد الذي نولد فيه أو نقيم فيه ونعمل فيه؟
0: نعم.
2: أما الوطن شيء آخر.
0: من
2: وجهة نظري ومن منظور علم الاجتماع، الوطن ليس مجرد رقعة جغرافية ولدنا فيها ونعيش فوقها.
0: نعم.
2: وإن كان البعد الجغرافي هذا جزء من المفهوم وتعريف الوطن،
0: نعم،
2: لكن الوطن أوسع من ذلك بكثير. الوطن هو المجتمع بأفراده، الوطن هو دولة بمؤسساتها، وكل ما ينشأ بينها من علاقات وتفاعلات وحقوق وواجبات التي بها يتم ولا تتم تلبية حاجية الإنسان وتحقيق العيش الكريم والأمن والاستقرار والعدالة. هذا هو الوطن.
0: نعم. ومنين يبدأ حب الوطن؟
2: أنا مش نجيك الحب الوطن ومن هنا المنطلق، من هذا المنطلق هذي ومن هذا التعريف، حب الوطن لا يمكن أن يختزل في حب الأرض أو العلم أو النشيد، وإنما يعني أيضا حب المجتمع.
0: نعم.
2: احترام مؤسس، القيام بالواجبات.
0: نعم.
2: الدفاع عن الحقوق.
0: المحافظة
2: على كل ما هو مشترك.
0: نعم.
2: أي الملك العمومي كما قلت أنت. فإذا اتفقنا أن الوطن هو ليس مجرد أرض نعيش فوقها، وإنما هو مجتمع ومؤسسات وفضاء مشترك، فحب الوطن لا نعلمه لأبنائنا كما قلت أنت بالشعارات وإلى آخره وبتحية العلم وبالنشيد وغيرها، وإنما لما نجعلهم يعيشون المواطنة في حياتهم اليومية.
0: نعم. نتصور مدام الأسرة هي المدرسة الأولى والمهمة واللي احنا باش نكونوا فيها قدوة أولادنا اللي باش يراوا تصرفاتنا وسلوكاتنا اليومية.
2: صحيح. أن الممارسات، أن المواطنة اللي هي سر حب الوطن تأتي في الممارسات اليومية كما قلت، ويكون ذلك بالطبع داخل الأسرة. نعطي حق مثلا حق التعبير والاستماع إلى رأي الطفل أو المراهق، نعلمه احترام الآخر، تقاسم المسؤولية. الطفل الذي يتعلم داخل أسرته أن له حقوقا وعليه واجبات سيكون أكثر استعداد لفهم المواطنة خارج الأسرة أي في المجتمع.
0: نعم.
2: كذلك في المدرسة لا نكتفي بتدريس التربية المدنية، بل نجعل الطفل يمارسها. مثلا ينتخب ممثليه يشارك في اتخاذ بعض القرارات داخل المدرسة، يشعر بأن صوته له قيمة وحقوقه مصانة سواء داخل البيت أو المدرسة أو المجتمع.
0: نعم.
2: هكذا يصبح يحافظ على مدرسته ويذهب إليها بحب وشغف الدراسة، ويشارك في الأنشطة التي تخدم محيطه المدرسي كالتنظيف وغراس الأشجار إلى آخره.
0: نعم. علاش نركز برشا دكتورة على أهمية السلوك اليومي اللي نأتيه قدام أولادنا؟ على خطر ساعات بالكلام احنا نقوله ما توسخش الشارع، ما تكسرش، حافظ على الملك العمومي، لكن للأسف الشديد معناها ساعات الأم ولا الأب يرميوا الفضلات قدام أولادهم ولا يخربوا حاجة في فضاء عمومي. شنو هي الرسالة اللي تحبها توصل للطفل هذا؟
2: صحيح انها موافقك معناها برشا. علاش هون يمشي نحكي على القدوة الأهم، هو القدوة.
0: نعم.
2: في البيت أو في
0: أهم الكلام برشا.
2: نعم. أو في المجتمع الطفل قد ينسى ما قلناه له، لكنه يتعلم بالقدوة ما رأاه في سلوك الكبار سواء داخل البيت أو داخل المدرسة أو في الشارع والمؤسسات.
0: نعم.
2: لا يمكن أن نقول للطفل لا تكذب وراء أبويه أو أحدهما يكذب مثلا.
0: نعم.
2: نطلب من التلميذ المحافظة على نظافة المدرسة، ثم يجد المرافق مهملة أو مكسرة ولا يتم إصلاحها.
0: نعم.
2: أو يرى الكبار يرمون الفضلات في ساحة المدرسة.
0: نعم.
2: فإن الرسالة التي يتلقاها ليست ما قيل له وإنما ما يراه. هنا معناتها نفتح قوسين، عالم الاجتماع البارغ باندوغا يقول لا تقل لابنك أفعل بل أفعل أمامه، لأن
0: نعم.
2: الطفل يتعلم بالرؤية، يتعلم يقلد ما يراه. والقدوة أيضا في التعامل مع القانون، مثلا عندما يرى الطفل أن القانون يطبق بصرامة على بعض الناس ويتسامح مع آخرين. هنا تتضرر لديه فكرة العدالة ويضعف احترامه للقانون وللمؤسسات. وأخيرا نقول السلوك الاجتماعي للكبار هو درس للأطفال.
0: نعم. ساعات فما عبارة نسمعوها برشا للأسف الشديد، نسمعوها هذا ميهمنيش، رزق البليك، هذا مش داري. والحقيقة كلام يألم ويوجع برشا.
2: صحيح صحيح، معناها خاصة اللي يحدث في تخريب الملك العام.
0: كيفاش نغيروا العقلية هذه؟
2: نعم. هو معناتها الطفل أو المراهق يشعر بأن الملك العمومي ليس ملكه، يراه أنه ملك الدولة فقط، وأنه في حين أنه ممول من المال العام ومن الضرائب اللي يدفعها،
0: هو من فلوسنا جميعا.
2: نعم. مع الأسف لم ننجح في تمرير هذه القيمة، احترام الملك العام. لماذا؟ مادام الطفل يشعر بأنه لا مكان له ولا حقوق مضمونة له سواء داخل الأسرة أو داخل المجتمع، سوف يعتبر أنه ليس جزء من هذا المجتمع.
0: نعم.
2: فالذي لا يشعر بأن المجتمع له وفي خدمته يصعب أن يشعر بأن ما فيه ملك له. والذي لا يرى في مؤسسات المجتمع شريكا في رفاهه وحمايته وتوفير ضروراته قد ينظر إلى الملك العمومي باعتباره ملك الدولة فقط لا ملك المجموعة.
0: نعم.
2: نكمل جيست الفكرة.
0: نعم.
2: ومن هنا المحافظة على الملك العمومي هي ليست مسألة أخلاقية أو تربوية فقط.
0: نعم.
2: هي في جوهرها مسألة مواطنة وانتماء وعدالة اجتماعية وثقة في المؤسسات.
0: نعم.
2: هذا ما أريد إيصاله كفكرة جوهرية في هذا النقاش.
0: نعم. نخليك تتابع معنا الروبورتاج اللي قامت به ريهام زمزم، ونرجع لمواصلة الحوار.
3: حب الوطن والحرص على ممتلكاته مش مجرد شعارات نردوها كل يوم، أما هو أمانة نزرعوها في قلوب صغارنا بالقدوة الطيبة والتربية الواعية. باش نحقوا هذا لازم نقربوا لهم المفهوم بطريقة بسيطة، ونحسوهم اللي الوطن هو دارنا الكبيرة، الشوارع متاعه، الحدائق والمدارس هي امتداد لديارنا وين نعيشه ونلعبه، وممنوع اتلافها ولا تلويثها. والأهم من هذا الكل، لازمنا نعلموهم إنه مهما مرت بلادنا بصعوبات ولا مشاكل، كيما نقص الماء وقصان الضوء وقصان الماء، عمرنا ما نكرهوها ولا نزرع فيهم فكرة إنه تونس خايبة ولا لازم نحرقه ولا لازم نخرج منها. تونس تبقى ديما أمنا الحنونة، التاريخ الناطق بالمجد وموطن الأبطال، ومهما يصير ما نسمحوش فيها، ندافع عليها، نحافظ عليها ونحميوها حتى من رواحنا ومن الوسخ والتلوث. الصغار يتعلموا بالعمل والمثال الحي، كيف يشوفونا نحترموا القانون ونشاركوا في تحديات نظافة وغراسة أشجار، وإن من لوحوش لوسخ في الشارع، هذا يكون أسلوب فيه برشا أمل. وقتها باش يفهموا اللي الحفاظ على الممتلكات العامة هو حب حقيقي ودفاع صامت على الوطن.
4: أكيد كي نحكيه على حب الوطن وحب الممتلكات، هي تونس راهي مش ناقة قصاره باش نزيد ونهدمه، اللي كفاية اللي فيه كفاية كما يقولوا. راهي تونس ملكنا نحنا، الوطن هو ملك التوانسة، معناتها لازم نحافظ عليه، ما يلزمناش تخربوه، ما يلزمناش بحق، معناتها خاطر ذاك بلادنا، بلادنا لازمنا نستحفظ عليها. كي ما نستحفظوش عليها احنا شكون يستحفظ عليها؟ معناتها طبيعي راهو، طبيعي راهو، هذه بلادنا ولازمنا نستحفظ عليها، وهي ماهيش ناقصة باش احنا نزيدو نكملو. هي تونس ماهيش ناقصة، اللي بها يكفيها كما نقولو احنا، لازمنا نحافظ على الممتلكات نتاعنا، نحافظوا على كل شيء، كل شيء، اي حاجه راه، خطر غلط راه الانسان يشد ويخرب ويعمل ذي حكايه كلها غلطه. تحب بلادك حافظ عليها، حافظ عليها كما تحافظش عليها انت، بحافظ عليها حد.
5: الحقيقه صعيب برشا في الوقت الحالي باش نخليو صغارا ولا نقنعوهم بالسيف باش يحبوا البلاد، سورتو بالظروف اللي قاعدين نمروا بها في الوقت الحالي. ما هذا ماهوش سبب باش خلينا نحرضوا صغارنا ولا نسمحوا لهم باش يفسدوا الممتلكات العامه. يعني بالنسبة لي أنا في داري هذيك ممتلكاتنا، في ممتلكاتنا الخاصة مهما تكون، معنى الحاجة كانت فزدت ولا حاجة، هذيك حاجتنا، معناها ما هيش مشكلة كبيرة، كيما شرينا نعوضها وعادي. ما في الشارع هذيك حاجة الناس الكل، كيما استنفعنا بها احنا مش يستنفع بها غيرنا، وهذيك ممتلكات بلادنا مهما تكون، معناها هي مازال المينيموم هو في البلاد، ما نزيدوش احنا نخربوه بالقلة الوعي متاعنا وكها.
6: والله يعني نشوف انه التربية من اللي يبدأ شخصية الصغير تبدأ تتكون، كما باش تتسنس ويحافظ على دارهم ويحبها، دارهم اللي يعيش فيه وبيت والانتراج متاعو، تفهموا انه الوطن وبلادنا زيادة كيف كيف كما دارنا، هي دارنا الاصل، انه يلزم نحافظ عليها، ما يلزمناش نمسخوه، ما يلزمناش نكسروه، ما يلزمناش نفسدو، نكونوا ناس صالحين في دارنا وفي الشارع.
0: هو ثم مثل دكتورة يقول العالم يبدأ من حومتنا، وأنا أقول حب الوطن يبدأ من دارنا، خاطر الوطن هو دارنا الكبيرة. برشا كلام معناها اللي يتقال من قبل المدخلين في الروبورتاج هذية مهم جدا، وأنا خليني نسألك على يعني الاعتداء كما كانوا يأكدوا على الممتلكة العامة ولا التخريب، يبدأ صغير، وهو مثلا طفل ينجم يكسر كرسي في حديقة ولا يكتب على حيط متاع سور مثلا، نقول متاع معهد، متاع بلدية، متاع أي حاجة، ولا مثلا يرمي فضلات في الشارع وغيرها. هذه نعتبروها مجرد تصرفات صغار ولا هي سلوكات صغيرة نجم تكبر مع الأيام إذا ما صلحناهاش، وإذا كان معناها ما عاقبناش بين ذفرين، خطر العقاب راه مجدي ما يعني بالمفهوم المادي الصرف، يعني مش بالاعتداء على الطفل هذيك، وإنما فما نوعية معينة من العقابات. تفضل دكتورة. دكتورة هدى
2: ما فيك، قلت لك أنا ما ورد في الروبورتاج هو كلام جميل، هو كلام معقول، أن نربي أبنائنا على حب الوطن، المحافظ على الممتلكات إلى آخره، ولكن ديما نرجع ونقول اسكو معناتها هل ان نربيو معناتها الابناء نتاعنا بالكلام ام بالممارسه؟
0: نعم.
2: دونك معناها هنيه معناها هل معناتها نقول مثلا ان اطفال اليوم او شباب اليوم هو اقل وطنيه واقل حب للوطن من شباب الماضي وشباب
0: برشا نسمعوا الكلام هذا يا راو في ايامنا هذه يقول لك احنا قبل حب الوطن

0: بلا مبالاة ولا بتنصل وبلا حب لهذا الوطن وما عندوش حتى طرف إحساس بالانتماء ليه.
1: صحيح، معناها اللي حدوه هذا برشا في الشارع وحتى داخل البيوت، معناها وفي المدرسة ونشوفوا احنا ظواهر العنف، معناها كلها معناها هذه تبين أن الشعور بالانتماء معناها ليس بنفس القوة معناها كما كان في الماضي. وهنا نسألوا معناها علاش، معناها اسكو معناها الشعور بالانتماء وحب الوطن كان قبل موجود وتو تفقد، وعلاش تفقد وعلاش ضعف؟ هنا السؤال، معناتها يلزمنا ندخلوا نفككوا الظاهره هذيا.
0: نعم.
1: دونك نقولوا كما قلت الساعه، معناها الطفل تغير او الشاب او المراهق لان المجتمع تغير، مجتمع اليوم ليس هو مجتمع الامس، هناك العديد من العناصر تغيرت في المجتمع. الشعور هنا المحافظه على الملك العام هو ياتي نتيجه للشعور بالمواطنه.
0: نعم.
1: وين الساعة معناها علاش بديت بتعريف الوطن والمواطنة باش نكونوا نفهموا معناها الظاهرة معناتها في العمق متاحة. وقت نقولوا نتيجة للشعور بالمواطنة نتيجة ضعف الشعور بالانتماء لهذا الوطن. شنو اللي يربطنا بالوطن؟ شنو اللي يربطنا بالمؤسسات والمجتمع اتسيتيرا؟ هو العلاقة، هو العقد الاجتماعي اللي بين المواطن وبين المؤسسات المجتمع.
0: نعم.
1: هو الحقوق والواجبات التي تنبني عليها المواطنة. وهنا نفتح قوسين، أنا ما قمت بدراسة ميدانية حول واقع المواطنة حقوق الإنسان في المجتمع التونسي، ويمكن نفاجئك معناها كي نقول لك أن الإجابات أو الإجابات نتاع العينة اللي معناها قمت معاها بالدراسة، أن نشوف ما نقول لهم ما معنى المواطنة. يقول لي هو الحق في العيش الكريم، هو الحق في الدراسة، هو الحق في الصحة، هو
0: معناها والواجبات وين؟
1: والحق هناك الحق كذلك في الواجبات، معناتها أن نقوم معناتها بالواجبات متاعنا تجاه المجتمع، ولكن نشعر باللي طلب الحقوق
0: هو المسيطر
1: يكون كنتيجة لتلبية الحقوق.
0: نعم.
1: في حين أن المواطنة هي حقوق بالطبع، هي حقوق وواجبات.
0: نعم.
1: وبالتالي من نجموش نطلب إحنا من الطفل اليوم أن يكون أفضل من المجتمع الذي يتربى فيه. لذلك يجب أن نكون أولا قدوة لهذا الطفل. لما أقول قدوة ليس فقط الوالدين، معناها قدوة المدرس، قدوة المسؤول، قدوة. القدوة تبدأ من فوق إلى تحت ومن
0: نعم.
1: تحت إلى فوق. لذلك أن ضعف الشعور بحب الوطن والمحافظة على الملك العام هو كما قلت لك في علاقة بهذا الإحساس المواطني، في علاقة أن الإنسان يشعر أنه مثلا مسموع في المجتمع، أن له حقوقه، أن يقوم بواجبات مقابل هذه الحقوق. ولما يضعف هذا الشعور المواطني بالطبع سيشعر بالغبن، سيشعر بالكبت، سيشعر هناك معناتها عنده شارج معناها سلبي داخله، هذه ماشي ماشي ماشي ماشي معناتها يصرفها تجاه هذه الممتلكات.
0: نعم. هو احنا كي نراوها يعمل هكا على قليله ما نعاقبوش، ما نقعدوش معناها نوبخوا فيه ونعاقبوا فيه، بل نفسروا له ولا نخليوه بطريقه ما يصلح الضرر اللي تسبب فيه حتى يفهم قيمه المسؤوليه وقيمه الممتلكات العامه اللي هي حق الناس الكل، ما هيش نتاعو وحده. وحاجه اخرى زاده دكتوره، نقطه مهمه، ما نربيوش اولادنا فقط على حب الوطن من خلال للطاعة، وكأنه حب الوطن يعني الطاعة فقط. نعلموه زادة كيفاش يحب بلاده بطرح السؤال، بالنقد، يعني تقديم المقترحات، بالمطالبة بالحقوق، أما بطريقة مسؤولة.
1: شكرا لك، شكرا لك، فكرة جميلة جدا ما أنت قدمتها. صحيح، ما أنت حب الوطن وإلا المحافظة على الممتلكات لا يكفي أن نربي أطفالنا على الطاعة كما قلتي واحترام التعليمات. علينا أن نبني طفل

0: يفكر طفل ينقد طفل يدافع عن حقوقه ويقوم بواجباته. وهوني ما نفتح قوس أن كم نحن في حاجة إلى التربية على المواطنة كمادة في المنهج الدراسي. أنا شخصيا
1: ودور المدرسة كبير بالطبيعة.
0: دور المدرسة كبير ودور مؤسسات الدولة كبير.
1: وحتى المجتمع المدني دكتورة من خلال الجمعيات وغيرها.
0: الجمعيات المنظمات معناها كل مكونات المجتمع يجب أن تساهم في ذلك. ولكن ديما نرجع ونقول أن الطفل ابن بيئته. معناها البيئة اللي يعيش فيها سواء البيئة المصغرة المكبرة هي أو الكبيرة أي المجتمع هي اللي تجعل منه مواطن مواطني أو مواطن كما يقول مواطن صالح يرى أن الملك العمومي هدية هو ملكه هو ملك المجموعة وليس ملك فئة معينة أو ملك الدولة وحدها. لذلك معناها لما نقول التربية على على على حب الوطن أو المحافظة على الممتلكات ما يلزمش تكون شعارات. يلزمنا نفهموا ما وراء ذلك. علاش يلزمنا نتسألوا على علاش الأطفال والمراهقين يخربوا مثلا في وسائل النقل؟ علاش معناها ما يحترموش؟ علاش ما يحافظوش على البيئة؟ هذه الأسئلة معناها الفلسفية نعتبرها لازم نفكروها بعمق. وراهو ما نحلوهاش بالشعارات. ما نحلوهاش معناها باش نقول معناها
1: خلينا
0: الوطني
1: خلينا عمليين دكتورة خلينا عمليين. كان كل أب صحيح. ولا أم قاعدين يسمعوا فينا توا ويحبوا يبدأوا من اليوم في تربية أبنائهم على المواطنة وعلى حب الوطن كما كنت تحكي، شنو أول ثلاثة سلوكيات يلزم ينصحوا بها أولادهم ولا يبدأوا بها مع أولادهم؟
0: بهونية مش نتوجه للأسرة اللي هي خلية أو الخلية المجتمع، ونتوجه فيها ونتوجه كذلك للمسؤولية المجتمعية. دونك بالنسبة للأسرة بينسوا أنا نؤمن أن التربية هي أساس كل شيء، أن التربية هي تصنع الإنسان، هي لتكون شخصية الإنسان، هي تبني القيم نتاعه، قيم الاحترام، قيم النظافة، قيم المحافظة سواء داخل البيت أو خارج البيت. معناها هي البيئة الأولى للتربية. ولكن إذا نربي أنا ابني داخل البيت على قيم جميلة ثم يخرج هو للشارع ويشوف شيء معناته مغاير، دونك هنا مش تولي معناته كالصدمة بالنسبة لي هو. دونك وما نساوش باللي راهو التربية ليس فقط الأسرة هي مسؤولة على التربية، وكان نعيشوا في وسائط متعددة من التربية. نشوفوا أنه يتربى في الشارع ويتربى في الأستاذ ويتربى من الإعلام ويتربى من العديد من الوسائط. لذلك نوجه إلى المسؤولين وإلى المجتمع إلى الدولة أن المواطن الصالح لا يبنى بالكلام وإنما يبنى بالمواطنة الحقيقية. لما أقول المواطنة هو احترام حقوق الطفل، احترام حقوق الشاب، احترام حقوق الإنسان داخل المجتمع. وهكذا بعد ذلك نطالبه أو بطريقة أوتوماتيك معناها وقت يشعر بروح أنه مصان، أن حقوقه ملبية، أنه عايش العيش الكريم واحد مش يحافظ على شو اسمه الممتلكات. انا مش نعمل لك مقارنه صغيره بين الماضي والحاضر. في الماضي صحيح معناها محناش معناتها ما كانش المجتمع وردي والا ما كانش ثم نقائص، كانت
1: كل مرحله عندها مشاكلها
0: ولكن ثم حاجه ما نقولوها وميسالش نقولوها على خاطرها مهمه جدا باش نفهم الظاهره، أن الدولة الاجتماعية كانت حاضرة بدرجة أكبر في حياة المواطن. كان التعليم العمومي معناها إلى حد ما جيد، الصحة موجودة، النقل، الدعم، المرافق العمومية كانت ترسخ رغم النقائص شعورا بأن الدولة موجودة وأنها تتحمل مسؤولية اجتماعية تجاه مواطنيها. وهكذا يشعر المواطن ويشعر الطفل ويشعر الشاب أنه فعلا يعيش في إطار معناها كما نقولوا احنا يحبوا معناها الإطار هذاك. وهنا اوتوماتيكمون مش يولي معناتها يحافظ على الممتلكات هذه نتاع نتاع المجتمع ونتاع الشعب.
1: نعم.
0: دونك هنيا انا من ذبي حاجه بس نحب ناكد عليها، انا ما نفهموش الظاهره في الظاهره نتاع عايزين ندخلوا للعمق نتاعها. اذا كان فريمون نحبوا نصلحوا ونحبوا معناتها نخلقوا او نكون معناتها جيل جديد، جيل معناها يحب الوطن نتاعو، يشعر بالانتماء ويحافظ على المرافق العمومية. هنا يلزم المواطنة ثم المواطنة ثم المواطنة.
1: كلام قد يبدو بسيط دكتورة، لكن نتصور معناه كبير. ربيوا أطفالنا معناها مش بمجرد يقول هذه بلادي، يلزموا وقت يسمع النشيد الوطني فقط، وإنما كل يوم يلزموا يعني يستشعر حب الوطن، يلزم يحس اللي حب الوطن يسري في دمه وقت يشوف شارع، وقت يشوف حديقة، وقت يشوف مدرسة، شاطئ، وسيلة نقل، لازم وقت يقول هذه زادة متاعي متاعي أنا ولازمني نحافظ عليها، مش فقط يكتفي بالمحافظة على حاجته الخاصة جدا.
0: شكرا لك، فعلا فكرة جميلة جدا، أن الإنسان وقت يمشي في شارع نظيف، وقت يركب معناها حافلة،
1: كيفاش قلبك يعطيك معناها وانت في كرهبتك تهز الشيء وترميها في الشارع، كيفاش تنجم تعمل هكاك؟
0: جيستمون
1: قلبك يوجعك وانت متعدي معناها وترى في الشوارع الكل معبية بالبلاستيك.
0: أي صحيح صحيح، معناها ثم صحيح، ثم معناها العامل التربوي، ثم العامل النفسي، ثم كيفاش تقولوها معناها هو الشارع يقول للمرة سيتة ما نعرفش ما أنت نحكيه في الموضوع هذا، يقول هو الشارع مسخ من عند ربي معناها
1: كملوا عليه احنا
0: هذه المكاد كان هسه شيء،
1: مو كل واحد كان واحد يغير روحه توا الدنيا الكل تتغير
0: معناها باش تشوف كيفاش معناها المواطن يريزوني. دونك انا نشوف معناها ان نصف شوارعنا نحط الحاويات اتتغاء وبعد نطبق القانون، خاطر يقول لك انا نمشي ما نلقى وين نحط معناتها الفضل، ما نلقاش حتى حاويه معناتها قدامي، حاويات مش موجودين، الكياس معناتها معمول محفر، الحافله معناها قديمه وتعوق بينا بثنيه كثيره. انا خليني ك ك ك كمجتمع نقوم بالدور نتاعي وبعد نطالب المواطن نقول له وين الدور فيك.
1: نعم يعطيك الصحة دكتورة، شكرا جزيلا ليك. نقول في الختام حب الوطن راهو يمكن ما يحتاجش دائما كلمات كبيرة، أما ينجم يبدأ من تصرف صغير، ورقة ما نرميوهاش، شجرة ما نكسروهاش، حديقة نحافظوا عليها، مرفق عمومي نستعملوه نخليوه كيف ما نحبوا نلقاوه، لأنه الوطن مش فقط الأرض اللي نعيشوا فوقها، الوطن راهو المسؤولية اللي نتحملوها تجاه المكان والناس اللي نعيشوا معاهم، ومن هنا تبدأ التربية على المواطنة من الدار، من العائلة، من التفاصيل الصغيرة اللي تصنع في الآخر مواطن يعرف يحب بلاده ويعرف كيفاش يحافظ عليها. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقيك في مناسبة قادمة. أجمل تحيات حسام نوار، نجل عطية، علي المنصوري، أنا ربح نقولكم بسلامة، نتلقاو ديما على نفس الموجة، دمتم على محبة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. في المنسير جلسة استشارة عمومية لإبداء الرأي في 3 مشاريع لأمثلة تهيئة متعلقة بإحياء المركز العمراني القديم للمدينة. بلدية سوسة تعلن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مثال الصيانة والإحياء بالمدينة العتيقة. الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالهوارية يطلق نداء استغاثة ويؤكد أن قطاع الدواجن تكبد خسائر جسيمة نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء. إلى تفاصيل الأنباء، تتواصل بمقر بلدية المنستير جلسة الاستشارة العمومية لإبداء الرأي في 3 مشاريع لأمثلة تهيئة متعلقة بإحياء المركز العمراني القديم لمدينة المنستير، على أن يقع اختيار إحداها في آخر الجلسة حسب مديرة الإدارة الفنية ببلدية المنستير وفاء جندوز. وأضافت جندوز في تصريح للأخبار أن المشروع يتضمن تحديث وتطوير البنية التحتية الأساسية لشبكات المتداخلين العموميين وتهيئة الفضاءات العمومية بإحداث محلات مخصصة للصناعات التقليدية واستغلال العقارات البلدية لإنشاء معالم مثل المركز البلدي للموسيقى المتوسطية والرشيدية لدعم الحركة الاقتصادية والثقافية.
1: هيبة 4.9 مليار تغطي كان شيء مكونين فقط من المشروع. المشروع كله قائم على 5 مكونات: تدخل على البنية التحتية بالمدينة العربية، إسنسيان ما بيش يكون لوناس مع السونيد مع التليكوم مع ستيج، كلهم خذيهم أون شارج المشروع. عنا تدخل بين

0: لتهيئة الفضاءات العامة وتحسين النوعية متاع التبليط اللي موجود في المدينة العربية برؤية جديدة. هذه هي اللي قاعدين نعرضوا فيها اليوم. نحكي إسانسيال ما على حومة طرابلسية، على ساحة الاستقلال واللاكس اللي يربط ما بيناتهم. المدينة العربية البرسبكتيف اللي مشينا فيها أنها تكون بيتون مع أنه حافظنا على دو زاكس باش يكون فيهم اللي هما ليفريزون، معناها باش نبور أسوري باش الناس الكل تجم تعيش في وسط البلاد العربي. الكومبوزونت الثالثة هي تثمين بعض الفضاءات البلدية أو بلوتو البناءات الإدارية بإنجاز مشاريع ثقافية. مندوبية متاع الصناعات التقليدية تعهدت بإنجاز مشروع على احنا وفرنا العقارات وهما باش يكون عندهم مشاريع. فما بعض الجمعيات اللي كانت زادة موجودة لإنجاز المشاريع هذه. الكومبوزونت الخامسة هي التدخل على بعض المساكن في المدينة العربية، كيف احنا ندخله لتحسين المسكن. هي باش يكون عندها الإضافة في أنه تنشط الدورة الاقتصادية بالمدينة العربية آخر 2027. المشروع ينجز.
1: إلى زغوان، نقص في أطباء الاختصاص وفي الحراسة وعاملة النظافة إلى جانب غياب بعض التجهيزات الهامة هي جملة من النقائص التي عينها أعضاء المجلس الجهوي بزغوان أثناء زيارتهم إلى المستشفى الجهوي بزغوان. رئيس المجلس الجهوي منصر الهمامي ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: حابين نقضوا على الوضعية الحقيقية للمؤسسة الصحية، نستمعوا مباشرة لمشاكل الإدارات الطبية والشبه الطبية والإدارية ونشوفوا عن قرب النقائص الموجودة. عين الأشغال اللي قاعدة تواصل بالمستشفى الجهوي بزغوان واللي تسير بنسق حديث، وإن شاء الله يتم استكمال بقية مكونات المشروع في أقرب الأجال بما يساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة التوجه نحو تغيير صبغة المستشفى من جهوي إلى جامعي للارتقاء بالقطاع الصحي في الجهة وتعزيز الخدمات الطبية لفائدة المواطنين. لقينا جملة من النقائص والمشاغل بعضها يستحق تدخل عاجل، وخاصة فيما يتعلق المواد البشرية والتجهيزات وظروف العمل، ومن بين الحاجة إلى دعم المستشفى بأطباء اختصاص، إلى جانب النقص المسجل في أعوان الحراسة وعمال النظافة، وهي مسائل تتطلب المتابعة وتدخل من الجهات المعنية. الخطوة الجاية إن شاء الله باش تكون أهم، باش نعدوا تقرير مفصل حول الزيارة ونطرحوا النقاط هذه على المجلس الجهوي، وباش تكون عندنا توصيات ومراسلات الجهات المعنية، وكذلك باش نرفعوا تقرير للسيد وزير الصحة. رسالتنا واضحة، المستشفى الجهوي هو مرفق عمومي يخدم المواطنين ولازم تتوفر فيه الإمكانيات والظروف اللازمة، والمجلس الجهوي باش يواصل يتابع الموضوع. الزيارة هي بداية للمتابعة والعمل على إحشاء حلول حقيقية للنقائص المطروحة.
1: إلى ولايتنا بل، حيث أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالهورية محمد بالحاج أن قطاع الدواجن بالمنطقة تكبد خسائر فادحة نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في غياب أي تدخل لتعويض المتضررين.
3: مع تمزيق الهوارية ضرب أضرار كبيرة برش، تقريبا معناها تراوحت الأضرار بين 30% حتى 100% من الطيور، معناها بالأخص فما نهار معناها وقع انقطاع الكهرباء تقريبا 12 ساعة، دوك تخلي ساعة بركة معناها نجم الكل كي معناها البيت الكل نجم تضيع، فهمت؟ مش 12 ساعة، بالرغم اللي معناها الفلاحة استعملوا الجروبات والمواد الكهربائية معناها البيض، ورغم رغم هذا كي ما فادش، فهمت؟ خاطر معناها الوقت طويل برشا خلى معناها الأضرار كبيرة كبيرة كبيرة برشا، بالأخص في منطقة بكريم معناها اللي هي معناها تنتج في الدورة معناها تقريبا 200,000 معناها فرق، وتقريبا 350,000 طن معناها في الدورة، فهمت؟ واللي هو تتكلف في حدود 1500 مليون، معناها تكلفة معناها بالنسبة للمربي الدواجن معناها تكدوا في خسائر كبيرة كبيرة برشا وصعيبة، معناها الوضعية بتاعهم توا صعيبة برشا خاطر دخلوا في مليونية كبيرة برشا مع بيع الأعداف ومالقاوش ما يعمل، والتعويضات ما فماش تعويضات ما فماش ما فما حتى شيء معناها.
1: في إطار تنفيذ مشروع مثال الصيانة والحياة بالمدينة العتيقة بسوسة، أعلنت بلدية المدينة على الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع المتمثلة في إنجاز جرد شامل للوحدات العقارية والمباني داخل نسيج المدينة العتيقة للمحافظة على الهوية العمرانية والمعمارية الأصيلة للمدينة العتيقة وتأثير التدخلات العمرانية المستقبلية بما يضمن التوازن بين الحماية والتنمية. التفاصيل مع منال مخلوف، مهندسة معمارية ببلدية سوسة مسؤولة عن المدينة العتيقة والمعالم الأثرية.
4: مشروع انطلق من 2022، كانت المرحلة الأولى إعداد مرحلة الإحصاء ولا جرد دقيق للمعطيات على المدينة العتيقة اللي هي باش خلينا نخدم المثال هذايا. نحب نوضح اللي المثال هذايا هو مثال يعني منصوص عليه في الكود دو باتريمون من 1994. اليوم نعملوا في المشروع هذايا بشراكة كبيرة مع معهد الوطني للتراث اللي هو شريك أساسي في المشروع. بدينا العمل على الجرد هذايا في 2022، واليوم انتهينا من المرحلة الأولى هذايا، وبش يكون إن شاء الله الانطلاق للمرحلة الثانية نتاع المشروع اللي هي إعداد المثال في حد ذاته.
1: إلى المهدية، حيث نفذ أصحاب سيارات التاكسي الفردي صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تنديدا بحذف دوائر الجولان في الولاية، مما سمح لسواق سيارات الأجرة بالدخول في خط الجولان الخاص بمدينة المهدية. عدد من المحتجين تحدثوا في ميكروفون نادر إسماعيل.
5: فوضى ولات عندنا هنا بالنسبة للمناطق الجولان، وأنه سيد الوالي والنقل وافقوا للغرفة اللي هو وافقت لهم باش يوليوا يدوروا الناس وكيا معنا في هذه، واللي هو قال معناها باش يهبطوا الكليونات ويرجعوا وكا هو. معناها كان معناها المنطقة تاع ولاية المهدية كل حل على بعضها، يعني تصور التاكسيات المهدية زيد 100 رخصة في معتمدية المهدية، وزيد في قصر الساعف 20 رخصة، وزيد في الجم من عسكر 20 رخصة، والشابة كذلك. بعدين يدورهم يقولوا الناس كلها تدخل المهدية، ولات فوضى، معناها فوضى عارمة، معناها قرارات ياخذوا فيها من غير ما يرجعوا لأصحاب المال. احنا كيف انت تاكسيات قصر الساعف تدخل المهدية، وانا كنت استنى في الراكب يجيب اللواج ووصله، كيف ولا توصل ساف يجيبهم المهدية ويهزوا البلاصة. أنا شو بشخدم، أنا شو بشخدم، عندي 330 تكسي شو بشخدم أنا في المهدية.
6: توقفون قدام الولاية إن شاء الله يقنع حل، خاطر بحكمه معناتها حل الدائرة، معناتها كنا نخدم زوج دوائر، معناتها منظمين مرقين دخل الكل، معناتها الدوائر كل مع بعضهم، الشابة والجم وقصر ساف والسيدي علوان كل معناتها دخلنا الكل مع بعضنا، فهمتني؟ وبحكمه زاد كم نعطيه زاد 100 الرخصة، كمل معناتها القطاع غرقوا، ولينا نحن معناتها معاش لاحقين.
1: رغم التراجع المسجل في عدد حوادث المرور حتى 27 من شهر أوت الجاري، إلا أن عدد القتلى بلغ 887 قتيلا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10%. ويعزى هذا الارتفاع في نسبة الاختطار إلى مساهمة الدراجات النارية في أكثر من نصف الحوادث، حسب يامن بي الشطي رئيس فرع الإقليم الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية، الذي أكد أن المرصد سيستهدف من خلال خطط اتصالية موزعي الأغذية.
7: إلى غاية 27 أوت 2026 تم تسجيل 3041 حادث مرور أسفر عن 887 قتل، ورغم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث 14% فإن عدد القتلى شهد ارتفاعا بنسبة 10%، ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الخطورة بدرجة كبيرة إلى تنامي مشاركة الدرجات النارية في حوادث المرور، حيث بلغت نسبة مشاركتها في الحوادث 51%. خطورة حوادث الدرجات النارية تفوق بنحو 20 مرة خطورة حوادث السيارات، إضافة إلى أن 87% من سائقي الدرجات النارية لا يرتدون الخوذ. وعليه خص المرصد الوطني لسلامة المرور هذه الفئة بخطة اتصالية وتوعوية خاصة تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر السياقة المهنية للدرجات النارية وترسيخ سلوك المرور السليم بما يساهم في الحد من حوادث المرور والحد من خطورتها، خاصة بالنسبة لسواق الدراجات النارية اللي قدموا في خدمات توزيع المأكولات، حيث يضطر بعض السائقين بحكم طبيعة العمل نتاعهم والضغط المرتبط بسرعة توصيل الطلبات إلى اعتماد سلوكيات مرورية محفوفة بالمخاطر من قبل السرعة والمناورة بين العربات وعدم احترام الأولوية وإشارات المرور، فضلا عن عدم الالتزام بارتداء خوذة الواقية.
1: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. في المنستير جلسة استشارة عمومية لإبداء الرأي في 3 مشاريع لأمثلة تهيئة متعلقة بإحياء المركز العمريني القديم للمدينة. أخبارنا متواصلة من إذاعة المنستير ومحطتنا التالية رياضية مع زميل ذيلي فتني.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثاني نشراتنا الرياضية لليوم من خلال فقرة سبور أنفو من إذاعة مونستير. البداية تكون مع برنامج المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية في ماضي ساعة بعد شوية اختصاص الجمباز الذكور في إطار مسابقة الجمباز الفني ضمن التصفيات. باش يلعب مؤتمن بالله جلاسي، وكان من المفروض يلعب أحمد العبيدي. أحمد العبيدي اللي غادر أمس القرية المتوسطية ولم يعد إلى مقر إقامة الوفد التونسي، وكان من المنتظر أنه كما قلنا يشارك بعد شوية في ماضي ساعة في تصفيات الجمباز الفني. ويعتبر أحمد العبيدي رابع رياضي يختفي من الوفد التونسي بعد شهد الجلجلي محمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. والحقيقة حتى شهد الجلجلي كانت حطت تدوينة من خلال صفحتها الرسمية على انستغرام أكدت ظروف اختيارها مغادرة الوفد التونسي ومقر إقامته في مدينة تارانتو الإيطالية. قالت معناتها الظروف كانت صعبة وصعبة للغاية، تأسفت لمدربها لعائلتها لكل الإطارات اللي يعرفوها، خاصة أنه كي نسمعوا 250 دينار منحة شهرية وتتصب كان بعد 6 شهور، ما فماش رعاية، ما فماش تربصات، ما فماش لهوة، اختارت أنها تغادر. وهذا ما هوش عذر، الحقيقة لازم تكون فما رؤية خاصة لرياضية النخبة باش ما عادش نشوفوا الأخبار هذه وأنه لاعبين وهم أبطال الغد في تونس باش يرفعوا الراية الوطنية في كل مسابقة ولا في كل دورة خارجية نسمعوا بمعناتها لاعبين قاعدين يغادروا الوفد ويحاولوا يلوجوا على أفق أخرى في دول أخرى. للأسف هذا الخبر الحقيقة نسوقوه باش إن شاء الله المعنيين بالأمر خاصة في وزارة الإشراف يعتني برياضي النخبة. نواصلوا اليوم، خاصة النتائج كانت إيجابية، نحكيوا على التجديف. أنهى الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي دور تمهيدي لسباق التجديف زوجي وزن خفيف في المرتبة الرابعة بتوقيت 7 دقائق 41 ثانية و 58 جزء في المئة. سباق النهائي سيكون يوم الأربعاء إن شاء الله على الساعة 48 دقيقة. كيف كيف تمكن غيث القادري من بلوغ الدور النهائي لسباق التجديف فردي وزن خفيف بعد احتلاله المرتبة الثالثة في التصفية الثانية محققا توقيت 7 دقائق 5 ثواني و 85 جزء في المئة، وسباق نهائي مبرمج ليوم الغد على الساعة 9:25 دقيقة. بالنسبة للتجديف كذلك سالمة الذوادي تتأهل للنهائي بعد ما في سباق الفردي وزن خفيف بعد ما احتلت المركز الثالث في التصفية الأولى محققة توقيت 7 دقائق 59 ثانية و52 جزء بالمئة. سباق نهائي باش يكون كيف كيف غدوة في 9 متاع الصباح. إن شاء الله بالتوفيق لرياضينا وإن شاء الله أكثر ميداليات تكون حاضرة بالنسبة لمشاركة البعثة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نحكيو كرة في تونس، نحكيو نعطيو برنامج الجولة الثالثة لربط المحترف الأولى اللي ستكون على 4 دفعات نظرا لالتزامات الفرق التونسية في المسابقات الإفريقية والدورة التمهيدي الأول إن كان للتشامبيونز ليج النادي الأفريقي أو كأس الاتحاد الأفريقي بالنسبة للنادي الصفاقسي وترجي جرجيس. في 4:30 باش يكون يوم السبت 5 سبتمبر النادي البنزرتي يستقبل الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدائر ضد نادي حمام الأنف. يوم الأحد 6 سبتمبر في 4:30 النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران، ترجي رياضي تونسي ضد مستقبل مرسى، نجم المتلوي يستقبل الأمل الرياضي بحمام سوسة. يوم الأربعاء 16 سبتمبر في 4 متاع العشية اتحاد بن قردين يواجه نادي الصفاقسي. يوم الخميس 17 سبتمبر في 4 متاع العشية ترجي جرجيس يستقبل الاتحاد المنستيري والملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. في كرة السلة منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة كان البارح اختتم مشاركته ضمن فعاليات الجولة الثالثة من النفذة الرابعة في إطار تصفيات مونديال قطر 2027. للأسف منتخبنا كان انهزم أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة 79-75، وبالتالي منتخبنا يحقق خلال هذه النفذة انتصار ضد منتخب الرأس الأخضر وزوز هزائم ضد كل من الكامرون وجنوب السودان، بذلك أصبح منتخبنا يحتل المركز الرابع. حول نتيجة البارح والهزيمة ضد منتخب الجنوب السودان في قاعة رادس وحظوظ منتخبنا في خاصة الجولة القادمة، هذا نعرفوه مع الناخب الوطني عادل التلاتلي.
1: Malheureusement, on fait un grand match mais on n'arrive pas à gérer les deux trois dernières minutes. نعاود ونقول que je suis satisfait du rendement des joueurs. C'est une équipe en restructuration. L'équipe elle est en restructuration. On manquait des joueurs. On a deux joueurs qui sont blessés, Aïchi ou Marnaoui. Mais les Havre, Zaza ou Tabarkallah alayhum l'ouled, Adaou, un bon tournoi. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi. On perd deux matchs. On a perdu match Barka. Voilà, il faut qu'on termine à travailler parce que l'objectif صعب شويه n'est pas impossible.
0: منتخبنا اللي كما قلنا ينهي التصفيات خلال شهر فيفر القادم في النافذة الختامية وسيواجه منتخبنا كل من نيجيريا الكاميرون وغينيا. منتخبنا يحتل المركز الرابع. الأمور صعبة شوية لكن ليست بمستحيلة كما أكد الناخب الوطني عادل إتلتلي. نحكي كرة الطائرة وضمن فعاليات بطولة أمم إفريقيا سيدات واللي تحتضنها كينيا من 23 أوت إلى غاية 5 سبتمبر القادم. برنامج الدور الربع النهائي سيكون على النحو التالي، واللي غدوة 1 سبتمبر سيدات تونس يواجهنا المنتخب المصري في ماضي ساعتين. بالنسبة لبقية المقابلات في 8 متاع الصباح الكاميرون ضد أوغندا، في 11 رواندا ضد غانا، وفي 5 متاع العشية الجزائر تواجه كينيا. نختم أخبارنا بأهم المقابلات في الملاعب الأوروبية. في إطار الدوري الإنجليزي الجولة الثانية، نادي أستون فيلا في 8 متاع الليل يستضيف نادي أرسنال. في إطار البطولة الإسبانية لليغا، في 6:30 أوساسونا ضد ختافي، في 8:30 نادي برشلونة يستقبل فريق رايو فاليكانو. وفي إطار البطولة الإيطالية، في 5:30 ليتشي ضد روما، وفي 8 غربة أتلانتا تواجه نادي بولونيا. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الثاني اليوم. أكثر أخبار ومواكبات نجموا تلقاوها مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونسير سبورتس. في الأخير أجمل تحية توصلكم من حسام نوار في الإخراج التقني، القائد نجل عطيب المحمد على مستوى الديجيتال. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونسير. شاهي طيبة للجميع. بسلامة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أنتم تسمعون
3: في إذاعة المنستير
2: معكم
3: وينما كنتم،
2: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيل.

شغلت قلبي وسمعي في مودتكم، لا خلص الله قلبي من محبتكم، ولا رزقت حياة بعد بينكم إن لم أمت ندما من بعد فرقتكم. ها قد غضبت على روحي لأجلكم حتى جفوت حياتي عند جفوتكم، إذا تلهب جمر الشوق في كبدي أطفاه ماء التلاقي عند رؤيتكم. قالوا: تجنى بلا ذنب؟ فقلت: بلى. قالوا: على هجره تهواه؟ قلت: على. قالوا: ولا تنثني عنه؟ فقلت: ولا. قالوا: حلالك فيه الموت؟ قلت: حلال.

قال المنصور للمهدي: استدم النعمة بالشكر، والطاعة بالتألف، والمقدرة بالعفو، والنصر بالتواضع، والرحمة للناس.

حدث شعيب بن صفوان عن أبي معشر أن رجلاً حلف بيمين ألا يتزوج حتى يستشير 100 نفس لما قاس من بلاء النساء، فاستشار 99 نفسا وبقي 1، فخرج على أن يسأل أول من نظر إليه، فرأى مجنونا قد اتخذ قلادة من عظم وسود وجهه وركب قصبة، فسلم عليه وقال: مسألة. فقال: سل ما يعنيك وإياك وما لا يعنيك. فقلت في نفسي: مجنون والله. ثم قلت: إني أصبت من النساء بلاء، وآليت ألا أتزوج حتى أستشير 100 نفس وأنت تمام 100. فقال: اعلم أن النساء 3، واحدة لك وواحدة عليك وواحدة لا لك ولا عليك، فأما التي لك فشابة طرية لم تمس الرجال، فهي لك لا عليك، إن رأت خيرا حمدت، وإن رأت شرا قالت: كل الرجال على مثل هذا. وأما التي عليك فامرأة ذات ولد من غيرك، فهي تسلخ الزوجة وتجمع لولدها. وأما التي لا لك ولا عليك فامرأة قد تزوجت قبلك، فإن رأت خيرا قالت: هكذا يجب أن يكون، وإن رأت شرا حنت إلى زوجها الأول. فقلت: نشدتك الله، ما الذي غير من أمرك ما أرى؟ قال: ألم أشترط عليك ألا تسأل عما لا يعنيك؟ فأقسمت عليه، فقال: إني رشحت للقضاء فاخترت ما ترى على القضاء. كان أعرابي قائما يصلي، فأخذ قوم يمدحونه ويصفونه بالصلاح وهو يسمع، فقطع صلاته وقال: وأنا والله مع هذا صائم. اشترى جحا يوما دقيقا وحمله على حمال، فلما دخل الحمال الزحام هرب بالدقيق، فرأى

جاءه جحا بعد أيام فاستتر منه، فقيل له: أتهرب منه وقد سرق دقيقك؟ قال: إني أخاف أن يطلب مني أجرة حمالته.

0: دوحة الشعر.
1: هذا فؤادي في يديك تذيبه، غادرته غرض السهام تصيبه، زادت صبابته فهل تجدي له نفعا إذا ما قل منك نصيبه؟ ما كان يبلغ من أذاه عدوه ما قد بلغت به وأنت حبيبه، تهدي الشقاء له وأنت نعيمه، وتزيده مرضا وأنت طبيبه. يا حبذا البرق المضيء وإن بدا بين الضلوع خفوقه ولهيبه. وسر النسيم فهز عطف صبابتي إذ كان من جهة الحبيب هبوبه.

بابنا لكل موعد جميل، لحظة فراق غدا مع العيون نلتقي.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي أنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تختبر شركة ميتا تطبيق جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحمل اسم ستوري كيت، يتيح للأباء إنشاء قصص الأطفال مخصصة بالكامل مع شخصيات وأماكن ودروس تربوية وموسيقية دون الحاجة إلى كتابة أي كلمة، في خطوة تثير تساؤلات حول مستقبل الإبداع والخيال البشري. ووفقاً لوصف التطبيق على متجر الأبل ستور، فإنه المستخدم لن يحتاج إلى كتابة كلمة واحدة، إذ يتولى الذكاء الاصطناعي تأليف القصة بالكامل بناءً على بعض الاختيارات البسيطة. ورغم أن الفكرة تبدو عملية للأباء المشغولين، فإنها تعيد فتح النقاش حول مدى اعتماد البشر على الذكاء الاصطناعي في مهام لطالما ارتبطت بالإبداع الإنساني كما رواية القصص للأطفال قبل النوم. وكان موقع 9to5 Mac أول من رصد التطبيق على متجر الأبل قبل أن تؤكد ميتا أنها تجري تجربة محدودة للتطبيق في عدد من الدول لقياس تفاعل أولياء الأمور معه. وأوضحت الشركة أن ستوري كيت هو تطبيق مخصص لإنشاء قصص خيالية وشخصية للأطفال، ويستخدم فلاتر أمان خاصة بالذكاء الاصطناعي ولا يتضمن أي ميزات اجتماعية، كما أنه متاح فقط للمستخدمين اللي تزيد أعمارهم على 18 سنة. كيفاش يخدم التطبيق؟ يبدأ المستخدم باختيار بطل القصة، ويمكن حتى إنشاء الشخصية عبر التقاط صورة للعبة تاع الطفل أو شخص مقرب ليه ليحولها بالذكاء الاصطناعي إلى شخصية رئيسية في القصة. بعد هذا يحدد المستخدم عالم القصة سواء كان فضائي أو خيالي أو واقعي، ثم يختار الرسالة أو القيمة اللي يرغب في غرسها كما اللطف أو الشجاعة أو التعاطف، ليدمجها التطبيق داخل أحداث القصة بطريقة طبيعية بعيدا عن أسلوب الموعظة. ورغم أن التطبيق قد يبدو وسيلة مريحة للأباء، يشوف المنتقدين أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تأليف قصص ما قبل النوم قد يسلب الأطفال واحدة من أكثر اللحظات الإنسانية ارتباطا بالخيال والتواصل مع الوالدين. البشر على مدار التاريخ صنعوا القصص وتناقلوها شفاهيا، واستلهموا الحكايات من الأساطير والخرافات والتراث الشعبي، وهو ما أسهم في بناء ثقافات كاملة عبر الأجيال. ويشير منتقد الفكرة إلى أن لحظة ارتجال قصة بسيطة عن سلحفات وقنفذ يحلان ألغازا في الفضاء مهما بدت عفوية أو غير متقنة، وتظل أكثر دفئا وقيمة من قراءة نص كتبه نموذج ذكاء اصطناعي على شاشة هاتف ذكي. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي أنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة بعد الزوال على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. طابت أوقاتكم، تتواصل بمقرب بلدية المنسير جلسة الاستشارة العمومية لإبداء الرأي في ثلاثة مشاريع لأمثلة تهيئة متعلقة بإحياء المركز العمراني القديم لمدينة المنسير، على أن يقع اختيار أحدها في آخر الجلسة حسب مديرة الإدارة الفنية ببلدية المدينة وفاء قندوز. وأضافت قندوز في تصريح للأخبار أن المشروع يتضمن تحديث وتطوير البنية التحتية الأساسية لشبكات المتدخلين العموميين وتهيئة الفضاءات العمومية بإحداث محلات مخصصة للصناعات التقليدية واستغلال العقارات البلدية لإنشاء معالم مثل المركز البلدي للموسيقى المتوسطية والرشيدية لدعم الحركية الاقتصادية والثقافية. نفذ أهالي حي سيدي بحار بعمادة جبل طريف التابعة لمعتمدية غرومباليا من ولاية ناب الوقفة احتجاجية اليوم، عمدوا خلالها إلى غلق الطريق الرابطة بين غرومباليا وتونس العاصمة. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للماء الصالح للشرب وتواصل أزمة العطش. أفضت جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على امتداد 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى ولايات تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. واندرج هذا الإجراء في إطار البرنامج الخصوصي المعلن عنها بهدف تعبئة الكميات اللازمة من المياه المعلبة وضخها بالمساحات التجارية الكبرى المتمركزة على مستوى تونس الكبرى وفق بلاغ صادر عن الديوان. كشفت مصادر مطلعة أن لاعب المنتخب الوطني التونسي للجمباز أحمد العبيدي غادر القرية المتوسطية ولم يعد إلى مقر إقامة الوفد التونسي، حيث كان من المنتظر أن يشارك في هذه اللحظات في تصفيات الجمباز الفني. ويعتبر أحمد العبيدي رابع رياضي تونسي يختفي من الوفد بعد شهد الجلجلي ومحمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الاثنين ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولاية الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس، حيث تتراوح على الكميات بين 20 إلى 40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. وينتظر أن يتواصل ظهور الخلايا الرعدية المحلية الممطرة بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بالجهات الغربية للبلاد. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 2 بعد الزوال منكم وإليكم بعد الفاصل مع رفقة زناتي.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
7: المنستير
8: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
9: في شتى المجالات.
8: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
9: سياسيا
8: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم
9: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
8: ومعانا ما يفوتكم شيء.

مستمعينا الأعزاء، أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من منوعات منكم وإليكم. لقاءنا اللي يبدأ ويتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 3 بعد الزوال، واللي من خلاله كالعادة تنتظركم باقة من أحلى الإيقاعات المنتقات، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات في مجالات الثقافة، في مجال التكوين المهني، ولكن أيضا في مجال بعض المشاريع. ديما نحاول نجاوبوا على مختلف التساؤلات اللي تطرحوها مستمعينا الكرام، لتثير في أذهانكم بعض الإشكاليات في خصوص التكوين المهني، الاختصاصات الجديدة مثلا، وإلا في خصوص بعض المشاريع، كيفية تأسيس الشركة، من بين الأسئلة اللي باش نحاولوا عليها الإجابة عليها اليوم في حصتنا. باش ناخذوا غنية تحية لكم مستمعينا الكرام، ثم نستعرض مختلف فقرات حصة اليوم واستضافتنا. أهلا وسهلا بكم، منورينا دائما في التأني السلامة في الطريق، ردوا بالكم قدر الإمكان. نعرف مع ارتفاع درجة الحرارة، مع الاكتظاظ حركة المرور، ساعة الإنسان يفقد أعصابه، هذاك علاش نقولكم بردوا دمكم، طولوا بالكم، أعصابكم خليوها قدر الإمكان مرتاحة، استمعوا لإذاعة المنسير إلى إيقاعاتنا، إن شاء الله يا ربي تلقاو معنا الرفقة الطيبة. غنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وسمعكم اللقاء دائما من خلال منوعات منكم وإليكم لقناة وصل معكم إلى حدود الساعة الثالثة. وفي برنامج حصتنا اليوم باش يكون عنا في بداية اللقاءات لقاء لتقديم فكرة عن المهرجان الدولي للفنون التشكيلية المونستير سيمفونية الألوان. باش يحضر معنا وهو معنا بالضبط في الاستوديو سي مصطفى حمام الكاتب العام لجمعية الفنون الجميلة بالمنستير. ثم باش نعطيكم فكرة عن المهرجان الوطني للرقص والتعبير الجسماني في المنستير في دورته الرابعة من خلال استضافة سي مهبة بزين. في الساعة الثانية باش يكون عنا إجابة على تساؤل كبير برشا الحقيقة فيما يخص بعث المشاريع، وربما يعترض كل إنسان ينوي يحل مؤسسة مشروع يقول لك شنية مراحل تأسيس الشركة. سؤال هذا باش يجاوب عليه سي طارق الحاج صالح خبيرنا في مجال المحاسبة والجباية. ثم باش نقدم لكم فكرة على الاختصاصات الجديدة في مركز التكوين في الصناعات التقليدية بكابس مع سي وسام بنشوق اللي هو مدير هذا المركز. إذن في بداية اللقاء باش نبدأ في تقديم فكرة على المهرجان الدولي للفنون التشكيلية اللي يبدأ غدوة إن شاء الله يتواصل إلى حدود يوم 9 سبتمبر. معنا في الاستوديو سي مصطفى حمامة الكاتب العام لجمعية الفنون الجميلة بالمنستير. نقول أهلا وسهلا بك. مرحبا، منورنا برشا.
1: شكرا على الاستضافة وتحياتي لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: نورتنا برشا.
1: شكرا.
0: المونستير سيمفونية الألوان، هذا يظهر لي عنوان دورة هذه من المهرجان الدولي للفنون التشكيلية. لو كانت تعطينا فكرة على المهرجان، وإذا كانت تحب تعطينا فكرة على الجمعية مرحبا.
1: في حقيقة الأمر هذا دورة 21 يعني مهرجان، وجمعيتنا اللي هي تهتم بالجانب الفني عندها أنشطة عديدة، لكن أهم نشاط هو المهرجان اللي هو عادة يتم في الصائفة ولا في بداية الخريف. وإحنا تو الآن في دورة 21 اللي هي تنطلق 9 سبتمبر وتنتهي 9 سبتمبر. بالنسبة للدورة هذه عنا 70 فنان مشارك من 22 دولة أجنبية، طبعا بالإضافة للتونسيين. الدول العربية وعنا دول غير عربية. دول عربية أعطيكم أمثلة: مصر، المملكة العربية السعودية، العراق، المغرب، البحرين، فلسطين، سوريا. والدول الأجنبية نعطيكم أمثلة: هولندا، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إنجلترا، روسيا، ألمانيا. طبعا هذا يبرز الجانب الدولي للمهرجان اللي انطلق منذ انطلاقته، كان هذا التوجه متاعه. في الحقيقة ثم نسعى دائما لاستقطاب فنانين أجانب يجيوا لتونس لأول مرة، بالإضافة لأصدقاء المهرجان. وفي حقة الأمر اللي يسمع بالمهرجان وفن تشكيلية هي ليست حقيقة رسم فقط، هناك أنشطة أخرى نغطيها مثل الخط العربي، مثل فن الحدادة، لأنه في البرنامج هو ثم زيارة لورشة الفنان التونسي القدير المختص في الحدادة سيونس العجمي، وتعريف بالفنان هذا والفن هذا في اللي هو في جهة المنستير. عندنا كذلك ورشات تكوينية في تزويق، في تزويق على الخشب، في النحت على الفخار، هي مفتوحة لكل للفنانين وكل من يحب يجرب. طيب نحبوا نفتحوا نحن على يعني على الجمهور.
0: أنت بقطع النظر هو فنان مش فنان، يقرأ فنون جميلة ما يقرأش فنون جميلة، أي إنسان يحب يجرب
1: يحب يشوف يتفرج يجرب معناها فرصة. عنا زادة ورشة تنظم تحت الماء، تحت ماء البحر، بالتنسيق مع جمعية أزرقنا الكبير. في حقة الأمر اخترنا أنه الفنانين ما يرسموش فقط في النزل، أنه يخرجوا الأماكن في أنحاء مدينة المنستير حتى يعرف الناس أنه ثم مهرجان يعني. فمش يرسموا في أماكن مختلفة كما بجانب الرباط، كما ساحة الفنون وأماكن أخرى ممكن يختاروها. نحن نوفر لهم كل الإمكانيات باش يرسموا وباش يعطيونا تظهر تونس يعني والمنستير في عيون الفنانين الأجانب.
0: دونك الاختيار متاع المكان
1: احنا محددين بعض أماكن معينة حتى ممكن يعني تنظيميا، لكن إذا اقتضى الأمر أنه ثم مكان خاص يطلبوا فنان ممكن نساعدوه إحد الأمكان بأن نوفروا المكان هذا باش يقدر يرسم. وبالطبع باش يكون العابري السبيل والمواطنين اللي هما يتجولوا فرصة أنه يقفوا يتفرجوا على الأشياء هذه ويتسألوا على المهرجان وعلى الجمعية وعلى الأشياء أخرى معناها. احنا نأكدوا أنه المهرجان ثقافي سياحي، احنا نساهموا إلى حد كبير في الترويج للسياحة التونسية، لأنه لما نستقطب فنانين أجانب هما مش ينقلوا تونس، تعرف الوسائل الإعلام توا والفيسبوك ولا لا، ينقلوا معناها تجربتهم ويحكيوا لهم على تجربتهم في تونس، وربما إلى حد ما يساهموا في تسويق تونس كوجهة سياحية. فبناء الجانب هذاك الجانب الثقافي والجانب السياحي احنا ناخذوهم في جولات حتى يطلعوا على البعد الثقافي والبعد التاريخي لتونس. مثلا عندنا زيارة لمدينة سوسة، مدينة وسط المدينة، زيارة لمتحف الفسيفساء في سوسة، عندنا زيارة للمهدية. بيان سور هذا مزج الثقافة بالسياحة. كذلك عندنا في نحاول نوفر قدر الإمكان، ثم زاد زيارة للميناء القنطاوي في سوسة. نحاول قدر الإمكان أن الفنانين ما يكونوش جايين فقط للعمل الفني، أنه يطلعوا على على على بلاد ويتعرفوا على تونس، وكذلك ترفيه لما لا، يعني بما قلنا فما بعد سياحي لابد يكون فما ترفيه. ففي البرنامج كان رحلة استطلاعية وترفيهية لجزيرة قوريا. سعيا زاد الاطلاع على الموروث الحضاري والثقافي التونسي، نعمل سهرات، والسهرات هذه عندنا سهرات مش يتم فيها تكريم فنانين تونسيين، مثل الفنان سامي نعمان والفنان فراس العابد، ومش نكرمه كذلك الكاتب والصحفي سي محمد البرقاوي اللي هما اللي هو فنان، يعني هو كاتب صحفي من مدينة مونستير يستحق التكريم. كذلك باش نكرموا فنان تشكيلي سعودي اسمه أحمد عبد النبي، لأنه أصبح صديق المهرجان، يعني اعتراف منه اللي وفائه للمهرجان، احنا مش نكرموه. كذلك ثم سهرات تنشيطية، ثم سهرة تركية مش نشتوها الفنانين الأتراك، موسيقى وعطيوا فكرة على الموروث الثقافي والفني في تركيا، وإحنا كذلك ننظم زادة سهرة فنية، خلينا نقولوا عرس تونسي، ويتم ارتداء الملابس التقليدية للفنانين نفسهم ويأخذوا صور ويعرفوا يعني فكرة على اللباس التونسي التقليدي،
0: واللي هو متنوع الحقيقة،
1: اللي هو متنوع طبعا وحقيقة ينبسطوا يعني في أجواء مثل هذه، يتمتعوا يعني يعملوا جو يعني الترفيه والاستفادة في نفس الوقت. نرجع الإشارة إلى الأعمال الفنية هذه، بعد ما يتم القيام بها يتم اختيار أفضل ثلاثة أعمال فنية كما جرت العادة. فهنا ثم روح المنافسة يعني بين الفنانين، يعرفوا مسبقا أنه في اختيار ثلاثة لوحات ويعملوا كل ما جهدهم أن يكونوا من بين الفائزين. يقول قاي شنو المصير اللوحات الفائزة هذه، احنا نعرفوا اللي جمعيتنا عندها متحف للفنون الجميلة موجود في المنستير،
0: فين بالضبط؟
1: في بجنب في المسلك السياحي حتى لا نذكر أسماء. والمتحف هذا في حقة الأمر العلم التونسي يكون وحيد من نوعه، غير موجود مثله، حتى وزارة الثقافة لا تملك هذا المتحف، وهو حقيقة يشمل حصيلة 21 ولا 20 دورة تمت في مدينة المونستير. فاللي يقدر يجي ويشوف ويكتشف الموروث هذايا والثروة الفنية أهلا وسهلا به، فالمكان ليس ببعيد. والمتحف عادة يكون مفتوح أساسا يوم الأحد صباح،
0: خرق العادة. أي
1: وبالمناسبة هذه ندعو يعني متساكني المونستير وحتى التونسيين ككل، إذا أسمحتهم الفرصة باش يجيوا ويواكبوا هذه الفعاليات، فإحنا نكون مسرورين أنه يشاركونا هذا العرس الفني.
0: هو من خلال حتى الفيش متاعكم عندكم الناس اللي باش تحضر، أنتم مش بالضرورة يجيبوا الأدوات الرسمة متاعهم، أنتم توزعوا لهم أدوات الرسم باش ينجموا معناتها يشاركوا في الورشات هذه المختلفة والمتنوعة. هكا ولا؟
1: والله في حقيقة الأمر ثم بعض اللي عنده مثلا أدوات متاعه الخاصة هو يجيبها معاه،
0: أي.
1: لكن احنا قدر الامكان
0: اللي باش يستكشف معناها المجال نتاع الفنون التشكيليه عموما، ايه خاصه في مجال
1: موجود الرسم. موجود موجود
0: في مجال
1: الرسم. يجيبش معاه
0: ما يجيبش معاه بالضبط، خاطر الانسان ما يحب يجرب ما عندوش، دونك ينجم يجي وموجود على ذمته. دونك انتم ما فماش ندوات ولا حاجه معناتها على هامش هذا المهرجان، جست ورشات وجولات خلينا نقول استكشافيه سياحيه.
1: والله في السابق عملنا الندوات، وتبقى جانب اللغه هو عائق، ولكن مثلا عندنا اشرطه معناها نتم بثها في خلال السهرات، مثل مثلا شريط على السياحه التونسيه، شريط على بعض الفنانين التونسيين يعرفوا بانفسهم وباعمالهم، هذه بعض الاشياء.
0: بي المكرمين انتم كل دوره معناتها عندكم تكريم مجموعه من الفنانين مثلا؟
1: نسعى في كل دوره ان ناخذوا بعض الفنانين اللي يستحقوا التكريم ونكرموه.
0: معناتها شنو المعايير؟
1: والله التميز نتاعهم. مثلا لما نحكي على سيد سامي نعمان، يعني اعماله الفنيه معناها موجوده في كل مكان في المونستير، نشرت الفرحه والبهجه، وانسان يسعى الى نشر الفن في كل مكان، فحقيقة يستحق التكريم. ولما نقول على السيد فراسك حايز على الجائزة الأولى في استعمال الفخار في تونس،
0: هو من الباكين الشبان معناتها فراسك،
1: ففرصة أنه نحن نشجعوه ونكرموه، فهمت، بكل فرح أنه نكرموا الناس هذوما، يعني اعتراف بجميلهم وخدماتهم.
0: يعطيك الصحة. إذا الدورة من غرة سبتمبر غدوة إلى حدود يوم 9 سبتمبر، باش تكون فرصة لاستكشاف عديد المناطق، مهدية، سوسة، طبلبة، المنستير، أيضا فرصة لتذوق بعض المأكولات التونسية وأشهرها الكسكسي وما أدراك، بالإضافة إلى زيارة بعض المشاريع من بينها مثلا ورشة الحدادة هذه الفنية، على خاطر راهو الحدادة الفنية فن من الفنون المتميزة، وتبقى مسألة الغطس معناتها تدريب المجموعة الغطس معناتها للمغرومين خاصة،
1: أكيد اللي يحسن الغطس يقدر يعني يغطس.
0: هل الدعوة موجهة للجميع؟
1: أكيد.
0: مرحبا بيهم؟
1: مرحبا بيهم الكل.
0: المكان إذا كان ما فيش إشهار وين نجموا معناتها وين باش تتلقاو؟ إذا كان ما فيش إشهار دون ذكر اسم معناتها فيه متاع إشهار.
1: والله
0: أحد النزول وين؟ ولا مقر الجمعية ولا وين؟
1: عندنا مقر الجمعية اللي هو موجود في المارينا. اللي يمشي يتم فيه الافتتاح والاختتام. وعندنا كذلك المتحف اللي هو كنت قلت عليه في المسلك السياحي، هو فرصة أنه لأن الفنانين هذوما الأجانب من جملة الفعاليات أنه يجيوا يكتشفوا زاد أنه إحنا عنا رانا متحف وهاو شنو الحصيلة، ودافع عليهم هما أنه لما يكون يقدم عمل جيد يعني مش يكون مصيره معناه التعليق
0: تحط في المتحف. ما فماش جوائز معناتها الجائزة اعتبارية وبرأي أنك تاخذوها سيلكسيوني تحط في المتحف.
1: والله في حقيقة الأمر الجائزة اللي نعتبرها الأولى، إحنا نختاروا ثلاثة، الجائزة الأولى يكون الفنان ضيف شرف في المهرجان القادم، يعني ما يدفعش معلومة المشاركة، وذلك يكون ضيف
0: واضح.
1: هو هذا امتياز يعني بسيط، ولكن يجود الفقير بما عنده.
0: نعرف مشاكل الجمعيات والدعم وخاصة الجمعيات الثقافية،
1: أكيد أكيد.
0: ولو أنه هو راه من غير فن ما نجموش نتجاوزوا مختلف الصعوبات اللي تحترضنا اليوم في حياتنا أبار في سير الأيام، أما أكيد. إشكاليات الصيف وما صار في الصيف، فمجموعة هالتظاهرات الثقافية الفنية
1: تفريج عن نفس
0: تفرح
1: أكيد.
0: سيمفونية الألوان
1: رغم الظروف اللي معناها بأنواعها، نواصلوا الفرح ونواصلوا النشاط ونواصلوا، وتقعد تونس دائما مشعة ودائما معناها يغمرها الفرح
0: إن شاء الله بإذن الله. فماشي تخوف مثلا أنتم هكا تعربوا لتخوفكم من حاجة معينة؟
1: والله شوف هو ما يخفى حد شيء، أما الاحتجاجات اللي تشوف هذه اعتبار معناها اشياء طبيعيه للتعبير عن الغضب وحاجه انه فما تعبير الراي في تونس ان تقول
0: فما ديمقراطيه.
1: وحنا كذلك زاد عرب اتصال وثيق مع الجهات الامنيه نحطوه معنا في الاطار باش تكون ثم متابعه
0: بالضبط.
1: لكن لانه هم ضيوفنا في حقيقه الامر ومن حقنا أن نضمن لهم سلامتهم يعني وامنهم
0: ضمن السلامه والامن زاد كيف نظافه المكان على خاطر احنا لازم نعطيو صوره مزيانه على المناطق السياحيه نتاعنا. علاش قلت لك شكون باش يختار الأماكن حتى يقع التركيز على القليلة في جوانب معينة؟
1: والله إحنا رانا بتعاون مع جهات عديدة، يعني مثلا إحنا بالتعاون مع مندوبية شؤون ثقافية، بالتعاون مع مندوبية السياحة، بالتعاون مع بلدية المنستير يعلموها بالبرنامج وكذا على أساس الأماكن اللي مش تتم زيارتها يتم تهيئتها وتكون في أحلى صورة، يعني لأنه وجه تونس في الميزان
0: بالضبط.
1: أنت لابد من التعاون لإنجاح الأشياء مثل هذه.
0: إن شاء الله كل التوفيق. ربي يفضلك سي مصطفى حمامة كاتب العام لجمعية الفنون الجميلة بالمنستير، إن شاء الله كل النجاح والتوفيق لهذه الدورة الجديدة من مهرجان الدول للفنون التشكيلية اللي تحمل عنوان المنستير سيمفونية الألوان، ونعود نذكر من 1 إلى 9 سبتمبر، وإن شاء الله دعوة موجهة للجميع. مثال خلينا نعيشوا فن، خلينا نلونوا حياتنا برشا ألوان مزيانة، خلينا نتجاوزوا بعض الصعوبات وبعض المحن.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: شكرا جزيلا كل التوفيق. إن شاء الله مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نغم ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
2: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
3: 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

حكاية الناس التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. اللقاء يتواصل لحدود الساعة 3:30 دائما، الحديث ثقافة إن شاء الله انطلاقا من نهار الاثنين إلى حدود يوم 4 سبتمبر باش يكون ثم فعاليات المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني من تنظيم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير، وأكثر تفاصيل إن شاء الله تكتشفوها مع زميلتي ثريا علاك. مواصلين إذن، برشا تشكيات جاية من عند باحثين شبان، مشاكلهم كبيرة برشا بخصوص موضوع الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، وإحنا حكينا عليه برشا مرات كيف الانقطاعات المتكررة في الماء السونيد. برشا اليوم يقول لك إحنا كيفاش باش نتعاملوا، كيفاش باش نعملوا، خاصة وإنه الالتزامات متاعهم قدام حرفائهم ما أوفاوش بها، وخاصة إنه فما شكون خسر حتى المنتوجات اللي قاعد يحضر فيهم نظرا لتلفها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فما شكون حتى الماتريال متاعه معناتها أصاب وعطب بسبب الانقطاعات المتكررة. طبعا نحن إن شاء الله في الحصص المقبلة بإذن الله باش نواصل الاتصال بعديد الأطراف وخاصة البنك التونسي للتضامن حتى نشوفوا مع السادة المستمعين والمستمعات اللي كلمونا مسألة عدم إيفائهم بخلاص الأقساط في علاقة بالبنك التونسي للتضامن. هل يمكن أنهم يعاودوا جدولة الديون متاعهم؟ هل أنهم يمكنوا يعاودوا جدولة بالأحرى الأقساط اللي هما مدنين فيها في علاقة بالبنك التونسي للتضامن؟ هذا إن شاء الله نطرحوه الأسبوع المقبل مع ضيوفنا الكرام. نعود نذكر تنجموا ديما تتصلوا بإذاعة المنستير، تتصلوا بنا من خلال منوعة منكم وإليكم كل نهار الاثنين من ماضي ساعة المطلثة، تطرحوا مشاغلكم وشواغلكم في خصوص بعث المشاريع وأيضا في خصوص كل ما عنده علاقة بالتكوين المهني الاختصاصات الموجودة. نعود نذكر راهو المنصة ما زالت مفتوحة، تنجموا تتصلوا انتوما بمختلف مراكز التكوين المهني إذا كان عندكم إشكالية في خصوص الاختصاصات اللي طلبتوها أو في خصوص الأجال اللي ما زالت موجودة ومفتوحة عليكم مستمعينا الكرام حتى ترسموا بأحد مراكز التكوين المهني. ما تأيسوش، ديما لوجوا أسألوا أطرقوا البيبان الصحيحة. كما قلت لكم أقرب مركز تكوين مهني لداركم أو لليكم تنجموا تتعدولوا تطرحوا مختلف تساؤلاتكم، هم يواجهوكم بإذن الله. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، غنية وهنا راجعين. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكل ملاحظاتكم ومرحبا بكل تساؤلاتكم.

مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعات منكم وإليكم بخصوص التكوين المهني. دائما فما تساؤلات من قبل السادة المستمعين والمستمعات عن الوكالة التونسية للتكوين المهني، اللي تعتبر تقريبا من أهم المتدخلين في منظومة التكوين المهني، حتى تعرفوا فما برشا أطراف متدخلة في هذا المجال. منظومة التكوين المهني، إذن قلنا تعتبر الوكالة التونسية للتكوين المهني أهم المتدخلين العموميين في الجهاز الوطني للتكوين المهني، باعتبارها تقدم عروض تكوين متنوعة تغطي عديد المجالات.

قطاعات. الوكالة تضع على ذمة طالبي التكوين عدد كبير من الاختيارات في أكثر من 400 اختصاص في 136 مركز تكوين مهني. فما مراكز تكوين مهني قطاعية، فما تكوين وتدريب مهني، فما الصناعات التقليدية، وفما مراكز تخص الفتاة الريفية. وخلال فترة التكوين يتمكن المتكون من كسب المعرفة والخبرة العلمية والعملية في العديد من الميادين الحرفية والمهنية، إذ توفر مؤسسات التكوين بالإضافة إلى التكوين النظري والتطبيقي إمكانية التعرف على سوق الشغل من خلال التربصات اللي يقوم بها المتكون خلال الدورة التكوينية. دائما مع التنويه أنه رهو الدورة هي إجبارية والغيابات تحتسب. برشا يطرحوا تساؤلات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه فماشي إمكانية أنهم يتكونوا في مراكز التكوين المهني ولكن يخدموا في نفس الوقت، معناتها بالتالي ثم تكون فما غيابات. لهنا ردوا بالنا، لابد من الاطلاع على النظام الداخلي بالنسبة لمراكز التكوين المهني، باعتبار الغيابات هذه في جزء كبير منها تؤدي إلى حرمان المتكون من الدخول إلى الامتحان في مجموعة من المواد. ونعرفوا اللي فما دي موديول معناها اللي كيف ميهزهمش المتكون من نجمش يتحصل على شهادته ويعتبرش ناجح. هذاك علاش ديما نعاود نأكد على أنه لابد من أخذ مختلف المعطيات وتفاصيل من مراكز التكوين المهني مباشرة. ولهنا يجي دور المكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة اللي نجم يقدم نصائح كبيرة برشا بالنسبة للمقبلين على التكوين، وخاصة منهم الحضور. معناتها فما ديسيبلين يلزمها تكون موجودة، ما تكون ثم غيابات على خاطر فما يخدموا ياسر بالوحدات. ولهنا إذا كان محصلش تحقيق حضور ساعات محددة في كل وحدة، شنو تعلم المتكون وعلاش الدرب؟ ثم حاجة أخرى لابد من التفطن لها الأولياء خاصة وأيضا المتكونين، بربي ركزوا برشا على اللغات وخاصة اللغة الفرنسية والإنجليزية، باعتبار أنه في عديد المرات تلقى الإشكالية متاع المتكون في اللغة، اللغة الفرنسوية، حتى وإن كان مثلا فما معناتها الالتجاء الى اللغه هذه يكون مبسط وميسر ومستعمل خاصه في المصطلحات الخاصه بالتكوين في الاختصاص. الا انه في بعض الاحيان العائق الاساسي للمتكون في مجموعه من الاختصاصات هي اللغات، ومنها اللغه الفرنسيه اساسا، ثم ايضا اللغه الانجليزيه. زاد كيف الناس اللي ناويين يستعملوا هالشهاده نتاعهم باعتبارها شهاده منظره ومعترف بها، الشهاده هذه خاصه ياخذوها من مراكز التكوين المهني العمومية، ناويين يخرجوا للخارج، اللي باش يخرج للخارج يلزمه يتأكد أنه هو يحذق اللغة حسب البلد اللي باش يخرج له. إذا كان ألمانية راهو لغة ألمانية، إذا كان البلدان تعتمد اللغة الفرنسية لغة فرنسية، وإذا كان البلدان تعتمد اللغة الإنجليزية لغة إنجليزية. ما تنجمش تخرج وإنتي طالب عمل انطلاقا من صنعاء وأنت لا تجيد اعتماد اللغة الأصلية متاع البلاد المتوجه لها. هذا باش نقصوا على روحنا المشاكل وباش نقصوا على روحنا الصعوبات. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، غنية ثم موجز الأنباء، ثم باش نرجعوا حتى نجاوبوا على سؤال طرحوه برشا من السادة المستمعين والسمعات اللي خاصة ناويين يبعثوا مشاريع، شنية مراحل تأسيس الشركة؟ هالسؤال هذا اللي باش يحاول إن شاء الله يجاوب عليه سي طارق الحاج صالح خبيرنا في مجال المحاسبة والجباية. وإذا كان عندكم سؤال تطرحوه في خصوص تكوين الشركات، مرحبا بكم تكتبوه لنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة منى السير وأيضا عبر اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم، منورينا دائماً.

نظر لوحدي سيبني الذكرياتي سيبني

نسيتك كمان رجع قلبي خاني حكاية وطويت غاب وكلام كان زمان راح ويا

0: Athena بعد الزوال على موجة ذات المنستيرة. مرحبا بكم في متابعة هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفضل جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية للاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى ولايات تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. ويندرج هذا الإجراء في إطار البرنامج الخصوصي المعلن عنه خلال اجتماع انعقد بمقر ولاية تونس بهدف تعبئة الكميات اللازمة من المياه المعلبة وضخها بالمساحات المذكورة وفق بلاغ صادر عن الديوان. كشفت مصادر مطلعة أن لاعب المنتخب الوطني التونسي للجمباز أحمد العبيدي غادر القرية المتوسطية ولم يعد إلى مقر إقامة الوفد التونسي، حيث كان من المنتظر أن يشارك ظهر اليوم في تصفية الجمباز الفني. ويعتبر أحمد العبيدي رابع رياضي تونسي يختفي من الوفد بعد شاهد الجلجلي ومحمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الاثنين ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس والكيف وسليانة والقصرين، حيث تتراوح الكميات القصوى بين 20 إلى 40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. وينتظر أن يتواصل ظهور الخلايا الرعدية المحلية الممطرة بعد ظهر يوم غد الثلاثاء غرة سبتمبر بالجهات الغربية للبلاد. هذا يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم غد الثلاثاء غرة سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات السمع الإدارية على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. أو ما يوم الجمعة فيكون العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد الزوال ومن 2:30 إلى 5:30 مساء. لقاؤكم بالأخبار التجدد بإذن الله في تمام الساعة 3:00 عصرا منكم وإليكم، متواصل في ساعتي الثانية مع رفقة زناتي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: إشهار.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ما زلتم واصلين معنا متابعة منوعة منكم وإليكم. في ساعتنا الثانية باش نحكيو على مراحل تكوين وتأسيس الشركة للناس اللي قاعدة تخمم جديا في بعث مشروع، بعد ما كنا حكينا لكم الأسبوع الفارط على أنه نجم فرق ما بين أنه إنسان يبعث مشروع كشخص طبيعي أو أنه يبعث شركة. فباش نبدأ ونحكيو اليوم على مراحل تأسيس الشركة للناس المهتمة ما بهذا الموضوع. يحضر معنا مشكور جدا سي طارق الحاج صلاح، خبيرنا في مجال المحاسبة والجباية، حتى يحددنا هذه المراحل. أهلا وسهلا بك، منورنا سي طارق.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة ومرحبا بالمستمعين ومستمعات إذاعة المنستي.
0: يعيش، وشكرا على تلبيتكم الدعوة. إذن موضوعنا اليوم مراحل تأسيس شركة للناس اللي قاعدة تخمم مع تجديا في بعث مشروعات.
1: أي بعث المشروع وما أدراك بعث المشروع، خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية. الحقيقة يجيونا ونسمعوهم ونفهموا مشاكلهم، يعني تبدأ من فكرة، تبدأ من كراسة ورقة وستيل، ويبدأ يكتب ويخطط ويخمم كيفاش ينجم يوصل يخلق المشروع متاعه، ويبدأ موش فاهم يعني الإطار القانوني مش يبدأ. أني الحقيقة مش نقول لهم، احنا اليوم مش نحكيه على شركة، حتى اللي حبا يبعث شركة كوسو سواء شركة شخص الواحد وإلا تقام هما مجموعة شركاء مش يبعثوا الشركة متاعه. مش نبدأ واضحين. أني الحقيقة الشركة ديما نعطاها الإيماج، نقول أنت عبارة مش تخلق بيبي. علاش؟ البيبي مش تعمله اسم كما الشركة بالضبط، مش يبدأ عندها هو قاصر، دونك نحطوا عليه وكيل، هو اللي مش يتكفل بالنشاط متاعك الشركة هذيك. وربما في وقت من الأوقات هذا الشخص هذا مش هو اللي عنده ممتلكات، مش هو اللي عنده فلوس، مش هو اللي عنده نشاط، مش هو اللي عنده خدمة. هذاك علاش ديما اني نعطي الوصفه هذه، خاطر مش يخلق اونتيتي جديده كما قلت، عباره بيبي، مش ننميوه ونكبروه ونوصلوه. وهذاك علاش هو معناتها يلزم الاطار القانوني الواضح للمؤسسه نتاعو. اذا المرحله الاولى كما قلنا للبيبي نعطيه اسم، وهذاك علاش احنا توا باش نخلقوا شركه. المرحله الاولانيه يلزمنا نعملوا حجز التسمية متاع المؤسسة اللي حبي يخلقها، هذه الشركة اللي حبي يخلقها، اللي هي بطريقة تولت إلكترونية في الموقع متاع السجل الوطني للمؤسسات. ثم يعني إمكانية البحث على الأسماء الموجودة، خطر احنا القانون التو الموجود ما يزمكش تخلق شركة والاسم هذا كمستعمل عند شخص آخر، يزم ما نعمله فما بحث موتور دو ريشيرش يلوج الاسم هذا هل مستعمل أو غير مستعمل. إذا كان مستعمل معش نجم يستعمله. إن فوا احنا ثبتنا اللي الاسم هذاك غير متداول، نعملوا نصبوا المطلب متاعنا احنا اونليني، وعندك الحق في ثلاثة تسمية ولا ثلاثة اقتراحات. ونشوف بعدالي يعني هي المراحل كلها يعني عبد الموقع السجل الوطني للمؤسسات، وإذا كان جاتنا الموافقة متاع الاسم مش نكمل المراحل الأخرى، وإذا كان جانا الرفض، خطر ساعات الموتور دو ريشيرش الحقيقة صارت لنا برشا مرات يعني يقول لنا الاسم موش موجود، ولكن نعملوا المطلب يترفض. يقول بون، هم يقولوا تشابه أسماء.
0: والله فما برشة تشابه أسماء، لكن نقبلهم. فما ساعات الاسم بعيد وما قبلش.
1: موجود، ريناهم الكل.
0: الحقيقة شفتهم.
1: يكونوا واضعين. أي ولا معناتها كنت ضلي تعدت عليك شوية
0: المراحل هذية.
1: يعني الحقيقة جربنا حتى يعني حاجات ضحك شوي. يعني الكلمة اللاتينية نعمل نحط حرف ومن بعد اسباس ومن بعد الحرف،
0: هذه هي
1: عملتها وتعدت
0: بالضبط. خاطر ما يقبلش اكسون ولا حاجه ما تعمل الاسباس،
1: فما شويه اجتهادات. احنا كما كاتب تفهمناه الالغوريتم اللي يخدم به يعني الموقع نتاع السجل الوطني للمؤسسات، احنا كما كاتب تعودنا بها ولينا نفهم نفهم وين يعمل تشابه اسماء وين ما يفهمش. ساعات نزيدوا كلمه اخرى ولا كلمتين اخرين، يعني تلقى الاسم متداول يزيدوا كلمة مثلا تريدينج مش يخدم كوميرس، ما تخليش كلمة بركة، يعني مستحسن تعمل كلمتين ولا ثلاثة ولا الأسامي الكومبوزي بصفة عامة يتعدى وهكذا.
0: وهذه تعرف تطرح نفس الإشكالية إذا كنت تحب أنت تحمي العلامة متاعك من بعد، تقريبا نفس الوضعية.
1: أكيد
0: معناها أنت ماشي في بالك اللي أنت حميت ودفعت فلوس وكذا، وتلقى أنت ساعات معناها تغيير بسيط، خطر ويعطيك يقول لك وصف لي وصفا مدققا.
1: لأن أنت جبت قوس مهم برشا أستاذ، اللي إحنا لازمنا نفرق بين الاسم القانوني للشركة والاسم التجاري.
0: بالضبط،
1: يعني منش نسميه للسامي، ولكن خذوا نعرفش اي ماركه نتاع
0: رفقه كي تقول رفقه
1: انت كي تغزر الباكو مش تقرا اسم الماركه هذه هذيك هي اسم التجاري يعني كان دقق تقرا كتيبه جويده تطق اسم الشركه اسم الشركه.
0: اما انا خذيت لك ليكزامبل نتاع انه الحكايه انت كيفاش تكتب
1: لنا علاش اني ما حاجتي بالمعلومه هذه خاطر هو اللي سجل اسم الشركه مش في باله سجل ساعات الماركه
0: بالضبط
1: يعني ثم مراحل اخرى باش يسجل الماركه نتاعو تسجيل الاسم التجاري وثم حتى اللي يزمو يحب يسجلها كماركه يعني اللوجو هذاك يمشي للينوربي منعش الاسم بالعربي سامحني في لينوربي فما اداره عندنا في درجه هوا في سوسه يهز اللوجو في سي دي ومطلب ويسجلها ويحنج يحماها في تونس وحتى في الخارج فيما مبلغ سنوي يدفعوا هذاك مهم برشا زاد اللي عنده خاصه فكره ولا ماركه جديده في نعرفش ماركه كوزميتيك ماركه في دبش في حاجه من المستحسن زاد باش يحمي الماركه هذيك يسجلها في لينوربي ويسجلها في السجل الوطني المؤسسات في الاسم التجاري
0: اما كما قلت لك حكايه لينوربي زاد كيف معناتها ساعات الاسم هو بيدو يختلف في الوصف
1: اي مو زاد حتى لينوربي تعمل اصناف في يعني شنو الارتيكل يعني انت تنجم تسجله في الكوزميتيك كم ما تنجمش تسجله في الكرهب
0: جوستمون
1: ما تنجم اذا كان انت شويه
0: يجيني تو نحكيوا في مره اخرى نحس فما قصور في التسجيل نتاع الملكيه معناتها الصناعيه ولا الفكريه
1: خاصة عند الشباب اللي زي ماهوش فاهم الوضعيات هذه موجود احنا الحقيقه كيف نراه فكره ناشئه جديده خاصه فكره ستارت اب فكره ناشئه اول حاجه نقولها له اول نصيحه برا سجلها في لينوربي خاصه اذا كان عنده فكره هكا جديده انوفونت يزمو يمشي يحمى اول مرحله قبل ما نبدا له لا في حاله شريكه ولا حتى شيء يمشي يسجلها خاصه هو مش بدا يحكي عليها علاش بدا يحكي عليها مثلا عن حاجته بتمويل حاجته ببعض الادارات
0: سي ساعات الممول في حذاته يخطف الفكره
1: يخطف الفكره كان يخطف الفكره ما عادش يلحق عليها
0: بالضبط
1: وصاروا لنا في برشا والحمايه ساعات تعمل حتى خارج تونس يعني عشنا تجارب مع بعض الحرفاء يخدم في تونس حاب يطلع للخارج حاب يعمل شراكه مع حد في الخارج باش يسجلها له في الخارج اللي هي ماركته وتوا قعد واحد ما نجمش يدخل ولا يبيع ويشري في الاسم هذاك يعني يحولك بالسم الفلاني باش نجم تدخل البلاد الفلاني اي موجود
0: اي معناتها مشكل
1: معناتها الاسم لنا
0: عنده قيمه كبيره ودور كبير ونرجعوا له ان شاء الله
1: بالنسبه لتطوير المؤسسه خاطر تطرح السؤال ربما عام 2-3-5 هو مراحل التطور اللي هو فيها
0: به عملنا حاجه التسميه نتاعنا بالنسبه للشركه تو
1: احنا جاتنا الموافقه في حاجه التسميه اللي هي كمرحله اولى هي قلنا في الانترنت سهله برشا ومن بعد مش ننجعوا نحكي وكما حكينا الحصة الفايتة هل المشروع هذا يلزم يتعدى بالمؤسسة كما لابي وإلا لابيا خطر إذا كان لازمنا نتعدى خطر كانوا مشروع تجاري ما يستحقش تجارة مثلا تجارة كسوة تجارة على الانترنت ولا تجارة عادية يعني مش حل فيزيك ما هذوما ما يتعداوش المؤسسة هذوما لابي ولابيا كان مش مشوا للابي ولابيا لأن زاد هما أونليني زاد المرحلة هذه زاد أونليني ولنا زاد كيفاش نمشيو للابي ولابيا من المستحسن نتاكدوا الى القطاع اللي احنا مش نشطوا فيه كراس شروط ولا ما فيش فيه رخصه ولا ما فيهاش على خاطر ثم حالات بعض الانشطه هي قبليه ولا بعدي ثم قطاعات من قبل ما تحل الشركه نتاعك لازم تكون عندك الاغريمون والى الكاي تشارج حاضرين وثم اللي بعد يعني مثلا عش اللي تو هي تو توندونس التيران بتاع البادل والا لي سنتر هذوكم هذيك كراس شطور يعني تصحح لك عليها الوزاره ولا المندوبيه الجهويه نتاع الشباب والرياضه بالاول خاطر فيها دي نورم وقياسات وتتحضر معناتها المهم برشا زاد حتى في اللبي هي بيدها تثبت تدخل النشاط وتقول لك يعني حتى كان انت سهيت ما تعرفش تفرض عليك تجيب لها كراس الشروط ومصحح في البلدية وعندك الديشارج في البيرو دورد نتاع المؤسسة اللي هي معناتها اللي انت باش تنضوي تحتها موضوع لبي لنا زاد قلنا كما قلنا هو اونليني نستحقوا شو نستحقوا بطاقة تعريف نتاع اللي باعث المشروع نستحقوا للحجز التسمية زاد يطلبوه ياخذوا الريفرنس نتاع الحجز التسمية الاسم هذاك اللي حجزناه والبروموتور ومن بعد ندخل في المواصفات نتاع الشركه الكلهم يتعمروا بالصفحه مثلا كان عندك شركاء اجانب كان عندك نشاط مصدر ولا غير مصدر والى اخره وبعد ذلك نوصلوا لل سامحوني بالفرنسي الشيما دانفستيسمون دو فينانسمون يعني يعني الاستثمار وكيفية التمويل. لنا نقطة مهمة برشا زادا يلزم بعث المشروع يعرفها، إذا كان احنا المبلغ متاع الاستثمار ما يفوتش أكثر من 1,000,000 دينار يولي رأس المال معناتها لا يقل على 10%. معناتها إذا كان احنا الاستثمار كله 900 مليون يلزم رأس المال ما أقلش من 90 مليون، وإذا كان رأس المال فات تولي 30% بالنسبة هذه. مهم برشا يعني هو باش يعرف روحه هو لم الفلوس هذوما بتاع راس المال ولا لم هم هو عنده الامكانيه الماليه باش يخطط لهم شروط ما فيهمش نقاش. يعني لابي ما تصدقش على المشروع هذا اذا كان هو ما نجمش
0: يوفر.
1: ايوا نجمش يوفر النسبه 10% هذه معناتها مهمه برشا. واذا كان ثم مشاريع ما تستحقش راس مال كبير ساعات 10,000 دينار ولا 20,000 دينار ينجم مع العلم لنا ثم امتياز للشركات المصدره كلين اللي هما عندهمش النسب المينيموم هذه. معناتها ينجم يكون الاستثمار كبير وراس المال ما يكون حتى اقل من 10%. الحقيقه اي عمري ما ننصح به ماليا غير ممكن حتى رغم اللي هو
0: قبلش بعضها. أيه.
1: علاش ماليا غير ممكن؟ يعني خطر مش يكون تودون دتمو عليه باسر اصلا حتى لي بنك ما تشجعوش
0: أيه.
1: يقول لك هو كبعث مشروع مغير قادر حتى باش يوفر حتى 10% من الاستثمار برشا وحتى ماليا من بعد باش ينجم يوصل للمشاكل يتعب خاطر باش يجيو له لي زيشونس بونكار كبار برشا وخاصه ما ننساوش الفائده كبيره برشا تطلع زاد مي على ورق قانونا هو ممكن.
0: اما احنا ساعات كي نرفضوا له معنا حمايه له ولمشروع
1: اكيد يعني الحقيقه راه نسبه 30% معقوله حتى نسبه 10% شوي نظريا وحتى سور بلون فينانس راه شويه بكل 10% كما قلت لك خطر نسبه التدين مش تكون عاليه برشا نسبه الدين عاليه برشا اذا الاقساط مش تطلع له عاليه برشا ونسبة الفايدة احنا حتى تو الظرف الحالي نسبة الفايدة عالية
0: وغزروا بشكل يجري على خلاصات وكهو
1: بالضبط
0: معناها في الاخر مش باش يلقى روحه ويجري وتعب وما حصل شيء.
1: معناتها حتى لو كان جينا في ظرف اقتصادي احسن مثلا نبدا في 4% في 5% نسبه الفائده ممكن معناتها تكون فزابل وممكنه ولكن احنا نعيشوا في 11 و12 وساعات تسمع في نسب عاليه برشا معناتها تنجم تلقى في الاخر المبلغ اللي خذيته ترجعه دوبل
0: بالضبط مع التضخم الموجود بالطبيعه.
1: معناتها هذوما الشروط اللي معناتها اللي تفرضهم لابي كما قلت لك معناتها كسوسوا نشاط مصدر كلي ولا غير مصدر نسبة الرأس المال ردوا مالنا منهم هذو النقاط هذو
0: به
1: توا المشروع هذا يمشي يدخل توا في الإطار القانوني متاعه اللي هو مهم جدا خطر احنا الهدف زاد الواه هو هذا توا احنا في الأخر مزمنا نمشي نحطوا الإطار القانوني اللازم اللي هو شنو أهم وثيقة هي النظام الأساسي اللي هو استاتيو النظام الأساسي هذا باش نحطه فيه اللي باش نحطه فيه كل شيء منها الاسم نتاع الشركة المقر الاجتماعي نتاعها يعني العنوان باش نحطوا النشاط بالطبيعة باش نحطوا رأس المال قداش شكون هم الشركاء والنسب خاصة النسب نتاع كل شريك يعني كان كل واحد ثلث ولا ربع ولا 1% اللي هو وإذا كانوا شريك وحيد بالطبيعة شريك وحيد عنده 100% وبالطبيعة نذكروا زادة في النظام الأساسي معلومات أخرى مهمة مثلا كيفية تغيير الشركاء هي نقطة مهمة بعدين خاطر ساعات الشركاء ينجم ما يتفهموش في في في في واحدة من اللحظات فما ناس في تنظيم النظام الأساسي يرفضوا يدخلوا شريك أجنبي عليهم بشروط فما شكون يخليها محلولة باش يجيبوا شركاء جدد ربما لتطوير الشركة هي كل واحد ونظرية
0: فما جديد
1: فما نظرية نقولوا مغلقة وفما نظرية
0: مفتوحة
1: بالطبيعة نلقاو زاد في النظام الأساسي كيفية إجراء الجلسات العامة خطر فيها شروط زادة بتاع المصادقة وفيها الكروم والماجوريتي في الفوت خطر مصير تصويت في الجلسات العامة كيف يصادقوا على القوائم المالية برشا مراحل قانونية تعيشهم الشركة اللي زادة من المهم جدا النظام الأساسي حددها زادة خطر نجموش نطيحوا في بياج اللي الشريك يعمل اللي يحب سمحني الوكيل يعمل اللي يحب خطر بعتي ما نعرفش مثلا يحب يغير المقر يحب يدخل شريك جديد يحب يزيد فرع آخر هذوما الكل يتقنوا ويتحطوا في النظام الاساسي للمؤسسه باش تبدا الشركاء فاهمه روحها وفاهمه حدود كل واحد
0: هذاك يكونوا عندنا شركاء ما كي تكون معناتها ذات شخص واحد يدبر راسه
1: سهله
0: هكي
1: يتولي ثم اجراءات اداريه وي و ريسبكتيو ديليو كا
0: اما كي تبدا فما برشا معناتها شركاء وقت هذا ينطبق عليه
1: كبيره برشا كيبداو برشا شركاء وإلا زاد معناتها حتى كيبدأ حتى شريك واحد ربما يجي نهار ويرد برشا شركاء حتى التغيير يعني الصبغة الشركة من الشخص الواحد إلى معناتها برشا شركاء من السيارة إلى سارة زاد فيها
0: إجراءات
1: قانوني بالطبع
0: وهي البوسيبيليتي موجودة
1: أكيد أكيد ولكن ثم ديما يعني مراحل إدارية لازمة وفما يعني وقت تايمينج يعني كل جلسة عامة تعمل مرش مثلا باش تعمل دعوة لجلسة عامة يلزمك مدة معناتها ما تجيش تقول قبل 24 ساعة تبعث الدعوة باش تلم الشركاء هذوما الكل معناتها مهمين ويتذكروا في النظام الأساسي والستاتيو نتاع الشركة هذه
0: وشكون يعمل النظام الأساسي هذا والستاتيو نتاع الشركة
1: هو بصفة عامة يعني هو مكتب المحاسبة مكاتب خبراء المحاسبين المحامين يعني هذوما هم اللي أكثر
0: وشكون يعرف التفاصيل معناتها النجم أنا كطرف في الشركة وإلا كباعث المشروع نعطي أنا مثلا بعض البنود وإلا ثم حاجة ستاندار كيفية
1: نجم شوف ولنا يعني ثم فصول موجودة في مجال الشركة التجارية ما نجوش نحيدو عليه
0: لكي ثوابت
1: هاي ثم الثوابت ثم شكون ينجم يزيد عليه
0: متغيرات تولي
1: مش حتى متغيرات ثم شكون يزعب شوي مثلا فهمت موجود عنده الإمكانية بريتو هما الشركاء حرار باش يديروا مؤسستهم كما يحبوا بطبيعة ما يتخلفش القانون معناتها احنا ديما نقولوا توسكي ني با انتردي اي بيرمي هذا هو
0: واضح
1: وهما زاد ينجموا يزيدوا فصول اخرين باش يزيدوا ينظموا امورهم مثلا ثم شركاء ريتهم ينجموا يحدوا البوفوار نتاع الوكيل مثلا ما ينجمش ياخذ قرض اكثر من 30,000 دينار إلا ما يرجع بموافقة الشركاء أيوة. مثلا أيوة. فما شركاء ينجموا يحدوا المهام متاع الوكيل أي موجود فما شروط متاع زادة كما حكينا هي أكثر حاجة يركزوا عليها هي كيفاش تغيير الشركاء
0: والترفيع في رأس المال
1: موجودة هي موجودة في قانون الشركات التجارية ونجموا هم زادة يذكروها في النظام الأساسي
0: توزيع الأرباح
1: توزيع الأرباح كزادة ستاندار معناتها ما تنجمش تبدل فيه على خطر ذاك حماية من القانون ما غير ممكن تغييره علاش خاطر احنا كان احنا النسب موجوده احنا باش ندخل مثلا 3-3-3 ما تنجمش تبدل الارباح تقول هذاك ياخذ قال من ثلث وذاك اخذ من النص تقول ظلم ما هذاك قانون واضح ما لا يمكن تغييره وبالمنطق زاد حتى فما عداله زاد ما تنجم تعطي نسب اخرى اترك ستركتور كابيتال يعني اللي انت مشيت فيها
0: واضح
1: ب ثم لنا زاد ثم نقطة أخرى احنا حكينا عليها وانديريكتومون احنا قلنا لازم مقر لازم عنوان إذا كيف معناتها لازم يختاروا العنوان الباهي ويشوفوا المحل معناتها ثم زوز طرق موجودين يا إما مش يكريوا محل إذا كان لازمهم محل فيزيك باش ينشطوا فيه ولا معمل وكذا وثم اللي يخدموا تواياسر كونكتيك
0: مجيل
1: توا أونلين يمشي شركات تاع دوميسيلياسيون جوست عبارة أدريس بوستال معناتها باش تجيه المراسلات غادي توصلوا المراسلات نتاعو وتبدا وعنوان رسمي قانوني
0: تنجمش تكون دار واحد منهم هي معناتها عنوان الشركه
1: الدار معناتها من المستحسن يفصلها معناتها عنده شي محل على جنب
0: تقول احنا كراج مستودع مثلا
1: المستحسن تكون مفصوله المستحسن خاطر باش تفصل نشاطك على حياتك اليوميه ما ننصحوش بها خاطر بعد تالي لا يقدر حتى في إشكاليات معينة مع بنوك مع من على الشيكات في كونتونسيو حتى اللي يمشي يجي لا يقدر يعقل ولا يعمل حاجة
0: نجم يعقل الدار ما هو خاطر احنا ملول نستسهلوا احنا
1: لا غير منصح أنا الحقيقة ننصح بشركات الدوميسيلياسيون ثم مؤسسة محترمة جدا اللي هي منظمة في المراسلات وتستحفظك على المراسلات متاعك بروفيسيونيل الحقيقة وهما زادة الشركات تاع الدوميسيلياسيون يوفروا حتى مكاتب بالساعه وبالنهار اللي انت تمشي تخدم خدمه معينه ولا عندك كليون مش تقابله والا معناتها نصورها طريقه بروفيسيونيل خير برشا مهنيه خير وراقيه الحقيقه معناتها يعني هذاك شنو ننصح اللي ديما نعاود نقول اللي مش مستحق محل باش يكريه واذا كان توا صناعي هذاك مؤكد باش يمشي يكري محل كبير وادابتي يعني للنشاط نتاعو خطر ما ننساوش فما قطاعات احنا بكره حكينا على كراس الشروط مدام كراس الشروط يفرض عليك حتى المساحه ويفرض عليك ما نعرفش يعني النظام تاع الحرائق يفرض عليك دوره المياه يفرض عليك الواجهه كيفنيه معناتها ما برشا شروط دونك مش يمشي يكري محل بالمواصفات اللي فرضها عليه كراس الشروط هذاك ما فيش نقاش دونك العقد هذا اللي يمشي عقد الكراء هذا زاد مهم برشا يتخدم يتصحح زاده في البلديه ويمشي للتسجيل للقبض. في التسجيل هنا نوصيوا على حاجه واضحه، راهم يطلبوا الكيتونس دامبو نتاع الكاري. معناتها هو رغم اللي التسجيل هي قبضه ولكن زاد يزبك تهز لهم هما بيدهم كيتونس دامبو نتاعك. معلومه وامر معناتها لا غالب. هذاك إجراء إداري لازم منه. ما قلتش الموضوع موش ديجيتال أستاذ الحقيقة. معناتها هو خطر هنتي معناتها في نفس الإدارة أنت. معناتها ما مشيتش به الإدارة أخرى. معناتها مش قولوا ديجيتال. يعني أنت في نفس الإدارة الجباية. يعني نتصور معناتها العون اللي مش يسجل لك يعرفك اللي أنت مسبب الدكلاراسيون بتاعك ولا ما تصبتش معناتها. صحيح ولا؟ نورمال هو يعرفك عندك دكلاراسيون دامبو أجور ولا ماكش معناتها مش جيبها له في ورقة تقول له بالحق راني صبيت الديكلاراسيون بتاعي مش بتزيد حد شيء. هذه الرد بالنا منها حقيقة كما ديما تصير نفس الرياكسيون بتاعك أنت. ما هي الغالب معناتها ديما نوصي عليها وخاطر سينو يرجع الملف الحقيقة معناتها. ما نجموش نسجلوا عقد الكراء من غير الوصل بتاع الديكلاراسيون دامبو بتاع البروموتور. زاد ثم حالات عقد التأسيس يزمو يتسجل خطروه في الحالات العادية. شنية العادية؟ يعني هو رأس المال خطر لنا زادة فما نقطة فتناها. رأس المال ينجم يكون في برشة أشكال، ينجم يكون نقدا كيما ينجم يكون بأصول. نقدا يعني نحن نقول أونيميرير فلوس يتصب في الكونت بونكير. إذا كان نقدا عادي يعني العقد التأسيس ما يتسجلش، يعني ربحنا شوية كلفة التسجيل. هي قبل كانت التسجيل حقيقة 150 دينار بعدين نحوها ولا ما يتسجلش عقد التأسيس. ولكن إذا كان ثم عقارات مثلا، أصلا العقارات فيها خطرها فيها نقلة ملكية، دوك يولي فما تسجيل وبطبيعة يعني
0: حذف قيمة العقارات
1: بالضبط. وراهو لنا مش كان العقارات يعني ثم حتى ماتريال مثلا، مش يجيب شاحنة، مش يجيب سيارة، مش يجيب معدات متاع انفورماتيك ولا إلكترونيك. بالنسبة لمعدات التسجيل يمشي بالصفحة مش برش. ولكن معناتها في بصفة عامة إذا كان ما همش فلوس راهو القانون النظام الأساسي يمشي للتسجيل. ولنا تخلف برشا معناتها كما كنت تحكي أنت طول عقارات مكلفة برشا. ولنا نعرفوا اللي في إذا كان حكاية فيها عقارات يولي العقد التأسيسي يحرم محامي بدل المعطيات بكل. دونك يلزم عنا هو المحامي هو اللي يخدم العقد التأسيسي وبعد يمشي للتسجيل. تزيد لنا مرحلة أخرى ولنا زاد حاجة مهمة برشا، يزم العناصر هذه تتقيم. إذا كان الشركاء ما نجموش بين بعضهم يحدوا
0: القيمة
1: وإلا فمش كون يقول لك ما نحبش ناخذ المسؤولية، يزم يعينوا خبير لدى المحاكم هو اللي يقيم العناصر هذه. معناتها دونك مش نزادونا توا معناتها مراحل أخرين. واحد نشوفوا خبير يقيم لنا القيمة نتاع العناصر هذه. اثنين إذا كان هما عقارات شوفوا محامي هو اللي حررنا العقد التأسيسي والتسجيل.
0: مراحل أيوة
1: هذه معناتها مهمة برشا. وإذا كان مشينا نعاود نقول في نقد العقد التأسيسي ما يتسجلش. احنا قلنا تو كملنا المرحلة هذه. دونك العقد التأسيسي تخدم كسوسوا تسجل ولا إذا كان نقد ما تسجلش، وعقد الكراء تاعنا تسجل. وقتها تو نتعدوا لمرحلة أخرى باش نصبوا الملف باش ناخذوا بطاقه التعريف الجبائي. يعني باش ناخذوا الماتريكول فيسكال نتاعنا
0: تصريح بالوجود. هذاك
1: التصريح بالوجود مش هو اللي باش يمشي صح في البلد في اداره مراقبه الجبايه. التصريح بالوجود باش ياخذوا اكل كارتون اللي فيه الماتريكول فيسكال نتاعك.
0: عادش كارتون ورقه هي ولا فالونت
1: ولا مسنسين قبل اللي هي
0: ورقه مطبوعه.
1: ورقه مطبوعه اللي فيها المعرف الجبائي نتاعنا اللي انت تولت رسميا عندك
0: وجود.
1: عندك وجود عند اداره الجبايه. المرحله الاخيره هي سجل وطني المؤسسات اللي هي عبارة باش نعملوا مضمون ولادة متاع الصغير اللي حكينا عليه من الأول. سجل وطني المؤسسات بطبيعة معناتها إجراء الحقيقة ولا أونلين زادة باش نعاودوا نسكانيو الملف هذا اللي حكينا فيه الكل. يعني وعندنا المرحلة متاع المستفيد الحقيقي خطوة اللي نذكروهم توا الشركاء هذوما يعملهم سجل اللي هم مسمينه المستفيد الحقيقي. والملف معاهم المستفيد الحقيقي ومعاهم كما قلنا النظام الداخلي والكونترا دلوكاسيون. ملف كامل بطاقة تعريف وإلا لي باسبور كانهم أجانب يتصبوا في السجل الوطني للمؤسسات. وقتها يخرج المضمون متاعنا متاع السجل الوطني للمؤسسات عبارة مش طلع مضمون ولادة متاع الصغير هذا. وهنا قانونا حسب شركة مجلة الشركات التجارية وقتها تخلقت لونتيتي هذه رسميا يعني من غير السجل الوطني للمؤسسات المؤسسه هذه مازال ما تخلقتش.
0: معناتها اذا كان تم الاغفال ودخلنا في النشاط تم الاغفال على معناتها انه نصبوا هذا الكل في السجل الوطني للمؤسسات وبدينا في نشاطنا فما مشكل
1: شركه ما تخلقتش من غير السجل الوطني للمؤسسات ما فما شركه اصلا. انت حتى كي تمشي لاي بنكه ما تحلكش كونت.
0: هذه عباره عن السجل التجاري القديمه.
1: اي قبل كان مسمينه رجل دو كوميرس.
0: اي كيف المحكمه قبل
1: كان في المحكمه كان خاطر قبل كانت عندها المحكمه التجاريه بعد يتنحى من وزاره العدل ولا تابع الوزاره الاولى السجل الوطني المؤسسات ولا تبع الوزاره الاولى ما بعد تتبدل هو بيد ونفس الاعوان راه صار لهم دي تاشمون نحوهم من وزاره العدل ولا في السجل الوطني المؤسسات. هلا هي اعاده هيكله للريجستر راهو هي الحقيقه بشيء من الرقمنه وبشيء من التحسينات. مي نعاود ناكد راهم بالله الاخين الكل والباعثين راهم من غير السجل الوطني المؤسسات راك لونتيتي نتاعك مازال ما تخلقتش. هذيك اهم مرحله اللي هي معناتها نوصلوا معناتها خلقان الشركة هذه. بسرعة ما زالوا نقطة أستاذة
0: تفضل.
1: خطر البعث العقاري إذا كان من اللون بش يبدأ عنده عامل
0: المشروع
1: طو كملنا حليناها بالرانيوم تاعنا اللي طو النقطة اللقطين اللي ما زالوا بسرعة إذا كان هو عنده عامل معناتها تو مش يبدأ يخدم مش ريكوريتي عامل راهو يمشي ديركت يسجلها في CNSS. زاد عندنا ملف آخر يتكون بس بالنظام الأساسي عاود كوبي كونفورم والباتونت وفما دي دوكيمون معناتها يتعمروا في CNSS باش يمشي يحللها رقم في CNSS بالرقم هذا كاي خاطر باش بعتلي نجم يصرح العمل نتاعو مهم برشا. معناتها إذا كان عارف روحه من الأول عنده انتدابات احنا ديريكت نتعدى يعني بعد الكرياسيون احنا حتى كمكاتب ديريكتومون باش نصب لها الملف نتاعها في CNSS والشركات اللي عندها توريد وتصدير وإلا الشركة مصدرة كليا زاد ديريكت موني باش نصبوا دوسي باش ناخذوا لها كودون دوان الورقه الرؤوس خاطر حتى الكودون دوان ساعات يشد شويه وقت باش يحضروا المصدر تاعها يجري على الاجراءات مع الديوانه خاصه. دونك كودون دوان اللي معناتها حاجه مهمه برشا معناتها عباره مواطن باش تزيد وتطلع له ونعرفش لي بيرمي ولا باسبور ولا حاجه لازمه
0: وثيقه اخرى من الوثائق اللازمه
1: خاطر هي شركه تخلقت سيبري بالرانو كما قلنا عملنا له مضمون ولاده ولكن بعد ثاني في وقت يلزم بطاقه تعريف ويلزم باسبور ويلزم بيرمي واشتراكات في حاجات اخرين وهكذا.
0: هذا
1: هو احنا كاش خلقنا هالونتيتي الجديده هذه ولا المولود الجديد هذا
0: هو احنا كي عملنا مقارنه المره اللي فاتت ما بين شخص طبيعي وبين الشركات قلنا في حكايه الاداء على المرابيح شركه معناها تدفع اقل بالمقارنه مع الشخص الطبيعي. اما تو فهمت ان علاش برشا ناس تتوجه الى انه يعمل بيرسون فيزيك خير من السوسيتي على خاطر
1: اجراءات الحقيقه احنا كمكاتب احنا كمكاتب نتحملوها احنا كمكاتب بصفه عامه ثم مكاتب محاسبه ولا خبير محاسب ولا المحامي مستنس بها الاجراءات
0: بالحق معناتها انتم تاخذوها وشاش
1: وحتى احنا يا المحاسبين ولا خبراء المحاسبين والمحامين معناتها احنا الاجراءات هذه رانا اسبوع يحكي ديما اذا كان ما عنديش عقارات خاطر عقارات الحقيقه ما تعرف تقييم قلنا وخبير هذا ما حاك تاخذ شويه لي مي يعني حاجه كلاسيك تاع اسبوع خاطر معناتها الحقيقه ثم مرحلتين ثلاثه اون ليني ديجا تاع اسبوع
0: كهو
1: تاع اسبوع
0: انا اخترت
1: وقت الحضره
0: ولا بيس وما قصش ضو وما تحش الرزق
1: اي نحكي في ريتم عادي الحقيقه في اسبوع نجم نحلوا الشركه ان شاء الله
0: ان شاء الله باذن الله. معناتها في كل الحالات نجم نقولوا ننصحوا نسبيا باللي سوسيتي خاصه في المجال الجبايه من بعد وتوك نحكيوا على كيف على المحاسبه ولي زابليكاسيون على الجبايه حتى تنسوا نفهموا واش حكايه
1: بالضبط.
0: شكرا جزيلا سي طارق الحرصاله خبيرنا في مجال المحاسبه والجبايه على مختلف التفاصيل واجابه على سؤال معناتها يؤرق برشا ناس خاصه اللي قادمه على هالبعث المشاريع كيفاش ناسسوا للشركه. تنجموا ترجعوا وتسمعوا من جديد ما قالوا سي طارق على مراحل تاسيس الشركه. شكرا جزيلا تحياتي لك مازال مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام تبقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء من خلال المنوعات منكم واليكم. باش نعطيكم فكره على الاختصاصات الموجوده في مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه بيجابس، وخاصه الجديد عندهم في هذا المركز، مع سي وسام بن شوق مدير مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه بيجابس. ديما نعاود نذكر باسم المركز حتى يبقى راسخا في البال. سي وسام، وسهلا بك، مرحبا منورنا.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك، شكرا جزيلا. سي وسام، لو كنت تعطينا فكرة على مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بيجابس والاختصاصات الموجودة فيه، وخاصة شو عندكم جديد، تفضل.
1: مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بيجابس موجود في وسط مدينة بيجابس، موقع استراتيجي بامتياز. يكون حاليا في نطاق التكوين حوالي 160 متكون في اختصاصي طبق المرطبات، بطاقة استيعاب حوالي 100 متكون، والصنع الملابس حوالي 60 متكون. كما فما نظام آخر في التكوين نيون، التكوين بالتدريب، نأطر في حوالي 100 متدرب في عدد الاختصاصات، منها الحلاقة، نسائية، رجالية، طبق المرطبات، الخياطة، تصفير الكتب. هذا الاختصاصات الحالية الموجودة. صحيح المركز فيه تسمية صناعة تقليدية،
0: جوستمون هذا اللي حبيت نفهمه،
1: لكن الاختصاصات هذه موجودة على المنصة، ونحاول ديما نستقبل الوليدات اللي هي المصوغ، جلود الأحذية، والتزويق على محام مختلفة. لكن الله غالب تشهد عزوف كبير من الوليدات متاعنا، في كل موسم ما يقعش تكوين فيها.
0: معناتها رغم النداءات ورغم المحاولات التعريف بالاختصاصات ورغم استعراض قصص النجاح، باقي ما ثماش إقبال على هذه الاختصاصات.
1: الإشكال في مراكز التكوين في الحرف التقليدية هو وطني، مش كان خاص مدينة جابس. جميع المراكز تشهد
0: عزوف
1: تقريبا.
0: هو حتى معناتها بالنسبه لصنع الملابس اعتقد انه فما عزوف زاد على هذا الاختصاص.
1: لا، فما عزوف مده زوز 3 مواسم التالي كان عندنا اكتفاء كامل معنا. زوز 3 العوام الاخرانيه ولا فما عزوف
0: تراجع
1: كبير.
0: اختصاص تسفير الكتب تقريبا انتم اول مره نسمع به في المركز نتاعكم.
1: هو مش اختصاص، فما وليدات ساعات يحبوا يعملوا التكوين هذا، يقع تأطيرهم على مستوى صناعي، نعملوا معهم عقد تدريب، يكونوا عند الصناعي، وتأطير من عند المختصين في المجال هذا على مستوى المركز. أما باش يجوا يقروا كذا، لا ماهوش اختصاص كامل.
0: قلنا ما لا في إطار التدريب المهني، فما مجموعة من الاختصاصات الموجودة، خلينا نقوله بطلب من المؤسسات الصناعية ولا بطلب من المتدربين.
1: هو الطلب يكون مشترك مثل المؤسسات الصناعية والمتدربين. المؤسسات تطلب ويكون فما متدربين، عندنا مسؤولة العلاقة مع المؤسسة تعمل مطبيعة. العمر يلزم يكون أقل من 20 عام، يلزم وما يكون أكثر من 15 عام، ممنوع تشغيل الأطفال بطبيعة الشريحة العمرية هذيك، ويدخل في المؤسسة ويتعلم، ونقوم بالزيارة متاعه ونأطروه، وفي آخر المطاف يتحصل على شهادة

0: معترف بها.
1: بيه عندكم جديد سنة سي وسام؟
0: عندنا زوز اختصاصات جديدة إن شاء الله. الاختصاص الأول دورة نوفمبر هو مرافق حياة.
1: أي.
0: على مستوى شهادة المؤهل التقني المهني. اختصاص جديد مطلوب كثافة، هو في الحقيقة باش يكون فما 20 متكون. في الوقت الحالي المنصة تشهد 700 طلب. ديجا احنا في
1: طلبات كبيرة،
0: مستوى الاختيار طلبات كبيرة، الاختيار باش نقول صعوبة والاختصاص الثاني هو التزويق الداخلي، هذا مش في إطار مشروع إرادة، التزويق الداخلي على مستوى شهادة المؤهل التقني السامي.
1: إذا ما متحصلين على شهادة البكالوريا أعتقد مؤهل تقني سامي، وإلا مؤهل التقني،
0: وإلا جايين مؤهل تقني ماني
1: بعد كونكور معناتها يتعمل
0: بعد الكونكور.
1: التزويق الداخلي هذا مش يشبه بعض اختصاصات في الجامعات التونسية؟
0: أكيد هو نفس الاختصاص.
1: نفس الاختصاص.
0: نفس الاختصاص.
1: وعليه إقبال كبير أعتقد زادة كيف؟
0: والله مبدئيا لا أكيد مش يكون فما إقبال كبير.
1: طب خاطرك تقول لي مرافق حياة وتوما عندكم 20 بلاسة وطالبين 700 معناها أنهم يدخلوا، حتى المعايير كيفاش تكون معايير الاختيار والانتقاء؟ كيف كيف بالنسبة للتزويق؟ أما بالنسبة لمرافق حياة، وكان تعطينا فكرة إذا كان عندك فكرة عليه، شنو هو هالمرافق الحياة هذا؟
0: هو في الأول كي تسمع كلمة مرافق حياة يمشي للذهن ديما المسنين أما هي لا، هو كل من هو حتى بالنسبة للأطفال هو مرافق حياة، كل إنسان يحتاج المساعد. فما ناس تخدم ما تحبش تهز أولادها للروضات للكراش يجيبوا له مرافق حياة في الدار، فما إنسان مريض، كل إنسان يستحق مرافقة للحياة نتاعه، عنده صعوبات، عنده ما هوش قائم بذاته بمفرده، يستحق المرافق حياة. هي مش مقتصرة كان على كبار السن، وإلا على تجم تشمل برشا اختصاصات أخرى.
1: أعتقد أنه بطريقة هذه فما برشا مسائل علمية ممكن يقراوها أو يتكونوا فيها.
0: أكيد مش يكون فما مساعدة، مساعدة على الحركة، مساعدة على الأكل، التدليك، برشا اختصاصات باش تكون.
1: تتنجو إن شاء الله بالتفصيل في حصة من الحصص نحكيو على الاختصاص هذايا وعلى مختلف لي ماتيير ممكن اللي ولا لي موديول اللي قاعدين باش يتلقاو فيها تكوين الناس اللي سعيدة الحظ اللي باش يتأي جوستومون سعيدين الحظ اللي باش ياخذوهم في ال 20 بلاصة، خاطر 700 على 20 معناها برشا وربي معاكم معناها لهنا في الاختيار وحصل الاختيار.
0: مراكز أخرى عملوا كونكور دو سيليكسيون اولي وثاني والاكثريه باش نحجوا على الاقوال نتاعهم باش نمشوا في الخطوات هذيك ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: كنت عندها نفس الحظوظ وكل الحظوظ متساويه.
1: فما اقامه، فما مبيت، فما اعاشه في المركز؟
0: والله الاقامه في المركز لا، لكن نلتجئوا للمراكز اللي دايره بينا، المراكز في ولايه جابس ثلاثه مراكز، ثم زوج مراكز اخرى فيها مبيت للاولاد ومبيت للبنات، نستعين مع بعضنا ونحاولوا ناخذوا اماكن للوليدات نتاعنا حتى في الاختصاصات الموجوده حاليا. صحيح نلقوا صعوبه على خاطر طاقه الاستيعاب ماهيش كبير، لكن ما نلقوا حلول باذن الله
1: ان شاء الله. فماشي حاجه اخرى تحب تضيفها بخصوص مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه بجابس؟ نداء حتى
0: والله هو
1: للشباب.
0: المركز شاب في الصائفه هذه زوز تدخلات، تدخل على مستوى مشروع اراده، تم تهيئة فضاءات جديدة وتدخل برصد اعتماد من الوكالة التونسية للتكوين المهني، تمت فيه تهيئة فضاء طبخ المرطبات، ولد عندنا ورشة جميلة جدا تم ربطها بالغاز الطبيعي، كما تم في طلاء الواجهة تم تطور كبير على مستوى المركز صار في الصيف هذه.
1: تقول برنامج إرادة تبع لشكون برنامج إرادة؟
0: هو تمويل أوروبي تم التدخل فيها على مستوى 8 ولايات. جاب الشهادة التدخل على مستوى المراكز الأربعة. مركز متاعنا الاختصاص متاع الطلاء والتسويق الداخلي، فما مراكز أخرى أخذت الاختصاصات تاع الدوموتيك والإلكترونيك، فما اللي أخذ اختصاص البلومبيري. كل مركز وحسب الاختصاص متاعها تم تهيئة المراكز واقتناء المعدات الجديدة وتطوير المراكز على مستوى الجهة الكل.
1: واضح. بالنسبة للاختصاص الطبخ والمرتبة، تعتقد أنه فما إقبال عليها؟
0: إقبال كبير.
1: فتيان وفتيات معناتها بنات وأولاد؟
0: لا، غالبية فتيات، لكن موجود هذا وهذا، لكن ديما الغالبية، غالبية في التكوين المهني ولا تتوجه. إذا نبعدوا على الاختصاصات الموجهة بصفة كبيرة للأولاد، هو الاختصاصات الأخرى كلها أخذتها البنات.
1: بعد نقولوا كيفاش مؤثر في البلاد، معناها مشكله كان تعليم تقول بنات، كان تعليم عالي كيف كيف، كان تكوين مهني معناها
0: لو سيرو بيتيت ويحبوا يتكونوا، مرحبا بهم.
1: اي المشكله ليه؟ لا احنا معاه، اما احنا لهنا في اطار حتى معناها تقييم مجتمعي، معناها علاش هالعزوف هذايا لبعض، خلينا نقول لما نسب راهي قاعده تزيد، نسب الاولاد معناتها العزوف، ومن بعد يقولوا شبين البنات تخدم. اخي البنات تخدم ما هي قرات، البنات تخدم ما هي تخرجت، البنات تخدم ما هي خطا تكونت
0: بالضبط.
1: فما نجموش احنا مكتفين دينا وقاعدين في القاوي ومن بعد نغزو نقولوا شبيهم هما خذاو البلايص، وما كانوا المراه درا شنو، وما كانوا المراه، ما كان المكان والزمان كما قال مفسوحين للناس الكل. اي بالضبط، هي معناها كما قال في هذا، فال يتبارى ويتنافس المتنافسون.
0: مرحبا بكم.
1: شكرا سي وسام الشوق، مدير مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بجيفس، سعدنا كثيرا بمصافحتك، وإن شاء الله تكون عندنا لقاءات إن شاء الله في الشبكة البرامجية المقبلة. كنوصل المستمعين الكرام لنهاية اللقاء معكم، أجمل تحيات حسام النوار، هويدا بن ساسي، حكيم الصنبولي، تحياتي للجميع، حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: التمام الثالثة بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أفضت جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يومياً على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. أطلقت وزارة التربية اليوم خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. الخدمة تتمثل في تطبيقة للهاتف الجوال تحمل اسم ابحث عن كتاب إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليها. أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد. وبيّنت الوزارة أن الخدمة متوفرة لفائدة المواطنين التونسيين كما يمكن استعمالها لاستخراج مضامين الولادة لفائدة أبنائهم القصر شرط أن يكونوا مسجلين على المنصة عن بعد. يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم غد غرة سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. يؤدي وزير الخارجية الألماني اليوم زيارة إلى تونس حيث يجري محادثات مع رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية وممثلين عن قطاع الأعمال وعدد من الشركات الناشئة. الزيارة تتمحور حول العلاقات التونسية الألمانية التي تحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على إرسائها. كشفت مصادر أن لاعب المنتخب الوطني التونسي للجمباز أحمد العبيدي غادر أمس القرية المتوسطية ولم يعد إلى مقر إقامة الوفد التونسي. وكان من المنتظر أن يشارك العبيدي اليوم في تصفية الجمباز الفني انطلاقا من الساعة 1 بعد الزوال. ويعتبر أحمد العبيدي رابع رياضي يختفي من الوفد التونسي بعد شهد الجلجلي ومحمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: طبع الموجة
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
3: طبع الموجة
4: موعد مع المتعة والإفادة
3: طبع الموجة
4: على موجات إذاعة

0: الصحة. على سلامتكم، نحكي اليوم على مرض الذئبة الحمراء وعلى كيفاش تكون نوعية التشخيص المبكر للذئبة الحمراء. هو مرض يمس المرأة الصغيرة بين 15 و 45 سنة ويتشكل في مشاكل في المناعة، وماذا بينا نتفقدوه على بكري باش ما تصيرش تعكرات. باش نعرفوه تصير التهاب في الجلدة، طفائح في الجلدة على الوجه وعلى الأنف، وتتأثر برشا بالشمس، وكيف كيف نجمو نلقاهم في البقايا اللي تشوف الشمس. هذه أكثر الحاجات اللي نجمو نشوفوها. كيف كيف نجم يكون التهاب متكرر ومزمن في المفاصل، وهذا يخلينا يلزمنا نشوف الطبيب المباشر باش يوقع التقصي المبكر. تنجم تكون زادة كيف كيف من العلامات ضيق في النفس، قلق في المشي، ضعف، سخانة. كيف كيف تنجم تكون مشاكل في بعض التحاليل البيولوجية، نقص خاصة في الكريات الحمر والبيض وفي الصفائح. بعض الأحيان يبدأ بتخذر في الدم. كيف كيف الإجهاض المتعدد بالنسبة للمرأة الحامل اللي يخلينا ماذا بينا نشوف الطبيب المباشر باش يوقع التقصي المبكر. مع تحيات الدكتورة سونيا والي الحمامي.
1: دقيقة صحة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا. عدد جديد من البرنامج يتواصل معكم حتى للخمسة كما العادة في بثنا المباشر مع فقراتنا اللي نقدمهم لكم، وبدايتهم تكون بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد. حدث ولا حرج مع أحمد مخلوف كما العادة سكاتش ساخر يتناول أحياتنا اليومية، مواقف منها، ويتناولها أحمد مخلوف بالنقد الساخر في سكاتش إذاعي. من ذاكرة المهرجان الموعد المسجل مع أسامة بالحاج محمد. بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجع بفقرة ديما القدام، اليوم مع آية الرويني وضيفة آية أو ضيف آية اليوم المسرحي كمال الصغير، باش نتحدث على مسرحية مراهين، مجموعة من الجوائز تحصلها المسرحية محور حديثنا بمهرجان الرحالة بالأردن. فقرة مش صحيح، الفقرة المسجلة مع الفنان صادق عمار، وآخر فقراتنا باش تكون على الخط. اليوم معنا الفنان موهو بالزين رئيس جمعية المبدعون الشبان، باش ناخذوا معلومات وتفاصيل حول الدورة الرابعة من المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني بالمونستير اللي موعده من نهار 2-4 سبتمبر. إذن هذه مجمل فقراتنا، مرحبا بكم الناس كل معنا. ترافقنا هويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر، معنا أيمن الشابي في الهندسة الصوتية وإخراج الحصة تقنيا، وفي الإخراج الرقمي حسام نوار. يرافقنا كما العادة ويحييكم محمد وليد الجاموسي في إعداد البرنامج. إذن بعد الأغنية نرجع بفقرة حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، مساء المودة والمحبة. هات نشوف اليوم أبواب الحمامات. سور الحمامات العتيق اللي تبنى على يد الأغالبة بداية من القرن التاسع الهجري، في السور هذا نلقاو العديد من الأبواب، باب هوارة، باب بلاد، ولكن اليوم باش نمشيو الأعرق باب اللي هو باب هوار. وهذا الباب الأصلي والعريق والأول في الحمامات في سور مدينتها، ويعتبر المدخل التاريخي للمدينة العتيقة. باب هوارة يطل على البحر بالقرب من منطقة سيدي بوحديد والبرج الأثري، ويعد كما قلنا أول باب تم فتحه في السور بعد الأبواب القديمة، ويعود أصله حسب القصص التاريخية الشافوية للقرن الخامس عشر. سمي بباب هوارة نسبة لقبيلة هوارة الأمازيغية، اللي تقول الروايات الشافوية أنه تم الاستنجاد بهم وما قبائل الأمازيغية لتحرير مدينة الحمامات وحمايتها من الغزو البحري وتهديدات القراصنة وغيرهم، وتم فتح ثغرة في السور حملت اسم هذه القبيلة أي هوار. واستقر أفراد قبيلة هوارة قرب مسجد سيدي عبد الله داخل المدينة العتيقة. يقع إذن هذا الباب في سور المدينة العتيقة بالحمامات، وبه ممشى أي ممر جميل يربط بين باب هوارة وسيدي بوحديد، وهو يقصد للاستجمام والسياحة ومنظره بديع. هذا باب هوار، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. فقرتنا الحالية حدث ولا حرج، ولكن بربي نداء من مواطني مدينة تخنيس. مسألة قصان الماء نعرفوا اللي هي مازالت متواصلة في برشا مناطق وخاصة ولاية المنستير. الماء مقصوص في مدينة تخنيس كاملة من أمس 11 تاع الصباح، مازال إلى حد الآن نداء استغاثة، رجاء السوناد يتصرفوا يرجعوا لهم الماء على الأقل. راهو كي نقولوا أمس الصباح 11 حتى التوا راهو برشا، راهو ماء، راهو للأسف الشديد احنا توينسا في دارنا الكلنا ما نعرفوا كان ما سوناد. للأسف ما تعودناش تكون عنا لا سونداج لا بير ولا ماجل، أولا لأنه في التكلفة متاحهم برش، وثانيا لأنه فينا برشا كوري ما يسبش يتحكم في المحل اللي كيريه، وثالثا هي عادة، والأهم أنه ثقتنا كبيرة في شركتنا الوطنية. ذاك علاش لا نعملوا ماجل ولا نعملوا بير، ولذا بربي خنيس من أمس الصباح 11 التوى قطرة ماء لا في كامل المدينة. يا شركة وطنية لثقتنا كبيرة فيك، تصرفوا بالله تصرفوا، حتى ظرفيا، حتى بما نعرفش بالمنطقة بالحي، أما راهو مش معقول وراهو برشا. على كل إن شاء الله تتحل الأزمة وإن شاء الله نتحركوا خاصة للمستقبل، ونحكي على المستقبل القريب معناه كلكم مال قدام. نتصور راه يلزمنا استراتيجية واضحة وحلول سريعة وناجعة، لأنه الوضع هذا محرج جدا. وكي تخدموا في بلاصتنا تتعرفوا قداش هو محرج، تشوفوا الضغط متاع المواطنين وشنو يقولوا. صحيح احنا قاعدين نخدموا كي المصفات، هذاك الدور اللي نعملوا فيه، يقولوا اللي يتقال واللي ما يتقالش راهو بارشا، ولكن قاعدين لغالب يلزمنا نكونوا نلعبوا الدور هذايا. في نفس الوقت حبوا ناس تتحمل مسؤولياتها، ربي يهدي الجميع. يلا أيمن أعطينا حدث ولا حرج. أحمد مخلوف أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا مرحبا بكيف السادة المستمعين وكيف السادة المشاهدين.
0: الوضع مقلقة،
1: مقلق برشا.
0: قالوا لي التوانسة عايشين سو ستريس،
1: هاتوا نشوفوه،
0: خاصة فيك الجريمة متاع اللي رمى ولادهم البركون، والجريمة الجمعة اللي فاتت اللي خنق مرته حامل في توأم حتى ماتت، والبارح في جمال عادة ذاك ما قال حد الحد، ولينا بالكرتوش.
1: ممكن فما أسباب، هاتوا نشوف.
0: قالك التونسي عايش سو ستريس، كلمه يشعل.
1: صحيح.
0: أما إذا كانت يوصل في مشكلة يولي مش يشعل، يولي يقتل.
1: ربي يستر،
0: ربي يستر. حدث ولا حرج، تفضل أحمد مخلوف.
1: قاعد على حجرة في الشط وهايم، يغزر للبحر اللي بدا يملى ويفرغ بالخلق. الوقت يعمل السبعة غير ربع، مش فاهم روحه، زعما يعمل غطسة ولا يقعد يتأمل. الأفكار تاخو تعطي في راسه وما نجمش ياخو حتى قرار. يغزر لطفل صغير يلعب بالرمل وتفكر قول الشاعر المرحوم جعفر ماجد: العب بالرمل ولا تتعب، قد أوشك صيفك أن يذهب، وقريبا تكبر يا أملي ويعود الصيف ولا تلعب، البحر لأمرك ممتثل، خذه بيديك فلن يهرب. ولكنه في سع ما عاود هرب بعينيه واغزر للأفق وقعد سارح مرة أخرى. والمرة هذه مع فلوكة طلع في الشبكة وفي قلبه قال: حوتشي يا رايس. وتمنى لو كان جاء في وسط الفلوكة تشطح بيه بين الأمواج فماش ما يتخفف من وجايعه. غارق في أفكاره وفجأة يسمع: يا ابن عمي تاخوشي قهوة. تلفت على يساره ويلقى راجل في يده ترموز ويعبي منها في فنجان بالقهوة. قام بالسيف يبدل في الخطوة ومشاله وقال له: ناخو يرحم والديك. ومنها استدرك وقال: سمحني ما قلتلكش صباح الخير. جاوب الراجل وقال: مش مشكل، نهارك سعيد مبارك، ما تحط شي في بالك، اتفضل قهوتك، وإذا تحب عظيمة ولا كعبة كرواسون معاها تفضل، ما تحشمش وخيان. تبسم علالة وقال له: لا قهوة تكفي، بارك الله فيك. خذا الفنجان ورجع قعد على الحجرة وبدا يترشف فيها وهو يتسائل: زعم علاش من دون المصطفين الكل الراجل اختاره كان هو؟ وبدات الأفكار تنثال عليه من غير ما لقالها حتى إجابة، ولكنه استجمع شجاعته وسأل مولا القهوة بعد ما رجع له الفنجان فارغ وشكره، علاش مديت كان لي القهوة؟ تبسم الراجل وقال له: حسيتك هايم وعينيك ذابلة وماكش في مود باهي، قلت نخرجك من اللي انت فيه. وزيد أنا بطبيعتي نحب نشارك الناس لحظات الحياة مهما تكون بسيطة. علالة عاود شكره وزقزقت عينيه بالدموع ودخل ديراكة للماء وين حط مخه بالبكاء، والدموع سواقي باش ما يفطم به حد، وعلى وجهه تتخلط دموع وماء وما يتفرز هذا من هذا. علالة والدموع علاقة مش مفهومة وفي معظمها مرتبطة بالحزن، أما المرة هذه جات ممزوجة بشوية فرحة. الفرحة في كيفاش إنسان ما يعرفوش حس بيه، والحزن كيفاش أقرب الناس ليه ما فقوش بيه. معاناة كبيرة يعيش فيها علالة، واضطراب نفسي خلاه مش فاهم روحه فاش يعيش، اكتئاب ولا انفصام ولا شنو بالضبط. حتى تفكر نجيب محفوظ والشحاذ وعمر الحمزاوي وقال: زعما نمشي للطبيب كيف ولد الحمزاوي، زعما كان نمشي للبسيكياتر يقولوا عليه مهبول. وكيما قال الشاعر: الشاقي والمرتاح ما يباتوش فرد مراح.
0: فعلا فعلا هما ما يبتوش فرد مراح حتى كيبدو بيتين فرد مكان.
1: أي.
0: في بالك ولا؟
1: صحيح.
0: نجم تكون بين المخدة والمخدة، المخدة لاصقة في بعضها، كل واحد في عالم.
1: أكيد.
0: خاصة كي تبدأ فما حالة نفسية ما يش مرتاحة، ما يحس بيك حتى حس كان أنت بروحك.
1: ومتعبة.
0: متعبة. واليوم قلنا تونسي عايش سو ستريس. نسبة الاكتئاب راهي طالعة برشا في تونس للأسف. انت راك حطيت العدد ضحكنا أحمد اليوم، جبت موضوع
1: خاطر الواقع مالوروزمون، معناها الواقع هذا هو ايش فما. نسبة الاكتئاب معناها 6.1 إلى 13% معناها في تونس، هذا حسب آخر الإحصائيات
0: من أعلى النسب
1: 2025
0: من أعلى النسب في العالم.
1: احنا الرابعين عالميا والأول والأولين عربيا في نسبة
0: في
1: الاكتئاب.
0: أي ليه الوضع كي تغزل الوضع انت تف
1: أي
0: خاطر الوضع العام راه يأثر في حياتك الكل، دونك
1: مربوط بالوضع المعيشي، مربوط بالبطالة، مربوط بالضغوط اليومية. انت تشوف الضغوط اليومية البسيطة متاع تو، احنا مثلا يلوش في الماء ابسط حاجة مثلا، ولا يلوش في الخبز، ولا يلوش في كذا، يعني تشوف قداش ضغط
0: يشد في الصفوف
1: اي
0: ويبراكي في الكوامل باش ياخذ الروز امس، وتو يبراكيو الكاميون نتاع الغاز تذكرها ولا؟ وتو وبراكيو وبراكي تو يبراكيو في كوامل الماء. انا نحب نعرف الوضع خرج في الناس أسوأ ما فيها معناها بالحق، خاطر الانسان يجهل، احنا نقولوا بالعاميه معناها يخرج من سين، يخرج من القواعد والقيم اللي تعلمها واللي تربى عليها، وراو راهي العباد ماهيش هكاك راهو، اما الغالب راهو الوضع خلاهم هكا راهو.
1: كل الحاجه الباهيه اللي جابتها الثوره في الايامات الأولى أكيد تضامن، والناس تحس على بعضها وتعطي لبعضها، والكورونا كيف كيف، حتى الكورونا معناها فيها بعض الجوانب الباهية، معناها الناس تعاون بعضها وكذا، العكس تماما تو ولات معناها
0: العباد تتقاتل.
1: صحيح،
0: عباد تتقاتل،
1: مسألة حياة أو موت، يقول لك كان يلزمني باش ناخذ الماء. وكيف كيف في نفس الوقت زاد سامحني، احنا جبدنا معناها متعاش انت تاخذ 4-5-6 ستيك ماء بار اكزومبل وغيرك ما يخلطش، علاش هاللهفة هذه هي اللي باش تخلي
0: هو الحقيقة كتبه. هي بون فما يقولوا لهفة، انا ما نحبهاش برشا لهفة، خاطر هو كي كان الماء موجود ما كان حتى واحد ياخذ اكثر من اللي يحتاجه، ساعات حتى زوز بيبس ولا ستيكه في بعض قضايك فيو ياخذها ويروح. اما هو التلمون الحقيقه تبلينا بالشر بين ظفرين، بربي سامحوني خطر ذاك هو والله بالحق والله احمد تعرف انت دورنا احنا الاعلاميين وانت منخرط معنا في العمل الاعلامي، مجبورين وان نقولوا عبارات معينه، عندنا مهام الحقيقه ومسؤولين في اعلام وطني وكل، اما والله تسامحوني ساعات ما نلقى كان تعبر كل كلمة هذيك هي ما الشر اللي طاح معناها الله غالب اللي تحطينا فيه راهو يخلي مواطن بكرهبته بقدره والله ينأكد لك راهو إنسان قاري ويخدم وظيفه كذا يفي الكياس يبراكي أو يشارك في البراكاج متاع كميون هز الماء يا رسول الله صحيح. معناه وصلت الإنسان الأرض وضعية ينجم يتحط فيها وزيد يتصور ويهبط على الفيسبوك راهو ذاك علاش الاكتئاب ضارب
1: قدام صغار وقدام عائلته بالحق
0: الاكتئاب
1: الأزمات هذه معنى الاجتماعية تتولد وتنعكس بصورة سلبية على النفسية متاع الإنسان يولي ما عادش ينجم يبدأ مرتاح ما عادش
0: تحس بالإهانة يحس بأنه حتى شيء يحس بأنه ما عنده حتى قيمة
1: ما عندوش قيمة في المجتمع
0: ما عندوش قيمة يمشي في شوارع ساعات روايحها ما تنطاقش
1: قالوا لا معناها حشاكم الزبلة بصراحة غير
0: بيئة
1: عادية
0: تحشم معناها. بيئة تحشم بيئة صدقوني معناها مهينة حتى لينا كبشرة في بالك راه تبدأ في دارك احنا حياة سكنية الكل معناها ديار بحضة بعضنا تبدأ أنت في دارك في قلب لندينة نحكي راه في مستير مشنا نسكنوا في هي ولا وين ولا قال الرجل هذا صدقني الريحة متاع لي بوبيل متاع البلدية تبدأ وصلت لك يعني روزمون هي العباد كلتهم سكرة وحالة كليماتيزور خاطر الهواء ما فيه ما تدخل
1: إذا كان الضوء يخدم
0: إذا كان الضوء يخدم إذا كان الضوء مش يخدم كاسة وحمام وذيك الوضع المهين زاد الآخر
1: هذا ولد الضغط عند المواطن وأدى إلى حالات اكتئاب وحالات معناها نفسية تعبة والمواطن التونسي
0: من الثورة التوى قاعدين نعيشوا في الوضع الحرج إلى الوضع الأكثر
1: حرج
0: أي حرج من الحقيقة للأسف ومش قاعدين نشوفوا في بسيس أمل وأنه بلادنا قاعدة تتحسن ولا تتطور ولا حتى في بوادر تسمع باستثمارات تسمع مشاريع تسمع ثم حتى شيء بالعكس دي بيغ أون بيغ والمواطن متقلق ما نعرفوش بالضبط والمواطن مشكلته ما يعرفش شنو الحل له كل بلا بلا بلا بلا بلا اللي ترى فيه على فيسبوك راهو معناه سوغان كوتات واحد يكون قاعد يقول كلمة وكهو يعني ساعات نقع بيت تبدأ تسبه ونقول بربي علاش تسبوتي ومسكين تي فضفضة هذيك ساعات تحسها ميش وزيد الحقيقة فما حاجة أخرى عنا بلاد نكبتها في نخبتها للأسف خاصة النخبة السياسية نحكي
1: أي نخبة سياسية
0: سوى ديزون اللي هما عنده اللي هما زاد نوعا ما فيهم جزء كبير من النخبة الفكرية المفروض لكن جي نشوف كي تثبت وكي تقرا وكي تبدا اعلامي وتبدا وانت ما وتتبع وانت عندك معناها وتعرف احمد اكيد من الناس اللي تكتب وناس اللي تعمل مسرح وعايش في المجال وكذا تفيق وانه ناس مسعور كل بالمسعور على السلطه وكهو
1: لا هو يلوج على مصلحته برك راهو
0: باي ثمن وباش نزيد نقول مش باي ثمن بارخص الاثمان
1: عادي باش يبيع البلاد عادي معناها باش يبيع على مصلحته هو عادي
0: راو تسمي روحك معارضة راو كين تعرفوا وش معناها معارضة وكيفاش تعطي الأفكار وكيفاش تجيب أفكار
1: بدائل وتعاون
0: بدائل وبدائل مقنعة تقنع الناس اللي يكون ما يعرفكش من أول ما يرى فكرتك ويرى البديل اللي اقترحته يولي من أتباعك يولي ويلي هذوما ناس ما تسمع منهم كان السب كان الشتم الكذب والتلفيق متاع التهم هكاك على عباد أتوري أترافير تقول أنت للناس اللي في السلطة تشوف فيهم ناجحين واقعية للأسف راني باش نقول ولا اللي في المعارضة تشوفهم جديرين حتى باحترامك في الشيء اللي يقولوا فيه وفي اللي يعملوا فيه بالعكس ساعات يخرجوا يرفعوا في شعارات مقززة تجرح في أخلاق الناس
1: صحيح
0: يا رسول الله تخرج في الشارع وتعمل حركة هكاك قبيحة قذرة
1: ومنها كيفاش
0: تحبني نحترمك وتقولي أنت معارض وتنتقد في الناس اللي في السلطة يا رسول الله اعترفوا كمواطنة تونسية وأن الناس اللي في السلطة منيش نشوف لهم في نجاحات بصراحة ما نجمش النافق
1: أي.
0: ايه مراني الرأى في الناس اللي تعارض
1: نقول لك نعيشوا في
0: لا إله إلا الله
1: أزمة أخلاق في المجتمع التونسي للأسف الشديد
0: يسر وكالطبقة اللي جربناهم بربي احشموا يا أخي نكتأبوا ولا ما نكتأبوش كي نشوفوا الناس اللي فلست البلاد ووصلتها على الأخر مدين روسهم تو يقترحوا في رواحهم من جديد معناها
1: صح مدين وجوههم
0: لا يقترحوا في رواحهم من جديد
1: بدائل معناها
0: يا رسول الله يا رسول الله يقول الفرنساوي كيل كيلو راو شي دوخك نكتأبوا ولا ما نكتأبوش
1: إن شاء الله لا إن شاء الله لا
0: والله بالرقم قاعدين نكتأبوا
1: وقاعدين نزيدوا
0: وقاعدين نستعملوا في لي زونتي ديبريسور وعلما وأنه النسب اللي عندك
1: من رازي
0: أي من رازي أما ماهيش صحيحة أو شو نقولك عليه
1: أكثر هذه
0: خاطر احنا كينا نكتأبوا تعرف وين نداويو نمشيو للبسيكولوج بريفي نمشيو للطبيب العائلة أو الطب العام لأنه يعالج، نعرفش عندك الفكرة ولا ما عندكش، يعرف ويعالج في برشة حالات،
1: يوجه على الأقل يوجه
0: لا لا يعالج وفي برشة حالات وكذا، وذوما ناس الكل ما همش ديكلاري.
1: أي
0: تو في تونس قليل واحد ما يخوش مانيزيوم، قليل واحد ما يخوش حاجات تهدي
1: دي
0: ما يخوش، نحكي مانيزيوم ونعرفش نقول
1: هو أبسط حاجة هذا مانيزيوم،
0: يعاون الناس باش نفسيتها ترتاح من الأخر من الأخر، وياخذوا في حاجات اللي تهدي الاعصاب واللي يجيب النوم
1: موجود موجود. ونوع نقول لك كوثر راهو
0: فما حاجه برك في سكتش سؤال باش نناقشك فيه برشا
1: مثال،
0: زعما نمشي للطبيب ونبره يبره راه يبره كيما يبره مريض الجريج مو مريض الجريب راه
1: صحيح،
0: امنوا بها الفكره. وكي نمشي للطبيب يقولوا عليا مهبول،
1: هذيك قديمه
0: انا نحب الناس كل تقول عليا مهبوله، ونمشي للبسيكياتر وانا نبدا معتدله وشي يخاف في روحي
1: حاجه اخرى
0: وما نقعدش مريض وخايف للناس تقول عليا مهبول.
1: شكون شافك انت مشيت ولا ما مشيتش؟
0: فوالا انا مازلت نحكي لك، قلت لك الناس راهي تمشي والداوي ما مش ديك الهريره ما تخافش. دونك المشكله هذه عم بالحق راهو ناس تعبه
1: صحيح
0: وتعبت، وساعات نستغربوا لنوعيه نتاع جرائم ونستغربوا لنوعيه نتاع تصرفات
1: على خاطر الاعصاب انفلتت اليوم. والله أيه. فما خبر مؤسف والله نسيت الاسم نتاعه بالضبط، شاعر عراقي كبير انتحر. علاش؟ على خاطر مر بذائقه ماليه يعني معناه اكتئاب، والاكتئاب راهو ردوا بالنا بربي، الناس اللي عندهم شكون مكتئب ولا حاجه ردوا بالهم راهو فاسيلمو يمشي للانتحار لا يقدر، ونعرفوا برشا قصص وصارت. دونك ردوا بالكم، معناها شفت اش قلنا احنا، قال الفرح كيفاش ما عرفوش حس بيه وحزن كيفاش اللي قريب ليه ما فاقش بيه.
0: هو احمد راهو بون انت تو باش تهزني للكاسكيت الاخرى نتاع البرنامج الصحه النفسيه اللي عندي فيه اي اللي عندي فيه سنوات، وانت ملي احنا في الافق قلت لي سكتش اليوم اختصاصك اختصاص خاصه للاطباء واللي بسيكولوج مشكورين يجيو معايا في البرنامج، اما بالحق قاعده نستفاد منهم. فما مشكله راهو ما تلوموش كي تبداو مكتئبين وناس ما يفيقوش بيكم، على خاطر راهو التعبير على الاكتئاب مش واضح عند الناس الكل، ومش الناس كل تقرا على وجوها اللي هي مكتئبه. فما اللي يبين ويظهر ويظهر عليه بالباهي، وفما اللي صدقوني حتى من الابتسامه تلقاها ما تفرقش وجهه، يمشي للعرس ويشطح في الليل ومن غدوه الفجر ينتحر. وصارت وصارت لي كل الفنان انجليزي اللي يحضر في منوعه في الليل يشطح ويغني والضحكه من لهنا لهنا، وفي الصباح بكري لقاوه منتحر معناه، وطلع لي هو مكتئب من بعد، عرفوا اللي هو ياخذ في انتي ديبريسور وكذا.
1: كوميدي كبير
0: اي اي اي للاسف راهو معناها. دونك مساله صعيبه، لكن الوضع العام قاعد يزيد في الحكايه هذه. بون موضوع اللي جبته ما يضحكش بالكل اليوم، ردوا بالنا على رواحنا
1: بالضبط،
0: يعني تعرف شنو حلها؟ بربي نجبروا ببعضنا شوي،
1: نفيقوا ببعضنا
0: اي نجبروا ببعضنا شويه،
1: نحكيوا مع بعضنا زاده فهمت، ونتواصلوا مع بعضنا.
0: وبربي كي مرتك تسيح في الدار احمد وزاده مدام كي راجلك يسيح في الدار وتي حتى يغلط فيك ولا يعيط ولا
1: عديوا لبعضكم.
0: لا صحيت بربي ما مليوش زوز نتعايتوا وما تعمل تحسب هلوش كذا، راهو هذاك انسان ساعه ساعه يخرج من سينته، خاصه
1: كل ساعه وعلم احنا نقولوا
0: ايه ميسيلش ميسيلش، مره احمل انت مره يحمل هو
1: طيحوا لبعض. ونرجعوا للحاجه اخرى، صله الرحم زاده باهي راهي لازم نرجعوا لها، خاطرك التواصل مع العائله ومع كذا يخرجك معناها من الليتا ديبريسيف هذيك. كيف كيف زاده تنجم انت فما حاجات اخرى تعاون، هي ممارسه الرياضه والانشطه معناها اللي تحبها حاول انك تعملها، خاطر راهو يفقد الشغف ولا يوصل
0: للمرحله
1: هذه اللي يقدر يفقد الشغف من كل شيء معناها وينعكس عليه سلبيا، كما قلنا بكري ليقدر ينجم يوصل حتى للانتحار معناه. دونك ردوا بالنا احنا بالاخص على رواحنا، فما زاد الجانب الروحاني راهو مهم ياسر. فما عبيت تقول لك لا كل حاجه وحسابها،
0: لا لا لا لا لا كل حاجه كل حاجه تحسها
1: تفرهدك
0: وتنفس عليك امشي لها.
1: ميسيلش
0: بطبيعه الا الحاجات اللي ينبهك منها الطبيب على خاطر فما ناس يمشيوا للالكول يمشيوا للدروغ يمشيوا لكثره التدخين يمشيوا لعويد ماهيش ردوا بالكم راهو ذاك يزيد
1: صحيح
0: برشا ناس ما تعرفش اللي هذاك يزيد الاكتئاب راه
1: اي
0: خايب. دونك
1: والطبيب
0: والدواء
1: والدواء
0: وبربي ما تخافوش من الدواء راهو دواء كيما احنا نضربوا في الانتيبيوتيك على حساب سته من اكثر الشعوب تاكل انتيبيوتيك وما نخافوش منه، باش نجيو نخافوا من انتي ديبريسور ما يعمل حتى شيء، خاطرك باش تاخذه على فتره معينه تتفرهد ترجع الامور لاباس تتفرهد.
1: وربي يحفظ الجميع
0: امين بجاه رب العالمين. اما هل يقتلوا شنو نعملوا فيهم احمد؟
1: مشكله هكيه بالحق مشكلة كبيرة.
0: ليه ولا بالحق تحس الناس راهو مش معناها عبد ماهوش مجرم ما عندوش تركيبة مجرم ماهوش شخص خطير ماهوش يعيش في وضعية في ميليو في إجرام باش قال حتى بالمحاكاة للناس اللي يعيش معاهم ولا متأثر بيهم. معناها راجل يكون بو عائلة تو دانكو يعمل هكا يقتل
1: هو
0: بناته.
1: هو شوف هو لطف معناها احنا نعرفوها باش نقولوها ببساطة كيما عرفناها على باتنا معناها يستلبس اللطف.
0: اي فوالا
1: كي يمكنو بليس معناه يتسكر يا اخي هو اللي يسرق وقتها مو عارف روحه باش يسرق مو مستلبس وقتها ما يكنو شيطان اللي باش يقتل كيف كيف وقتها كيف كيف اللطف اللي مثلا وصل لمرحله الانتحار وقتها صحيح تسكرت معناه قدامه مكنو بليس ما عادش دونك ردوا بالنا نحاولوا نستحفظوا على بعضنا نسمعوا بعضنا نتواصلوا مع بعضنا كما قلنا بكري وستر الله. وبطبيعة أنفان تكون فما قانون معناها راه مش زادة أنت مثلا عندك ديبريسيون ولا عندك كذا عذر أنك باش ترتكب جرائم ولا راه القانون واضح وفما تسمى هو
0: فما دي زيكسبرتيز يتعاملوا وناس مختصة وطلع راه عنده ديبريسيون مسؤول على أفعاله فما بالطبيعة. حالات قليلة اللي هي الفوسام وكذا اللي إنسان مش مسؤول
1: أما بارسا
0: ناس مسؤولة ما تقوليش سو ستريس حتى ستريس ما تعتبرش تفقدك ال المسؤوليه او الاهليه
1: في هذا الضغط اليومي نحاولوا ان معناه نتاقلموا معاه ونحاولوا نتجاوزوه حاجات اخرى وكهو
0: نجبروا ببعضنا هذه اهم حاجه أهم الحقيقه كي نعيشوا مع بعضنا خاطر انت تذكرت الميليو فاميليال نتواصلوا اما بشرطه يكونك التواصل مفيد زاده مش علاقات سامه نتاع عزاره ولوم وشدين بونتويت على بعضنا وقال كلمه نحسبها له ونقعد نكعرر فيها على عائله كامله هذاك زاد يولي قلق
1: يولي قلق. شوف الشخصيه الثانيه اش قال اللي عطيه القهوه
0: أيه.
1: قالوا حسيتك هايم وعينيك ذاب لو ماكش في مود باهي قلت نخرجك منه وانا بطبيعتي نحب نشارك الناس لحظات الحياه مهما تكون بسيطه معناها سونس دي بارتاج هذاك ما عادش عندنا
0: ما عادش عندنا
1: فهمتي اكل الايثار نتاع حتى الضحكه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقه احنا ساعات تقول صباح الخير يفنش في وجهك
0: وعلاش يفنش في وجهك تعرف عليها احمد
1: علاش
0: خاطر احنا قبل كنا نقوموا 6 نتاع الصباح الناس الكل شتاء ولا صيف برد يبدا برد ثلج جانا في سوغنا ما عندناش في السنترال وانت تعرف جانا على البحر احنا جماعه تسقان احنا جيرين على خاطرنا او سرقنا المستمعين دونك يبدا برد يقفرد واحنا نقوموا سحلب وقهوة وخبز وزبدة وامك وبوك واخواتك والصغير كل. اللي خرنا نمشي يمشي للراوضة والكبير اللي في الليسي وكل قيوة مع بعضنا والكل والراو بعضنا وانت شنو عندك سخانة انت اللي زرستي توجة لاخر ما لقيتش السروالي اللي بسوه في الدنيا برده نحب نلبسه نعملوا شوية كجو العائلي وكدفء ذاك وكلي بوسم واي باي باي ودرا شنو تولينا نقوم واللي يقوم لول طف طف يلبس يخرج عند دول باتيسيري ما يفتروش هذاش نحكي لك الناس الكل في الشارع كعبة كرواسون وقهوة وش بعضهم راه فما عويد زادة قاعدين احنا نخسروا بها في برشة شالوريمان اللي هي مهمة بالنسبة لنا هذاك الشارج متاع الإنسان راو هذاك كي يخرج شيخ وكذا اللي يقول له صباح الخير يتبسم له يقول له صباح الخير
1: أما تو تلقى عبد أخرى. انت ساعات تدخل للقهوة تقول صباح الخير ما يتلفت لك حد حد
0: يا رسول الله غاطسين في البورتابل
1: غاطسين في البورتابل وإلا سلوك آخر ما يجاوبش وما يستعناش
0: يا لطيف أحمد مخلوف يعطيك الصحة.

0: راه والله راه تاع الشر اللي ياخذوا فيه من عندي شكلكم شيمكم
1: دارنا هذه دارنا
0: اقوى شويه من داري ارضك عرضك وطنك كل شيء راه
1: الوطن راه
0: توجعك وهيك توجع فينا برشا زاده زيدها على
1: لاباس
0: ان شاء الله الله يشمت فينا عدو
1: امين يا رب
0: ان شاء الله تونس ديما الفوق باذن الله الضو يرجع والماء باش يرجع لخنيس يا سوناد منين الماء مقصوص اي نرجع لكم بعد شويه في فقره من ذاكره المهرجان مع اسامه بالحاج محمد
2: القلعة الكبيرة القلعة الصغيرة حمام سوسة على الموجة 99
3: 99 لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
4: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف مع إذاعة المنستير تبع الموجة
5: تبع الموجة
2: من ذاكرة المهرجان من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد
6: عسلامتكم الجابس اليوم ناخذوكم وحديثنا على مهرجان الحنة بشنني ولا كيف يعرفوه زادة مهرجان الحنة بشنني جابس هو تظاهرة ثقافية وتراثية وفلاحية تنتظم كل عام في مدينة شنني الوحية من ولاية جابس وتشرف على تنظيمه جمعية مهرجان الحنة هناك الانطلاقة الرسمية للمهرجان كانت سنة 1984 في منتصف الثمانينات وقت اللي تأسس باش يثمن ويحافظ على الموروث الواحد المميز متاع جنوب تونس وتزامنت أولى دوراته مع أواخر فترة حكم الرئيسة لحبيب بورقيبة وفي عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق البشير بن سلامة ومن وقتها تعاقب على إدارة المهرجان برشا وجوه ونشطاء ثقافيين من ولاية جابس من بينهم السيد رشيد السنوسي اللي أشرف على دورات سابقة ونجح فيها إلى أن وصلت رئاسة الجمعية في صيغتها الحالية للسيدة وفاء الفرجاني اللي تعتبر أول امرأة تترأس الجمعية وتدير المهرجان وفي صيفة 2026 بلغ المهرجان دورته 42 اللي تنتظم من 24 ل 30 جويلية تحت الشعار المميز جذور في الأرض وامتداد في السماء اللي يميز مهرجان الحنة هو إنه احتفال حقيقي بنبتة الحنة الجابسية المعروفة عالميا وبالصناعات التقليدية والمنتوجات الفلاحية اللي تشتهر بها واحد شنني البرنامج طبعا يجمع بين السهرات الموسيقية الكبرى والندوات الفكرية والعلمية إلى جانب مسابقات الحنة والحرقوس المخصصة للنساء واللي تعكس الهوية والتراث المحلي للجهة أما بالنسبة للفضاءات فالمهرجان عنده خصوصية زادة حفل الافتتاح الرسمي والفرجوي يتنظم في فضاء مفتوح قدام مقهى سياحي بشنني في أجواء طبيعية ساحرة بينما تحتضن المدرسة الإعدادية وساحات الواحة بقية السهرات الفنية والمعارض التجارية وفضاءات الحرفيين ومن التفاصيل هذه بالذات تخرج برشا طرائف ومفارقات تميز المهرجان على غيره أبرزها ما يعرف بمفارقة العرس الجابسي ومسيرة العصايدة في الدورة الحالية وين يلقى الفنانين التونسيين كيف جعفر القاسمي ونجوم المسرح الكوميدي رواحهم يندمجوا بطريقة عفوية مع طقوس الواحة

0: وين تبدأ الأجواء بعرض الفروسية في العصايدة، وبعدها استعراض حنة السلطان الحقيقية بكل ما فيها من أهازيج ولباس تقليدي وعادات كابسية أصيلة. يعيشها الفنان فوق الميدان كديكور مسرحي، وحتى عروض الحكوات المخصصة للأطفال اللي تتقدم وسط أشجار النخيل في مشهد ما يتعودش في برشا مهرجانات. وتزيد المفارقات في الجانب التنظيمي والمالي، فرغم أنه المهرجان يعتمد بدرجة كبيرة على حماس شباب شنني المتطوعين اللي يسهروا على تنظيم شبابيك التذاكر والاستقبال وحتى المساعدة في الأمن والتنظيم بروح تطوعية كبيرة، إلا أن الهيئة المديرة برئاسة وفاء الفرجاني تواجه كل عام صعوبات مالية كبيرة بسبب ضعف الميزانية والتقشف في الإمكانيات، وهذا يخليها تعتمد على عروض الشارع والتنشيط المفتوح والمبادرات المحلية باش تعوض نقص البنية التحتية وضعف دعم الشركات الكبرى. ورغم كل هالصعوبات ينجح مهرجان الحنة بشنني كل عام في صنع معجزة ثقافية واحية تجمع أهالي الجنوب التونسي حول عبق الحنة وأصالة الأرض وروح التراث بإمكانيات ذاتية ومنح عمومية محدودة برشا.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
3: إذاعة المنستير 97.3.

0: الرابعة مساء على موجات إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. يواجه مربو الدواجن في منطقة بوكريم التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل وضعية صعبة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة، مما أسفر عن افوق اعداد كبيرة من الدواجن خلال الأيام الأخيرة. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي تسجيل زيادة بنسبة 7% في أسعار المواد المدرسية إجمالياً، ودعا الرياحي إلى توحيد القائمات لتشمل منتجات أخرى على غرار الميدعة والمحفظة، وذلك لتخفيف العبء على الأولياء. أطلقت وزارة التربية اليوم خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. الخدمة تتمثل في تطبيقات للهاتف الجوال تحمل اسم ابحث عن كتاب، إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليها. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري بأن الوضع الميداني بحريق جبل برجو من ولاية سليانة يتجه نحو التحسن والانفراج، مؤكدا تواصل عمليات الإطفاء والسيطرة على النيران، وأوضح عدم تسجيل أي خسائر بشرية، مشيرا في المقابل إلى احتراق منزل وتضرر آخر بشكل جزئي، فيما تمكنت الفرق الميدانية من حماية بقية المنازل بالمنطقة. صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على نتائج قرعة التناوب على وضعية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وأشار الناطق الرسمي للهيئة محمد التليلي المنصري أن هذه القرعة هي العاشرة منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلام بقرار المصادقة على النتائج ونشره وإرساله إلى الجهات المحلية. ارتفعت أسعار النفط اليوم مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وخلال التداولات الصباحية ارتفع سعر برميل خام برانت بحر الشمال ب 3.3% إلى 91 دولار. نهاية الموجز. آخر أخبار الرياضة تأتيكم بعد لحظات مع زميل ذكر الزرافي. للقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصابحه رياضيه جديده على موجاتنا. البدايه بالالعاب المتوسطيه، تورنتو 2026، الاشرعه وتالق البطله ايناس لقماتي اللي تقترب من البوديوم مع نهايه منافسات اليوم الاثنين 31 اوت، تحصلت على المرتبه الثانيه ثم المركز الرابع في السباق الثامن، وتقدمت المركز الثالث في الترتيب العام بمجموع 33 نقطه على بعد نقطه واحده من الصداره. ثلاثة سباقات مازالوا ان شاء الله غدوه ونهار الاربعاء بالنسبه للبطله ايناس لقماتي في الاشرعه. كرة اليد، المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد اللي اليوم تحصل على المرتبة الخامسة في المسابقة في الألعاب المتوسطية بعد فوزه على المنتخب الإيطالي بنتيجة 31-30، رغم أنه النتيجة مش مرضية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد ترتيب المرتبة الخامسة، لكن أكيد تجربة جديدة بالنسبة للاعبين الشبان لأنه شاركنا بالفريق الأوسط والفريق الثاني، وأكيد قادم المنافسات إن شاء الله باش يكون أفضل للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد. ألعاب القوى، عبد السلام العيوني يلعب يوم نهائي سباق 800 متر في الساعة 6 متاع العشية. في رفع الأثقال، أمن السايح منافسات وزن أقل من 53 كيلوغرام انطلقت في الصباح وبتواصل منافسات. بالنسبة منافسات وزن أقل من 61 كيلوغرام انطلق في الساعة 3. في تنس الطاولة، آلاء السعيدي تواجه اليونانية توليو أكتيريني في الدور 32، انطلقت المنافسات الصباح اليوم في تنس الطاولة، وأكيد النتائج تأتي تباعا. في التجديف، يسر الهدلي أيضا في التصفية الأولى انطلقت في الصباح، محمد ريان حفصة، سلمى الذوادي في التصفيات الأولى في الوزن الخفيف اليوم أيضا انطلقت المسابقات، غيث القادري، بخديجة الكريمي، كلهم رياضيين توانسة. كما قلنا الأشرعة تألق ناس لقماتي. في الرماية، ألفة الشيرني تواصل في تصفيات الرماية بمسلسل هوائي 10 متر. في الجمباز، مؤتمن بالله جلاسي تصفيات الجمباز انطلقت في الساعة الواحدة متواصلة، وكما قلت بالنسبة لكرة يد منتخبنا تحصل على المرتبة الخامسة بعد فوزه على المنتخب الإيطالي 31-30 في مباراة انتهت منذ قليل. محليا الآن، النادي الصفاقسي أعلن اليوم على انتداب اللاعب المنتخب أقل من 21 سنة، اللاعب وليد ذويب اللي تألق مع منتخبنا الوطني في الألعاب المتوسطية، انتداب جديد للسي اس اس، تركيز برشا على الشبان. نهاية الأسبوع باش يكون الموعد مع المسابقات القارية وكأس الاتحاد الإفريقي وكأس رابطة الأبطال الإفريقية. النادي الإفريقي الموجود في رابطة الأبطال الإفريقية باش يواجه فريق جوليبا المالي في ذهاب الدورة التمهيدية الأول لرابطة الأبطال الإفريقية، وفي خلال الجلسة الأمنية اللي صارت اليوم تم تمكين النادي الإفريقي من حضور 25,000 متفرج باحتساب أصحاب الاشتراكات. تعرف النادي الإفريقي عنده عدد كبير من المشتركين. المباراة ذكركم بتلعب نهار السبت إن شاء الله 5 سبتمبر في ملعب حماد العقربي براس النادي الإفريقي، كان طلب تقريبا 35,000 متفرج، لكن السلطات الأمنية وأكيد التنظيمية شافوا أنه الحضور باش يكون 25,000 متفرج. الرابطة الثانية، الشبيبة الرياضية القيروانية، انتدابات استعداد للموسم الجديد، انتداب حسام الحبيبي، ثنائي وسط الميدان صبري الزايد وحسن المسعدي اللي كان السنة الفارطة مع فريق التقدم الرياضي بساقيت الدير، مع انتدابات أخرى بالنسبة للشبيبة القيروانية استعداد لانطلاق بطولة الرابطة الثانية. نذكركم أنه سحب قرعة روزنامة الرابطة الثانية بالسير إن شاء الله يوم 3 سبتمبر. نهاية الأسبوع بتلعب مقابلات الرابطة الأولى الجولة الثالثة، لكن بشكون مقسمة على دفعات لأنه يعني النادي الإفريقي يلعب رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الصفاقسي وترجي رجيس يلعبوا كأس الاتحاد الإفريقي. نهار السبت 5 سبتمبر في بنزرت، 15 أكتوبر السي بي باش يواجه الأولمبي البيجي 4:30 تاع العشية. في صفاقس، تقدم ساقي الدير يواجه نادي حملم في 4:30 تاع العشية. نهار الأحد 6 سبتمبر، حماد العقل براس الترجي الرياضي التونسي يستقبل مستقبل الرياضي بمرسى في نفس التوقيت 4:30. الملعب الأولمبي بسوسة، نهار الأحد 6 سبتمبر نجم الساحلي شاب الرياضي بالعمران، وفي المتلوي 4:15 نبعث النجم الرياضي بالمتلوي واجه الأمل الرياضي بحمام سوسة. نهار الأربعاء 16 سبتمبر مباراة متأخرة باش تلعب في بنقردان بين اتحاد بنقردان والنادي الصفاقسي 4:00 متاع العشية. أيضا الأربعاء نهار الخميس في الهيدا النايفر في باردو، الملعب التونسي النادي الإفريقي، وفي جرجيس ترجي جرجيسي الاتحاد الرياضي المنستيري. هذا بالنسبة لبرنامج الجولة. الاتحاد المنستيري المنتظر باش يعمل زوج مباريات وديه، مباراه ضد فريق لبناني ان شاء الله باش تلعب نهار الاربعاء 4 متاع العشيه مبدئيا، ثم مباراه في مواجهه للاتحاد الليبي يوم السبت القادم. تقريبا هذه الاخبار في انتظار تاكيدها في الصفحه الرسميه للاتحاد الرياضي المنستيري. الموعد القادم على الرياضه باش يكون ان شاء الله في 7:05. الى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة،

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الموجة ورا الموجة يتواصل معكم حتى للخمسة، نوصلوا مع بعضنا الفقرة ديما القدام. أي أهلا وسهلا يا رويني، مرحبا.
1: مساء النور مدام ثريا، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا في إذاعة المنسير فقرة ديما القدام. كما تعودتم اثنين للجمعة ضمن برنامج الموجة ورا الموجة، لكل مرة نحكي فيها على نجاحات أو شخصيات صنعت الفارق في المجتمع.
0: خليوا التشويق للضيف بعد العنوان.
2: ديما القدام ديما القدام
3: ديما القدام.
0: ضيفنا اليوم مسرحي،
1: باش نحكيو على عمل مسرحي جوستمون نجح في التتويج في مهرجان الرحالة بالأردن. نحكيو على مسرحية مراهين، نص وإخراج خليل الرحيمي ومن إنتاج شركة أدونيس للإنتاج المسرحي بنامل ومدعومة من وزارة الشؤون الثقافية. المسرحية تحصلت على 4 جوائز: جائزة أحسن عمل متكامل، جائزة أحسن إخراج، وجائزة أحسن نص، وجائزة أحسن ممثلة بالتناصف بين الفنانتين سميرة مسيخ وإشراف بنفرج. يحضر معنا اليوم بالهاتف الشخصية الرئيسية سي كمال الصغير، ونقول له عسلامة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة المنسير، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: يعطيك الصحة سي كمال، ألف مبروك التتويج مسرحيتكم.
4: يعطيك الصحة ربي فضلك. الحقيقة التتويج ما كانش سهل، يعني معناها كان في إطار كما ذكرت في إطار شركة أدونيس مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية. تحضير العمل بقى تقريبا سنة ونصف، عمل كان تشاركي مع المخرج المشكور اللي قبل اقتراحاتنا وقبل مقترحاتنا، وكان الحق سبب نجاح العمل حبنا وإيماننا بالعمل هذا.
1: أكيد سي كمال، هو موصل نجاح العمل كان ما يكون متكامل ومعناها ممتاز جدا. لكن قبل ما نحكي على التتويجات، العنوان اسمه مراهين هكا ولا؟ العنوان في برشا فضول وفي أبعاد وتأويلات، لو كان تحكينا على قصة المسرحية ونفهموا من خلالها العنوان شنو نقصد به.
4: ألو
1: تسمع فينا سي كمال؟
4: لو كان تحكينا على وقص شوي
1: نحكيه على عنوان المسرحية اللي هو اسمه مراهين. العنوان يحمل برشا أبعاد وتأويلات، لو كان تحكينا على قصة المسرحية ونفهموا من خلالها العنوان شو نقصد به.
4: بطبيعة الحال المراهين هي الشخصيات حد ذاتها هي رهينة وحبيسة واقع اجتماعي واقتصادي معين. نحكيه أساسا على الممثل بصفة خاصة ومعاناة التي يعيشها الممثل في ظل الظروف الراهنة، معناها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والمعاناة اللي تعرض لها اللي هو معناها ممثل مع الأسف، معناها هذه حقيقة ما نجمش يعيش ممثل في في في في, في تونس رغم الظروف المتوفرة اللي خير من غيرنا بصراحة، خاطرش خرجنا وشفنا بعض الممثلين في بعض الدول العربية الأخرى عندنا حظ أكثر من غيرهم، ولكن مع الأسف الشديد زاد في نفس الوقت زاد معناها يعيش في أزمات كبيرة برشا. الممثل ما نجمش يعيش، ما نجمش ياكل خبز بميلة التمثيل فقط في تونس، خاصة الممثل المسرحي.
1: شنو ينقص المسرح التونسي حسب رايك باش يكون حضوره أقوى عربيا ودوليا؟ يعني عندنا طاقات مسرحية كبيرة، شنو اللي ينقصنا احنا اليوم؟ نحكي توزيع، نحكي نشر، إبداع؟
4: والله هي هو موضوع راهو شايك شويه، معناها خاطر يطول الشرح فيه بصراحه. بالنسبه نبقى في علاقتنا بالمسرحيه، مراهين الممثل التونسي رهين معناها قوانين ثابته راسخه ما تجددتش مع مع مع الوقت، معناها قبل الكاشيه دو ريبريزونطاسيون مثلا نتاع الممثل كانت شيء نجم تعيش إلى حد ما نجم تعيش، معناها توا تطور كل شيء، الساندويتش اللي كان ب 1500 ولا ب 5000 ولا ب 10000 ولا ب 15000.
1: نحكي على ظروف الممثلين.
4: بيان سور بيان سور، ظروف الممثلين وظروف الانتاج. ما هو كي تتحسن ظروف الانتاج تتحسن اوتوماتيكمون مع ظروف الممثلين. ثم الحقيقه ثم معناها راهنت الوزاره على اعاده معناها طرح المسألة من جديد وإعادة معناها اعتبار الممثل من خلال الترفيع نسبيا في في في في قيمة في قيمة العرض وفي قيمة الدعم المقدم، لكن بصراحة ما يكفيش. بصراحة ما يكفيش إذا نحكي الممثل اللي يشتغل في مهنة التمثيل فقط. فما عندنا زملاء يمتهنوا فقط مهنة التمثيل أو التقنية في علاقة بالمسرح طبعا. ما نحكيوش على شكون يخدم في معناها وظيفة أخرى أون باراليل، هذيك حاجة أخرى. ومع ذلك معناها بقات الحكاية معناها ما احنا نطمحوا وماذا بينا تكون معناها علاقة الممثل في القطاع متاعه معناها تكون بصراحة ينجم يعيش منها، ينجم يسرق منها، ينجم يكبر منها صغار وينجم يحوس منها ينجم، لكن مع الأسف هذا ما هوش موجود. معناها هذاك علاش احنا في المسرحية متاعنا طرحنا قضية الفنان من خلال خرافة، معناها من خلال خرافة بسيطة.
1: دونك هو في رايك المسرح معناها ولا مرآة باش نجمو احنا نعبروا بها على ظروف الممثلين، على ظروف اللي تعيشها البلاد هكا ولا
4: كيف؟ الضروره هو مرآة بتعكس تعكس معناها حياه المجتمع بصفه عامه وحياه الممثل بصفه خاصه اللي احنا ركزنا عليها الضوء معناها النقطه هذه. معناها فهمتني خاطر بالحق مأساة كبيرة عندنا زملاء ممثلين بالحق معناها يعيشوا بصراحة يعيشوا الفاقة معناها أكثرهم. دونك هذه هي الرهنية وين اللي احنا نعالجوا فيها. المسرحية متاعنا تحكي على أم حبت المسرح وعشقت الفن ذا، ولكن تعرضت الحادث في صورها وهي مروحه من الريبيتيسيون الحادث اغتصاب فهمتني في الليل، الظروف ما فماش حمايه، ظروف ريبيتيسيون في الليل وكذا كما تعرفوا الممثلين. المهم الاكسيدون ذاتي جاب شخصيه الابن المشوه نفسيا اللي هو نلعبه الان تلعب دور امي سميره مسيخ زميلتي الفنانه
1: تحب نقولها
4: ونقول تحية لكل بصراحة معناها تحية لكل الزملاء اللي شاركوا في العمل هذا تقنيين وممثلين. المهم دونك بقيت تعيش في أزمات نفسية كبيرة برشا، جيت أنا في ظل الحادث هذا دونك ورثتني أمي وحبتها للمسرح، ورثتني أيضا المرض هذايا فهمتني الأزمة هذيك بقيت تتبع فيها سكنتني أنا وليت أنا كيزوفرين شخصية في صمية معناها وليت نتوهم ونعيش في شخصيات أخرى يحلم بها كان هو الممثل هذا فهمتني، شخصيات تعيش معاه ترقد معاه وهي في الحقيقة ماهيش موجودة، والشخصية اللي توهمها ويحلم بها ويحب يرد منها أيقونة ويحب يرد منها معناها وشمة خالدة في تاريخ الفن هي شخصية الممثلة الفنانة صديقتنا إشراف بنفرج نوجهها زاد التحية.
1: تحية لها.
4: دونك في نهاية المسرحية نكتشفوا كون الشخصية هذه رهين شخصيات أخرى خيالية مش موجودة في الواقع، رهين وضع اقتصادي ما نجمش يعيش به، يكتشف روحه يكتشف الجمهور لاحقا. أنا منحبش نحرق المسرحية خاطر مازال في في في في البدايات متاحة بطريقة مشوقة. طرحنا بعض القضايا الاجتماعية اللي تمس الراهن نتاع المواطن التونسي والفنان التونسي، مش بعض القضايا الاجتماعيه، بعض القضايا الاقتصاديه، انا سيتوشي كلك مع حاجات سياسيه في علاقتها بالممثل بطبيعه الحال فهمتني والتشريعات. هذا تقريبا جل المسرحيه. نحب نوجه تحيه للمخرج تاع العمل اللي كان متفاهم معنا وكان معناها متقبل الافكار والاراء.
1: تحيه لسي خليل الرحيمي.
4: سي خليل الرحيمي الفنان خليل الرحيمي فهمتني. وتحيه لشركه دونيز على راس المنتج ايوب العوينتي. الحق كنا في جو محلاه معناها مع بعضنا،
1: وهو اكيد ما وصل نجاح العمل كان ما يكون متكامل معناها وممتاز من جميع النواحي من ناحيه الانسجام بين الممثلين بين التقنيين الكل. سي كمال انت قلت العمل قعد تحضيره عام ونص هكا ولا نحكيو من سينوبسيس حتى يمشي لمرحله العرض.
4: هو اقترح علينا فكره سي خليل الرحيمي من الممثلين واقترح علينا فكره بين فكرة معينة فمش بعيد على الجو اللي نخدموا فيه تو. وتطورت بالوقت نخدموا محبتنا وإيماننا بالفكرة خلنا نطوروها. بقات المدة طول شوية رأيت ما تتبومي سالش. المهم قاعدة في البلوس فما معناها تطور في على مستوى بنية الحكاية على مستوى التصور الإخراجي. كنا تقريبا عمل تشاركي
1: بكل حبكم.
4: أي لا عمل تشاركي وحتى طولت برشا المدة ولكن فما برشا بليزير برشا متعة معناها فهمتني.
1: وبعد التتويجات هذه سي كمال باش ترجع لعرض فيزيون أخرى فما حاجات اكتشفتها أنها لازم تتبدل ولا تتطور ولا باش تقعد بنفس السياق؟
4: اسمعني العرض المصري عرض راهو معناها حي امبوسيبل عرض يتعمل
1: يقعد نفس النسق
4: امبوسيبل. ولكن ثم ثوابت وفما متغيرات يحسب الظروف نتاع الاطار المكاني نتاع باش نعرضوا كيما عرضنا وتوجنا مثلا في الاردن في مهرجان الرحاله. خدمنا راه مش في البوتا ايطاليان ما خدمناش في القاعه المغلقه معناها في الفضاء التقليدي خدمنا في قاعه اخرى البرة مختلفه تماما ما ثم مدرج وفما وتصرف مع الـ مع الـ مع الفضاء الجديد وعملنا الاضافه معناها فهمتني وكانت حاجه اخرى ولكن جميله جدا. دونك احنا بالنسبه لنا ديما فكروا اشاك فوا العمل في كل مره يتعرض جينا افكار اخرى كما جات افكار قبل معناها نزيدوا هذه نقصوا هذه فهمتني كيفاش حتى نوصلوا للكمال والكمال لله ولكن نحاولوا نوصلوا كما قالوا لنا في الأردن كي عرضنا قالوا لنا أنتم جيتوا توانسة لعبتوا عليتوا علينا البارة برشا معنا ليفل عالي دونك
1: يعطيكم الصحة. هو إنجاز معناها ما شاء الله. أصلا من القصة تحكينا فيها احنا ماذا بينا لو كان نتفرجوا فيها المسرحية. ما فما عرض في مستير وإلا لا
4: بحول الله أكيد وزارة الشؤون الثقافية في سياستها في توزيع العروض عادة ديما تعطينا البلايس كل معناها نعرض في الشمال في الجنوب في بارتو معناها أكيد باش يكون أنا عارف في المستير خاصة بعد النجاح اللي صار أي حقيقة معناها تقريبا 5-7 تقريبا 5-5 جوائز وحتى الجوائز اللي صارت في مهرجان الرحالة جائزة لجنة التحكيم وجائزة السينوغرافيا ما كانتش مطروحة معنا أضافها باش على الأقل فما شكون ياخذ حاجة معنا تحية لمهرجان الرحالة بالمناسبة أي بصراحة وللمشاركين الكل معنا فهمتني. دونك احنا طموحنا مش لهنا احنا تو بدات المسرحية بالنسبة لنا خاصة اني في العروض في عروضها الاولى معنا احنا تو طموحنا ايام كرتاج المسرحية طموحنا المسرح التونسي طموحنا مهرجانات دولية اكثر معناها اشعاع واكثر معناها التاريخ نشاركوا فيها
1: ان شاء الله. نتمنى لكم كل النجاح ان شاء الله. بعد مراهين فما عروض اخرى فما مشاريع جديده مسرحيات جديده شنو عندكم جديد؟
4: اكيد فما مشاريع جديده احنا الممثلين نلعبوا كنا ممثلين محترفين السعوديه بتتفتك بها بالحديث كنا ممثلين محترفين ماناش زاد رهينين مسرحيه مراهين
1: اكيد نحكيوا على جديد احنا
4: اي بطبيعة الحال انا مثلا شركة كابس عندي شركة اسمها شركة كابس عندي مسرحية مثلا كادونس جديدة مثلا سيدة مدام الفنانة سميرة مسيخ عندها مسرحية طائرة آدم في شركتها فهمتني مدام بنفرج اشراف كيف عندها اعمال اخرى دونك ديما اعمال قاعدة تحضر اثيرها مزيور بحول الله معناها ان شاء الله فما كان الخير ونشرف
1: وان شاء الله نراوكم احنا ديما القدام سي كمال الصغير نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق والنجاح هذا اكد مره اخرى اللي الابداع التونسي قادر يوصل حتى خارج حدود الوطن هكا ولا
0: طبعا خاصه في المسرح طبعا
4: ممكن على الاخر ان شاء الله راهو التكوين في في في تونس راهي تونس باللي يحبوا باللي تتمس باللي تبقى بصراحة بلاد عظيمة عندنا دي ريفيرونس مراجع كبيرة في البلاد تعلمنا على يداها عندنا معهد العالي للفن المسرحي عندنا خريجين تعلمنا عليهم معناها تاريخنا وفكرنا وتوجهنا المسرحي أوتر مختلف وتعلمنا كيف.
1: شكرا سي كمال، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة، شكرا سي كمال، ألف مبروك مرة أخرى، مشرفنا المسرح التونسي أكيد، وعنا ناس مسرحيين قامات كبيرة الحقيقة في المسرح على الأقل في الوطن العربي. شكرا مرة أخرى، الحديث معك شيق وإن شاء الله من نجاح للنجاح. إيروين يعطيك صحة.
0: يعطيك صحة مدام فريا، نتلقى إن شاء الله مع إنجازات
1: بإذن الله. بإذن الله ديما في ديما القدامى معنا في الموجة أوراء الموجة. بعد قليل بعد النغم الفنان الصادق عمار باش ياخذنا في فقرته مش صحيح.
3: الزريبة صواف زغوان على الموجة 104.7.
5: 104.7.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. الذكاء ديما باهي على خاطر عكسه الغباء، وما ثماش شكون يحب الغباء. كان جماعة تسميوني مهبول ناكل خبزة. الذكاء الإنساني هو اللي قامت عليه حياة الإنسان على طول مسيرتها على الكوكب، وهو اللي خلق الذكاء الرقمي أو الذكاء الاصطناعي. وباعتبارها الاختراع العظيم عصار الذكاء ونبوغ عقلي يبشر بتغيير العالم. قال لك خلي عليا كل اللي حاجتك بيه، أنا المارد متاع الخرافات، شبيك لبيك المعلومة من آخر الدنيا ومن كل المصادر في لحظة تكون بين يديك، ومعها ملخص عملتولك باش ما تتعبش عينيك. تحب حكاية أنا نألفها لك ونجسدها لك في كل مشاهدها وحتى اللي تخفى عليك. أنا اللي نحرر لك إذا ما تعرفش تكتب الكتيبة اللي توتيك. صحيح أسلوب يركيك شوية على خاطر نقص غلية إحساس، أما معبر على اللي في بالك وأكثر من اللي في جواجيك. تحب غنايا هات الكلمات وخلي عليها الميزان والألحان والصوت والتزيين. وباختصار وين تطلبني تلقاني وفين تحطني تصيبني، وهني باش نقترح عليك تطبيقة أخرى ونعرفك باش تشيخ عليها إذا فادت من وجهك ومش عاجبك بدنك. غير قل لي برك نحيلك الزايد ونكمل لك الناقص ونردك حسب مقاييس الجمال العالمية. وهوكا ما عدش تحتاج يا مدام العملية التجميل مكلفة برشا، وتنجم تسربي العلفة للجماعة عن بعد وما يشقوش. أما راني مانيش مسؤول على الصدمة اللي باش تدمغ اللي يشوفك في الدنيا بعد التصويرة. اسمع إيجا نقول لك، هو عندي فازة حاضرة نهزك والبرانشيك في ستيل عمرك ما حلمت بيه، ونكسيك بحوايج ما تشوفهم كان في المنام. توا تنجم تختار الوضعية في المطار ولا في الطيارة ولا في البحر. شوف في البحر نقترح عليك القوام الرشيق هذا يمشي مع الروبة هذه، علينا شوية ما تضرش مدامك على البحر. لبستها الجية وفتحية وسفيناز وحتى روبير لبسها وخرجت عليه مش نورمال. شوف يا ذكاء اصطناعي ماني وخيتك، شوف لي روبة أخرى، ما نحبش نخرج في نفس اللبسة ونفس الفليجة في المطار ونفس القاعة متاع المؤتمر، تولي مشلقة اللي أنا نكذب. كلام مش تكذب، تتجمل وبرع كما قال أحمد زكي. لا عادي، ما لا احنا علاش عملنا العولمة؟ باش الناس الكل تخرج كيف الدجاج الابيض، حكوك معلبات، علب علب، حكوك مصبرات، حكوك تشبه بعضها. هذيك هي الحضارة الجديدة في زمن العولمة. ولا ما تعرفش علاش عملنا العولمة؟ ولا تتعلم ماكم هك العام في العالم الثالث عملتوا حبارة وقلتوا هالعولمة هذه مؤامرة جديدة للهيمنة. ناي ما لا شفتوا الثمار متاعها محلها، الراس راسك مع بعض الريتوش والبدن خاطيك، صورة نمطية مشعة متكررة تغيب فيها ملامحك وتجاعيدك اللي تحمل ألف حكاية، وهيئتك وتشكيلية الجسد متاعك اللي ما تنجم تكون كان متاعك، وبصمتك المتفردة في مليارات البشر. على كل، أنا الذكاء الاصطناعي مبشرك اللي زمن الخصوصية ونحت الكيان واحترام الذات وكل كلام الكبير اللي كنت تقوله فيه راه ولا وانقضى، وأنا جاهز لكل مغامرتك. وين تحب تحط روحك غير أعطيني إشارة نحقق لك كل أمانيك وأحلامك في الحال. شبيك لبيك، الحب بكله بين يديك، وقول وداعا لزمن الكبت والممنوع وهيك الأحكام متاع القيم والأخلاق والتقاليد. مرحبا بيك سيدي خويا للا أختي في رحاب الاصطناعي اللي خلط الحقيقة بالكذب والخاص بالمستعار، وكسر خصوصيات الذات بالتناسخ وبدل اليقين بالوهم. أما ما يمنعش اللي هو ذكاء، والذكاء بشري أو من صنع البشر، سلاح بزوز روس كيف ما تنجم تصرفه في المنفعة تنجم تصرفوا في التخيل والغش، وانت اللي لك ملك. واني هاني قاعد نقاوم باش ما نخرجش من جبتي وندخل في جبة غيري، ومانيش عارف شكون منا الصحيح. مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: الخط.
1: يلا نرجع لوائل الكفوري بعد ما نستقبلوا ضيفنا في على الخط. اليوم معنا الفنان موهب الزين رئيس جمعية المبدعون الشبان باش نتحدثوا على الدورة الرابعة من المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني بالمنستير. أهلا وسهلا موهب، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، أسف على التأخير.
1: أيوة ميسالش، سخانة البرة،
2: سخانة
1: عمل زيد.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: على غالب انت وخر دخلناك ديريكت للمكيف.
2: ميسيرش.
1: باهي، اعطينا حكينا شويه على المهرجان، حكينا على الدورات اللي سبقت، حكينا شنو بروجرامكم الدوره هذه، فيهاش في حاجه خاصه بالدوره؟
2: بالضبط. ايوا. المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني بدعم من المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير تحت اشراف مندوبيه جهويه للشؤون الثقافيه. الدوره الرابعه سبيسيال شويه كما قلت انت، تو بعد نرجع نحكي عليها. بالنسبه للدورات السابقه دونك كانت تقتصر على المسابقات، دونك مسابقات في الرقص العصري تعبير جسماني. دونك فهم مجموعات الحقيقه في دال المهرجان ديما يجيو كل عام، يجيو بحذانا. دونك السنين الحقيقه حبينا نكون مختلفه شويه، عملنا في مارينا مونستير ويكون بالتزامن مع مهرجان مارينا فيست اللي هو مارينا فيستيفال اون بلانير.
1: ما عندك ثقه في الطقس في سبتمبر؟ انا
2: ستر الله.
1: احنا عندكم اثنين وثلاثه واربعه
2: سبتمبر يبدا غدوة غدوة مهرجان مارينا
1: تبعت الميتيو
2: هذا سطر. والحقيقة ده برشا يبعثوا لي برشا يبعثوا لي يقول تغييرات في الطقس. عنا بلون بي الحقيقة موجود بلون بي سطر. دونك بالنسبة للدورة هذه باش تكون الغدوة ان شاء الله الانطلاقة الافتتاح مع قلت لك بالتزامن مع مهرجان اخر هو مارينا فيست. باش يكون فما دي باند موسيقى يعني لايف، موسيقى لايف، وايضا فما رقص اللي معناه يتخلل الموسيقى هذه مرافقه باش تكون مع بالي مونستير، جمعيه بالي مونستير مدام منيره غزواني اللي ديما الحقيقه وين نطلبوها تجيب لنا مجموعات بكثره. دونك باش يكون غدوه هذا يوم الاثنين باش يكون فما عرض فرجوي بمجموعه

0: اند دانس لاحمد بن علي, وايضا فما ايضا باند اخرى بعد. يعني
1: شنو اعمال الرقص اللي يرقصوها؟ خلي اللي يسمعوا يفهموا شوي.
0: بون احنا هو رقص عصري, نقول رقص عصري معناها فري ستايل ولا ولا
1: هيب هوب. هما الشباب اليوم
0: فوالا سني حبينا يكون خاص باللاتينو. دونك كل دوره فوالا كل
1: شو
0: دوله خاصه
1: باللاتينو. شنو نوع الرقصات؟
0: رقص لاتينو ونجم نشطح لك تو نجم
1: برشا.
0: دونك
1: شو السالسا
0: هيك الجو هذاك صحتي فوالا. حتى الموسيقى الفستيفال اسمه لاتينو
1: تانغو سالسا
0: ولا مارينا فيست.
1: نفهموا رانا المواطنين الكبار راهو مش خاطر ريتني من جون معناها يقبح بحبش.
0: يعني كيفكم مش بعيد.
1: لا لاتينو راهو نتاعنا نحن, راهو يزبك تعرف احنا كنا مغرومين باللاتينو خاطر حاجه قديمه. رجعوا له. اما كي تقول رقص عصري نتاع هكا توا ولا هذاك خاتمي معناها.
0: هي كنقول رقص عصري يسمى في ستايل يعني كل حاجه شويه شويه شويه فهمتني. لكن احنا سني حبيناها خاص باللاتينو سواء موسيقى ولا المجموعات الرقص. دونك هو مهرجان على ثلاثة أيام.
1: مشيتوا للاتينو الموسيقى.
0: أي موسيقى حقيقة. عنا دي جروب الحقيقة بروفيسيونيل زاد عنا مدير المهرجان كان ضيفكم سي سالم بالحاج يوسف. أيضا مدير مراكب سياحي مارينا مناستير سي حسام الخشين كان معاكم. الحقيقة إن شاء الله الدورة كما قلت لك باش تكون مختلفة فيها.
1: سي حسام ناشطر والحقيقة كل ما يبدا فما حاجة تقابح لنا وعطينا البروجرام
0: الألفية. والله نكلموا الحقيقة ما يكونش يكون معنا. الدورة هذه عاوننا برشا برشا.
1: الحقيقة بالكدا بالكدا ويعمل في إيفور بالكدا. هو الحقيقة شهادة للحق وإحنا تو جيتنا الوقت كليت وحدك راهو الوقت. سي حسام راهو مارينا بعث فيها الروح من جديد ورجعها خاطر جاتها فترة الركود وأنت تتذكر موهب وتعيش في مسير وتعرف. دونك الحقيقة راجل في الكوم طيارة راهو.
0: الحق الرجل المناسب في المكان الحقيقة. المناسب الحقيقة وين نكلموه زاد كان معنا في مهرجان الجاز.
1: يعطيكم الفضاء ومروحة وكل شيء
0: بالضبط. دونك إن شاء الله باش يكون عندنا الثلاث أيام على ذمتنا مارينا مناستير يعني.
1: أعطينا الوقت اللي فيه العروض المزيانين.
0: ستة للتسعة متاع الليل العروض متوالية.
1: ستة العشية تسعة متاع الليل تبدا العروض أحسن فترة في النهار
0: بالضبط.
1: لجو مزيان.
0: ستة للتسعة متاع الليل إن شاء الله تسعة تسعة ونص كيكا تقريبا توفى العروض. عندنا الاختتام زاد
1: في الحقيقة الوقت هذاك في مارينا مزيانة عرفتوا تختاروا.
0: أي بالضبط أختانا زاد سبتمبر الحقيقة ما يكونش مكتظ برشا.
1: لا ما تخافش المطر مش عندنا في الشمال, الشمال الغربي وشوية الوسط الغربي. احنا مازال الحقيقة مش توصلنا
0: والله عملنا جلسة مع السي حسين زاد عملنا بلان بي لا قدر الله
1: فما مطر
0: ولا رياح ولا حاجة فهمني. دونك فما بلان بي موجود.
1: الميتيو الجمعة هذه انتم اثنين ثلاثة أربعة ما زلت في السواحل الشرقية احنا مش بالوسط مش باش توصلنا برشا.
0: ربي يرحمنا
1: ان شاء الله. ربي يرحمنا توت فاسون. اما بالنسبة لكم انتم يظهر لي الجو آمن من حيث الطقس. اعطيني شوية في رقم نيم باش يجيو الفرق.
0: بالنسبة للفرق الموسيقية باش تكون سوسة ومستير وتلمست أيضا معهد العمومي للموسيقى والرقص مناستين عندهم دي باند حلوة صيف كامل يحضروا تجيب تفرجوا عليهم. وبالنسبة للرقص عندنا مجموعات من تونس سوسة جمال أيضا مستير صفاقس سبيت لازاد كلموني باش يكونوا بحذانا. دونك الحقيقه فما مجموعات فما قبال قاعد يكثر خاصه في السنين في الدوره الثالثه والرابعه الحقيقه كثر برشا مشاركين. هو كما قلت لك الاختتام باش يكون سوفورم مسابقات. دونك في المجموعات ورقص فردي ورقص ثنائي. دونك فما جوائز زاد للمسابقين. فما لجنه تحكيم. دونك باش يكون معنا عبدو اللي هو كان رئيس جامعة تاع الرقص بتونس له باش يكون متواجد معانا ورئيس اللجنة يعني الاختيار المسابقين
1: عبدو سي هنخوش
0: بالضبط هذا
1: عبدو
0: معروف. دونك على الساحة اسمه معروف برشا برشا وتقبلنا الحقيقة وديما في الدورات السابقة زاد يكون يد العون موجود معنا.
1: ربي يوفقكم يعطيكم الصحه ومحلاش باش تعملوا جو مزيان في مارينا.
0: ان شاء الله
1: فما شويه ديكورات وجو
0: كل شيء لوميير ديكور كل شيء كل شيء موجود.
1: اي لوميير مهمه خاطركم من 6 ل 9 توا الوقت عمل
0: كل شيء موجود. هي الحقيقه تجربه جديده مع الكونسرفاتوار مع المارينا فهم. دونك حاجه جديده حبيناها تكون.
1: الجمهور يحضر يتفرج اون بلانير كل شيء فري
0: كل شيء غراتوي كل شيء
1: خرق للعاده. يعطيكم الصحه. فما شويه تعب في التحضير ظهر فما جري كل التظاهرات هذيك تتطلب مجهود اكيد برشا وقت اكيد
0: ما ننساوش. بربي كلمه الختام نشكر ايضا المندوبيه الحقيقه الثقافه اللي بعدت شويه قعدت عامين ثلاث سنين بعيد على الميدان الثقافي لكن رجعت فيها الروح.
1: عملت بوز
0: صغيره. دونك تعرف خاطر الميدان الثقافي والله متعب برشا. دونك خذينا بوز لكن عم نجموش كل حاجه تتحير فيها عرفتها هكا. دونك نداء الواجب. دونك قدم تحيه المندوبيه الثقافيه الثقافة وأيضا المركب الثقافي بالمنستير والمعهد العمومي الحقيقة ديما ديما يكون عنده الأفكار هذه خاصة في المشهد الثقافي في المستير ناشط بكثرة في السنوات الأخيرة.
1: الفن حكاية غرام يا موهب الزين.
0: غرام
1: حكاية غرام والمغروم دي ما يجدد راه زي
0: صحيح نرتاح وما نجموش
1: تعمل بوز وتلمون تتعب أما بعد مش تجدد
0: بالضبط
1: مش تهرب إن شاء الله موافقين في الدورة الرابعة المهرجان الرقص الوطني العصري والتعبير الجسماني. نعود ونذكروا في مركب مارينا المنستير نهار 2-3-4 سبتمبر من 6-9 متاع العشية
0: بالضبط. أجواء أيضاً غدوة شكون الافتتاح
1: غدوة الافتتاح شو مشاملوا الافتتاح
0: كيف كيف رقص وموسيقى
1: شكون مش يحضروا لكم الشخصيات الافتتاح
0: عنا لطفي إذا بيركيو معروف أنا باند أخرى حقيقة نسيت الاسم تيكا لاتينو فوالا بالضبط الاسم هكا وايضا مجموعه راقصه دونك بالي مونستير باش تكون اجواء حلو
1: للجمهور العريض العروض هذه مره اخرى ان شاء الله نلتقي بك في نشاطات اخرى مو بزين يعطيك الصحه. شكرا لكم الناس الكل اللي رافقوني اليوم هويدا بن ساسي ايمن الشابي بعد قليل صيفي بعد الاخبار طبعا مع زملائنا بالطبيعه في برنامج صيفي. شكرا لكم الناس الكل الى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت رئيسة قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عايدة البوزيدي، أكدت سلامة مياه الشرب التي تزود بها شركة الصوناد مختلف مناطق البلاد، وبينت أن المياه تخضع لرقابة صارمة ومستمرة وتطابق المواصفات الوطنية والعالمية، وأشارت إلى أن الملاحظة البسيطة لرائحة أو أثر مادة الجفال في مياه الحنفية تدل على أنها معقمة وخالية تماما من البكتيريا. اعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رياض الزهروني أن المستلزمات الأساسية للعودة المدرسية كالكتب والكراسات المدعمة ليست مرهقة بمفردها لمصاريف العائلة، وأضاف بأن المستلزمات الأخرى كالأدوات الرياضية والمحافظ تضاعف الكلفة بالنسبة للتلميذ الواحد، حيث يمكن أن تتراوح بين 150 و800 دينار، وقد تتجاوز هذا المبلغ وفقا للمستوى الدراسي. وأوضح أنه لا يمكن احتساب كلفة العودة المدرسية بمعزل عن بقية مصاريف الحياة اليومية للعائلة مثل كلفة المعيشة والمحروقات وفواتير الماء والكهرباء، وهو ما يجعلها يبقى ثقيلا على الميزانية. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال اليوم عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية للمواطنين. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. الأمطار تكون أحيانا غزيرة بولايات الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب الرياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: Σαϊέφη. صيفي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيفي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيفي مع عماد العوني.
1: مساء الخير. عماد العوني يركن إلى الراحة لمدة أسبوع، يعود إن شاء الله في قادم الأيام باش نكون معكم في صيفي من توا حتى للسبعة متاع العشية. مرحبا بكم مستمعينا، إن شاء الله تكون خفض درجات الحرارة وإن شاء الله بنسمة صيف تلطف الأجواء على تونس الكل. مرحبا بالجميع من توا حتى للسبعة، كما قلنا لكم حكاية وغناية والكثير الكثير من الأنغام على موجاتنا ترافق عشويات الصيف على موجات إذاعة المنستير. تحية كل الفريق اللي باش يأمن هذا اللقاء حتى للسبعة. أولى أغانينا تونسية صيفية بامتياز.

0: مرحبا، شكرا لاختياركم موجاتنا. من تفاصيل صيفي كما عودكم عماد العوني ان تكون فما تركيز في كل مره على صفحه من صفحات الفيسبوك اللي ناشطه واللي فيها افاده للناس. اليوم سعيده باش نستضيف لكم صاحب صفحه في الحقيقه خذت نجاح كبير نظرا للتغيرات المناخيه اللي تصير، وفي كل مره نكونوا على موعد مع ظاهره مانيش متعودين بها، فنلتجئوا اكيد للاكاديميين ونلتجئوا للناس اللي عندها الخبره والدرايه. وصفحات هذه صراحه خاصه الصفحه هذه محل ثقة ومعتمدة من قبل الناس. خليني زادا نقول لكم منذ البداية راهو فما بشاير خير، وراهو بإذن الله باش تسمعوا برشا حاجات مهمة على انخفاض درجات الحرارة وأنه الطقس كيفاش باش يتبدل. خليني ساعة نقول لكم تحية كل الفريق اللي باش يأمن هذا اللقاء حتى للسبعة، هويدا بن ساسي من الشابي وحية لكوني حتى للسبعة. ضيفي الأستاذ عامر بحبة، نحكيه على صفحة الطقس والمناخ. مساء الخير أستاذ، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجاتنا.
1: مرحبا أستاذ حياة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على راديو المنستير.
0: شكرا لك، أنت صديقي ذاعة المنستير ساعة بامتياز، ونحكي على قامة علمية ثابتة، نحكي وزاد على أخلاق عالية خاصة في التعاطي مع وسائل الأعلام. فشكرا على حضورك الجميل في كل وسائل الأعلام مرئية وإلا سمعية، وديما تقدمنا المعلومة اللي نحن في حاجة لها، ونحن كي نكون في حاجة لها أكيد فما مستمع ومتلقي ينتظر المعلومة هذه. صفحة الطقس والمناخ شو نجمو نعرف عليها؟ كيفاش كانت البداية أستاذ؟
1: البداية كانت في أوت 2019، يعني كما المدة هذه بالضبط 25 أوت، دونك اليوم الصفحة عمرها 7 سنين وبعض الأيام. دونك البداية بدأت منذ 7 سنوات. البداية كانت وما أنت تشوفوا الطقس والصفحات متاع الطقس وحتى المؤسسات الرسمية، وحبيت بما أني زاد ولد الميدان ولد الجغرافيا ولد المناخ، قلت لي ما لا أثري المجال متاع الرصد الجوي في تونس، خاصة تعرفوا توا الأمور العلمية تطورت برشا، النماذج العددية دونك النجم نعتمد عليها، خاصة كي يكون واحد زاد متمكن علميا، والتحكم هذا نجم يخليك تنشط في المجال هذا وتقدم الإضافة. وهو في الحقيقة ما ناش باش نعوض المؤسسات الرسمية كما المعهد الوطني لرصد الجوي، ولا حتى وزارة الفلاحة إدارة الموارد المائية إلى آخره، ولكن
0: عندنا مقاربة، عندك مقاربة للأمر أكيد،
1: ولا بطريقة معينة بأسلوب معين. كان لاحظت وزاد حبينا أن يعني خليت المصطلحات العلمية بسيطة ممكن قبل التوانس، فما برشا معطيات، فما برشا مصطلحات ما كانوش يفهموهم برشا، كانت موجودة كان في الكتب وكان في الجامعات، دونك خليت ساهمت باش نخلي المصطلحات هذه تكون سهلة بالنسبة للمتلقي، حتى الإنسان البسيط، حتى الفلاح، المواطن العادي، مش لازم يكون مختص. بشوي بشوي الحمد لله اليوم ظهر لي التوانسة ولات عندهم ثقافة يعني مناخية، والحمد لله
0: الحمد لله
1: ساهمت فيها حتى بقسط معين.
0: أكيد ساهمت فيها وبقسط كبير، والناس اللي تتبع في الصفحة تعرف منين تستقيل المعلومات. نحب نحكي على الموازنة هذية بين أنك تقدم معلومة علمية بمصطلحات علمية، وبين مواطن بقطع النظر على مستواه العلمي ديما تبدأ ثقافته محدودة في الحاجات هذية جديدة، تغيرات المناخية، الحاجات الجديدة اللي لزمنا نفهموها راو باش تقبل الطقس وتكون نفسيا مستعد يزمك تقبل المتغيرات هذية الجديدة. هل الموازنة هذية بين صراحة ما نش متعودين نحن بصفحات تحكي على الطقس، ربما متعودين بحاجات خرين، الطبخ، ماكلة، لبسة، حاجات شهرية، رياضة أكثر، بوز أكثر، خصوصيات متاع ناس أكثر، أما صفحة تقدم في حاجة محترمة جدا في معلومات صحيحة، هي تعتبرها أنت مغامرة، وإلا كان لازم على الأكاديمي أنه يقتحم المجال الأزرق هذايا ويحط فيه بصمته باش يرتقي به ولو قليلا؟
1: لا، حبيت أن نكون موجود في المشهد في الحقيقة، معناتها يعني أولا كما قلت الاختصاص عنده دور، معناتها الاختصاص العلمي طبعا، الجغرافيا، المناخ، معناتها درسنا المناخ عند معناتها أساتذة كبار في الجامعة التونسية لعدة سنوات، زاد كما قلنا الوسائل التقنية وشبكة الانترنت معناتها بحر كبير تنجم تلقى فيها برشا معطيات، وخاصة اللي لازم إنسان يعرف يستغلها بطريقة صحيحة باش يخرج منها، يعني بعيد على الإشاعات وبعيد على التهويل إلى آخره، باش يخرج منها المعطى العلمي، وزادا بعد يبسط المعلومة ذي، خاطر فما برشا خرائط وبرشا كلام حتى باللغة الإنجليزية، وفما برشا أرقام برشا ألوان ربما المواطن البسيط ما ينجمش يفهمها. دونك الدورة متاعنا هو كونه نبسطوا المعلومة هذه، نبسطوا الخرائط هذوما، وبشوية بشوية في الحقيقة مش من أول نهار
0: أكيد.
1: يعني الناس فهمت مليح، بشوية بشوية كل مرة كل عام كل عام، لين الحمد لله تو ظهر لي الثقافة المناخية ومعها توحالة الطقس، وحتى الثقافة الجغرافية تونسة الحمد لله معناتها ولا، وانتم شوفوا اليوم معناتها ظهر لي كل شيء مربوط بالطقس حتى اليوم يعني حياتنا اليوميه، موجات الحر، الماء، الجفاف، السدود، قصان الماء، السنوات اللي تعدينا بها زاد، يعني الصفحه نتاعي معناتها في 2019 كي بدات بعدها بالضبط، يعني بون العام كان ممطر، ولكن بعدين جاتنا السنوات
0: نتاع الجفاف، جفاف صحيح، انحباس الامطار والدرجه الحراره المرتفعه اللي مانيش متعودين بها
1: بالضبط، يعني نجم نقوله الصفحة جات في فترة مناخية يعني قوية شوية، فما برشا ظواهر مناخية سجلناها، سجلنا زادة حتى مرات رو سيول وفيضانات السنة الماضية، يعني هذه اللي تعدت ديجا اليوم بين قوسين آخر يوم في السنة المطرية السنة الفلاحية، خاطر احنا نحسبوا ديما من 1 سبتمبر حتى 31 أوت، اليوم آخر يوم في السنة يعني الفلاحية، ان شاء الله السنه الفلاحيه الجديده تبدا غدوه ان شاء الله تكون مكلله بالنجاح.
0: إن شاء الله
1: اللي تعديت والسنه اللي تعديت واللي قبلها كانوا سنتين نجم نقولوا ممطرين، معناتها عموما خاصه السنه اللي تعديت هذه في شمال تونس
0: صحيح.
1: كانت ممطر الحمد لله، معناتها السدود نتاعنا ظهر لي وصلنا كان نسبه تقريبا 67 او 68% في اواخر الربيع، معناتها هذا ما سجلناش منذ في اخر من اخر مره في 2019، والسنه اللي قبلها كانت سنه ممطره على السواحل الشرقيه ووسط تونس وجنوب تونس حتى في شمال تونس، دونك تعدينا بعامين باهين نجم نقولوا ممطرين بعد خمس سنوات نتاع جفاف، دوك جينا احنا الصفحه جات في فتره نتاع برشا ظواهر مناخيه يعني مهمه، وهذا اللي خلى الانسان زاد التونسي يهتم، خاطر الانسان تمس في داره
0: حياته اليوميه تمس في تفاصيل بسيطه جدا، وقت اللي يولي الطقس يحكم فيك، وقتاش تخرج، وقتاش من الدار، وقتاش تجي، كميات الاستهلاك، الكميات نتاع الماء، الكهرباء، هذا الكل كيره وكله راجع للتغيرات المناخيه، لازم نكونوا على علم بتفاصيلها، راهو تاخوها من الصفحه ومن الناس المختصين اكثر. استاذ شفناك في بعض الحالات خاصه وقت الامطار، وقت تطلب تصاور تقول مثلا علمونا، بلغونا، ابعثونا على الاحوال الجويه في المناطق اللي انتم فيها. صراحه بين هالعرض هذايا اللي تقدموا للناس باش يصوروا بين يبعثوا ويقولوا لك، ومكش متخوف انه تصير فما مغالطات، لانه كي تتكرر تتعدد المصادر، يبدا مش مصدر واحد في الصفحه، مصدر يا الاستاذ عامر بحبح انت الامر، يعني شخصيه يعني موثوقه، لكن كي تحل الصفحه الناس اخرى وتقول لهم ابعثونا، مع التطور استعملنا للذكاء الاصطناعي، مع شفنا برشا حاجات معناها مش صحيحه، يقولوا لي هي مثلا يصوروا في فيضانات كبيره وتظهر بعض جايبين تصاور قديمه. هذا التعامل هذا بين أنك تشرك المواطن التونسي ويكون فاعل في الصفحة، وبين أنك تكون حريص كل الحرص أنه ما يتعدى كان صحيح.
1: هذا سؤال يعني باهي برشا أستاذ هدى، خلينا نوضحه زادة. هي الصفحة اليوم فيها 1,300,000 أكثر شوية، قريب 1,350,000
0: ما شاء الله، قريب
1: معناتها نسبة كبيرة من
0: تونس، محترم جدا
1: اللي محترم جدا الحمد لله، هي أكبر صفحة متاع طقس في تونس، وتقريبا الثانية في المنطقة العربية والشمال الأفريقية بعد صفحة جزائرية اسمها طقس الجزائر، دونك عدد كبير، بدينا ببضعة مئات الحمد لله، اليوم 1,300,000 واش إن شاء الله، إن شاء الله الرقم يزيد معناتها يزيد يكبر. احنا توصلنا الصور على البريد متاع الصفحة دونك، والناس اللي يبعثونا برشا منهم أصدقاء نعرفهم شخصيا وحتى اللي كان ما نعرفهم شخصيا معناتها تعودت بيهم معناتها أساميهم نعرفها من أنا منطقة بالضبط من أنا ولاية من أنا قرية من أنا مدينة
0: متأكد من المعطيات الكل إذا يعني يعني متأكد من الشخصية ومعطياتها موقعها الجغرافي إنها إنها موجودة وقتها غادي مش في بلاصة أخرى
1: لا لا طبعا طبعا هم يعني الناس هذوما وأصدقاء للصفحة هم يعني صفحة فيها 1,300,000 أكثر من 1,300,000 نجم نقوله هم مراسلين للصفحة وهذه زادة بين قوسين قبل ما نواصل نجاوب على سؤالك يعني بين قوسين هذه زادة حاجة جديدة ما ربما متنجمش تعملها المؤسسات الرسمية يعني زادة الصفحة خليت كونه ثم يعني علاقة كبيرة بين الصفحة بين مؤسس الصفحة وبين الناس المتابعين للصفحة
0: يعني شبكة كاملة في خدمة صفحة الطقس والمناخ
1: بالضبط وهذه يعني حاجة جديدة وحاجة ما نجمنا نعملوها بسبب التطور التقني بسبب يعني شبكة التواصل الاجتماعي ولكن لازم تتحسن التحكم انت طول اليوم وليت تعرفهم بالواحد بالواحد من انا منطقة حاجة اخرى زادة يعني استاذة حياة كي نبدأ ثم عندي شك في صورة أو في فيديو أو حاجة متاع أمطار مثلا راهو فما طرق أخرى للتثبت عن الساتيليت ندخل للساتيليت نشوف الأمطار نعرفها في أنا بقعة بالضبط في تونس معناتها ونعرف هل أنه يعني مباشرة تعطينا الصور متاع القمر الاصطناعي هل أنه الأمطار هي غزيرة أم مش غزيرة حتى نوعية السحب حتى زادة فما تبروري أم لا فما ثلج أو لا راهو العلم تطور برشا معناتها نجم نعرفه في كل لحظة فما أمطار أو لا أمطار غزيرة أو لا نوعية الأمطار نوعية التساقطات أمطار أو برد أو ثلوج وقدش صارت مئات المرات وألاف المرات ننشر الصور متاع الساتيليت وبعد قليل جينا الصور متاع أمطار أو ثلوج أو تبروري دونك المعطيات ما ننشروها إلا إذا كان متأكدة مع الناس ثقات متابعين يعني نعرفوهم شخصيا وأصدقاء إلى آخره وثاني حاجة عنا وسائل أخرى متاع تثبت اللي هي يعني الساتيليت وفما حتى وسائل أخرى مثلا كتجيك عدة فيديوهات من نفس المنطقة من نفس المنطقة من نفس القرية أو نفس المنطقة الجبلية أو نفس السد أو نفس يعني معناتها المدينة وساعات نفس حتى الحي دونك ما ينجموش يكونوا 6 ولا 7 ولا 10 فيديوهات يعني كلهم غلطين
0: هو والأصدق أنك نشوفك أنت تتنقل وتصور ونشوفك فتكون أكثر مصداقية صراحة للصورة للمتابعين للصفحة موروثنا الموروث متاعنا الكل يعني في تعاملنا مع الطقس والمناخ وأجدادنا واش قالوا فيه والأمثال الشعبية والخزان هذاك الكبير تتعامل به توظفه وإلا تجاوزه العلم بكثير
1: بون بالنسبه للجانب يعني الحقيقه الصفحه الاكثر جانب علمي ولو انه ثمر او بعض الحاجات الموروثه مع تصحيحها نعطيك ربما اشهر مثال في تونس اللي هو كان شرقت غرقت
0: كان
1: شرقت غرقت المثال هذا ايش معناتها يعني علاش جدودنا قالوه وذا يهم اكثر السواحل الشرقيه وجهه الساحل وحتى جهه صفاقس وقت اللي المطر تجي من الشرق يعني من البحر يعني غرقت معناتها تعطي فيضانات وهذا احنا نسميوه موجود هذا حتى في علم المناخ في تونس ليريتور ديست الرجوعات الشرقيه اللي تقريبا يعني اغلب الفيضانات الخطيره اللي صارت في تونس خاصه اللي صارت في وسط تونس وجنوب تونس والسواحل الشرقيه كانت نتيجه رجوعات شرقيه معروفين يعني منخفض صحراوي يمشي الخليج قابس وثم فما يعني توقع رجوعات شرقيه وتكون محمله بالرطوبه البحريه وتعطينا برشا امطار غزيره وهذا صار في تونس برشا مرات في عام 69 في عام 90 الفيضانات الخطيره كيه في عام 73 في 2016 في 2020 يعني في مدن الساحل وحتى في صفاقس دونك هذه الكل يعني نجم نقولوا المثال كي متاع كان شرقت غرقت ينطبق عليه معناتها مش حاجة غلطة دونك حاجة صحيحة ولكن يعني فما بعض الأمثلة الأخرى اللي ربما يعني كلامك هو مش حاجة ما يعني علمية فما حاجات تنطبق مع العلم فما حاجات أخرى في الحقيقة مش علمية
0: به موجة الحر اللي نعيشوها، شفنا يعني برشا إحصائيات تقول أنه منذ 1900 تقريبا و60 و50 ما عشناش أيامات بهذه درجة الحرارة المرتفعة جدا. هالتقييمات هذه، التقييمات هذه الكل للأيام هذه المرتفعة الحرارة، الخدمة بالنسبة لكم أنتم في الوقت هذا بين أنه نقدموا تطمينات للناس أنه غدوة بإذن الله باش تبرد الدنيا، أنه في قدم الأيام راهي الموجة هذه ماهيش باش تطول برشا راهو بإذن الله، وبين الواقع صراحة أنه باش نكونوا على نكونوا مع أيامات درجة الحرارة فيها باش تكون مرتفعة، ويلزمنا نتأقلموا مع الوضع هذا. ما هوش الأيامات هذه ما هي ظرفية، ربما تجي أيامات ما أسخن.
1: بون ساعة نتمنوا الناس اللي احنا توا تقريبا أوشكت هذه الموجة على الانتهاء، معناتها الحمد لله تجا تعدينا البيك. البيك كان نهار الأربعاء والخميس، وقتها سجلنا أرقام كبيرة برشا في القروان، مثلا سجلنا 49.8 أرقام المعهد الوطني للرصد الجوي، يعني براتيكمون 50 درجة.
0: نحكي في الظلة
1: لا ديما فضل
0: ديما فضل
1: بين وضح وزادة ثلاثة نقاط مع تذية زادة أي. فرصة وزادة دونك فما ثلاثة حاجات. فما أولا الحرارة المسجلة اللي هي حسب يعني توصيات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يتم قيسها يعني في الهواء، مش قرب المسطحات، مش في اليابسة في التراب، معناتها على ارتفاع متر ونص إلى 2 متر اون بلانير، يعني في الهواء بعيد على الجدران بعيد على الأسطح. دونك هذه تسمى الحرارة المسجلة، وهذه هي المعتمدة. يعني الحرارة المعتمدة اللي احنا ننشروها ولا نحكيوا عليها واللي يتم استعمالها في الدراسات العلمية في البحوث العلمية هي الحرارة المسجلة. ثم الحرارة اللي هي تحت الشمس، تحت الشمس يعني نزيدوا 4-5 درجات. يعني مثلا إذا كان مثلا مدينة المونستير مثلا تسجل 35 درجة في الظل، دونك تحت الشمس باش تكون يعني 40 درجة. زاد بين قوسين الحرارة المسجلة في الظل، لا مش في الشمس،
0: مش في الشمس.
1: فما زاد فما حرارة أخرى ثالثة ولا نوع آخر ثالث، هي الحرارة المحسوس اللي هي توا المشهورة برشا يعني هذه الأيام، حكيت عليها ديجا حتى اليوم على صفحة المرصد وحتى في مناسبة أخرى سابقة. الحرارة المحسوسة يعني أستاذ حياة هي يعني الحرارة المسجلة مع تأثير الرطوبة. إيش معناتها؟ معناتها نفرض مثلا ناخذ مدينة المنستير أو المهدية أو صفاقس أو أي مدينة أخرى ساحلية، الموضوع هذا يهم خاصة المدن الساحلية مش الداخلية، خاطر الرطوبة دي ما تكون موجودة على البحر يعني على السواحل. مثلا ناخذ مدينة معينة الحرارة المسجلة فيها مثلا 32 درجة. 32 درجة كتكون فما رطوبة معينة 40% أو 50 أو 60 أو أكثر، دونك الحرارة المحسوسة يعني اللي يحسها جسم الإنسان ما عادش تقعد 32 درجة،
0: تولي
1: 40 و5 تولي 40 و45 وحتى 50 درجة. اليوم في جهة الساحل يعني أستاذ حياة الحرارة المحسوسة 50 درجة، في المهدية في المستير في سوسة في صفاقس 48-49 50 درجة. الحرارة المسجلة اليوم في المدينة ذي تقريب من 32 إلى 36 درجة، يعني بينما الحرارة المحسوسة تقريب من 45 إلى 50 درجة. علاش؟ لأنه اليوم نسب الرطوبة من 40 تقريب إلى 79%
0: مرتفع
1: يعني
0: جدا.
1: يعني نقوله وإحنا وقت اللي نقوله 70% رطوبة وحتى 80% في بعض الأيام وصلنا حتى 85%، رأوا نحكيه مدي ساعة وما ساعتين، ما نش نحكيه في الليل، خاطر في الليل عادي توصل حتى 100%، ولكن يعني في النهار عادة الرطوبة تكون ضعيفة. كي تكون الرطوبة كبيرة خاصة كي تتجاوز 50% وقتها الحرارة المحسوسة تولي كبيرة. دونك هذا الفرق بين الحرارة المسجلة اللي هي المعتمدة والحرارة تحت الشمس اللي نزيد تقريبا نزيدوا 5 درجات، والحرارة المحسوسة اللي هي الإحساس متاع الإنسان يزيد بها أكثر كل ما تكون ثم رطوبة أكبر.
0: به الأيامات هذية وقادم الأيام إن شاء الله التونسي على موعد مع برشا خروج، قضية نمتع مكتب دخلنا سبتمبر غدوة بإذن الله، طبيعي جدا مش نتوجه والاستعدادات مش تكون كبيرة، التأمين العودة المدرسية وكل متطلباتها، وبش نشوف عاد العائلات التونسية في الأسواق إن شاء الله. ربي يكون في العون وربي يقدرهم على تأمين عودة مدرسية لأبنائهم. كيفاش باش يكون الطقس في هالظرف هذا يا أستاذ؟
1: كما بك ذكرت احنا ما كملناش الاجابه على السؤال بدينا وبالتالي قصينا دونك اي يعني قلت موجه الحر كانت في البيك الاربعاء الخميس الجمعه زاد شويه من نهار السبت ولحد واليوم فما تراجع في الحراره لاحظته ولكن الاجواء مازالت حاره يعني موجه الحر مازالت متواصله سواء كان بالحراره المحسوسه ولا حتى بالحراره المسجله دونك ولكن يعني الحراره نزلت راه كما قلنا قروان راي وصلت براتيكمون 50 درجة تقريبا كانت ثاني أحر مدينة على كوكب الأرض يعني نهار الأربعاء اللي فاتت مثلا دونك ومش كالقروان راه برشا مدن أخرى جندوب بيجا في تونس العاصمة حتى في جيت الساحل في الجنوب برشا مدن وصلت 46 و47 و48 درجة تو اليوم الحرارة قاعدة تنقص بشوية بشوية إن شاء الله يعني غدوة باش تنقص زادة ممكن شوية أخرى نهار الأربعاء كيف كيف ربما من الأربعاء وإحنا ماشيين وخاصة من الخميس إن شاء الله ترجع الأجواء نجم نقولوا عادية يعني الحرارة باش تكون في تونس تقريبا في تونس الكل لا تقريبا من 30 إلى 40 درجة تقريبا نفس الحرارة اللي كانت قبل الموجة هذه يعني الأخيرة يعني باش تولي مثلا في جهة الساحل 32 درجة و 34 و 36 درجة حرارة عادية أما يقعد ديما المشكل متاع الرطوبة
0: العالية
1: الرطوبة باش تقعد موجودة خاطر توا يعني آخر الصيف بعد موجات الحر بعد التبخر الهواء فيه برشا يعني في برشا رطوبة وهذاك علاش الشق قديمك الاحساس هكايا اللي يقلق شويه ولكن خلال ساعات الصباح وساعات المساء فما شويه نسمات ان شاء الله فما شويه نسائم دوك الوضع باش يتحسن برشا بالمقارنه مع اللي عشناه ان شاء الله
0: ان شاء الله الوضع يتحسن. شكرا لك استاذ عامر بحبه صاحب صفحه الطقس والمناخ صفحه قاعده صراحه فيها خدمه كبيره فيها معطيات مهمه جدا كما قلنا نحن مع التغيرات المناخيه هذه لزاما علينا ان تكون عندنا ثقافه في مستوى هذه التغيرات جميعا معنا مش نحكي وخاصة لنا نحن كموجودين في وسائل الإعلام باش نقدموا معلومة صحيحة للناس والناس زادة لأنه ولات ثقافة عامة ولات تحديث الناس هذه حاجات وفرضها علينا الواقع أن نحكي فيها. شكرا لك يعطيك صحة موفق دائما إن شاء الله في زوز ملايين وثلاثة ملايين متابعة للصفحة لأنها تستحق لأنه فيها خدمة كبيرة فيها أكاديمي يشرف عليها وإن شاء الله من نجاح إلى آخر. شكرا لكل الرقي وكل المعلومات الهامة كل المعطيات الصحيحة والثقة الكبيرة اللي تنالها الصفحة من الناس بعيدا يعني عن صفحات أخرى ماشية للتشويه ماشية الخدش الحياة في المجتمع ماشية بصراحة التوجهات أخرى ما نشوفه صفحة قاعدة تخدم في خدمة مزيانة كيما زادة أستاذ شفنا برشا صفحات قدموا الصورة الجميلة للتونسي وقت ساعات العطش. شفنا كتوانسة ونحب رأيك وانتي معناها تبحر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم كنشوف الجيش الوطني يوزع في الماء والحماية المدنية ونشوف المواطن العادي ونشوف الطفل الصغير ونشوف الشيخ ونشوف تقريبا كل الأعمار في تونس تتجند باش توزع الماء للناس. خلينا بعيدا على الاحتكار وعلاش ديما نحكي وكان على صورة سوداوية لهذا المجتمع والله فما صور صراحة تنعش الروح كتشوفها تقول هذا التونسي هذا اللي نجم يشبه لي وهذا التونسي اللي مثلني. شكرا للجيش الوطني شكرا للحماية المدنية اللي قاعدة توا والحمد لله وقع السيطرة على الحرائق وإن شاء الله يا ربي معناها يلطف بينا جميعا وكذلك بالأشقاء الجزائريين وأكيد راك تتبع أستاذ أنت في كل هذه المعطيات أما في الجانب الآخر فما برشا حاجات مزيانة قاعدة تقدم.
1: صحيح فما رينا حتى صور بعض المواطنين التوانس اللي قدموا الماء زادة فما صحيح فما صارت عركة على الماء ولكن فما زادة ناس أعطوا الماء ريناهم في الشوارع يدوروا بالكاميونات نتاعهم
0: شفناهم في المستشفيات زادة مشاو للمرضى باش يقدموا لهم في الماء حتى هذا يزمو يتحكي عليه
1: اي الصورة ماشي سوداء مع 100% فما بعض الصور يعني الإيجابية ولكن يعني من المفارقات اللي المشكلة اللي صار عنا توا في الصيف هذايا بعد سنة ممطرة وقلنا يعني نسبة امتلاء السدود 67 وحتى 68% يعني قبل الصيف مباشرة صحيح فما ذروة متاع استهلاك في فصل الصيف فما سياحة تعرفوا ما تزورونا برشا سياح وحتى أشقاء من ليبيا
0: وعنا السياحة الداخلية اللي تخلي استهلاك الماء في مناطق معينة أكثر من مناطق أخرى هذا زاد
1: خاصة في المناطق الساحلية والمناطق هي المناطق الساحلية بطبيعتها فيها برشا سكان معناتها هي بطبيعتها وزيد
0: المصطفين يعني يجيو مع النزول
1: ولا والنزول الكل دونك يعني الاستهلاك باش يكون اكبر غادي وهذاك علاش المشاكل صارت اكثر في المدن الساحلية ورغم عندنا حتى محطات نتاع تحلية مياه منها محطة نتاع سوسة جديدة منها محطة نتاع صفاق السنة الماضية قلنا ما عادش باش توقع المشاكل هذه ولكن للأسف فما مشاكل ربما مش متعلقة بنسبة امتلاس سدود أو خطر الماء موجود
0: تعطل أمور تقنية ربما تعطل أمور تقنية في بعض المحطات في بعض المحاولات للماء ربما يعني في صوت نبهانة اللي ما صارتش فيه معناه نسبة امتلاك خلينا خاصة أنه الساحل التونسي ككل هو يعني مصدر الماء من نبهانة كولا يا أستاذ
1: اي بالضبط هو الحقيقه سد نبهانا الوضع نتاعه يعني سيء جدا خاطر الامطار الامطار عام الاول كانت اكثر في الشمال الغربي مش في جهه القيروان خاطر نبهانا يجي في اقصى شمال قروان بين يعني في اقصى شمال الولايه اما المسؤولين نتاع السدود وحتى نتاع السناد معناتها ما فماش مشكل نتاع ماء في سدود المشكل هي في العمليه نتاع جلب الماء من الشمال نحو الوسط الشرقي
0: هذا هو
1: القنوات اللي تجيب الماء الطاقه نتاعها اقل من طاقه الاستهلاك هذاك علاش صارك القصانه كي ما نحكيش حتى على مياه الشرب لانه معناتها مياه السناد فما شكون يشرب فما شكون لا ما نحكيو حتى على الاستعمال اليومي صار قصان في برشا مناسبات في يعني في الصيف هذه المشكل حسب ما سمعت عدة مسؤولين هو كونه يعني القنوات اللي يجيبوا منها الماء من الشمال نحو ومن بير القلة ظهر لي هيك المنطقة اسمها ولا بيلي في جنوب في ولاية
0: نيد بيلي
1: ولا بيلي يعني الماء اللي جينا من غادي ما عادش يكفي السكان اللي موجودين في الساحل
0: صحيح
1: هذاك علاش ورغم اللي اكبر محطه نتاع تحليه مياه في تونس اللي هي موجوده في صفاقس اللي تم تدشينها منذ اكثر من سنه رغم اللي هي ما تخدم في صفاقس واللي نقصت برشا دونك اذا كان ما جاتش المحطه كي نتاع صفاقس
0: كيفاش باش يكون الوضع
1: المشكل راهو كان اكبر برشا يعني الحمد لله المحطة كي تمشي والمحطة نتاع سوسة كل مرة معناتها يتم إعلان عن تاريخ جديد لتدشينها لا محالة مازال توا في تطور يعني التجارب إلى آخره إن شاء الله تدخل حيز الاستغلال يعني قريب إن شاء الله بعد أيام أو أسابيع قليلة حسب المسؤولين زادة في السناد وهذا إن شاء الله ربما باش يخلي المشاكل زي تنقص يعني أكثر وإن شاء الله زادة الشبكة نتاع السناد إن شاء الله يطوروها وإن شاء الله تكون يعني تجيب الماء قد الاستهلاك وحتى أكبر إن شاء الله
0: إن شاء الله تكون فما استراتيجية وفما استشراف راهو مش كيما شبكة خدمة 5 ملايين كيما شبكة باش تخدم 12 مليون تونسي نحكي على دولة تستشرف تبني مستقبل الدولة وتبني مستقبل أجيال جاية كنا ثقة في بلادنا أزمة ونتجاوزوها كيما تجاوزنا برشا أزمات بإذن الله توا في برشا مناطق الماء موجود لفترات خلينا زاد نقول وقت اللي يبدأ موجود الماء من 8 حتى للأربعة متاع العشية للخمسة متاع العشية تقريبا نجم ناخذوا غرضنا من الماء نخبيه شوية يظهر اللي تعودنا على الأمور هذه كما تمشي الأمور بإذن الله والحمد لله شكرا لك أستاذ عمر بحبة صاحب صفحة الطقس والمناء ودخلوا مستمعينا شوفوا الصفحة وتبعوها تو برشا حاجات صراحة تتعلموها برشا حاجات مفيدة شكرا لك على حضورك معنا مشكور جدا أستاذ يعطيك صحة ونلتقي وإن شاء الله مع أمطار الخير في الخريف في بلادنا لما لا بإذن الله إن شاء الله ربي كبير ورحمته واسعة وإن شاء الله مع سبتمبر هكا تكون فما أمطار بإذن الله
2: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: أيام تتعدى وتبقى الذكريات عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال تتفكر ولا نسيت كان نسيت نفكروك باللي كان أما أحنا ولد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة معليين
4: ليام معليين
3: معليين كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة

هذا الشاب خالد على موجاتنا مواصلين معاكم حتى للسبعة متاع العشية. مرحبا بكم وإن شاء الله تكونوا بأفضل حال وتسمعوا كان الأخبار السعيدة والأخبار الجميلة. في الحقيقة الأخبار اللي باش نقوله أكيد ما هوش باهي بالمرة، ما ذيك هي حاجة ربي يعني. الحمد لله على كل الأقدار. صوت الفرح في الشاب الفنان الكبير محمد المباركي، الفنان الخلوق المضياف، صاحب الابتسامة الدائمة وخفة الروح والدعابة. للأسف يعني رحيله كان صدمة كبيرة لكل أهالي الشابة، لكل الساحة الفنية في المهدية، لكل الناس اللي تحب محمد المباركي. كما قلنا بالحق معنا تقريبا فمش حتى وسيلة إعلام جات للشابة إلا وكان حاضر بصوته وبفنه وبروحه العالية. الله يرحمه، غادرنا للأسف على إثر حادث مرور أليم. تعزينا لعائلة المباركي، تعزينا لكل أهالي الشابة، للأسرة الفنية عموما في تونس. محمد المباركي اللي ما يعرفوش، اللي ما زارش الشابة وما التقاش به، هذا صوته اللي بكله فرح كله حياة كله محبة على موجتنا.

0: الشاب منولش المهدية على الموجة 95.7
1: في إذاعة المنستير
2: معاكم
1: وين ما كنتوا
2: حلوين
1: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: السادسة مساء من إذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير صوت الذي وحب كبير.
2: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. خدمة جديدة تتيح البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، ومنظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى توحيد كل المتطلبات المدرسية. قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الأول من نوعه في البلاد بكلفة إنجاز تقدر بمليون دينار. وزارة الصناعة تستعد لإطلاق 12 خدمة إدارية على منصتها الرقمية في مسار الرقمنة لجميع خدماتها. أطلقت وزارة التربية اليوم خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027. وتتمثل الخدمة في تطبيقة للهاتف الجوال تحمل اسم ابحث عن كتاب، إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي توفر لديها الكتب أو الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب منه. وفي شأن متصل، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي تسجيل زيادة تقدر ب7% في أسعار المواد المدرسية إجماليا، ودعا إلى توحيد القائمات لتشمل منتوجات أخرى على غرار الميدعة والمحفظة، وذلك لتخفيف العبء على الأولياء.
4: قارنة بالسنة الفاتة نلقاو زيادة تقرب من 7-6% في الإجمالي، ولكن الإشكال الكبير اللي نعانيو فيه هو في توحيد القوائم، على خاطر نلقاو تفاوت كبير في الأسعار، خاصة في توريد بعض مكونات العودة المدرسية من أدوات وغيرها. هنا نلقاو أسعار مشتة مشتة جدا، نلقاو على هيكلة السعر بحد ذاته. وعلى ذلك نحن من مبادرة نتاعنا بوزارة التربية كونه توحيد القوائم، دينا بالكراس وبالكتاب المدرسي نحبوا توحيد القوائم كل وجوبية، تكون القوائم هذه بمنتجات تونسية منها الميدعة والمحفظة، تخفوا الوطع والعبء على العائلة التونسية.
2: وضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معالم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027. وتمثل هذه المحافظ الرقمية وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معالم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معالم إضافية، وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد. يعد قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير أول قسم من نوعه في تونس، تم إنجازه بتكلفة إجمالية بلغت 600,000 دينار للبناء و 400,000 دينار للتجهيزات. وهذا القسم يساعد بصفة دقيقة في تحديد كمية الأدوية للمرضى الذين يواجهون صعوبات في الاستعمال أو لتفادي السمية، حسب تصريح لرئيس القسم الأستاذ كريم العوام.
5: القسم هذا عنده ثلاثة مهام كبيرة، وفي جانبين، جانب الكلينيكي يعني السريري والجانب المخبري. الجانب الكلينيكي هو التعامل مع المرضى اللي عندهم حساسية أو تسممات من الأدوية، والجانب المخبري هو نقسم إلى قسمين. القسم الأول هو تحديد كمية الدم، وعلى ضوء الكمية هذيك نعدلوا الجرعة المناسبة للمريض. وفي القسم الثاني هو التحليل الجيني للمريض باش نعرفوا هل أنه الدواء اللي باش نعطيه له يتماشى معاه ولا متماشاش، وأكثر من هكا نجم نعدلوا أيضا الجرعة.
2: تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، انطلقت اليوم بسوسة رسميا فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشباب لتتواصل إلى غاية 17 من شهر أكتوبر القادم، تجمع بين العروض الثقافية والرياضية والأنشطة العلمية. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش:
6: الأهداف هي مساهمة في المجهود الوطني للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات، وخلق حركية وديناميكية لفايدة الشباب، المساهمة زادة في المخزون الثقافي والحضاري مادي ولا مادي، التعريف بالمواهب الشبابية وتشجيعها وإبراز إبداعاتها والإنتاجات، بطبيعة التنفيذ متاعه يتنفذ بصفة تشاركية ومجالية لفايدة كل شباب الأحياء الكثيفة السكان والتجمعات السكنية الحضارية والريفية والمناطق ذات الأولوية. جبنا أغلب النوادي المستحثة في دور الشباب كما الروبوتيك، النوادي الرياضية متاع الجمباز، الدانس، الكل كيف رسكلة النفايات، جيمينج، أغلب الفنون وأغلب التكنولوجيات. والمهرجان ذات باش يكون في أغلب مناطق الجهة كما دار شباب سيدي الهاني، كما دار شباب نفيذة، نادي شباب البرجين، دار شباب كندار، دار شباب بوفيشة، نادي شباب كروسيا، دار شباب الزاوية قصيبة وثريات، دار شباب المساعدين، باش نعملوا كما الماراثون، باش نعملوا ندوات فكرية وأنشطة رياضية، أنشطة إبداعية شبابية، سهرات فنية.
2: زقاق البحر والمحفر وحومة قبلة، مناطق يشكو متسكنوها وروادها من انتشار واضح ومزعج للأوساخ، خاصة مع تهاون أصحاب المحلات التجارية وعدم التزامهم بتوقيت رفع الفضلات. من القيروان المتابعة مع أو من نابل عفوا المتابعة مع فاطمة بن عثمان:
7: لا يزال ملف التلوث مطروحا بمدينة نابل، إشكال أرق متساكني المدينة الذين طالبوا بلدية المكان للتدخل العاجل وحل الإشكال.
8: إشكاليات ترخاو البلدية تجي مخر يهزوا بلد زبلة يخلوا اشترها في القاع، والعباد جدا مسيبة أخوي طيش ونيجي على بعض مصابات يقعدوا حتى بالنهار، بالنهارين ما ينزوهم بحث الجامع الكبير، بحث المحفر، بحث الجامع السبتية وسط البلاد، باب صالح، هذوما البلايص اللي فيهم الحركية، كل واحد يعمل اللي عليه، العاون ينظف والبلدية تقف وتنبه ويعملوا الحاويات باهين، والفضلات كيهزوهم ما يخلوش يشترهم في القميكة، واللي طايش حاجة ثاني قربج ولا حاجة ما يحطوش في البلدية، خاصة بالأماكن كل حاجة خاصة بالذهب، لو عنده فريجيدير مكسر يحطه في البوبان، وكل عنده
9: من البلدية تاخذ موقف في شارع سقاق البحر هذايا اللي فيه ثلاثة رستورانات، لازم تاخذ في الحي هذايا فيه 60 حانوت ذهب ومطاعم، يخليوا الوسخ قدام المطاعم يا رسول الله، ويحطوا صنادق ويحطوا كذا وياكلوا في الشارع، يحطوا صنادق. ومشينا للبلدية وكلمناهم وقلنا لهم على صنادق بالزوزوم تاع جازوت ورغيين ويسكروا في الزنق بيومهم.
7: وباتصالنا بكاتب عام بلدية نابل السيدة جميلة نصيري، أكدت لنا أن مصالح البلدية قد تدخلت للقضاء على النقاط السوداء، وأن العمل متواصل بصفة يومية ودورية، مشيرة في ذات السياق أن البلدية ستلتجئ إلى الحلول الردعية. من نابل فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
2: صدقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وأشار الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد تليل المنصري في تصريح للإذاعة التونسية أن هذه القرعة هي العاشرة منذ انطلاق إشغال المجالس، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان بقرار المصادقة على النتائج ونشره وإرساله إلى الجهات المحلية.
10: القرعة عدد 10 منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، تمت العملية طبق الإجراءات القانونية، ومن بين أرقامها كذلك هو كونه ترأست تقريبا 30 مرأة للمجالس المحلية و23 مرأة لعضوية المجالس الجهوية. هيئة الانتخابات صادقت على هذه النتائج، وبطبيعة الحال طبق الإجراءات القانونية سيقع الإعلام ونشر هذا القرار وأرساله إلى الجهات المعنية. خصوص النقطة الثانية، جاتنا عريضة في سحب الوكالة من المجلس المحلي للعروسة ولاية سليانة، وتحديدا بالدائرة الانتخابية عبادة مسراتة. مجلس الهيئة بعد النظر في هذا المطلب واستيفاء هذا المطلب لكل الشروط الشكلية سيقع إعلام المعنيين بالأمر بهذه العريضة. بعد ذلك نقوم بإعلام رئاسة الجمهورية قصد استصدار أمر دعوة الناخبين، وبعدها الهيئة الانتخابات تصادق على الرزنامة بصفة رسمية.
2: أفاد مدير عام الإعلامية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة محمد سعيد بأنه سيتم إطلاق 12 خدمة إدارية على المنصة الرقمية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا، وأضاف أنه سيتم رقمنة الخدمات التي تزديها الإدارات العامة المركزية بالوزارة تدريجيا لتشمل كل الإدارات.
11: منصة رقمية جديدة، واحدة الخدمات اللي تزديها الإدارات العامة المركزية بالوزارة تكون رقمية، وهذا بصفة تدريجية. دينا بأول إجراء اللي هو الإجراء اللي يخص البطاقات الفنية الخاصة بالتصدير. أما عنا برنامج عمل كامل على مدى معناها سنتين اللي هما 2026 و2027، واللي يخص 12 خدمة إدارية سيتم إطلاقها من هنا لآخر 2027 إن شاء الله. ثم خدمات اللي تتعلق بكراسة الشروط، ثم خدمات اللي تتعلق بالمؤسسة المرتبة، نجم نقول الخدمات اللي تمس معناها الإدارات العامة المركزية لبوزارة الصناعة الكل. الإدارات العامة الكل مش يكونوا متواجدين إن شاء الله في المنصة هذه. هدف واضح اللي هم يكونوا الإجراءات أبسط وأسرع بدون تنقل. وراهو كي نقولوا منصة رقمية صحيح، ثم منصات رقمية يقول لك مثلا إيداع الملف يكون أونليني وبعد ثم أوراق يلزم تكملهم. لا، المنصة الرقمية متاعنا احنا في وزارة الصناعة خدمنا على أساس يلزم الإجراءات الكل يكونوا على مبدأ موحد، واللي هو الإيداع الملفات يكونوا أونليني معناها بدون تنقل على الخط، صفر ورقة من الإيداع إلى الحصول على الخدمة النهائية.
2: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

Ça y est. صيفي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيفي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيفي مع عماد العوني.

بحبه من أول دقيقة، قولوا له بحبه ومتوقع

0: مرحبا بكم مستمعينا مواصلين معكم على موجات إذاعة المنسية صيفي حتى للسبعة. نحكيه على صفحات في الحقيقة تبعث الحياة والبهجة والفرح. صفحات كتشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي تقول تونس بخير والحمد لله. نحب نحكي على صفحة مهمة في التوقيت هذا بالذات. نحكي على صفحة الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. وأهلا وسهلا ومرحبا بمدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير الأستاذ يوسف بن عمار. يوسف مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أستاذة وشكرا على التقديم.
0: كل عام وانتم بألف خير، انطلقتوا في استقبال أبنائكم. نقول أبنائكم وأعي جيدا ما أقول بكل ما تحمل هذه الكلمة من مسؤولية مجتمعية، لأنكم انتم مكش تسيروا في إدارة، انتم تحتضنوا أبناء وانتم عائلة كبيرة. المسألة تتجاوز المسائل الإدارية، بديتوا تستقبلوا فيهم. أما نحب نحكي على خدمة كبيرة في الصفحة. كل ما يوصلني كولية وعندي شكون يقرأ في الجامعة، الكثير الكثير من الطمأنينة
1: والحمد لله. وهي هذه الغاية من إنشاء هذه الصفحة، وأنه نطمن الأولياء. بدأ نحب نشكرك على الاستضافة.
0: دونك
1: أنا ما زلت كي جيت وخليت الزملاء متاعي معنا يرسموا في بناتنا طالبات الحي الجامعي فاطمة بورقيبة. دونك بدأ أمس أستاذة الترسيم باستقبال طالبات كلية الطب. دونك نقول لهم إن شاء الله سنة جامعية موفقة
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله يكون الفضاء واللي يخدموا في الفضاء يكونوا عند حسن ظن الأولياء والطلبة. أمس فرحنا بهم ومكناهم الغرف متاعهم، والحمد لله بدأت الانتجراسيون متاعهم، ونشوف على وجوههم اليوم معناها فما طمأنينة وفما راحة. زاد اليوم وصلنا مع طالبات كلية الصيدلة وطالبات المرحلة التحضيرية المندمجة، وأنا توجيتك من البيرو ديجا معناها مصباح وإحنا رسموا في الطلبة. إن شاء الله تكون سنة جامعية موفقة. لو تكرمت نحب نقدم المؤسسة متاعنا في
0: أكيد هتنا عارفوا عليها التفاصيل.
1: دونك الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير هو صرح خدمات جامعية بامتياز، فيه قطبين، فيه مبيت طاقة الاستيعاب متاعه 448 طالبة، 224 غرفة، فيه قاعة متاع رياضة، فيه دو سال دو لكتور، فيه قاعة تلفاز، في كويزين مهيئة معناها لتستجيب للرغبات معناها متاع الطلبة، وسيكوريزي. نقولوا سيكوريزي خاطر نعرفوا اللي المواقد الكهربائية والغازية ممنوعة، فهمتني،
0: داخل الغرف أكيد.
1: فما معناها دي تيران، فما مساحات خضراء، فما قاعة عروض، ما شاء الله معناها الفضاء متاعنا هو معناها يشجع ومحفز باش الطالب ينكب على التحصيل الأكاديمي متاعه.
0: اليوم العائلات أودعت أبنائها، أنتم تستقبلوا نخبة النخبة، وهذه حقيقة. اليوم كي نحكيه على الطب والصيدلة نحكيه على أرفع المعدلات في بلادنا، وعادة من اللي يجي للمنستير يبدأ محظوظ معناها، لأنه مدينة في الحقيقة يستطاب فيها العيش، ومدينة العلم ومدينة النجاحات، وبرشا ناس يسمعوا فينا توا وربما روزوا الدراسة وذكريات جميلة في مخه على المنستير. اليوم كي نحكي على الباج هذه، على الصفحة هذه اللي ورتنا حاجات ما كناش نحلم إن نشوفوها ونحن موجودين كطلبة هناك، إنه بجرأة كبيرة مثلا منكم إن نشوفوا المطبخ ومكوناته، إنه نشوفوا الأكلة الجامعية كيفاش الاستعداد لها، إنه نشوفوا نعيشوا معكم الكواليس هكا على الملأ. نحسها جرأة كبيرة، لأنه عادة ما يرافق الأكلة الجامعية بعض الاحترازات أو الانتقادات. يظهر لي تجاوزتوها أنتم المرحلة هذه ومشيتوا للواضح والشفاف.
1: أستاذة يلزمنا ما نخبيوش على الطالب حتى شيء. الطالب ما هوش ضيف، الطالب هو شريك. والشريك ما تخافش منه، شريك يلزمك تشاركه معاك في أخذ القرارات. بينصير فما سقف معين كنقوله أخذ القرارات. دونك احنا الغاية من إنشاء هذه الصفحة هو تقريب الخدمات، الشفافية مع الطالب، نبعده شوية على البيروقراطية متاع الأوراق وعلق له معاش يقرأ. طيب الطالب ولا عنده تليفون ديما مرافقه، هو يفطر يتفرج في التليفون كما نشوف صغاري. دونك هو راقد يتفرج في التليفون، هو حتى في القراية ولا يستعمل التليفون متاعه، يستعمل الهاتف الجوال متاعه. دونك حبينا دونك الانتقال الرقمي اللي رهنت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احنا كمؤسسة خدمات جامعية
0: توظفوه بالكدا
1: نحاولوا نوظفوه باش نقربوا الخدمة للطالب زادة حتى باش نثمنوا مجهودات الأعوان ونحفزوهم راوك التبقي تصور ذاك وراه جهد وراه عامل متاع نظافة وراه طباخ وراه جزار وراه مدير ومراه إيكيب كاملة دونك هما بيدوا يحسوا بالفخر التعب ذاك يرجع له بعد سنوات يلقاه
0: هي الحق صورة فيها تعبير عن الامتنان وفيها تعبير عن الشكر لأنه في بعض الأحيان العمل راه يتجاوز الراتب ماهيش مسألة راتب ماهيش مسألة فلوس بقدر ما هو دفع معنوي كبير للشخص هذاك كي نحكي على المطابخ نحكي على أشخاص رام يخدموا في درجة حرارة مرتفعة في طقس تورا ومعناها بشو قريبا تنطلق الأكلة الجامعية كي نحكي على سبتمبر وأكتوبر ونحكي على ومد الخريف نحكي على درجات حرارة مرتفعة فإنك تحكي عليه وتقدمه بالشكل ذاك فيها الكثير صراحة
1: أستاذة زادة رام مازالوا كي خرجوا من ما تنساش إلي المستير قطب ثقافي صحيح. جامعي يحتضن المهرجانات الوطنية والدولية والحي الجامعي فاطمة بورقيبة كان ولا زال هو الحاضنة لأغلب المحطات متاع المهرجانات
0: دار ضيافة جامعية
1: exactly. دونك هو البيت الثاني للناس كل والصراحة ذي شارك في الحركة الثقافية والخدمات الجامعية أبرزناها من خلال استضافة وفود أجنبية مثلنا كخرجنا من المهرجان الدولي للمسرح الجامعي كانوا بحضنا طلبة أجانب من 4 دول أجنبية و7 دول عربية وعرفنا بالأكلة متاعنا وقدمنا طبق اللي نال استحسان الناس كل زاد الأجواء المريحة والناس اللي تعرف تعبر بالبسمة وتقدم الخدمة ما غير ضجر وما غير كشة وما غير حد شيء دونك زاد بالمناسبة هذه زاد نحب نستغل الفرصة باش نشكر أعوال الحي الجامعي فاطمة بورقيبة اللي احنا نخدمه بروح الفريق الواحد
0: يعطيكم ألف صحة اليوم الصورة اللي توصلنا على صفحة الفيسبوك والناس اللي تنجم تشوف الصفحة هذه كما قلنا تحس ببارشة طمأنينة تحس أن تشوف عائلة تخدم مع بعضها اليوم توظيف الإمكانيات هذه النخبوية اللي جاتكم اليوم نحكي على طلبة كلية الطب والصيدلة يعني المعادلات المرتفعة جات بحذاكم والإمكانيات الموجودة كيفاش يمكن توظيفها صحيح باش يقراوا ربيعينهم هذوكم الطب وصيدلة المستقبل أما زادة فما جانب آخر باش ما يغفلوش الطلبة راهو الحياة الجامعية مش قراية فقط راهي دربة على الحياة الجامعية والحياة الجماعية ودربة على الحياة المجتمعية عموما كيفاش يمكن توظيفهم ثقافيا الإمكانيات هذه اللي عندكم أستاذ
1: يعطيك صحة أستاذ سؤال وجيه وفبلاستو بالنسبة لنا احنا راهو مش واحد بركة اللي يدير الصفحة هذه أنا معي دي موديراتور اللي هما الطالبة بكري بركة طالبة معناها باش بور راسوري لي ستوديونت اللي هما جدد عملت اون كابسول فيديو هي تلقائيا تقرأ زيماني صيدلة حبت تبعث الطمأنينة في الطالبات
0: باجتهاد منها وترحب زادة بيهم بطريقتها
1: بطريقتها راهو عنا مبيت حلو مش معناها اللي احنا احسن مبيت في الجمهورية مي تبعث الطمأنينة في نفوس الطالبات راهو عندكم مدير باهي راهو عندكم اعوان باهين راكم انتم في عائلتكم الثانية راهو انا جيت كيفكم خايف ومن بعد هني يشوف كيفاش جيت وحدي تو جبت دبشي دونك اجتهاد من عندها هي امسيو بربي باش نشجعوا خاطر هما بيدهم كانوا طالبات قبل جدد وقع زادة فهمتني الترحيب بهم وصارت الانتجراسيون تاعهم سواء من طالبات القدامى سواء من الإطار الإداري زادة عبر الصفحة احنا قاعدين نكتشفوا في مواهب أستاذة صحيح. غير عادية خاطر احنا عنا انشأت بحكم الغرام تاعي بالسباقات دونك عملت نادي الماراثون في المؤسسة دونك عنا قاعة رياضة عنا دي طالون في المسرح عنا في الموسيقى معناها طالبات يعزفوا عنا طالب معناها طالب من قفصة حكيت لك عليها أنا ذي اللي يقوم بالاستبيان متاع الأكلة الجامعية دونك هذي فضاء متكامل نحاولوا الطالب نعيشوا في هذا الفضاء المتكامل اللي هو ما يكتفيش بتقديم الإقامة والإعاشة والمرافقة الصحية والمتابعة النفسية والأنشطة الثقافية هذا الكل باش طالب يركز في التحصيل الأكاديمي بتاعه دونك يلزم تكون البيئة محفزة وتكون البيئة مطمئنة
0: أكيد هو هذايا الكل في مسار أنه بإذن الله النتيجة تكون إيجابية وأنه غدوة باش ينجح لأنه أكيد نحبهم كلهم ناجحين أما الدنيا مش قرايه فقط، راهي فما ثقافه اجتماعيه ياخوها من المجموعه هذيك اللي يلتقي فيها. اليوم ونحن في ترسيم وبرشا عائلات خلت اولادهم يسمعوا فينا توا وخلاو بناتهم وغادروا، فما شكون فيهم اول مره بنته تبات البرا من الدار ومش مستنسي بعد عليها، وكيد راك عشت انت بين امس واليوم، هل الشحنه المعنويه ذي الكبيره، ناس تبكي، ناس معناها مخليه ببناتها، ناس راهي مش كل يوم باش تجي تطل على بنتها لهنا وتقول لك بنتي صغيره ما تعرفش راهي 17 سنه اول مره تخرج كيفاش معناها في مدينه كبيره هكا باش تعيش وكل. كي نشوف الصفحه نحس بك الوجوه المبتسمه، مش نشكروا لا، اما فما ناس عرفت كيفاش توظف الامكانيات اللي عندها باش تبعث برشة طمأنينة في العائلات، وهذا مهم.
1: اكزاكتومون، راهو ما عندناش في العائلات التونسية، اول حاجة التونسي يراهن على منذ الازل باتنا وماتنا راهنوا على التعليم.
0: اكيد
1: احنا محبين جدا للتحصيل العلمي، العائلة التونسية كل تستثمر في صغارها. ثاني حاجة بالنسبة لنا ما عندناش ما اعز من بناتنا وولادنا،
0: صحيح
1: نحبهم اكثر من انفسنا.
0: صحيح،
1: دونك بحكم التجربة مانيش جديد أنا في الخدمات الجامعية، أنا كنت مربي وقريت بكالوريا وشديت مدارس وشديت معناها مدير في مؤسسات تعليمية، وتوا في الخدمات الجامعية براتيكمون عندي 15-16 سنة، دونك حاسس أن الشخص اللي مقابلني فهم شنو يبحث، دونك عارفه شنو يبحث، عارفه شنو يحب، فهمتني؟ أكل كلمة الباهية، أكل طمأنينة، خاطر هو أول مرة بنته باش تخرج من حضنه وباش تبات وحدها وباش تبات في فضاء مسكر وباش تلتزم بتوقيت التسعة، ونعرفوا احنا صغارنا سون غاتي، باش تولي تعمل على روحها تقوم صباح تمشي للكوجينه تعمل قهوتها وحدها، باش تعمل على روحها وان تفيق وتعدل تليفونها. احنا صغارنا الكل في البكالوريا نعرفوا اللي كل يوصل
0: كل شيء
1: للطاوله نتاعها،
0: سنه كامله عدوه ونحنا نخدموا فيهم، توا جاي الوقت باش يعملوا على روحهم.
1: هذه فرصه انا نقول للوالي جو فو غارونتي، وهاني مع الاستاذه حياه الكوني، راهو نكلمك أنا في عطلة الشتاء مو بحكم القانون بحكم النظام الداخلي وأنه المؤسسة تسكر للصيانة وكذا، طو نبدأ نقرق بالطالبات اللي كانوا يبكيوا أمس واليوم كلهم راهو تفقدوا عليكم، نقول لك لا، راهو أنا لهنا شايخ المكتبة قريبة وفي الدار
0: نقرأ على روحي
1: والمسخول موجود 24 وعندي ريتم نراجع به، راهو جيست أكل لحظة الأولانية اللي باش تبعت راهو بعد تكون تعمل على روحها وتلقى خيات باهين وتلقى إخوة باهين وتلقى معناها أعوان معناها يخدموها وفاهمينها وعندهم التجربة متاعهم كسوا في الإقامة ولا في الإطعام، ونقولوا راهو حتى في في في وسط الكليات لسادة بيدهم بات وأمهات، دونك ما تخافش عليها،
0: متفاهمين
1: وأنك أنت متقلق، لكن احنا حبينا من امس اليوم نبعثوا لك رساله طمأنة ونقولوا لك راهي في ايدي امينه ورانا واعيين بكم وخليها تعيش التجربه، راهي باش تجيب لك شهاده ثمينه وباش تفرح بها نهار اخر.
0: اكيد
1: مش كل حاجه تجيب بالسهل،
0: اي فما تجربه اجتماعيه خاصه مهمه. أكيد جدا، راه مش كيما اللي يقرا ويروح لدارهم، كيما اللي يعمل على روحه ويعيش تجربه اجتماعيه. في اداره الطلبه هذوما الكل، في ملاحظاتهم اللي لازمهم توصل ربما في التبليغ، لا قدر الله عادي راو انه يمرض حد في الليل انه كذا، هذه كل إدارة المنظومة هذية وكل تفاصيلهم، كيفاش انتم كإدارة مبيت تتحكموا فيها؟
1: انا حكينا على الانتقال الرقمي، فهمتني استاذة انت باش تدعوني بحذاك للحصة، كيفاش تمت الدعوة نتاعي؟
0: من خلال الصفحة.
1: اكزاكتومون، احنا وظفنا الصفحة هذية لما لها من جهد، كما قلت لك انا اغلبيه الاحيان معي شكون من الاداره، معي شكون من الطلبه، دونك تو الطالب كراسه مثلا نتاع اعطاب موجوده ولا ريكلاماسيون نتاع طالب مريض، انا ديما تليفوني قاعد بحذاك وين تجيني نوتيفيكاسيون نحل نشوف، دونك
0: المسؤوليه
1: عاونتنا برشا سورتو الايامات هذه اللي طالب جديد ويحس معناه يلزم قريب باش يفهم وين الفضاءات وين يمشي وقتاش يسكر مبيت دونك حتى على التبليغ على أعطاب على مشكلة بسيطة مع زميلتها على شأن باش تقضيه على تأخير باش تشري من البيبليوتيك، راهي صفحة خدمتنا برشا باش صفحة ماهوش الهدف نتاعها بركة الإرسال فقط ولا نهبط بلاغات ولا نهبط الوثائق اللازمة للسكن ولا نشاط ثقافي ولا نعرف بمذكرة ولا بقانون، راهي صفحة زادة خاصة بالاستقبالات نستقبلوا عليها لريكلاماسيون نتاع الطلب الكل ونجاوبهم اول باول.
0: مهمه جدا التعامل هذايا في مستوى ما وصلنا له من تعامل رقمي، نحكي على طلبه يعني اكيد فاهمين الحاجات هذيا جيدا. اليوم كي نحكيه على الأكلة الجامعية صراحة يؤسفني ونحن نحكيه على انتقال رقمي إنه ما زلنا نتعامله بالتيكي ما نعرفش لحد الآن ما زالت الأمور هذه ما تنظمتش أكثر. أستاذ عندكم شي رؤيتكم كيما ما نقولش تجرأتم ما كيما أقدمتم ونحيتوا الجوتون اللي ناكلوا بها واللي ناخذوا بها البلاتو وهكا الأمور سيرة ولباس وما فماش إخلال وما فماش واحد هز البلاتو روح بيه ولا
1: معنا بكون متحضر ومهندس وأستاذ
0: نحكي على نخبرة في بلادنا لازمنا شوية ثقة نتعاملوا بها مع بعضنا إلى أي وقت نقدر نتعاملوا بالتيكي.
1: أستاذة هو هذايا معناها مخطط كامل متاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشكورة ديوان الخدمات الجامعية الوسط مش كان ديوان الخدمات الجامعية الوسط عند الدواوين
0: منظومة كاملة جامعية
1: راهو الانخراط الإشهادي هذايا ليزو 22000 في الأكلة وسلامة الأكلة الجامعية والرقمنة راهم قاعد يمشي بخطى ثابتة. برشا مؤسسات تو فيها رقمنة كسوا مؤسسات عام جامعي نحكي في ديوان الشمال والوسط والجنوب إن شاء الله تعمم إن شاء الله تعمم. علاش؟ خطر فيها برشا فوائد.
0: أكيد
1: أول حاجة معناها التنظيم، ثاني حاجة معناها الطالب من حقه باش يحزر الأكلة متاعه، إيفيتي لو غاسبياج ما نطيبوش ماكلة وما يجونوش شكون ياكلها.
0: ما نقولش عندي 500 ويجوني كان 200.
1: وحتى الطالب كي يحجز الأكلة يعرف في إطار الشفافية ما عجبتوش يمشي لمطعم آخر يطيب حاجة. دونك دو بريفيرونس هنا شاف الأكلة كان عجبته راه باش ينخرط معاك وباش يعززها من الليل.
0: صحيح
1: فهمتني
0: معناه يولي المينيو حاضر من قبل راهو عندنا كذا كذا واللي باش ياكل اكيد قايد نولوا غدوه قدام باش مثلا باش نحضر اكله 200 واحد ظاهره معناه
1: اكزاكتومون
0: هو نجم نوصلوا لها هذه
1: لماذا فما مؤسسات قاعده تو فيها رقمنا لا ديجيتاليزاسيون مست برشا مؤسسات واحنا قاعدين نعوضوا فيها باللي موجود وانه احنا عاملين استبيان ويشاركوا فيه الطلبه وعلى ذو هذاك معناها شهريا نحضروا الأكلة وخاصة في رمضان لقى استحسان تعرف خصوصية شهر رمضان الكريم
0: خصوصية هذا الشهر الفضيل
1: أي بيان سور. دونك الطالب كي يشارك في الاستبيان ويعرف المينيو متاعه من أول نهار في رمضان لآخر نهار دونك الشيخ يصير راسوري ويركز حتى في القراية متاعه يعيش خصوصية شهر رمضان باختياره هو
0: أو ويستغل وقته جيدا وينظم وقته ويعرف روحه بشق فتره غادي يعني يعرف كيفاش ينظم وقته خاصة نحكيه على طلبة راهو ماراتون بتاع دراسة مش سهل باش ينجح يلزمه برشا جهد. باش نختم لأنه باش نختم معاك بسؤال باش يعرفوا وبكلنا نعرفوا نحن اللي مر بالتجربة الجامعية واللي سكن في المبيتات واللي أولاده يقرأوا وياخذوا في النقل المدرسي يعرفوا قداش يخلصوا وقداش البلاد تتحمل مسؤولية القسط الآخر. اليوم كي نحكيه في الجامعة التونسية نحكيه قداش كلفة الأكلة الجامعية وقداش كلفة الإقامة لمدة شهر وإلا بثلاثة شهور في مبيت جامعي فيه كل المرافق تنقولوا قداش البلاد هذه فضلها كبير علينا نحن الناس طوال الحمد لله يقراوا واخذوا شهيدهم وقاعدين يخلصوا في الدولة هذه قبل ما تقول شعطاتني رجعت لي شوية وانت في حياتك الجامعية تشوف الدولة هذه اللي نحن اليوم ما نحبش نقول خاطر ما نحملش فيها البلاد هذه شوف قداش صرفت علينا قداش عطاتنا من خيرها. اليوم كي نقول 2026 اليوم قداش الإقامة في مركب جامعي في المنستير في قلب مدينة المنستير والأحياء الكل نحكي كيما مستير كيما قفصة كيما الكيف كيما جابس رغم المبيتات في وسط البلاد في وسط المدينة وحتى كان خارج المدينة راهو النقل متوفر من الصباح حتى يكشي للمساء. كي نحكيه بالأرقام باش نعرفوا البلاد هذه قداش فضلها كبير علينا.
1: بلادنا فضلها كبير علينا واحنا استعملنا المصعد الاجتماعي هذا باش ولينا موظفين وحلينا عائلات
0: اكيد.
1: دونك بلادنا عزيزة ونحبوها فهمتني ولا مش شعارات هذه حقيقة معنا وقاعدين نجسدوا فيها وأنه قاعدين نتلهوا بولادنا وبناتنا باش هما زادة ياخذوا المشعل علينا ويكونوا معنا فاعلين ونسيت سويت
0: ونجيبوا جيل باهي للبلاد هذه نعطيوها جيل باهي هذاك الواجب وذاك كل واحد عنده واجب مجتمعي يكون جيل باهي للبلاد هذه.
1: أستاذة معناها راهو المساج اللي باش يوصل لكان صادق راهو يوصل
0: أكيد
1: مع الطالب ولا غير الطالب مع الولي الناس ما منام سي با فاسيل وانك انت باش تقول حاجه ماكش مامن بها
0: اكيد.
1: دونك بلادنا صرفت علينا وما ينكر حتى حد معناها الفضل هذايا وتوا الطلبه كما قلت انت بالنسبه للاقامه الجامعيه 10 دينارات شهريا 10 دينارات المسخون معناه 24 24 دونك الفضاءات النور الكهربائي معناه استعمل ما شاء الله معناه شامبر تبدا قابله انه باش يرجع فيها لي سال دو ليكتور الواي فاي 24 24 الاكله الجامعيه 200 مليم يعني ما تشوفش اللي هي 200 مليم اكله متوازنه
0: شفناها ادخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفوا كل شيء معناها مصور وموثق وموجود
1: خاصه الليجيان استاذه خاصه الليجيان
0: خاصه في مستوى النظافه حاجه تعمل الكيف موفقين ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير هنيئا للطلبه اللي سكنوا هنيئا لكم انتم ان شاء الله بيهم وان شاء الله سنه جامعيه موفقه نحن الحمد لله في اذاعه المنستير برامجنا اللي تعنى بالشان الجامعي ما تغيبش ولو حتى شبكه ومشكور جدا زميلي احمد موسى اللي يعني قدم اسبوعيا الحصه نتاعو اليوم استضفناك نحكيوا على الصفحه ونحكيوا على برشا تطمينات للاولياء اللي اولادهم موجودين واللي جاوا والتحقوا بالمبيتات الجامعيه شكرا لاجتهادكم باش نقولوا الكيف انسان مجتهد نقولوا وراك مجتهد شكرا لاجتهادكم الاستاذ يوسف بن عمار مدير الحي الجامعي فاطمه بورقيبه بالمنستير موفقين ان شاء الله ومن اذاعه المنستير سيرتفع صوت الحق
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: شكرا لكم مستمعين على المتابعة، كنا معكم في صيفي في تعويض لعماد العوني، يعود إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تحياتي من الشابي حياة الكوني، غدوة بإذن الله نعطيكم موعد انطلاقا من ماضي ساعة في منكم وإليكم. شكرا وإلى اللقاء.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكدت رئيسة قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عايدة البوزيدي سلامة مياه الشرب التي تزود بها الشركة مختلف مناطق البلاد، وأضافت أن هذه المياه تخضع لرقابة صارمة ومستمرة وتطابق المواصفات الوطنية والعالمية. وأشارت إلى أن الملاحظة البسيطة لرائحة أو مادة جفال في مياه الحنفية تدل على أنها معقمة وخالية تماما من البكتيريا، وأضافت أن هذه المياه لا تحتاج إلى الغلي من أجل شربها وأن درجة ملوحتها مطابقة للمواصفات. أعلنت شركة طاف تونس المستغلة لمطار رنفيذ الحمامات الدولي على أنها تحصلت على شهادة الوكيل المعتمد من دولة ثالثة، وهي شهادة السلامة الأوروبية الخاصة بشركة الشحن الجوي الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي والتي تتعامل مع الشحنات الجوية موجهة إلى الأسواق الأوروبية. وهذه الشهادة تؤكد استجابة الشركة لمتطلبات السلامة المعتمدة لنقل البضائع نحو دول الاتحاد الأوروبي. سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيف لتبلغ 7% خلال شهر أوت مقابل 6.9% خلال الفترة الممتدة من فيفري 26 إلى جويلية 2026. وأشارت إحصائيات نشرها البنك المركزي أن تطور نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل وثيق ترتبط بتطور نسبة الفائدة الرئيسية التي يحددها البنك المركزي. يتميز طقس هذه الليلة بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالشمال الغربي والوسط وجهة صفاقس في آخر النهار وبداية الليل، ثم السحب عابرة بأغلب المناطق. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة. وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 26 و31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وتصل إلى 37 درجة ببقية الجهات. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم. وصفحه رياضيه اخيره على موجاتنا، البدايه بالالعاب المتوسطيه. نحكيوا على التجديف لانه الوفد التونسي والرياضيين في التجديف وفد مهم. يسر الهذلي اليوم تحصل على المركز الخامس في التصفيه الاولى من سباق الفردي وتلعب غدوه النهائي ترتيب ب ان شاء الله. محمد ريان حفصه في المرتبه الرابعه في التصفيه الثانيه من سباق الفردي باش يلعب نهائي ترتيب غدوه. ايضا سلمى الذوادي وصلت للدور النهائي بعد ما تحصل على المركز الثالث في التصفيه الاولى من سباق الفردي وترشحت للدور النهائي. غيث القادري احتل المرتبة الثالثة في التصفية الثانية من سباق الفردي وتأهل للدور النهائي كل غدوة إن شاء الله. نهار الأربعاء باش يكون موعد الختامي مع سباقات التجديف. خديجة الكريمي وسلمى الذوادي كان احتلوا المركز الرابع وباش يلعبوا الدور النهائي نهار الأربعاء. وأيضا نهار الثلاثة غدوة هاني سبيتية وسارة زمالي ومحمد الكريمي وخديجة الكريمي باش يلعبوا الدور النهائي الدور التمهيدي لسباق الزوجي المختلف وزن خفيف في التجديف غدوة غرة أوت. هذا بالنسبة للألعاب المتوسطية. في رفع الأثقال البطلة آية العوادي تمكنت من إحراز ميدالية البرونزية في حركة النثر في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ميدالية جديدة تضاف للنخبة الوطنية في الألعاب المتوسطية. ترنت نذكركم ألعاب متوسطية اللي شرفت على النهاية، وإن شاء الله نهار الخميس بيكون موعد مع الدور الأدوار النهائية ونهاية المسابقات. بالنسبة لتونس وعودة لنشاط البطولة الوطنية لكرة قدم التونسية من خلال مقابلات الرابطة المحترفة الأولى نهاية الأسبوع، ونذكركم أن بالنسبة للرابطة الثانية سحب رزنامة الموسم الجديد بيكون يوم 3 سبتمبر إن شاء الله في مقر الجامعة التونسية لكرة قدم. بالنسبة للجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة الأولى نهار السبت 5 سبتمبر في بنزرت النادي البنزرتي الأولمبي البيجي، في المهيري 4:30 تقدم سقي الدير نادي حملنف، نهار لحد 6 سبتمبر في رادس الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى ملعب نجم الساحلي شبيبة العمران، في المتلوي النجم المتلوي الأمر الرياضي بحمسوسة كل مقابلات 4:30. ثم مقابلات متأخرة بسبب مشاركة الأندية التونسية في مختلف مسابقات الإفريقية. نحكيه لهنا على الترجي والنادي الإفريقي في رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الإفريقي بشوية جولي بالمالي ونرجع الموضوع بعد شوية. وكما قلت بالنسبة لنادي الصفاقسي والترجي الجيسي بيلعبوا في كأس الاتحاد الإفريقي، المباراة متأخرة الملعب التونسي النادي الإفريقي نهار الخميس 17 سبتمبر 4:00 في نادي النيفر في بارتو، وفي جرجيس 4:00 الترجي سير الاتحاد الرياضي المناسيري مقابلة متأخرة. أيضا الاتحاد المناسيري بيستغل فترة توقف متاع نشاط بسبب مش بيلعب مع الترجي الجيسي، راح تقريبا ب 17 يوم الاتحاد المناسيري باش يلعب وديا مع فريق جويا اللبناني نهار الأربعاء متاع العشية مبدئيا المقابلة في انتظار التأكيد كما قلت من الصفحة الرسمية للاتحاد المناسيري. ونهار السبت باش يكون في مواجهة للاتحاد الليبي في ملعب بن جنات بالمناسير. نحكيه على رابط الأبطال الإفريقية لكرة القدم. النادي الإفريقي اليوم كان الاجتماع الفني للمباراة بين النادي الإفريقي وجولي بالمالي في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول لرابط الأبطال الإفريقية، والسلطات الأمنية والمنظمين كانوا منحوا النادي الإفريقي إمكانية حضور 25,000 مشجع باحتساب أصحاب الاشتراكات. النادي الإفريقي كان طلب 35,000 متفرج لكن تم تمكينه من 25,000 متفرج، وفما اعتبارات أكيد إن شاء الله النادي الإفريقي يكون حاضر باش يفوز على فريق جولي بالمالي بأكبر عدد ممكن من الأهداف باش يتفادى المفاجآت في مباراة الإياب. نعرفوا اللي بالنسبة للمباراة هذه مهمة جدا بالنسبة للنادي الإفريقي. نادي الصفاقسي كان أعلن ضم المهاجم وليد ذويب لاعب المنتخب أقل من 21 سنة اللي كان مع المنتخب الوطني التونسي في الألعاب المتوسطية والشبيبة القيروانية استعدادا للرابطة الثانية. كانت انتدبت حسام الحبيبي صبري زايدي وحسن المسعدي. خبر اليوم يمكن منتظر بالنسبة لأحباء الكرة، النجم الأرجنتيني ليو ميسي عن اليوم اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتين. وأكيد مسيرة تواصلت 20 عام مع فريق مع المنتخب الأرجنتيني، سجل 125 هدف وفاز بكأس العالم 2022 وفاز أيضا بالكوبا أمريكا في 2021 و2024. ليو ميسي كان خسر الدور النهائي لسنة 2026 كأس العالم 2026 أمام المنتخب الأسباني. نقطة نهاية لسبور انفو، شكرا على المتابعة. كل الأخبار والمتابعات تلقاها على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورت. إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان

0: الأذوان.
1: موسيقى وألحان موسيقى

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. اعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رياض الزهروني أن المستلزمات الأساسية للعودة المدرسية كالكتب والكراسات ليست مرهقة بمفردها لمصاريف العائلة، غير أن المستلزمات الأخرى كالأدوات الرياضية والمحافظ تضاعف الكلفة بالنسبة للتلميذ الواحد وقد تصل إلى من بين 150 و800 دينار، وأنه لا يمكن احتساب كلفة العودة المدرسية بمعزل عن بقية مصاريف الحياة اليومية للعائلة التونسية مثل كلفة المعيشة والمحروقات وفواتير المياه والكهرباء، وهو ما يجعلها عبئا ثقيلا على الميزانية. حصلت شركة تاف تونس المستغلة لمطار انفيض الحمامات الدولي على شهادة الوكيل المعتمد من دولة ثالثة، وهي شهادة سلامة أوروبية خاصة بشركات الشحن الجوي الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي والتي تتعامل مع شحنات جوية موجهة للأسواق الأوروبية. وتؤكد هذه الشهادة السارية المفعول إلى غاية 29 جويلية 2029 أي تقريبا لمدة 3 سنوات استجابة الشركة لمتطلبات السلامة المعتمدة لنقل البضائع نحو دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل الشهادة أنشطة المناولة والتخزين التي توفرها المنصة الشحن بمطار انفيض. سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت 2026 مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري 2026 إلى جويلية 2026 وفقا لبيانات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي اليوم. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. وأعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. أكد مصدر من المجمع الكيميائي التونسي أن مصنع المضل على أتم الاستعداد لتوفير حاجيات السوق التونسية من الأسمدة الفلاحية خاصة مادة ثلاثية الفوسفات الرفيعة خلال الموسم الفلاحي القادم. وحسب المعطيات الأولية تقدر حاجيات السوق التونسية بأكثر من 45,000 طن، في حين تم خلال شهري جويلية وأوت توفير حوالي 12,000 طن فقط، منها 5,000 طن في جويلية و 7,000 طن خلال شهر أوت. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: الطريق إلى الجامعة.
5: الطريق إلى الجامعة
6: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
4: الطريق إلى الجامعة.
5: الطريق إلى الجامعة
4: مع أحمد موسى.

0: مساء الخير مساء النور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. طريقي للجامعة يرجع لكم الأسبوع هذاك العادة مع الحديث على الحياة الجامعية، جديد الطلبة والجامعات المؤسسات الجامعية، استضافة الأساتذة من خلال الفقرات متاعنا، وإن شاء الله تحصل إفادة لكل المتابعين والمتابعات من الطلبة من الجامعين وحتى من الأولياء اللي حبوا يعرفوا جديد خاصة الجامعات في الفترة هذه اللي هي فترة عودة جامعية، إن شاء الله تكون موفقة لكل الطلبة الجدد وإلى القدامى. فما شكون باش يرجع غدوة يقرأ على روح، نقولوا ربي نشحك وربي وفقك. فما اللي باش يكون الأسبوع اللي مبعد ولا زوز أسابيع الجايين يوم 12، كيف نتمنى لهم التوفيق. فما اللي خذ السكن الجامعي متاعو، فما اللي نظم أموره، فما اللي بعد على دارهم، كل شخص ويمكن الوضعية متاعو. على كل إن شاء الله كلكم في الأخير تكونوا متميزين ومتفوقين وعملتوا الاختيار الصائب، إن شاء الله كلوا وفقنا احنا زادة باش عاونيكم شوية باش تاخذوا فكرة على الجامعات على المؤسسات الجامعية وتعملوا الاختيار اللي تروه مناسب ليكم واللي يمكن إمكانياتكم أيضا وأغرامكم، خاصة من بعد اللي باش تحاولوا تخليوه يكون المهنة متاعكم وتكملوا في المرحلة هذه حتى للآخر. باش نستقبل كالعادة الفريق اللي متميز غاب عليكم الأسبوع الفارط، الدكتور أنور بالطيب يرجع لنا الأسبوع هذا. مرحبا دكتور، مولدك مبروك بالروتار.
1: عايشك أحمد، مولد نبوي مبارك على الناس الكليكة، وإن شاء الله ديما حيين بخير وربي يحيينا لمثاله. عودة جامعية أحمد فمتلين تمنوها موفقة إلى جميع الطلبة، وفما شكون شبدة غدوة يعني، وإحنا راهو الحاجة البيلي في الموسم الثاني وليكونوا والنسقطة سعودي، وخاصة يعني القاعدة متاع المستمعين متاعنا من الطلبة. عرضني تلميذ قال لي راهو اني خديت الباك وباش اي طالب ولا قلت له ما عادش تلميذ انت راك ولي طالب، كنك تي روحك الثمانيه نتاع مشاغل طلابيه. على كل فما حاجه اخويا احمد، نتمنى ان شاء الله بالتوفيق ومبروك لكافه الطلبه اللي كانوا في سنه اولى في معاهد اخرى وصارت عمليه اللجان خدمت. انا بشيفتي رئيس اللجنه نتاع الطلبه اللي باش يحولوا من في التربيه والتعليم، وخذوا معناتها وافقنا على الماكسيموم وباش تكون لهم راهو حافز اللي يكونوا يرجعوا لمناطقهم باش يعملوا سنة ثانية، يعني بالتوفيق لهم وإن شاء الله يعني تكون حافز لمزيد تحقيق نتائج طيبة.
0: على شنو باش تحكينا الأسبوع
1: اليوم؟ أسبوع عدية إن شاء الله باش نحكيه على النصايح للطلبة جدد خاصة.
0: أيوة،
1: شنية الجامعة، شنو نظام إمد، وين باش يقرأ، وش معناتها جامعة، وكيفاش باش نقرأ، وشوية نصايح
0: شوية. طيب يعطيك الصحة. جامعة نيوز زادة ما تنساوش التعليقات على بعض الأخبار، شنو نختار خباير ظهر اللي نحكيو عليه شوية في آخر البرنامج. مسرة جامعية مع الأستاذة مريم حرزلة جامعة القيروان. مريم مرحبا بك.
2: مرحبا أحمد، مرحبا
0: لصحفة صيدة لدبوزة ميلة حتى
2: سرتو الماء
0: سرتو الماء.
2: تحية طيبة لجميع مستمعينا، عودة موفقة سرتو للطلبة اللي باش يباشروا غدوة واللي بعدوا على ديارهم. نعرف برشا من العائلة إلا طلعوا يقرأوا في تونس، إلا مشاو يقرأوا في صفاقس. إن شاء الله نقول لهم بالتوفيق إن شاء الله. هما en général les écoles préparatoires et les écoles des ingénieurs ou le médecine en principe pour malay yarjou bkri chwaya donc zada btawfiq lel multahqin bihom w ma nsaouch li fama zada dawra youm 4 سبتمبر نتيجة نهائية متاع لوريونتاسيون آخر دورة. كيف نقولو لهم بالتوفيق للي مازالوا ما التحقوش وما خذاوش الشوا متاعهم.
0: دونك جامعة القيروان،
2: جامعة القيروان نحن من الجامعات المهمة جدا، واحنا احمد راهو حاجة باهية في البرنامج نتاعنا. جينا لي سيمين بالجامعات الموجودة في تونس،
0: كملنا تقريبا نكملوا
2: نكملوا قد قد معناها
0: هي البرمجة. يمكن دكتورك هذا اللي في باله، انتم ما قلت لكمش البرمجة الجديدة تبدا 14 سبتمبر، البرنامج قعد لكن يوم الخميس
2: الله كي العادة نرجع
0: كان تحبوا تقعدوا مرحبا بك كان تحبوا تبدلوا الاختصاص في برامج أخرى حاجة أخرى ما أعرفش عندكم أنتم القرار في الأخير على كل أكيد ماذا بينا نستحفظوا على نفس المجموعة ونبدلوا شوية فقرات اللي تكون ترافق الطلبة متاعنا في وسط العام أكثر منه في الطريق
1: وأنت في البرنامج أنت المقدم والمعد
0: المعلم
1: مادام أنت موجودة احنا موجودين
0: بارك الله فيك
1: مشاغل طلابية مع أحمد موسى ما كان
0: ليش جيم على يميني هو الدكتور يلا يعطيكم الصحة مساء الجمعية كما قلنا جامعة القيروان وحوارات جامعية باش تكون إن شاء الله بعد شوية واستضافة للدكتورة أمل هيلي مديرة المعهد العالي للتصرف بسوسة والدكتورة سميحة جودة باش نحكي شوية على يجي سوسة باش نحكي أيضا على أريكا اللي هي تظاهرة ومؤتمر مهم جدا باش يكون إن شاء الله في الشهر الجاي فيه إفادة كبيرة للطلبة والباحثين والناس اللي بيشاركوا ناخذ التفاصيل ان شاء الله مع ضيوفنا وضيفاتنا بعد شوي كليك للنجاح مع ايه غرسله ايه مرحبا
3: مرحبا مرحبا بكم ومرحبا بكافه مستمعينا وين ما كانوا يتابعوا فينا
0: الامور منظمه لباس جو الاذاعه عاجبك حتى لتو
3: عجبني
0: تحب تواصل فيه في الشتاء ولا صعيب شوي
3: احنا والقرايه خاصه معاكم راه
0: اي بيت تري بيان ديك صح كليك للنجاح شنو باش نحكيو
3: باش نحكيو على السوفت سكيلز كالعادة نتمنوا التوفيق والنجاح للطلبة الجدد وبيسكو هما كيما كنا نحكيو باش ينقلوا وبداوا يبعدوا على ديارهم والكل أكيد المهارات الناعمة هذوما باش تعاونهم ونحب نقول لهم عيشوا راكم باش تعيشوا وعيشوا أحلى أيام حياتكم في الفاك وتمتعوا بها وتمتعوا بكل لحظة كيما هي
0: يعطيك صحة
2: إن شاء الله يسمعوك
0: إن شاء الله يسمعوك
2: إن شاء الله يسمعوك إن شاء الله يسمعوا النصيحة نتاعها
0: عندها جمهورة إيه يا غرسلة دونك ليك للنجاح بعد زيد الساعة الثانية إن شاء الله لطفي المكي في الإخراج التقني سيم الحيزم في التنسيق أحمد موسى في التقديم بعد شوية أولى فقراتنا حوارات جامعية

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير.
3: صيادة، لمطة، بحجر، علموجة 95.7.
2: إذاعة المنستير
4: 95.7.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: جد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع طريق للجامعة حتى للعشرة متاع الليل، وأولى فقراتنا حوارات جامعية.
1: حوارات جامعية، حوارات جامعية، حوارات جامعية.
0: اليوم باش نسلطوا الضوء على تظاهرة علمية وأكاديمية مهمة باش يحتضنها المعهد العالي للتصرف بسوسة، وهي الدورة 14 من المؤتمر الدولي أوريكا لجي العام هذا في إطار شراكة مع مركز اقتصاد السوربون بباريس. مؤتمر يطرح عديد الأسئلة خاصة في علاقة بالسيادة، التكنولوجيا، الأمن، التحولات الاقتصادية الاجتماعية اللي يعيشها العالم اليوم. والموعد باش يكون يومي 16 و 17 أكتوبر. المؤتمر باش يجمع باحثين وأكاديميين ومختصين ومهنيين للنقاش وتبادل الأفكار والخبرات حول عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد والمؤسسات والتكنولوجيا والتنمية. للحديث أكثر على التظاهرة هذه، أهدافها، أهميتها والرسائل اللي تحب إدارة المعهد توصلها من خلالها، معنا مديرة المعهد العالي للتصرف بسوسة السيدة أمل هيلي. مدام أمل مرحبا بيك.
2: يعيشك وبيك فضلك.
0: ومعنا الدكتورة سماح جويدة أيضا باش تحكي لنا شوية على الأوريكا. مرحبا بيك دكتورة.
3: عايشك.
0: أول مرة بحثينا في المباشر ظهر لي.
2: أي
0: مرحبا بكم، نورتونا استوديو زائد بروجيكتورات كي جيت. وديما نفرح كي نلقى الناس من اللي يجي الحقيقة، نحايل شوية في الحكاية هذه، ديما يرجع بي الحنين للأجواء متاع المعهد العالي للتصرف بسوسة وين قريت المرحلة الأولى الجامعية متاعي. على كل تحياتنا لكل الإطارات والأساتذة وكل الجامعيين اللي يعرفوني واللي قراوني زاد من خلال الاستضافة هذه، فرصة باش نتذكرهم ونسلم عليهم. نبدأ الساعة بالدورة 14 لمؤتمر أوريكا بالنسبة للي يجي، شنية الأوريكا بالضبط، وبعد نحكيه على الأهداف متاحها وتنظيمها.
2: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو على الاستضافة. اون سو سون ان فامي، هكا ولا
0: يسميه،
2: اون اي بيان انتوري، عائلة واحدة يجي. الوغ جوستومون هو ملتقى دولي كما قلت في دورته 14 دولي بطبيعته، وزيد السنة عنا نوتر بارتنير نوتر كو اورغانيزاتور اللي هو سنتر ديكونومي دو لا سوربون مع في باريس باري 1. الملتقى يندرج في شنو قاعدين نشوفوا ان سو مومون، معناتها يحاول يطرح اسئله على السياده في اطار التحولات الجيوسياسيه والتكنولوجيا والاقتصاديه اللي قاعدين العالم يشهدها. دونك هو الانتيتولي معناتها لو تيم برينسيبال هو ريديزاينينغ سوفرينتي سيكوريتي ريزيلينس اند تكنولوجي ان شيفتينغ وورلد، معناها نحبوا نعيدوا كيما نقولوا اون ريبونس، معناها نعاودوا نخموا في المفهوم السياده في ظل التحولات اللي قاعد العالم يشهدها واللي احنا بيدنا في تونس قاعدين نراو فيها ونعيشوا فيها كل نهار. دونك ما ينجمش يكون تيم داكتواليتي اكثر من هكا. معناها
0: والتيم تم اختياره من وقتاش تقريبا، معناها باش حضرتوا للمحاور نتاع الدوره 14 لوريكا؟
2: اي براتيكمون بدينا نخدموا من فيفريي اللي فات، معناتها دونك بدينا اكيب كبيره ما شاء الله فيها خيره من اعز ما عندنا اساتذه وباحثين في المعهد العالي للتصرف معناتها بسوسه، وخدمه كبيره قاعدين نخدموا فيها الحق معناتها جوستومون. والكولوك نتاعنا يمتاز في برشا برشا محاور. المحور الاول اللي هو معناها يمنح برشا فرص للباحثين على خاطر عندنا 4 اوبورتونيتي دو بوبليكاسيون، معناها هو الباحث ونورمالمون الكل اللي تسمع فيا تعرف اش معناها بحث علمي باش نجم تنشرو، قديش ياخذ وقت، قديش لازمك تعمل ريفيوينغ بروسيس. احنا اون اوفر لي شيرشور نتاعنا لا بوسيبيليتي معناتها باش ينشروا البحوث نتاعهم في ساعه في سبيشال ايشيو في فاست تراك في دي جورنو عالميين اندكسي. عندنا زيدا اون اوفر دي بري انتريسان، دونك بروميير دوزيام تروزيام بري لي ارتيكل لي بلوز انتريسان. عندنا دي تابل روند معناتها تستضيف من خيره ما عندنا في تونس، معناها من باحثين، من اساتذه، من اكسبير، من مديرين عامين، فما حتى معنا معناتها وزيره سابقه تو من بعد زيدا مدام سميح
0: تعطينا
2: تفاصيل على اون دي تابل روند جوستومون. عندنا الحاجه الاخرى اللي هو دولي خاطر عندنا سنتر ديكونومي دو لا سوربون، اي بي انترا يونيفرسيتير على خاطر عنا دي مشاركات من لي زونيفرسيتي الكل
0: تري بيان كان
2: لونيفرسيتي تسوس
0: فوالا
2: لونيفرسيتي صفاقس جندوبه جيبس قفصه تونس دونك حاولنا باش يكونوا مشارك معناتها المشاركين من لي زونيفرسيتي
0: خاصه اللي يشاركوكم نفس الاختصاص الاكاديمي والدراسي معناها في الاقتصاد والتصرف
2: الاقتصاد والتصرف
0: تري بيان دونك نجمو نلقاو الاف سي
2: والانفورماتيك دو جيستيون اوسي داتا ساينس
0: واللي هي ديجا فيها معناها شعبه في لي جي معناها الاف سي القاوة متاع سوسة مثلا اللي هاجو السيب يكونوا موجودين بخلاف اللي في صفاقس في تونس في برشا مؤسسات أخرى بطبيعة جامعية باش يكون حاضرة ممثلة بباحثين مشاركين وإلا بمحاضرين مدام أمل
2: زوس معناها هما لي بارتنير نتاعنا في لونيفرسيتي دو سوس هذوكم ديما متواجدين كو سوسوا الاف سيغ والا لي اس اف اف والا لي اتش سي نتاع سوسا معناتها تحت ظل جامعه سوسا الكل اللي نخدموا دونك اون اي دي بارتنير استراتيجيك دونك باش تكون المشاركه نتاعهم اترافير بحثين باش يجيو يقدموا البحوث نتاعهم كيما زاده محاضرين كيما زاده في لي تابل روند دي موديراتور دونك فريمون عمل يندرج في اطار الكوبيراسيون اللي بيناتنا احنا في جامعه
0: Très bien. شراكة مع مركز اقتصاد بالسوربون. دونك أهمية هذه الشراكة الدولية بالنسبة لكم بالنسبة لي جي وبالنسبة للبحث العلمي بصفة عامة في تونس.
2: والله مهمة ياسر. احنا فرحانين ياسر ومتشرفين ياسر بها الكوبيراسيون هذية. على خاطر سنتر ديكونومي دي لا سوربون سي ان دي ميور سنتر اللي معروفين ان اوروب. تابع ليكول دو ليكونومي دو لا سوربون باري 1 المدير نتاع ليكول دو ليكونومي دو لا سوربون باش يشرفنا بحضوره بروفيسور مارك ارتور دي سي اون دي سوميتي معروف ياسر في المجالات نتاعو باش يجيو دي شيرشور من سنتر ديكونومي دو لا سوربون باش يشاركوا باش يقدموا البحوث نتاعهم فما زيد كينوت سبيكر ان شاء الله باش نعرفوا بيه بيانتو زيد جاي من باري 1 دونك سي اون بوسيبيليتي كبيره نتاع نتوركينغ نتاع لي شيرشور نتاعنا باش يفتحوا افاق جديده نتاع بحوث ونتاع مشاركات و اوبورتونيتي نتاع
0: باهي برشا هذا يكتشفوا ان شاء الله يوم 16 و17 اكتوبر نرجعوا بعد شويه ان شاء الله معك مدام امل الفقرات نتاع المؤتمر هذا باش نعطيو فكره حتى الاختصاصات كل حد واختصاصه خلينا نسمعوا مدام سامح شويه مدام سامح مرحبا بك من جديد باش نحكيو على ميدا مستديرة باش تكون في البرنامج نتاع الأوريكا إن شاء الله
4: أي ميدا مستديرة تعتني بالسوفرينتي فينانسيير دونك السيادة المالية وفيها تروا بيليي اللي هما البلوز انتيريسون سوفرينتي لومبلوا دورابيليتي دونك لا اوني سور تروا بيليي كي ont un but de finance résilient. Donc là, on a une question que nous avons à nous poser pour nous voir comment nous avons la sécurité de la maison dans notre pays dans toutes les changements et les changements et dans tout ce que nous vivons avec tout ce qui est محور عديد الأبعاد ومختلفة الأبعاد دونك نحكيو على تحديات مالية دولية نحكيو على زادة على الخدمة والتشغيل والتمويل كيفاش نجمو نلقاو كيفاش نجمو نعملو حلول مستدامة اللي تتماشى
0: كيفاش نواكبو زادة يمكن السنوات هذه والتحولات التكنولوجية والرقمية لكل مرة احنا بيدنا زادة حتى من خلال البرنامج نقولوا اليوم لازمنا نطوعوا شوية طريقة الدراسة نتاعنا نظام الدراسة نتاعنا والشعب اللي المطلوبة حسب الاختصاصات المتوفرة في سوق الشغل معناها عالميا وحتى محليا وطنيا دونك هذا مهم جدا باش يخدموا عليه
4: بالضبط كيفاش باش نوصلوا زاد كيفاش يتماشى مع معايير الحوكمة خاطر احنا تو قاعدين نحكيوا على الحوكمة وعلى البيئة ونحكيوا زاد على التسكية سوسيال اجتماعي دونك لهنا في المائدة هذه حاولنا كيفاش نجاوبوا على الإشكاليات هذه المطروحة بالطبيعة الإشكاليات هذه متداخلة وحاولنا نستدعاو برشا من خيرة الخبراء من الأساتذة والباحثين وبدينا من بيناتهم كما كانت تقول مدام أمل مدام فريال الورغي اللي هي كانت وزيرة في الاقتصاد والتخطيط في 2024 وهي أستاذة زادة بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية ومتخصصة في الأزمات المالية دونك نجم تفيدنا في المجال هذايا زادة استدعينا سي فريد بالحاج اللي سمتي اللي هو ديجا انسيان فيس بريزيدون دو لا بانك مونديال واللي توا عنده زاد البحث في رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا وباحث أول حاليا بمركز سياسات من أجل الجنوب الجديد واللي باش يدخل معنا عن بعد اللي ما نجمش يكون موجود معنا لكن باش يثري الحوار عن بعد. معنا زادة سي كنت تقول عليهم سي أنيس بسبيس استدعينا بحذانا مدير عام مدير الأربعة مناطق سوسة والمستير والمهدية مستيك دي ما نقول اللي هو مستيك دونك احنا توا في هالخضم الكبير
0: صحيح بوليميك
4: بوليميك كبيرة برشا
0: كبيرة سيادة
4: وحنا بما أننا نحكي على السيادة نحكي على السيادة في الطاقة زيادة
0: صحيح
4: دونك الطاقة والطاقة المتجددة
0: بلا حويجة من السوناد كيف فرد مرة فرد مرة في البرنامج
2: سيليكم درنا عليهم كل
4: دونك سي أنيس بسبيس باش نشوفوا معاه السيادة في الطاقة أما باش نحكيه زيادة على الطاقات المتجددة إن شاء الله. زيدا استدعينا سي معز العبيدي سي معز العبيدي اللي هو أستاذ في الاقتصاد واللي هو زيدا مسؤول كان ديجا في الكونسي دادمينستراسيون تاع البي سي تي فيس بريزيدون تاع سنتر داناليز ايكونوميك دونك باش يكون معانا زيدا باش يكون معانا سورتو في السيادة في استدامة الدين والتمويل الخارجي دونك والتمويل الأخضر. كيف كيف زاد عنا معانا سي نضال بن الشيخ اللي هو سي ايكونوميست كونسلتون انترناسيونال وسي نضال بن الشيخ زاد متخصص في سياسة الحماية الاجتماعية والتشغيل ومتعاون مع البنك الدولي واليونيسيف دونك باش يثري معانا الحوار. كيف كيف عنا سي هشام بوسعيد ما نجموش نحكيو على لومبلوا سون بوغوتون نادي وشكون من وكالة التشغيل اللي باش يكون معانا وهو برمي معناها المسؤول على آلية الكرامة مسؤول على عقد الانخراط في الحياة المهنية دونك باش يجي باش يحكي معانا في بعض من الأبعاد لومبلويابيليتي ومن دراك ما لومبلويابيليتي. زيدا كيف كيف ما نجموش نبعدوا على المختصين كيما سي بدر الدين القنقني اكسبير كونتابل كونسلتون انترناسيونال في الغوفرنونس وفي الجيستيون دو ريسك وفونداتور نتاع بي اكا جلوبال ريسك مانجمنت وكان يخدم في ديلوات اتسيتيرا دونك باش يثري معانا الحوار وباش يساهم معانا في احنا بما انك قاعدين نحكيوا على مختلف لي تروا بيلي اللي قلت عليهم الاول اللي هما السياده والتشغيل والاستدامه دونك كلهم باش يكونوا متواجدين معانا وباش يكون فضاء الحوار المتعدد الابعاد وتتقاطع فيه برشا رؤى الجامعيين ورؤى الخبراء والمختلف لي براتيسيان الممارسين في هذا المجال وهنا باش نحاولوا مع بعضنا نرسموا خريطه اللي من خلالها نجموا نلقاو حلول للسياده الماليه في بلادنا.
0: فوالا هذا اللي حبيت
4: باش يكون في خدمه التنميه
0: تري بيان هذا اللي حبيت نوصل له باش نقول لك تو مدام سماح بصراحه ديما مائده مستديره مربعه مستطيله كل مره نبدلوا شويه لكن النتائج ما فماش حتى ديما نلقاو نوار سور بلون يمكن فما حاجات باهي لكن من بعد باش يكون تطبيق على ارض الواقع يصطدم بعوائق وبمشاكل وبرشا حاجات ما نعرفش باش تتغير حاجه في الميدان المستدير هذه من خلال لوريكا 26 حسب انت ما شفت وحكيت مع شويه حتى ضيوف اللي باش يكونوا حاضرين. وحاجه اخرى كي نسمع بالحق الكفاءات التونسيه هذه واللي عندها مراكز كبيره في العالم الكل وفي منظمات عالميه في الاقتصاد نقعد بيت نقول كيفاش احنا نعيشوا مشاكل اقتصاديه وماليه بالطريقه هذه واحنا عندنا الكفاءات هذه. على كل هذا سؤال يمكن انتم تنجموش تجاوبوا عليه ولا احنا نجمو نجاوبوا عليه لكن على الاقل بعد الميدان المستدير وبعد الحضور هذايا كيفاش باش يكون العمل على ارض الواقع لتنفيذ يمكن التوصيات اللي باش تخرجوا بها مدام سامح.
4: احنا كما كنت نقول لك توا باش نحاولوا نرسموا مختلف المسارات اللي باش نخرجوا من بيهم بين الخبراء اللي موجودين
0: قربنا شويه
4: بين الخبراء الموجودين معانا وبين اكيد الاساتذه الجامعيين ومختلف الرؤى نتاعهم باش نحاولوا نخرجوا مسارات ودي ريكومونداسيون كما كنت تقول انت توا ومن خلال والاكيد اللي احنا لهنايا كما قلت ستيك وقلت الوكاله الوطنيه للتشغيل دونك احنا فما الكوتي براتيك لهنا دونك المسارات اللي باش نرسموهم باش يكونوا على ارض واقع يعني ماخذين من واقعنا التونسي من مشاكلنا اللي قاعدين نعيشوا فيها توا الحياتية اليومية اللي قاعدين نتعرضوا لها دونك ان شاء الله نكونوا المرة هذه نخرجوا بالحق بمسار واضح ويكون فما معناها تجاذب أبار اللي احنا باش نكونوا فما معناها حوار كبير ومختلف
0: متنوع
4: اي في متنوع وفي برشا نظريات وفي زاد البراتيك دونك لا باش تكون كونفرونتاسيون ريالمون بين لو كوتي براتيك والكوتي العلمي والتيوريك وان شاء الله نخرجوا
0: بحاجه على الخريطه ويتم تنفيذ الخريطه هذه ان شاء الله. وقتاش الميدان المستديره هذه الخاصه بالمواضيع اللي حكينا عليهم بطبيعه في يخص السياده الماليه يمكن التفاصيل اللي قدمتها الكل
4: نهار يوم الجمعه 16
0: اكتوبر 16 ان شاء الله في الليجي ان شاء الله
2: في النزل من نزل
0: في النزل سو سينجموا يلقاو التفاصيل كل على
2: بطبيعه عندنا السيت
4: الموقع نتاعنا الرسمي موقع لوريكا نجموا نعطيوه لكم
0: اي بيان سور
4: يلقاو عليه كل المعلومات ان شاء الله
0: ان شاء الله
5: به يا احمد
0: نعرف من بكري قوم يعمل لي هيك بالليل نحب نتكلم دكتور وقتك تورا
5: بل كل شيء مرحبا بزملائنا واللي مدام أمل هيلي ومدام سماح من لكم سنة جامعية موافقة
2: بارك الله فيك
5: وخاصة التيماتيك والموضوع راهو علو ياسر وتفاعلي كبير ياسر وخاصة اللي يكونوا معناتها باش تكون الحوارات متعددة الأبعاد في حوارات تعديت الأبعاد أنا باش نقول اللي يكونوا تلمون الموضوع حلو ياسر وبرتينان وولد الساعة إن شاء الله اللي يكونوا أولا ساعة بالنسبة للغات باش تكون مستعملة في الملتقى هدايا عربية فرنسية إنجليزية أو فرنسية إنجليزية برك هذه حاجة واثنين بربي المخرجات نحاولوا يكونوا المخرجات تتدون وتتوثق وتتوزع وسؤالي الآخر هو كونوا في البرنامج متاعكم إن شاء الله خذيتوا بعين الاعتبار يعني في المداخلات متاع الزملاء والمحاضرين على أهميتهم ما ينساوش اللي يكونوا باش يكونوا مرتبطة بالواقع متاعنا الترسانة القانونية والتشريعية باش نحقوا السيادة المالية والتشغيلية والتنمية المستديمة إن شاء الله يكونوا في ماشي جانب اللي يكونوا من القانوني اللي يكون معناتها لأنه هو ديما كما كلا أوبستاكل وساعات هو معناتها الحل ولكن هو ساعات يكون العائق دونك إن شاء الله معناتها الحويجات هذه
0: باللغة ساعة قبل المعطة تاع دكتور دو دكتورة
2: والله أنا الساعة بغبر للغة هو كم هو ملتقى دولي دونك باش تكون فما بالطبيعة العربية اللغة الأم تاعنا مي زيد فما فرنسية وفما إنجليزية أما أكثر لي ديبا باش يكونوا بالفرنسية فما الإنجليزية زيد أما احنا ماذا بينا اللغة تكون مفهومة وخاطر باش يكون عندنا أن بوبليك افيرتي معناها فيه دي شيرشور وكل وباحثين ودي سبيسياليست مي زيد راهو الملتقى كيما نقولوا اوفير للغران بوبليك خاطر نحبوا الفايدة تعم ماذا بينا كي باش نحكيو نحكيو لغه اللي توصل للناس الكل هذا يا بارابور للسؤال على اللغه السؤال الثاني على الـ على الـ التدوينة انا معك ما خيرش من حاجه بعد ما نحكيو ونعملوا ان ديبا كيف ما معناتها تري تري ريش ان بريزونس دو سوميتي وناس كيف ما هكا معناتها اللي احنا نفرحوا بهم في تونس جوستمون ما خيرش باش كي نخرجوا بفيو دو روت وحاجه براغماتيك وحاجه تيغ تيغ ومن غير لونغ دو بوا من غير لغه خشبيه ندون انا معاك ما خيرش من التدوين ونحاولوا زيدا ان جوستمون نعموها الفوي دو روت ننشروه هذايا باش حتى اللي ما حضرش
5: الغايه من احنا كباحثين وجامعه وملتقيات باش نزها اللي ديسيدور راهو الجامعه قايمه بدورها وراهو تسمعونا وراهو في امتلاك تحلوا عينيك وتقراوا والحلول اللي نعطيوها راهي حلول عمليه خذها بعين الاعتبار باش تخطوا وفقا للعلم
2: ابسولومون ما نجمش ما نتوافقش معاك هذاك هو المطلوب هذاك هو احنا شنو خممنا احنا علاش الكولوك نتاعنا يتميز ابار لي بوين اللي قلت عليهم لي زوبورتونيتي دو بوبليكاسيون ولو فيت اللي هو دولي وانترناسيونال وانترا يونيفرسيتير يتميز زاد بلي تابل روند هذوما راهو ابار تابل روند اللي كانت مدام سميح تحكي عليها يفا يون افواغ ثلاثه اخرين معناها والثلاثه الاخرين زاد نفس البرانسيب معناها انه كالجاب كالفجوه ما بين التيوري واللي نقراوه والابحاث وما بين لو موند ريال ولي لي كونترانت اللي عايشينهم ماذا بينا كالجاب هذيك كالفجوه هذيك نقصوا فيها افيك دي سوليسيون براغماتيك رياليزابل سورتو معناتها مش نحكيو حاجه اللي اون با ابليكي سور تيران ماذا بينا حاجه نجموا من غدوه

0: نبدأ بشوية بشوية أمي أن أبليكاسيون وهذا ما يتحقق كان بوجود جستمان دي سوميتي كيما اللي باش نجيبوهم زيدا أما دي موديراتور أوسي كي فون أسوري لو ديبا وزيدا دي ريداكتور بعد باش هذاك نجمو يداونو وهذاك الكل ننشروه خاطر هذاك شنو حاجتنا احنا حاجتنا تفيدة تعم وتحصل معناتها فهمت والآخر سؤال على الأسبي جوريديك احنا رانا لي جي كيما تعرفوا un des rares instituts في الجيستيون اللي عندهم ديبارتمون تاع دروا حنا عندنا كفاءات كبيره على الاخر جوريديك معناها عندنا من ناس من اكفاء ما فهم وذوكم باش يكونوا حاضرين بيان سور باش يشرفونا بحضورهم وبالتدخلات نتاعهم وباش يعطيونا معناتها ينورونا على لي زاسبي جوريديك اللي ما لازمناش جوستمون نضيعوهم
1: تري بيان معناها من بين الفقرات المؤتمر باش نلقاو الجانب القانوني بتبيع. عنده مكانته وبلاصته مريم انت عندك اضافه
2: هو رغم حالة السؤالات طرحت اما لما حالة هو المهم لهنا اللي كونه كيف ننتقل من الاستراتيجيات والخطابات الى أرض الواقع أيه. معناه الدكتور ديما عنده يقول ما عادش نحبوا البحوث تقعد في الرفوف احنا كجامعة وكديزونيفرسيتير وباحثين من دورنا أنه باش كما قلت أستاذة المخرجات متاع البحوث هذوما والملتقى العلمي هذا يكونوا مطبقين على أرض الواقع وهو صعيب برشا المحال نعرف احنا اللي هو صعيب
0: اما فزاب
2: اما لازمنا نساهمو ولازمنا بور معناها افونسي لازمنا كمام نجمو نساهمو في معناها تطبيق هذا بالتوفيق
0: بارك الله فيك
2: ونعرف مهمة ماهيش سهلة
0: Oui.
2: On a fait là où c'est pas facile du tout, surtout parce voilà, mais bien tout ce qui est pratique et tout ce qui est théorique, ou surtout les invités sont de grandes sommités. On a maintenant SFMT, il m'en est si mauvais, franchement, ou la colle en SFVTNA. وكيف كيف بالحق معناها لا كاليتي نتاع لي انترفونون سي دو توب احنا بون بوتيتر نعرفوا خاطر نعرفوا الموجودين شويه اون كوني لو ميليو مي ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله
3: مش تحذر انت مريم
2: ان شاء الله
0: الطبيعه الكل ماذا بينا
2: تشرف ان شاء الله
0: حق الكل مرحبا بك
3: مدام راهو انا الولا من الاولين اللي باش
0: يدون
3: لا باش نجي نحضر ملتقى كيما ما يترتاش
0: وي انا ماذا بيا لو كان جوستومون الناس الكل تشرفنا بحضور نتوما اول ناس وبالحق راه اوفير او بوبليك خاطر نحبوا الفائده تاعهم
1: ان شاء الله
0: نحبوا بوغ اون فوا نتجاوزوا شويه
1: الرتابة يمكن نتاع مؤتمرات مختلفة شوية وتكون حية وتفاعلية
2: علاش
1: الرتابة نتاع العادة من المواضيع ظهر لي فما الرأس المال البشري المهن المستقبلية التحول في التعليم ضمن محاور المؤتمر هكا ولا مدام أمل
0: فما أنا أكس parmi les axes
1: فوالا هو ماشي
2: أكثر تحول في التعليم
1: ماشي أكثر الجو نتاع الدكتورة وكعليش الجامعة اليوم اللي جي مطالبة بإعادة التفكير في طريقة تكوين الطالب
3: الموك ليه قلت لك ريبونسي
1: المهن ما زالت يمكن بعضها ما هيش مهن تقليدية دونك انتوما نحب نفهم التوجه متاع لي جي في علاقة بسوق الشغل وتحولات اللي قاعدة تصير وفي علاقة زادة بالمحور هذا باش يكون موجود في المؤتمر مدام
0: باهي انا ساعة جست كان فو بيرميتي فما لا تابل روند زادة متاع سوفرانتي عالسيادة الرقمية سوفرانتي تكنولوجيك باش يكونوا حاضرين فيها دي بروفيسور من خيرة ما انجبت الجامعة التونسية معناتها سي بروفيسور مديري زادة بار بروفيسور سونيا عايشي غنوشي انا حبيت وقتها قلت لك مدام مريم سي عمر تقي لانترفيان سي سي بوسيبل بار تليفون بشوية يحكي خاطر هو الى بيلوتي بكشي في
1: مناسبة نزيدو نقربوا شوية علاش لا قبل
0: خاطر فرونشمون السيادة الرقمية زادة سي ان سوجي داكتواليتي كلنا نحكيو على معناتها السوفرينتي نتاع لي دوني توا حرب قايمة على لي دوني على السيبر سيكوريتي على المعطيات الشخصية على الانفراستركتور دونك فريمون une table ronde à ne pas rater donc avec des professeurs de renom on a parlé avec eux ou les autres les GIN avec des keynote speakers qui sont très très importants نرجع للسؤال تاعك سيد احمد alors احنا كيما les instituts الكل عملنا une campagne تاع habilitation ou réhabilitation وسيتي فريمون سا المحور الرئيسي اللي حكينا مع تو لي شيف دو ديبارتمون لي ريسبونسابل دو ليسانس

0: قلنا ماذا بينا ما عادش نلقاو اللي نقراو حاجة وبعد اللي يستحقوله على أرض الواقع باش يخدموا حاجة أخرى. دايوغ معناها فما عنا ليسانس تخدمت en étroite collaboration مع un partenaire من نجمش نسميه pour des raisons publicitaires mais vraiment معناتها عطانا كيما نقولوا هاو لو بروفيل اللي احنا حاجتنا بيه هاو لي كونيسونس هاي الفورماسيون اللي نحبوا نلقاوها. هذايا عنا ليسانس كو كونسترويت اللي هي الاولى من نوعها في جامعه سوسه. ليسانس كو كونسترويت في الـ في ان جيستيون دي ريسك ان اسيورانس اي جيستيون دي ريسك. دونك سني اول بروموسيون باش تخرج من عندنا اللي جاي في ليسانس هذايا كو كونسترويت فرحانين ياسر بها باش يجيو معانا justement des intervenants professionnels معناتها من الدومين نتاع الاسيورانس والرياسيورانس. دونك ولادنا يفون افوار دووا ا اون فورماسيون بيتون اللي هي اكسي فما سيرت الفورماسيون تيوريك ولي كونسيبت كلي اللي لازمين الحاجه الفورماسيون دو باس مي زيده عندهم لو تيران عندهم دي بروفيسيونيل يفون افوار لا شانس اللي باش يقريهم دي بروفيسيونيل وهذا سي اون شانس كبيره على عندنا هذايا في الايكونومي كيف كيف عملنا اون نوفيل ليسانس ان ميثود كوانتيتاتيف زيده اللي هي ياسر معناتها باش ولادنا يخرجوا ايسان كابابل مش كاين خاطر توا لي دوني بلوز او موا فما ديسپونيبل افيك لانتيليجنس ارتيفيسيال وكل مي كيفاش تتغلك لي دوني كيفاش تستثمرهم كيفاش تعمل لهم الاناليز نتاعهم. دونك هذيك سي امبورطون اوسي اون ا بيزوان دو تيت بيان فيت. دونك ليسانس هذيا ام كيو جوستمون ال رالي لي دو اسبي دون بار ولادنا يعرفوا يستعملوا لي زوتي اللي بيهم الفايده اللي تو حشنا بيهم كيما البايثون والباور بي اي والاس كيو ال انسي سويت مي اون ميم طون اي سون سي دي تيت بيان فيت اللي يعرفوا يزاناليز لي دوني ويعرفوا يخرجوا منهم بحاجات معناتها نستحقوهم justement pour des prises de décision rationnelles et opérationnelles. Donc عندنا هذاك ال MQ عندنا les disciplines de gestion كيف كيف. Donc الحق les chefs de département les responsables de licence خدموا خدمة كبيرة السنة que soit معناتها vraiment في ليجي dans toutes les disciplines احنا مور تعرف institution accréditée ou les licences نتاعنا زاد كيف كيف عندهم عندنا ليزو عندنا l'accréditation récemment خدينا الاعتماد في الاعلامي التصرف grâce à une très très belle équipe. Donc هذا الكل باش garantir le gap اللي نحكيوا عليه هكا الفجوه من التيوريك والحاجتنا بيه سور تيران تنقص برشا.
1: تري بيان بالنسبه للجديد يمكن في العام الجامعي اللي باش ينطلق بعد اسبوعين تقريبا نهار 12 ان شاء الله العوده الجامعيه تقريبا النسبه نتاع الطلبه عدد الطلبه قداش في السنه الاولى عندك شي الرقم
0: الرقم بالضبط لي ما اللي نعرف اللي هو عدد كبير ياسر
1: زيد شوي على
0: زيد في لي سبيسياليتي الكل فرحانين بهم احنا ونلقاو لهم
1: بقدره ربي نجموا نستقبلوا العدد هذا مدام امل
0: والله الحمد لله نلقاو كيفاش ديما لوجيستيا نلقاو
1: خاطر لي جي صغيره نعرفها
0: هي صغيره ما مرحبا بكم راهو يجي وفما عندنا دي بلوك جدد لي في سي لي ديما نلقاو لوجيستيكيا كيفاش نجموا نقبلوا طلبتنا في اعز الظروف عملنا اول سيتي اون ايتي ا 2550 ايتوديون سني كوم ميم ان فول لي 2700 2800 مرحبا بهم اون اسيور اون اسيور
1: دايم قلت ربي لاباس وان شاء الله موفقين الطلبه والاساتذه زاد كيف كيف خاطر مهم جدا الاستاذ يلقى الظروف جيده باش يقدم دروس باش يقدم المحاضرات نتاعو بطبيعه ونعرف اللي فما جو عائلي في الجي وهذا يمكن حتى علاقتنا واحنا طلبه مع الاساتذه نتاعنا كانت علاقه طيبه ياسر معناها قبل
2: طبعا نقطه هامه احمد بخيره وقت اللي تبدا عندك اتفاقيه شراكه مع مركز اقتصاد السوربون سي با دوني يعني راك لا سوربون اول جامعه معناتها في يعني نشجع الناس تمشي تزور انا جوي سيت شانس انا باش ديسمبر اللي فات كنت غادي
1: هما محظوظين دكتور
2: لا لا لا با دي تو انا كنت محظوظ راهو سيتي با فاسيل يعني باش تدخل وباش تعمل وباش تشوف لورغانيزاسيون لي ديبارتمون والفونكسيونمون ولي جي لاكروش معناتها كونفونسيون اتفاقيه ألف مبروك
0: حيشك
2: وألف مبروك فيك. للطلبة وهكا علاش نحب الناس كلها تجي باش تسمع لي كونفرنسي فما خليني نقول يعني اون ترم دو كاليتي دانترفونسيون في ليكولوك سي كيفو ونداء بربي من هنا ل 2027 كافة الجامعات ولي ديبارتمون اللي باش ينظموا ليكولوك الملتقيات يا خويا نمشيو للنوعية والجودة وما نعملوش ملتقيات علميه يلزمني نعمل لا ما تعملش يا تعمل حاجه دي كاليتي باش يكون عندها فالور اجوتي قيمه مضافه للطالب للبحث للاساتذه للانفيرونمون للاقتصاد للدوله للواقع هذا هو يلزمنا نخدموا عليه
0: عايشك دايوغ احنا عندنا

0: ابليكاسيون باش نسهلوا لهم انهم ينشروا ابحاثهم باش في لي كونكور اللي ريوسيس مي زيد باش نسهلوا لهم النيتوركينغ باش نسهلوا لهم انهم يتعرفوا على ناس كيما مارك ارتور دي بروفيسور مارك ارتور دي اللي باش يجي اللي هو من اعز انا واحده من الناس ما عرفت شخصيا من الناس معناتها اون سوميتي او ميم طون موديست ومتواضع ويحب يعاون ويحب برشا تونس وديما يد ممدوده باش يعاون فما زيد لي تابلو روند اللي فيهم عندي بوسيبيليتي باش العبد كوميم يخمم اون اسيت على ريفليكسيون هذا بينا نخدموا مخاخنا شويه احنا ولادنا سي ان بو
1: شنو نعملوا يعني مراجعات يخمم في المستقبل
0: احنا ولادنا في اللي يجي ديما داكشي نقولوا لهم نقولوا لهم رانا نحبوكم مش دي سويفور نحبوكم دي ديسيدور دي ليدر دو دوما تخمو vous êtes capable باش تخمو دو ريفليشير و سي سكون اوفر في الكولوك نتاعنا جوستمون
1: يعطيك الصحه مدام امل الهيلي نوصلك تحيات دكتور ايمن عجينه اللي هو صديقنا سلم عليك برشا يسلم على الحضور
0: تختنيغ معنا
1: ايوه على خاطر قلت لبسك موجوده ولا ايه
2: بحضرنا الجمعه اللي فاتت اللي قبلها
1: الجمعه اللي فاتت مول انت في العصيد انت نرجع لمدام سماح كلمه نقولوها يمكن اللي عندهم اختصاص الماليه اللي نجموا يحب ويفهموا أكثر على الحوكمة على التحولات اللي قاعدة تصير التغيرات المواضيع اللي باش تكون موجودة في الميديا المستديرة متاعك ولا في المواضيع اللي باش يتم التطرق لها في لوريكا بصفة عامة شنو تقول لهم كيفاش نجم توجه لهم يمكن رسالة باش يحضروا باش يواكبوا وبعد باش نكمل معك مدام أمل كيفاش نجموا نقيدوا ونشاركوا خاطر ظهر لي قربة الدات متاع نهاية الانخراط في التظاهرة هذه يلا
3: نقول لهم اللي هي فرصة احنا توا كنا نقوله ريو ديزاينينج معناها إعادة التفكير إعادة تفكير في كل شيء وإحنا في المائدة المستديرة هذه اللي قلنا عليها قلنا اللي من بين الأهمية الكبيرة اللي هنا اللي احنا باش نحاولوا نلقاو كيفاش نتمشاو مع المعايير معايير الحوكمة معايير البيئة المعايير الاجتماعية دونك اوني اون تران دو بارلي دو لو جي réellement في الوقت الحالي donc c'est un sujet d'actualité qui attire déjà les publications donc les خمم باش يخدم في لي ريفيو انترناسيونال donc là لازم يكون à la page par rapport les thèmes هذوما وحنا لهنا باش نطرحوهم باش نطرحوهم
1: اقرب شويه الميكرو مدام سامح
3: باش نطرحوهم باش نطرحوهم بطريقه مختلفه وباش نغوصوا في اعماقهم باش نحاولوا نشوفوا مختلف الابعاد الموجوده فيهم ولي جورنو اللي احنا اللي حكيت عليهم مدام امل عندنا ديجا كيو 2 دونك كيو 3 كيو 1 دونك في الكيو 2 عندنا جورنال اوف فاينانشال مانجمنت ماركتس اند انستيتوشن دونك parmi les revues très intéressant لي ريفو لي فرصة باش ينجموا كاين ينجموا يخدموا على لي سوجي هذوما باش يتمكنوا من بعد من ديجا من نشر بحوثهم خاطر لي سوجي اللي قاعدين احنا نطرحوا فيهم في الميدان المستديرة هما دي سوجي داكتواليتي دي سوجي اللي هما ديجا مطلوبين في المجلات هذوما كيف كيف عندنا زيد كي 1 جورنال اوف انترناشونال فاينانشال مانجمنت اند اكاونتين دونك parmi لي ريفو اللي هما تري انتريسون اللي نستحقوا فيهم لي سوجي d'actualité liée à ce que nous ou bien sûr on est en train là de débattre différents sujets d'actualité j'y tiens bon il y a des sujets d'actualité du sujet il est tout ce qui est gouvernance tout ce qui est déjà narki ou à durabilité narki ou à résilience financière on est en train de parler des différents thématiques qui sont déjà demandées dans ces différentes revues
1: يعطيك الصحة نورنا مدام سماح فرحان اللي انت حاضرة بحضرنا دكتور سماح جويدة اختصاصك بالضبط مدام سماح نذكروا به
3: مالية
1: مالية
0: وبلا دو
1: قريتنيش ولا قريت
0: جديدة
1: جديدة يمكن قريت معايا نرجع لك مدام أمل كيفاش نجموا نقيدوا
0: الوغ فما الموقع اللي منعش نجم نحطوه ولا ليه هو ديما في سور لي زافيش الكل تاع الروس دونك اوريكا
1: انتم عندكم صفحه في لي جي صفحه خاصه بي ولا
0: احنا عندنا صفحه عندنا سيت اوفيسيال
1: فيه ديجا لافيش في كل شيء على اوريكا
0: سيت اوفيسيال نتاع اوريكا موجود في كل شيء هو اوريكا نورمالمون 26 scienceconf.org دونك هذايا الموقع نتاع الكولوك نتاعنا وعندنا لي باج اوفيسيال دو لي جي اللي في فيسبوك في لي ريزو سوسيو فيسبوك وانستغرام ولينكدين دونك زيد كيف يلقاو فيها المعلومات الكل اللي يحب يشارك يقدم بحث عنده من هنا الغدوه نص الليل
1: فوالا
0: دونك 1 سبتمبر مي اللي يحب يجي ويحضر كيف كيف مرحبا بيه معناتها فما اللي يحب يجي ينشر البحث نتاعو خاطر كوميم
1: كما كانت المسابقه احنا قلنا ديجا
0: فوالا كيما كانت تقول مدام سماح عندنا 4 اوبورتونيتي دو بوبليكاسيون راهو الباحث ينجم يقعد

0: دعمين ثلاثة باش ينجم ينشر البحث نتاعو.
1: بالضبط.
0: احنا نتسميو سهلنا للباحثين،
1: سرعنا العملية.
0: فوالا معناها كسوسوا الفاست تراك ولا سبيشال ايشيو، راهي كيما نقولوا
1: فرصة
0: ذهبية جدا.
1: اللي يحب يحضر وكاو يتفرج ويناقش مرحبا بيه زاد.
0: أبار لي بري بيان سور اللي هما
1: كيما غير ما يقيد بيان سور
0: لي بري على لي ميور بريزونطاسيون.
1: فوالا
0: دونك ميور ارتيكل ميور بريزونطاسيون. هذايا الباحثي واللي يحب يحضر من عموم الببليك معناتها
1: طلبة،
0: مرحبا بالناس الكل، مرحبا بهم.
1: ما غير هذيك ما تقيد حتى شيء،
0: غير ما تعمل انسكريبسيون، خاطر هذوما اللي باش يحب يقدم البحث نتاعو.
1: تري بيان، يعطيك الصحة مدام أمل.
0: عايشك، ميرسي.
1: فرحانين، ما تغيبش علينا، احضر ديما، مرحبا.
0: افيك غران بليزير، جو مي سون شي موا هنا. انتوري، بيان انتوري ان توكا.
1: مرحبا مدام أمل هيلي، مديرة المعهد العالي للتصرف بسوسة، والدكتورة سماح جويدة، أستاذة جامعية، اختصاص مالية. نشكركم على الحضور، موافقين في اللوريكا، موافقين الطلبة نتاع لي جي، وأنتوما كأساتذة زادة، أكيد مهمتكم زادة ما سهلة للعام هذا اللي فيه برشا إعادة تأهيل لبعض الشعب، وجديد للناس الكل. الناس الكل ان شاء الله موافقين، ونشكركم مره اخرى على الحضور. يعطيكم الصحه.
0: ميرسي.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية القادمة 2026-2027، وقالت أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر. يلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم قبل ذلك بيوم، يوم الاثنين 14 سبتمبر. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر، تلي عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 فيفري 2027. كما تمت برمجة عطلة ربيع من 15 إلى 28 مارس 2027، وتختتم السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ يوم الأربعاء 30 جوان. أعلن البنك الوطني الفلاحي عن وضع إجراءات جديدة لفائدة الفلاحين الذين لديهم ديون متعثرة، وذلك في إطار دعم الفلاحين ومساعدتهم على تسوية وضعياتهم المالية. وتهدف الإجراءات المعلنة إلى تسوية القروض الفلاحية المتعثرة في الآجال القانونية قبل نهاية هذا العام، مع مواصلة دعم نشاط الفلاحين والمحافظة على ديمومة مؤسساتهم، خاصة في ظل ما تضمنه التشريع المالي الجديد من إجراءات وتسهيلات تتعلق بجدولة الديون لفائدة الفلاحين. أكد مصدر من المجمع الكيميائي التونسي أن مصنع المظل على أتم الاستعداد لتوفير حاجيات السوق المحلية من الأسمدة الفلاحية، وخاصة مادة ثلاثية الفوسفات الرفيعة، خلال الموسم الفلاحي القادم. وبحسب المعطيات الأولية تقدر حاجيات السوق المحلية بأكثر من 45 ألف طن، في حين أنه تم خلال شهري جويلية وأوت توفير حوالي 12 ألف طن. توج اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بنظيره الألماني الذي يزور تونس بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، أي قرابة 350 مليار. وخلال نقطة إعلامية عقدها الوزيران بعد لقائهما، أكد النفطي أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم التوقيع عليها تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي ودعم التنمية الجهوية وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو تخص قطاع البيئة النظيفة. في حالة الطقس، يتميز الطقس هذه الليلة بخلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط للبرد في مناطق الشمال الغربي والوسط وجهة صفاقس، وسحب عابرة بمناطق الجنوب. البحر قليل الاضطراب، درجة الحرارة هذه الليلة بين 26 و31 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 32 درجة في المناطق الداخلية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الطريق إلى الجامعة.
4: الطريق إلى الجامعة،
5: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
3: الطريق إلى الجامعة.
4: الطريق إلى الجامعة
3: مع أحمد موسى.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، هذه الطريق للجامعة معكم حتى للعشرة متاع الليل. فما شوية جديد شوية بلاغات فيما يخص الطلبة الجدد، والبريد التونسي كان وضع على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027. وتمثل هذه المحافظ الرقمية والتس أودينار وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معاليم إضافية، وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد بحسب البريد التونسي، حسب البلاغ بتاع البريد التونسي. كما أفاد البريد بأنه يمكن للطلبة خلاص معاليم التسجيل عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027 لدى مؤسستهم الجامعية بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني أودينار جون، أودينار كوربوريتينج، أودينار بوستي، لجانب فيزا إلكترون كارت سالير. ووضع البريد التونسي كذلك مركز النداء 18-28 على ذمة الطلبة عبر الخدمة عدد 2 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة بالتسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027. هذا بالنسبة لبلاغ البريد التونسي، بشي سهل شوية عملية التسجيل بالنسبة للطلبة بطريقة إلكترونية. باش نواصلوا مع الفقرات ومسارات جامعية.
1: مسارات جامعية، مسارات جامعية.
0: كالعادة مسارات جامعية مع الأستاذة مريم حرزلة، وباش نمشيو للقيروان. مريم
2: مرحبا، جد تحية المستمعين الكرام. لوما اخترنا جامعة القيروان اللي هي اللي هي امتداد لروح المدينة العتيقة وتاريخها، جامعة متجذرة في التاريخ وفي نفس الوقت منفتحة على أحدث اختصاصات العصر وسوق الشغل. باش نصفحوا مع بعضنا الجامعات الانستيتوشن اللي راجعة بالنظر لجامعة القيروان، منها أولا كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان اللي توفر مسارات كاللغات والحضارات كما الإجازة في اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الإنجليزية والترجمة، الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا وعلم الأثار أي العلوم الإنسانية. كذلك عندنا المعهد العالي للإعلامية والتصرف اللي هو زاد يوفر عدة مسارات كعلوم التصرف والاقتصاد من بينها المالية والمحاسبة والتسويق. كذلك عندنا العلوم الإعلامية كيف تخصص ذكاء الأعمال، هندسة البرمجيات ونظم المعلومات ونظم المحمولة وإنترنت الأشياء IoT. كذلك عندنا ليسات قروان، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا اللي يوفر الهندسة الميكانيكية اللي تضم مسارات في صيانة الأنظمة الصناعية والتصميم والإنتاج، الهندسة الكهربائية والإلكترونية والإعلامية والشبكات. كذلك عندنا المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان اللي هو قاعد من فترة إلى فترة يجدد من الإجازات متاعه كيف من نلقاو ديزاين، تصميم الداخلي، ديزاين غرافيك، ديزاين انتيريور، الفنون التشكيلية والتواصل البصري إلى آخره. ننتقل كذلك إلى مؤسسات كما المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان اللي فيه سنة تحضيرية للمناظرات الوطنية ليبيك. عندنا كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد. كذلك المعهد العليا للفنون والحرف والدراسات التطبيقية لزيزات سيدي بوزيد القصرين وسبيتلا، اللي هذوما زاد كيف ينضويوا ضمن معهد ضمن جامعة القيروان. دونك هذوما يوفروا بالنسبة لزيت قروان توفر قسم التسيير والإدارة الجيستيون، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية وقسم تكنولوجيا الإعلامية. معهد سيدي بوزيد كيف ليزاد سيدي بوزيد فيها إدارة الأعمال، ميكانيك والمعدات الصناعية، الهندسة الكهربائية والإعلامية والجيني دي بروسيدي. به كيف عنا في ليزاد قصرين عنا قسم الاقتصاد والتصرف، قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية وقسم علوم الإعلامية. هذه هي كانت جولة حول جامعة القيروان. إن شاء الله نكونوا أضفنا لكم إضافة، وبيان سور كان فما استفسارات احنا موجودين على ذمتكم، وما حبيتش نعطي لي ديتاي الكل برشا نتعمقوا في لي ديتاي على خاطر تو الطلبة نتاعنا الكل بريسك عملوا التوجيه نتاعهم، ما عادش عندنا وقت باش نعاودوا نعملوا لي توجيه لاعاده توجيه كل دي خذت اختها
0: كهو ربي ينجح ربي يوفق الجميع. فما اليوم تاع مارس وكهو اللي باش تكون فرصه يمكن لبعض الطلبه باش يعملوا يمكن توجيه اخر واختيار اخر. ديما فما الاخبار الحقيقه فيما يخص الجامعة التونسية والمؤسسات الجامعية، ونذكر اللي وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد كان أشرف يوم 28 أوت بمقر الوزارة على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات للعودة الجامعية 2026-2027، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية. تم خلال الجلسة استعراض مدى جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بالخدمات الجامعية. برشا حديث توا الفترة هذه على الترسيم في السكن الجامعي والمطاعم الجامعية والإطعام والنقل والإحاطة الاجتماعية والصحية، وأكد الوزير ضرورة استكمال كافة الاستعدادات وضمان الجاهزية التامة للمؤسسات الجامعية ودواوين الخدمات بما يضمن حسن استقبال الطلبة وخاصة الطلبة الجدد وتوفير الظروف الملائمة لمرافقتهم خلال العودة الجامعية، كما شدد على مواصلة العمل لتحسين جودة الخدمات الجامعية والارتقاء بظروف الإقامة والحياة الجامعية بما يساهم في توفير بيئة محافظة على النجاح والتميز. الظروف الكل لازم تكون جيدة وباهية لاستقبال الطلبة، خاصة اللي فما طلبة يمكن في الوقت هذا ماشيين للمبيتات الجامعية متاعهم، غدوة باش يبداو يقراو على بركة الله، غدوة باش تكون العودة الجامعية بالنسبة لهم، خذاو بطبيعة الغرف متاعهم والسكن الجامعي متاعهم، إن شاء الله يلقاو الاستقبال الجيد. وراو حتى في بعض الفيديوهات وبعض المؤسسات والمبيتات الجامعية والأحياء الجامعية اللي قاعدة تعمل في أجواء خاصة لاستقبال الطلبة الجدد باش تحسسهم اللي هم مازالوا بين أفراد عائلتهم ما بعدوش عليهم برشا، وإن شاء الله باش يستقبلوهم برشا فرحة وبرشا سرور وتحفيز لموسم جامعي إن شاء الله يكون ناجح للجميع جامعيين وطلبة. دكتور هكا
3: فعلا أحمد كما تعرف نحب نسيغ حاجة اللي يكونوا بربي العودة الجامعية راهي يلزمها تكون عندها البهرجة متاعها وعندها
0: فولكلورها
3: وعندها يعني ميزة خاصة، وخاصة للطلبة الجدد. طلبة جدد يعني باش يتحول من مكان إلى مكان، باش من موقع إلى موقع، من نظام دراسي إلى نظام آخر. دونك نتصور اللي يكونوا الجلسة اللي قام بها السيد وزير التعليم العالي في وقتها باش يقفوا على جاهزية استقبال الطلبة جدد والخدمات الجامعية باش تكون معناتها كرافد للتميز وللنجاح، وخاصة اللي يكونوا أخذ بعين الاعتبار إن شاء الله الأزمات متاع الماء ومتاع الكهرباء يعني تنقص شوية باش هما يكونوا يعني في كافة في أحسن الظروف اللي يقوموا بالواجب متاعهم.
0: فريق البرنامج اختار باش يهدي مريم حرز الله غنية هكاك وحدهم، وكل مره قالوا يختاروا غنية باش نهديو تفاجات بري غنية تتغنى باسمك حبوا يسمعوها لك بعد شويه بعد لحظه ايش قولك نشوف لك غنية الجمعه الجايه يا دكتور تعال نشوف لك غنية الجمعه الجايه ليك انت تغنى عليك انت بالذات
3: ان شاء الله اخويا فهمت لي وبعت لي
0: بعد انا ايك ليك للنجاح. يلا ما نسمع صوفيا صفته مريم يا مريم

0: تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا الطريق إلى الجامعة حتى العشرة. تحية لصديقنا سفيان صفتة على الأغنية الحلوة هذه من التراث المنسيري بطريقة وبتوزيع ممتاز جدا بروح سفيان صفتة. هديناها الأغنية لمريم حرزالة
1: بتبعها شو بسمها
0: شو
2: ما عندها الملكية
0: والله هو سفيان في بالوش قلنا له اليوم قلنا له أغنية متاع
1: برافو سفيان يعطيك الصحة
0: قدموا له تحية كبيرة وهو من مستمعي إذاعة المنسير بطبيعة صديقنا سفيان صفتة. إن شاء الله نحاول ديما نعمل مراوحة بين الموسيقى وبين الأخبار وجديد الجامعة التونسية. كالعادة نصايحنا ومعلوماتنا نوجهها للطلبة في الوقت هذا مع أيا غرسلة في كليك للنجاح.
3: كليك للنجاح كليك للنجاح.
4: نجدوا ترحيبنا بكافة مستمعينا وين ما كانوا يتبعوا فينا في موعد جديد من كليك للنجاح. برشا فيكم ما يعرفوش اللي في الفاك مش ديما اللي يعرف أكثر معلومات هو اللي يضمن النجاح. ساعات الفرق يكون في طريقة التعبير، في حسن الاستماع، في الخدمة مع الفريق وفي الثقة بالنفس. شنو تعمل كتكون عندك فكرة باهية أما ما تعرفش كيفاه توصلها؟ كيفاش تتصرف كي يطلب منك البروف تقدم إكسبوزي؟ وكيفاش تنجم تخدم مع زملاء مختلفين عليك من غير ما يتحول لبروجي الاختلافات وخلافات؟ هيك علاش نستحقوا للسوفت سكيلز، مهارات نحتاجوها في كل بروجي، في كل إكسبوزي، في كل نقاش وكل فرصة باش نثبتوا قدراتنا. واليوم في كليك للنجاح باش نكتشفوا زوز منصات مجانية تنجم تعاون طلبة توينسا يطوروا المهارات هذه خطوة بخطوة وبنسق يناسب كل واحد فيكم. نبدأ مع الموقع الأولاني أو المنصة الأولانية اللي اسمها Open Learn. Open Learn هي منصة تعليمية توفر موارد ودورات مجانية في مجالات متنوعة من بينها التواصل، العمل الجماعي، القيادة، التعلم وحتى تنظيم الحياة المهنية. والأهم أنه تنجم تدخل الموقع هذية من تليفونك وإلا من البيسي باستعمال الكروم، معناها الطريقة سهلة على الأخر. ونلقاو المهارات هذوما سو فورم ديكور غراتوي مقسمين حسب المستوى مبتدأ، متوسط وإلا متقدم، وهذا من خلال فيديوهات توضيحية. نجمو زادا نلقاو بودكاست، نجمو نلقاو مقالات وتشمل تمارين وتقييمات وترتكز زادا على دراسة حالات. ما معناها دراسة الحالة؟ معناها مواقف واقعية من بيئات عمل مختلفة. وكي تكمل بعض المهارات تنجم المنصة تعطيك شهادة مشاركة مجانية واللي تثبت اتمامك للدورة هيكي وحصولك وإلا تمكنك من المهارة المعينة هيكي، واللي زادة تنجم تستعملها اللي انت تعبي بها السي في. اكيد لي سوفت سكيلز هذوما نحتاجوهم برشا في الحياة المهنية. شنو باش نلقاو في الاوبن ليرن؟ نلقاو كل دورة عندها صفحة تعريفية توضح الموضوع، توضح المستوى والوقت التقريبي اللي لازم باش تتعلم المهارة هيكي. وساعات نلقاو المهارات وإلا النتائج اللي باش تخرج بيها بعد ما تكمل الدورة هيكي. قبل ما تبدأ في أي مهارة ننصحكم تقرأوا الديسكريبسيون مليح وتشوف هل الدورة مناسبة لمستواك والوقتك وإلا لا. الدورات هذوما يكونوا عادة مقسمين الأجزاء أو الوحدات متسلسلة. في كل جزء تلقى كما قلنا تفسير، تصاور، فيديوهات حسب الموضوع وحتى روابط المصادر إضافية باش تزيد تعزز لك المهارة هيكي. والأكيد أسئلة للتفكير وحتى تطلب منك تجاوب وتقيم التجربة كما أنت عشتها. في آخر الدورة تلقى قسم للمراجعة والتقييم باش تراجع أهم الأفكار الأساسية اللي تحصلت عليها وتجاوب على أسئلة تعاونك تفهم شنو فهمت وشنو لازمك تعاود وشنو لازمك تعزز. المهم اللي لازمكم تعرفوا اللي الأنشطة لزاكتيفيتي في الأوبن ليرن أغلبها معمول باش يخليك تفكر وتطبق أكثر من أنه يعطيك نقاط، خاطر كل ما تنتقل من مستوى لمستوى أكيد يعطيك نقاط. مثال، خلينا ناخذوا مثال قريب من حياة الطالب التونسي، العمل الجماعي. مثال، عندك بروجي مع زملائك، واحد باش يعمل الريشيرش، الآخر باش يحضر البريزونتاسيون، الطرف الثالث باش يتأكد من المعلومات اللي انت حطيتها. شنو يصير؟ نجم يصير تأخير، سوء تفاهم وخلافات. فما دورة اسمها التيم وورك. في دورة التيم وورك شنو نلقاو؟ نلقاو أفكار حول الفرق، الفرق بين المجموعة والفريق، كيفاش الفريق يتكون، كيفاش الفريق يتطور، كيفاش تتوزع الأدوار والمسؤوليات. تتعلم زيادة أهمية الهدف المشترك، التواصل بين أعضاء الفريق، وكيفاش تتبعوا المشروع متاعكم، تقدم المشروع متاعكم، والأكيد دور القيادة في تنظيم العمل. المحتوى اللي باش تلقوه ما يكتفيش بأنه يقولنا اخدموا مع بعضكم أكهو، بل يخليك تفكر شكون مسؤول على كل مهمة، وكيفاش نعرفوا أنه المشروع يتقدم، وشنو نعملوا إذا صار اختلاف، وكيفاش نستغلوا نقاط قوة كل شخص. حبيت نقول لكم كيفاش نستعملوا الأوبن ليرن. طريقة سهلة على الأخر، تدخلوا للجوجل تكتبوا اسم المنصة، باش يطلب منكم تحطوا الميل والموت باس متاعكم، ويجيكم كود للفيريفيكاسيون، ويتحلوا كما قلت لكم مجانية، وتنجموا تتحصلوا على شهادة مشاركة من المنصة هذه اللي أكيد تنجم تفيدكم في السي في متاعكم. ثاني منصة أو موقع لليوم، سيلر يونيفرسيتي، هو منصة ومؤسسة أمريكية غير ربحية، توفر زيادة كيف كيف دورات ومناهج جامعية مجانية. هذا باش تعاون الطلبة حول العالم باش يطوروا مهاراتهم وياخذوا شهايد. حتى المنصة هذه زيادة تعطيك شهايد
0: مجانية؟
4: أي مجانية. المنصة هذه تعطي دورات تغطي مجالات رئيسية مختلفة كما إدارة الأعمال، علوم الحاسوب، وعلوم الاتصال، لكن احنا تركيزنا اليوم للسوفت سكيلز كما قلنا من الأول، اللي إلى جانب المواد الأكاديمية هذه تركز على تطوير المهارات هذم في سوق العمل كما القيادة والإدارة. وكما قلنا كتكمل أي كور تمكنك من الحصول على شهادة. نذكروا اللي نلقاو مواضيع مرتبطة بالتواصل، بتقديم العروض، بالقيادة، بالعمل ضمن فريق، بالتطوير الشخصي. كل اللي لازمك تعرفه انك تعرف اسماء الدورات ومحتواها اللي خاطر ينجموا يتبدلوا من وقت الى وقت اخر. نذكروا زيدا نلقاو مواضيع مرتبطة بالقيادة والعمل الجماعي، اتعاونك تفهم كيفاش تتوزع الادوار وكيفاش تستغل نقاط القوة. كيف طريقة الاستخدام سهلة على الأخر، كما المنصة الأخرى، تحط اسمك والميل متاعك والموت باس. وإذا اخترت مثال دورة في التواصل أو في تقديم العروض، أقرأ الأهداف والتعليمات اللي محطوطين قبل، وشوف الوحدات المطلوبة والاختبارات والأنشطة الموجودة. الحاجة اللي تختلف على المنصة الأخرى إنها تقوم على التعلم الذاتي. إيش معناها؟ معناها أنت تختار الوقت اللي تحب تقرأ فيه، الآخرين بالوقت، فما ديكور معينين يحطوا الوقت وقته، هذه لي أنت تختار الوقت اللي تحب تقرأ فيه، وتحدد كيف النيفو متاعك، وتحدد النيفو متاعك، وتنجم تقرأ وين ما تحب، أكيد في الدار، في المكتبة، وفي أي بلاصة ترتاح فيها. وكما نذكروا بعد كل درس لازمنا نطبق المهارة باش ما تكونش معلومات نظرية فقط. وكما قلنا الموقع يمكنك من عدة مهارات كما إدارة الوقت، التعامل مع الآخر، والعمل ضمن فريق، واحترام الاختلاف. بالطريقة هذه التعلم ما يبقاش نظري، بل لازمك تقرأ وتجرب وتلاحظ. في الأخر مقعد نقول لكم المواقع اللي حكينا عليهم واللي نزيد نذكر بأسماهم، Open Learn والسيلر يونيفرسيتي. المواقع هذوما وإلا المنصات التعليمية هذوما تنجم تحللنا بيبين، أما الحقيقة ما تنجمش تمشينا طريق كامل، خاطر السوفت سكيلز ما يتعلموش قدام إكران، ما نجموش نتعلموهم قدام إكران،
0: ممارسة.
4: أكيد لازمنا نتعلموهم كي نعيشوا كي نشاركوا كي نتواصلوا كي نختلفوا كي نتعاونوا. والجامعة مش كان قراية وامتحانات، الجامعة هي حياة وتجارب. ونصيحتي لكم اليوم استعملوا المواقع هذوما اللي أكيد باش تعاونكم، لكن ما تنغلقوش على رواحكم، شاركوا وتعرفوا على ناس جديدة وعيشوا التجربة الجامعية كما هي، خاطر أهم الدروس ما نلقاوهاش في الساعات، أهم الدروس مش ديما في الكتب وفي الليزارتيكل، نلقاوها في الحياة وفي ناس اللي نقابلوهم في طريقنا في الحياة هذه. والجامعة أكيد أهم المحطات من الحياة هذه.
0: شكرا على النصائح.
2: أنا أقول خذوا نصيحة من عند طالبة نوستالجيك،
0: حسيتها في الستين في السبعين سنة خبرة أما يعطيك صحة
2: بتمتع ذا فيها برشا بالأعوام الجامعية،
0: خبرة تكتسب كي تقابل ناس عندهم تجارب وعندهم دكتوراه تلقاهم
4: وكل رجعوني للمهدية خاصة
2: نوستالجيك تحسها نوستالجيك تحسها
0: ما زلت مش كمل قراءتك
2: إيه مش كمل أنا بس مش كيف كيف
0: مش في المهدي
2: مش كيف كيف
0: مش كيف كيف
2: أما بس بدو الانفيرونمون نلقى انفيرونمون مخير تجربة أخرى
0: تجربة أخرى فيها جو زي ده. بعد المرحلة ذيك مش تقعد تتذكرها المرحلة بتاع القراءة في الماستير
2: تتذكر فيها وتذكر فيهم
0: ولا مش تقعد تتذكر في الماستير زي ده اللي مش تقراها في سوس. على كل يعطيك صحة إيه برافو عليك على كليك للنجاح. كل مرة نعطيه شوية مواقع شوية منصات اللي تنجم تفيد الطلبة متاعنا في عامهم هذا في الموسم الجامعي 2026-2027. نواصلوا في الفقرة هذه في الشتاء إيه؟
4: إن شاء الله
0: إن شاء الله به هاوك خذينا الموافقة المبدئية مش مشكلة مش بعيدة علينا برش مش مشكل مش مشكل نجم نلقاو الصيغة كيفاش نجم نقدموها خاطر فقرة الحقيقة مفيدة وقاعدين ناخذوا حتى احنا معناها في شوية تفاصيل على المنصات والمواقع هذه تنجم تفيدنا في مهارات مختلفة مش كان للطلبة كهو حتى للناس الكل. بعد شوية الدكتور مش يحكي لكم شوية على الاندماج ودخول في أجواء الجامعة خاصة لغدوة كما قلنا فيها كبيرة من الطلبة امتعنا باش يلتحقوا بمقاعد الدراسة وفيهم اللي أول مرة باش يدخلوا للجامعة لمؤسسة جامعية بعد ما خذوا الباك دونك موافقين. ونصائح الدكتور مهمة جدا ونكملوا بالجامعة نيوز آخر فقراتنا إن شاء الله.

0: يصير
1: أكودة برجلة سوسة علموجة 99
2: 99
3: تبع الموجة
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار

0: مرحبا بكم معنا مستمعينا من جديد. طريق إلى الجامعة حتى للعشرة. الكلمة للدكتور أنور بالطيب كالعادة باش يقدموا نصائح للطلبة الجدد إن شاء الله بمناسبة العودة الجامعية. الكلمة ليك دكتور.
1: شكرا أحمد, شكرا أي على النصائح اللي أعطتها ديجا وعلى الابليكيشن. أولا عن الطلبة دي اليوم حصة خاصة بالطلبة الجدد اللي باش يبداو غدوة ولا باش يدخلوا نهار 12. أول نصيحة نقول لهم يكون وراكم باش تدخلوا على نظام دراسي جديد. نظام دراسي جديد يعني لهنا يطلب منا القطع مع النظام تاع الليسي. فاش النظام هذا باش يكون معناتها أول حاجة هو باش يشوفها في نظام الدراسات, في جداول الأوقات, في نظام الامتحانات, في نظام العطل. ولهنا نصيحة الأولانية ديما الطالب يدخل على موقع متاع الوزارة وعلى موقع الجامعة وعلى موقع الكلية باش يتعرف على كل ما هو جديد وكل ما هو حدث وكل ما هو يعني إعلامات. كي هو باش يتحول من نظام دراسي متاع الليسي إلى نظام جديد اسمه نظام دراسي في الجامعة, ألا وهو نظام إمد إجازة. وبعتالي نفوا كمل 3 سنين كما أي كمل 3 سنين عمل الماجستير عامين وبعتالي الدكتوراه. وهذا ينظم القانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فبراير 2008, وهذا اللي يقيد الإطار العام اللي يحدد كيفاش نقراو نظام السودسيات, نظام الوحدات التعليمية الإجبارية والأساسية, وكذلك نظام الوحدات الاختيارية والأرزة والتربصات. مثال هذا كل كلام عام, ولكن راهو كعرض طالب جديد أول ما يعرف لازم يعرف هذا ملايا. تشوف الهيكل والإطار العام اللي أنت باش تقرأ فيه,
0: نظام قرايتك,
1: نظام قرايتك, لأنه تصير برشا مفاجآت. راهو سي تريز امبورطون اذا كان ما تعرفش انت كيفاش نظام النجاح ونظام الامتحانات ونظام السداسيات ونظام المواد الاختياريه ولا كذلك
2: الغيابات
1: ونظام الغيابات ونظام الغيابات. راهو زاد هذاك اللي يعني عندي عليه برشا تحفظ, وراهو قاعدين يعطيو فيكم في برشا يد نتاع غيابات, وهذاك ما هوش به على المشرع يراجع شو يعطي 6 غيابات في متلافة على 12 حصة ونجم يجي عيد ونجم كذا. على كل
0: في بالي فما 3 غيابات
2: انت والمؤسسة
0: والمتير.
2: فما حاجة دكتور, انت ظهر فيك ظلمت جماعة الأخرين, جماعة البريباراتوار وجماعة ليكول دانجينيور والمدسي, هذوكم الكل سيبا الميم سيستم كما الإمد. دونك هكوما راهو سيستم ايكول جماعة البريباراتوار مثلا
1: يعديوا
2: ليزيكزامان قبل لي فاكونس,
0: نحكيو
2: بصفة عامة معناها هذاك زاد كيف كيف
1: يلزم الناس الكل 13 عندك 12 ولا 13 اسبوع يا خويا 12 13 اسبوع التكوين لازمك تاخذهم. انا مع النظام اللي يكونوا كي تواتي نهار اللي يكونوا فيه عيد واللي هو ميزالش, اما مش يكونوا هما 12 وزيد فما عيد ولا فما كذا وزيد انت تغيب لي 6 حصص ولا
2: على كل رزمون
1: فما سفر موجود.
2: مش نحكي على الغيابات, نحكي على نظام التدريس
1: هو مختلف راهو من معهد الى معهد ومن كليه لكليه ومن ريجيم
0: لريجيم. نظام إمد يحكي عليه الدكتورة خاطر عنده عليه اكثر تفاصيل وكان فوالا اختصاصه معناه
1: هو راهو كلهم في معناتها النظام موجود هذايا الاغلبيه نتاع المؤسسات الجامعيه
2: الاغلبيه
1: نتاع احنا نتاع الميدسين والانجينيرا. على كل نظام إمد هذايا خليهم يفهموه الواه الواه هو دخل في نظام وعلاش احنا تبنيناه, ولو انه معناتها توا احنا تيتولير فيه بدا راهو من عنده مده من البروسيس دي بولونيا حتى 2006 حتى 2009 كملنا. هو راهو يهدف الى تحقيق التنميه والاندماج مع المعايير الدولية. ما فما ناس نادي يقول لك علاش ما نرجعوش للمتريز والنظام القديم. نو اعز نظام للتكوين هو نظام إمد ذي الحالي, ويرزمون تبنيناه لانه يعطيك الانترناسيوناليزاسيون, يعطيك لودلام الوطني, ويهدف الى تحسين جودة التكوين والاندماج في سوق الشغل الوطنية والدولية. يعني كطالب جديد راك مع المسارات الجديدة ومع التأهيل اللي صار ومع اللي يخموا فيه, راهو باش يعطيك باش انت تكون عندك تكوين كامل وشامل وضافي على مستوى باش تلقى خدمة متاعك. ما هو السوسي متاعه باش ياخذ خدمة مش كده على المستوى الوطني حتى على المستوى الدولي. نظام يمد يتمتع اللي بيشتقر فيه طالب جديد اللي بيشتبده غدوة والنهار 12 وكونوا فما حركية فيه اللي برسيب دي لا موبيليتي واللي مش قاعد يتطبق كميل فوق ولكن علاش فاقد الشيء لا يعطيه أما هو الحق وذي الطالب باش يطالب بالموبيليتي والحركية يعني أي كنت تنجم أنت في المهدية عندك مثلا ناخذ أنا جغرافيا ولا تاريخ ولا الاربيبيدي ولا هو تنجم تقرأها لهنا في المهدية وتحب انت مثلا تقرا دروس وانت مروحه بلا صغر نهار الجمعه تقرا غد وكيما تنجم تعديها هوني تنجم تعديها الامتحان بلا صغر وهذايا يزموا الحركيه والدينامية يا تتبنى الشيء كامل يا ما تتبناش وبالتالي خويا يزيق
0: لازمنا كلفاح التونسي نتونس واحد
1: يا خويا ولهذا خلينا نقولوا ما لا نسميه شطر بشطر لهو لهو دونك السنه الاولى صعيبه ياسر ولكن تحط استراتيجية للتأقلم مريم تضحك قال غالب سيكوبسها راهو تأقلم فيش في الإرادة ذاتية وعندك الحق في المرافقة جدد يبدوش يبدوش حاشمين قلت لكم آية تونجها بعتالي أهم ما ستعتني بنفسك إنسان طور مهاراتك الحياتية اللي حكيت عليهم آية طور في الابليكاسيون شفت كيفاش آية ترانزيسيون شفت
0: تعلموا منك يا
1: دكتور هي وبالتالي الطالب الجديد كما قلت لكم آية يزمو ياخذ روح المبادرة هكا ولا يشارك يساهم يتواجد وكذلك قلت لكم آية باش تبرز إمكانياتك القوية باش الاخرين يتعرفوا عليك باش كي تاخذ مشروع والعمل جماعي يقولوا اللي يكونوا مثلا سي أحمد راهو قوي
3: في
1: الحاجة الفلانية دونك لهنا تكامل كبير هاي سيدي سي طالب جديد اول حاجه ساعه الجمعه الاولانيه دي أيوة. وان شاء الله الجامعات الكليه حضروا ما يسمى استقبال الطالب الجديد ونعملوا لهم نقول لك يوم الطالب الجديد ومش الكل يعملوه الجمعه لازم تكون جمعه كامله جمعة. ان شاء الله لو هذيشه باش يكتشف ويتعرف على البيئه الجامعيه يتعرف على الكليه نتاعو والمعهد اللي فما ما نعرفش اي ما عملوا لهش كده المكبه ومنها لن تعرف على المدينه ماشي تقرا في سيدي بوزيدة يلزم الكليه تهزوا جماعه الماستر وجماعه التروزيماني نكلفوهم يا خويا بجدد يحوسوا بهم يتعرف على المدينه المحيط الخارجي للجامعه وين محطات الكيران محطات الواجهات محطات الترينو
2: هذاك في ليزو سي اوبليغاتوار
1: يا ودي هو سيركوي كامل
2: في ليزو
1: فوالا
0: خليك لازم تاخذ
1: المؤسسات الاداريه لحول الجامعه يعني المستشفيات الارجونس وين السبيطار فين كذا وانت تجي بدق زريقه وانك ارجونس في الليل جاتك سخانه
0: صحيح هذا مهم جدا
1: اهم حاجه هذا لانه انا
0: قلت باش يعيش تفاصيل هذه الكل
2: تحط على الفاك تحط كل شيء
1: او ياخذ كيف كيف زاد فما طلبه ما تعرفش ارقام الحمايه المدني والنجده والشرطه
2: عدم نجي
1: يحفظهم انت بالخبره وبالتجربه يحفظهم
0: هذا لا يعطيني معلومه خاصه اهم حاجه توا في الجمعه هذه تاع طالب الجديد وينجموا يشريوا دباب السماء
1: مثلا
0: المحلات اللي تبيع المساحات الكبرى
1: في الدوره اللي في الواحد اللي في النهج
2: شد الصف
1: المكتبه العموميه نتاع المدينه فين باش تقرا نهار السبت العشيه والمكتبه الاخرى مسكره انا مع المكتبات
0: كيف كيف.
1: انا ادعو لجميع الجامعات والمعاهد المكتبات تقعد محلوله كيما الميدسين نصف الليل يخليها نصف الليل خلي يقرا على روحه وي البروبليم شعلوا الضوء حط خدم ماستر حطه هو سيرفيون راهو يفوت شونجي لو ريتم النسق خليه يتبدل اماكن الترفيه والمؤسسات الثقافيه الى اخره في المدينه هذه مليه تو شفت عامه سي أحمد نحب نقول لك اللي يكونوا أبار باش يتعرف على البنية التحتية للجامعة متاعه
0: نكملوا بهذه
1: نكملوا بهذه يعرف لون فيه فين سالتي دي فين قاعات سبور فين لو كلوب وينهم الإدارة وين باللي يزيد يعرف كل متاع المختصة ذيك متاع
2: نفسية
1: لسلول متاع الكوت والنفسية المكتبة القاعات المدرج الإدارة نظام الدراسات تعرف كيفاش باش نظام الدراسات لازمك تعرفه نظام الامتحانات وقتاش فما الامتحانات وقتاش باش تعدي وباللي نصيحه خلي سجدد خويا يعطيهم اوراق الامتحانات يعمروا كيفاش يعمر الاسم واللقب والايدونتيفون وجيسويت من الاول مش نهارتها نهارت
0: الاكزامان
1: نظام الوحدات الاساسيه والافقيه والمواد والفوارق والارزه لازم كل لا سأل عليه موقف فما كتب عام فما متاع دراسات فما يسأل عليه، وخاصة بلي يخوض رزنامة الامتحانات على لي شيف دي ديبارتمان واللي دارات عطيو رزنامة الامتحانات من توا
2: سمني
1: فلا ورزنامة العطل
2: كونسيل سيانتيفيك
1: رزنامة العطل هوني موجودة هبطت على السيت اليوم ولا امس ياخذها الطالب ويعلقها في الارموار نتاعو في البيت. النظام الداخلي للمعهد وقتاش تتعقد وقتاش يتردوك وقتاش باش تفسكي كيف
2: الهندام الهندام
1: ما يقوليش الميدعاء
3: هكا هو
1: انا مش نكمل بالنظام
3: كامل
1: السكن
3: كل مره تعطيو معلومات عن
1: وكذلك بلي طلب المساعده طلب المساعده ضروري في كل وقت، واسأل على الانشطه الترفيهيه بالكليه والنوادي باش تنخرط فيها لانه قلنا اعتني بنفسك باش نقف على هنا يزي بالنسبه
3: للاحاطه مهمه بالطلب الجديد المعلومه ولا. ما تقعدوش تستناو في الطلب الجدد زاد باش ياخذوا المعلومه حاولوا انتم وفروا لهم سالوا لهم الطريق باش يعرفوا المنطقه اللي باش يقراوا فيها يمكن منطقه جديده عليهم باش يعرفوا المؤسسه الجامعيه الساعه في الاسبوع الاول وطريقه الدراسه والمواد ورزنامه الامتحانات والعطل على الاقل يبداوا بالاساسيات هذه يبداوا يتعلموا بشويه بشويه تفاصيل اخرى
1: الاولياء بربي ما تكونوش شديدي الخوف والافراط في حذر لأبنائكم تحملوهم المسؤولية اتركوا المجال وفتحوا مجال المبادرة والتعويل على النفس وما تبداش كل ساعة وانتي ألو بنتي أهلا ولدي وينك خرجت ما خرجت ركبت مريه خليوهم راهم ديزادولت ويعملوا على رواحهم ويبنيوا ذاتهم وكذلك أول مرة جاي نعطيهم كيفاش يدرسوا كيفاش يقرأوا
3: بشوية بشوية خاصة من أول العام باش يكونوا أجور

0: هو الموعد اللي باش يشهد التحاق الطلبة بمقاعد الدراسة وانطلاق الدروس بصفة فعلية. وتأتي هذه العودة الجامعية في إطار الاستعداد لانطلاق موسم دراسي جديد بما يتطلبه ذلك من ترتيبات على مستوى المؤسسة الجامعية سواء من حيث التسجيل والتوجيه أو الإعداد البيداغوجي والتنظيمي، فضلا عن توفير الظروف الملائمة لاستقبال الطلبة والأساتذة والإطار الإداري كما قال دكتور أنور. إن شاء الله الظروف الكل تكون مواتية وباهي للطلبة الجدد وحتى الطلبة القدامى، وبالتالي فإن الطلبة مدعوون إلى متابعة أيضاً البلاغات الرسمية الصادرة عن مؤسساتهم الجامعية. اليوم أنت تقرأ في مؤسسة جامعية جديدة تمشي للسيت، وبالسيت إذا ما هوش محين فما الصفحات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي أكيد فيها تحينات، وتمشيوا للصفحات الرسميه مش صفحات يمكن اللي عملوها دي جروب نتاع طلبه. ردوا بالنا زاد باش نعرفوا المعلومه من المؤسسات، ونرجعوا ديما زاد للسورس الاولى اللي هي الجامعه نتاعك. انت تابع جامعه المنستير ولا جامعه سوسه ولا القيروان ولا غيره من من الجامعات، ناخذوا كما قلنا المعلومه ونعرفوا
1: اللي نقراوا البلاغات في السبوره
0: ولا مش من اي صفحه، راه من الصفحات الرسميه. الاطلاع على رزنامه الدروس كما قلت، الاجراءات الخاصه بكل مؤسسه، خاصه وان موعد العودة يختلف زاد حسب نوع المؤسسة والاختصاص. ومع اقتراب موعد العودة تتجدد الأمال في أن يكون الموسم الجامعي الجديد فرصة لمزيد تطوير جودة التكوين والتعليم العالي ودعم الطلبة وتمكينهم من ظروف أفضل للنجاح والتألق في مساراتهم الأكاديمية والمهنية. وإن شاء الله موفقين الناس الكل في العام هذايا. وديما نقولوا لكم راهو كي تكونوا أجور ومنظمين خاصة وبعد تزيدوا تعرفوا وتاخذوا تفاصيل على الخرائط الذهنية وطريقة التحضير هذه كل عام لازم نحكيوا عليها ان شاء الله مع الدكتور تباعا في البرنامج في البرمجه الجديده. زاد نهار الخميس باش يكون موعد مع مشاغل الجامعيه. باش نكملوا مع الجامعه نيوز. جامعه نيوز، جديد الجامعه التونسيه في الجامعه نيوز. أخبارك العادة من جامعاتنا التونسية وجامعة تونس المنار. ومثل تطوير أفاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعة تونس المنار ونظيرتها الأردنية بما يعزز جسور الشراكة ويدعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات البحث العلمي والابتكار، محور لقاء جمع رئيس الجامعة جامعة تونس المنار المعز شفرة بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس عبد الله أبو رمان حسب بلاغ عن الجامعة. وأضافت الجامعة أنه تم خلال اللقاء التباحث بشأن البرامج المشتركة للتبادل الأكاديمي والحركية الطلابية والبحثية، وذلك سعيا إلى فتح أفاق أرحب أمام الطلبة والباحثين للاستفادة من الفرص العلمية والتكوينية وتعزيز انفتاحهم على محيطهم الإقليمي والدولي. زاد جامعة قرطاج عم تشارك مع جامعات إفريقية في الفترة هذه. تعليق على الخبر هذه، واليوم مهم جدا باش نكونوا منفتحين على كل الجامعات خاصة الشقيقة جامعات العربية وإلا الإفريقية.
2: هي خطوة مهمة سورتو لتعزيز الدبلوماسية الأكاديمية. هو الأكثرية راهو منعرف ولا احنا عنا برشا طلبة أردنيين وعراقيين اللي هما يلتجؤوا لتونس يحبوا يكملوا الدكتوراه خاصة في الدكتوراه والماجستير. دونك علاش لا احنا تكون لنا فرصة باش يكونوا عنا معناها تبادل في الخبرات، تبادل أكاديمي، تبادل معناها في البحث، تطوير البحث المشترك ما بين الطلبة التوانسة والطلبة الأردنيين. هذا راهو ما ينجم كان يطور الجامعة، راهو يطور البحث العلمي.
0: خاصة ما عندناش برشا طلبة توانسة يقرأ في الأردن حسب علمي، قليل باش مش كاملوا الدكتوراه ولا يمكن في اختصاصات معينة. زادة
2: أكثر حاجة هما الأردنيين ولا كما العكس الطالبين يحبوا يقرأوا عنا ونقاو راهو برشا معناها دي دوموند كبار برشا سورتو كما قلت لك المسارات الدكتوراه والماجستير معناها. دونك هذا يوسع كان الافاق الاكاديميه نتاعنا وبالعكس معناها يثري الـ معناها هذا الانفتاح هذا يثري العلاقات هذية ويثري كيف كيف البحوث نتاعنا وان شاء الله بالتوفيق.
0: واضح دكتور.
1: جامعة المنار ديما تتحفنا راهو معناتها سواء كان بالمثل هكذا اتفاقيات او في تحسين جودة التعليم. وقت اللي نقاو احنا تويك المملكة الأردنية هذا شيء جديد، يعني انفتاح الجامعة على دي ديستيناسيون جدد وما وهذا باش يثري تبادل الأكاديمي.
2: راهو الجامعة الأردنية متقدمة برشا، راهو معناها البحث العلمي في الجامعة الأردنية
0: خاصة في المجال الأدوية

0: والصيدة لازلت تحسنوا ولا متطورين برشا
1: متطورين معناها معنا الخليج بصفة عامة معناها فما جامعات كما زاد البحرين كيف كيف معناها متقدمين ومتطورين وعندهم دي كريتير بيان ديتيرميني وسون ترو ستريكت راهو بالحق حتى مع
0: زاد حتى الأساتذة الجامعيين باشي يكونوا توانسة الأساتذة
1: الجامعيين نتاعنا التوانسة لا غادي كي يجيو توانا نتقابل ساعات في الصيف مع جماعة مع الأساتذة اللي يبداو غادي معناها يحكي لك على كيفاش الاعتماد وكيفاش قداش هم ستريكت
0: وقداش الانفراستركتور البنيه التحتيه والظروف
2: والمخابر واحد وظروف اخرى ولكن ما تنساش زاد سواء كان مع تو زملائنا في السعوديه او في البلدان الاخرى يعني يخدموا اسبوع كامل راهو
1: اي اي قالش عندك خدمه يعني معناها مش
2: خدمه
1: أما الخبره التونسيه راهو عندها قيمتها راهو معناها عندهم قيمه كبيره وهي لي تري سوليسيتي معناها ياسر سوليسيتي معناها
2: وهذا يرى إثراء للجامعة التونسية وإذا كان معناتها اتفاقيات تتمضى مع الجانب التونسي مع الأخرين يرى هذا على قيمة الجامعة التونسية خلاص يا أحمد بالمناسبة باش نحبوا نكونوا معناها نتمناوا عودة جامعية لكافة الزملاء والزميلات وخاصة جامعة المنسير اللي حاضر على جميع المستويات ونتمنوا لهم معناتها التوفيق وسنة جامعية
0: عندك أكاديمية. عودة جامعية دكتور
2: عندي عودة جامعية نهار 12 سبتمبر أنا
0: آه
2: عوي ولكن الإحالة على شرف المهنة أكتوبر. القرار 1 أكتوبر ولكن مطالب باش نقعد في الجامعة حتى الواحد أكتوبر شكرا
0: الجمعة تكسح دكتور أنور بطيب أستاذة مريم حرزلة يا غرسلة الأسبوع القادم شكرا جد اللقاء بكم مستمعينا مع نفس الفريق إن شاء الله لطفي المكي تكسح الإخراج التقني سليم الحيزم في التنسيق معكم في الإعداد والتقديم أحمد موسى بعد شوية الموعد مع لس هذا العياري وسهر بشتواصل إن شاء الله حتى نصف الليل لكم زينة وإلى اللقاء.

0: 10 مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في بانوراما الأنباء. العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026. قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فاطمة بوقيبة بالمنستير الأول من نوعه في البلاد التونسية بكلفة إنجاز تقدر بمليون دينار. والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصادق على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. مرحبا بكم. أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية القادمة 2026-2027، وأشارت إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور وزارة التربية بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 دائما. وحددت وزارة التربية عطلة نصف الثلاثية الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر، تليها عطلة نصف الثلاثية الثاني من 1 إلى 7 الفيفري العام القادم 2027. كما تمت برمجة عطلة ربيع من 15 إلى 28 مارس 2027، وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم الأربعاء 30 جوان 2027. هذا وأكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي، أكد تسجيل زيادة بنسبة 7% في أسعار المواد المدرسية إجماليا، ودعا لطفي رياحي إلى توحيد القائمات لتشمل منتجات أخرى على غرار الميدعة والمحفظة، وذلك لتخفيف العبء على الأولياء.
1: قارنة بالسنة الفاتحة نلقاو زيادة تقارب من 7-6% في الإجمال، ولكن الإشكال الكبير اللي نعاني فيه هو في توحيد القوائم، على خاطر نلقاو تفاوت كبير في الأسعار، خاصة في توريد بعض مكونات العودة المدرسية من أدوات وغيرها. هنا نلقاو أسعار مشتتة جدا، نلقاو على هيكلة السعر بحد ذاته. وعلى ذلك نحن من مبادرة نتاعنا بوزارة التربية كونه توحيد القوائم، دينا بالكراس وبالكتاب المدرسي، نحبوا توحيد القوائم كل وجوبية تكون القوائم هذه بمنتجات تونسية، منها الميدعة والمحفظة، خفوا الوطع والعبء على العائلة التونسية.
0: هذا وقد وضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظا رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية القادمة. وفق بلاغ أصدره اليوم البريد التونسي، هذه المحافظ الرقمية وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معاليم إضافية، وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد بحسب البريد التونسي. يعد قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فاطمة بوقيبة بالمنستير الأول من نوعه في البلاد التونسية، وقد تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 600 ألف دينار للبناء و 400 ألف دينار للتجهيزات. ويساعد القسم بصفة دقيقة في تحديد كميات الأدوية للمرضى الذين يواجهون صعوبات في الاستعمال أو لتفادي السمية حسب تصريح رئيس القسم كريم العوام.
2: القسم هذا عنده ثلاثة مهام كبيرة، وفي جانبين، جانب الكلينيكي يعني السريري والجانب المخبري. الجانب الكلينيكي هو التعامل مع المرضى اللي عندهم حساسية أو تسممات من الأدوية، والجانب المخبري هو نقسم إلى قسمين. القسم الأول هو تحديد كمية الدم، وعلى ضوء الكمية هذيك نعدلوا الجرعة المناسبة للمريض. وفي القسم الثاني هو التحليل الجيني للمريض، باش نعرفوا هل أنه الدواء اللي باش نعطيه له ويتماشى معاه ولا متماشاش، وأكثر من هكا نجم نعدلوا أيضا الجرعة.
0: تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، انطلقت اليوم بسوسة رسميا فعالية الدورة الثانية لمهرجان الشباب لتتواصل لغاية 17 من شهر أكتوبر القادم، لتجمع بين العروض الثقافية والرياضية والأنشطة العلمية. المندوب الجهوي للشباب والرياضة في سوسة خالد البكوش.
3: الأهداف هي مساهمة في المجهود الوطني للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات، وخلق حركية وديناميكية لفايدة الشباب، المساهمة زادة في المخزون الثقافي والحضاري مادي ولا مادي، التعريف بالمواهب الشبابية وتشجيعها وإبراز إبداعاتها والإنتاجات بطبيعة التنفيذ متاعه يتنفذ بصفة تشاركية ومجالية لفايدة كل شباب الأحياء الكثيفة السكان والتجمعات السكنية الحضارية والريفية والمناطق ذات الأولوية. جبنا أغلب النوادي المتحثة في دور شباب كما الروبوتيك، النوادي الرياضية متاع الجمباز الدانس الكل، كيف كيف رسكلة النفايات، جيمينج، أغلب الفنون وأغلب التكنولوجيات، والمهرجان ذات باش يكون في أغلب مناطق الجهة كما دار شباب سيدي الهاني، كما دار شباب نفيذة، نادي شباب البرجين، دار شباب كندار، دار شباب بوفيشة، نادي شباب كروسيا، دار شباب الزاوية قصيبة وثريات، دار شباب المساعدين، باش نعملوا كما الماراثون، باش نعملوا ندوات فكرية وأنشطة رياضية، أنشطة إبداعية شبابية، سهرات فنية.
0: صادقت الهيئة العليا المستقلة الانتخابات اليوم على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. الناطق الرسمي للهيئة محمد تليلي المنصري في تصريح للإذاعة الوطنية قال أن هذه القرعة هي العاشرة منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، وأشار إلى أنه سيتم الإعلام بقرار المصادقة على النتائج ونشره وإرساله إلى الجهات المحلية.
4: القرعة عدد 10 منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، تمت العملية طبق الإجراءات القانونية، ومن بين أرقامها كذلك هو كونه ترأست تقريبا 30 مرأة للمجالس المحلية و23 مرأة لعضوية المجالس الجهوية. هيئة الانتخابات صادقت على هذه النتائج، وبطبيعة الحال طبق الإجراءات القانونية سيقع الإعلام ونشر هذا القرار وإرساله إلى الجهات المعنية. خصوص النقطة الثانية، جاءتنا عريضة في سحب الوكالة من المجلس المحلي العروسة ولاية سليانة وتحديدا بالدائرة الانتخابية عبادة مصراتة. مجلس الهيئة بعد النظر في هذا المطلب واستيفاء هذا المطلب لكل الشروط الشكلية سيقع إعلام المعنيين بالأمر بهذه العريضة. بعد ذلك نقوم بإعلام رئاسة الجمهورية قصد استصدار أمر دعوة الناخبين، وبعدها هيئة الانتخابات صادق على الرزمان بصفة رسمية.
0: رغم التراجع المسجل في عدد حوادث المرور حتى 27 من شهر أوت، إلا أن عدد القتلى وصل إلى 887 ضحية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10%. ويعزى هذا الارتفاع في نسبة الخطر إلى مساهمة الدراجات النارية في أكثر من نصف الحوادث، حسب يامن الشطي رئيس فرع الإقليم الشرقي للمرصد الوطني للمرور، الذي أكد أن المرصد سيستهدف من خلال خطة اتصالية خاصة موزعي الأغذية.
5: إلى غاية 27/2026 تم تسجيل 3041 حادث مرور أسفر عن 887 قتل، ورغم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث 14% فإن عدد القتلى شهد ارتفاعا بنسبة 10%، ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الخطورة بدرجة كبيرة إلى تنامي مشاركة الدراجات النارية في حوادث المرور، حيث بلغت نسبة مشاركتها في الحوادث 51%. خطورة حوادث الدراجات النارية تفوق بنحو 20 مرة خطورة حوادث السيارة، إضافة إلى أن 87% من سائقي الدراجات النارية لا يرتدون الخوذة. وعليه خص المرصد الوطني لسلامة المرور هذه الفئة بخطة اتصالية وتوعوية خاصة تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر السياقة المهنية للدراجات النارية وترسيخ سلوك المرور السليم بما يساهم في الحد من حوادث المرور والحد من خطورتها، خاصة بالنسبة لسواق الدراجات النارية اللي قدموا في خدمات توزيع المأكولات، حيث يضطر بعض السائقين بحكم طبيعة العمل متاعهم والضغط المرتبط بسرعة توصيل الطلبات إلى اعتماد سلوكيات مرورية محفوفة بالمخاطر من قبل السرعة والمناورة بين العربات وعدم احترام الأولوية وإشارات المرور، فضلا عن عدم الالتزام بارتداء خوذة الواقية.
0: أذكركم بأبرز العناوين. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصادق على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. العودة المدرسية ستكون بعد أسبوعين بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026. شكرا على حسن المتابعة. يأتيكم الآن الزميل أسعد العياري في برنامج عزف على ضوء القمر.
6: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
8: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
8: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
8: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
8: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
8: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: فكونوا في الموعد.
9: عزف على ضوء القمر.
10: عزف على ضوء القمر.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير. أسعد الله مساءكم، أسعد الله مساءكم هذا المساء الجميل حيث نلتقي على أثير موجات ذات المنستير في هذا الفضاء الإذاعي المباشر، ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. يعزف لكم عزف هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. الليلة نعزف على مقام السفر والترحال في هذه السهرة الثقافية، الأكيد بخواطر أدبية وشعرية وأيضا بشهادات شخصية لأصدقائنا المستمعين من خلال مشاركاتهم على الرقم الهاتفي 73 460 800. سنتحدث الليلة عن السفر في حياتنا الاجتماعية، أيضا السفر في مرآة الأدب والشعر، وسنستعرض أبرز وأفضل وأجمل ما قيل عن السفر في الشعر العربي قديمه وحديثه. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. أجدد تحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وأذكر بأننا الليلة سنعزف على ضوء السفر والترحال. السفر والترحال منذ البداية هما ملهمة للأدباء والشعراء. السفر لم يكن في نظر العديد مجرد انتقال يعني مادي أو بدني من مكان إلى مكان آخر، وإنما هو رحلة داخلية يمكن للإنسان من خلالها أن يكتشف ذاته وأن يسقل الروح، كما أن السفر هو مختبر إنساني تتلاقح فيه الثقافات وتتسع فيه المدارك. عندما ننظر في مفهوم السفر في الأدب والشعر نجد له أبعاد فلسفية أيضا ووجدانية عميقة. هذه الأبعاد تتراوح بين الشوق والوجع وبين الحرية والاكتشاف. السفر في الأدب، وأعتقد أنه أدب الرحلات الذي تحول كغرض في النثر الأدبي القديم وتحول أيضا إلى جنس قائم بذاته ويعرف عند العرب بأدب الرحلات باعتباره هو مرآة عاكسة تعكس ثقافة الآخر وجغرافيا المكان ولكن بعيون أدبية. العديد من الأدباء يعتبرون أن السفر هو وسيلة للهروب من الرتابة وأيضا هو وسيلة لتجديد الوعي. نستحضر هنا ما قاله الكاتب الفرنسي مارسيل بروست عندما يقول: الرحلة الحقيقية للاكتشاف لا تنطوي على البحث على مناظر طبيعية جديدة، بل في رؤيتها بعيون جديدة. أيضا علماء الجغرافيا والأداب العرب يعني سطروا أروع الرحلات، نذكر هنا رحلة ابن بطوطة، رحلة ابن جبير. في الأدب الحديث السفر نجده يرمز أحيانا إلى معنى الاغتراب والبحث عن الوجود. هذه أبعاد فلسفية نجدها خاصة في رواية نجيب محفوظ وأيضا الطيب صالح. الشعراء نظرتهم للسفر هي نظرة مختلفة ومتنوعة، والأكيد هذا التنوع هو بحسب الدوافع. هناك من يرى أن السفر هو باب للرزق والحرية، وهناك من يرى أن السفر هو مجال للإحساس بالغربة وأيضا بالمرارة. نستحضر هنا ما قاله الإمام الشافعي وهو من أبرز من تغنوا بالترحال والسفر، وهي كلمات فيها الكثير من الحكمة أيضا والكثير من المعرفة. يقول الإمام الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد، وإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فجاج وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسدي.

0: شبيكة لعلى إشراردة على الموجة 97.3
1: 97.3 أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين
2: ليام معليين
1: معليين، كل خميس من 10 لنصف الليل
3: وتبع الموجة

0: نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عازف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في موضوع السفر وما أدرك ما السفر. أكيد أنه السفر كان جزء مهم في نمط الحياة عند الإنسان العربي، تحول هذا السفر أحيانا إلى هروب من ظلم البشر وأيضا إلى عدالة الطبيعة. وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلاء متغزلوا. المجال مفتوح أيضا لأصدقائنا المستمعين لتقديم شهاداتهم من خلال تجاربهم الشخصية في علاقتهم بالسفر على الرقم الهاتفي 73 460 800. ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو
0: مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، تحية طيبة، مرحبا بك يا
0: سعد. مرحبا أهلا وسهلا السيدة من الخيروين، هكذا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا،
1: مرحبا بيك.
0: فرصة طيبة وسعادة جدا بهذا الصوت الجميل على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: يعيشك الله يخليك، كيف الحال؟
0: الحمد لله ماشي الحال. كيف الحال عندكم في القيروان؟
1: والله الحمد لله، سخانة وكهوة سخانة برشا.
0: الحمد لله الحمد لله. لكن ستفرج
1: ثاني مدينة في العالم.
0: صحيح، وصلت القيروان إلى معدل يعني عالمي، وصل الرقم في المرتبة الثانية يمكن عالميا يعني في درجة الحرارة.
1: الأولى مدينة في العراق،
0: في القيروان. نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله لكل أهلينا ومستمعينا في مختلف ولايات الجمهورية.
1: يعيشك الله يخليك، وتحية كبيرة ليك، تحية من القلب ليك، خطر عندي برشا برشا ما كلمتكش. تحية لسي لطفي المكي، تحية لسليم الحيزم وكل المستمعين.
0: يبدلوك جميل التحية. العفو، هذا من ذوقك الجميل والرفيع. ذلك من ذوقك الجميل والرفيع.
1: يعيشك يعيشك الله يخليك، بالحق غاني حلوين شخص نجات، نحب نجات، وخاصة فما أغنية ما سمعتهاش عندي برشا اللولة اللي عندي.
0: أرسل لك سلامي عشوائي وغرامي.
1: صحيح
0: نعم.
1: بربي نحب أغنية بالليلة، لكن لو تسمع
0: تفضلي
1: في لطفي أغنية سفر سفر وردة الجزائرية. قديش مزيانة الأغنية الحقيقة.
0: إذا كان موجودا نوعدك، إذا كان موجودا مرحبا بحول الله، هكا زميلنا لطفي يجتهد إن شاء الله في البحث عنها.
1: لا عرفت تتكلم عليكم، لا تلقاوها تلقاوها. سفر الحقيقة سفر جميل برشا. السفر أبار أنه يعني الإنسان بشي للترفيه، هو ثقافة. الاكتشاف أشياء ربما خطر المدن، حتى ولو مدن في نفس البلد اللي أنت فيها، خلينا من البلدان العربية حتى المدن اللي أنت
0: يعني السفر الداخلي القصد، يعني السفر داخلي
1: تكتشف أشياء داخلية، تكتشف يعني مدن، تكتشف ثقافات أخرى، عادات أخرى، تقاليد أخرى. يعني الاكتشاف أنك يعني للترفيه، ولكن زاد ثقافة لاكتشاف ثقافات أخرى وعادات أخرى. أنا يعجبني السفر. يمكن توقفت الحقيقة، أما كنت برشا نسافر برشا، لكن مش للبلدان العربية والأجنبية.
0: يعني سفر داخل الجمهورية التونسية،
1: داخل الجمهورية. برشا داخل الجمهورية الحقيقة.
0: هاي ذكرنا بأبرز أبرز المناطق اللي زرتها الأكيد، وعطينا انطباعاتك حولها.
1: والله يعجبوني، فما مناطق عجبتني برشا، كما عين درهم. قداش جميلة مناظرها، مناظر فيها مناظر طبيعية جميلة برشا، كل العيون اللي فيها معناها مناظر حلوة، يعني الإنسان يعمل فيها صور وتبقى مزيانة الحقيقة. عين درهم سافرت لها 3 سنوات، يعني كل عام نسافر لها. ممكن ما عجبتني أصلا، أولا الحقيقة للتداوي بورقيبة كير،
0: وثانيا
1: السفر زاد الاكتشاف، يعني عجبتني.
0: أوكا شهادة عملناها في شكل يعني إشهار مجاني يعني لجمهوريتنا التونسية إن شاء الله. أنه عندنا في تونس الوطن القبلي،
1: الحمامات قربة قداش عجبتني الحقيقة، عجبتني برشا قربة. الشاطئ متاعها جميل جدا، عجبني الشاطئ متاعها، عجبني حتى المقاهي اللي تترددها الإنسان باش يقعد يعمل قهوة ولا باش يقعد يعمل حاجة. أنا عجبتني المقاهي متاعها، خاصة القهوة اللي على البحر. صفاقس جبس محلاها، جبس فيها عادات، فيها عادات حلوة برشا الحقيقة جبس، وعندي حتى صور يعني تصور حتى اللبسة متاعهم يعني لبسوني اللبسة متاعهم الجبسية يعني حلوة الحقيقة. زرتها جابس في حتى خارج جابس ومدينة جابس بالباب والمدينة العتيقة يعني في جابس سفاقس
0: يعني ما شاء الله يعني رحلة مكوكية يعني في مختلف مناطق الجمهورية التونسية. هنيئا لك بهذه الذكريات الجميلة. هنيئا لك
1: الحقيقة نعرف السوسة ديك عاد قريت فيها خاطر
0: أنا
1: خمسة سنوات في سوسة ستة سنوات في سوسة كي نعرف المستير مستير ديك زادة كل عام تسكن عندكم في المستير ونمشي المستير فهو دوما لتونس الحقيقة تونس زادة تونس الكبرى المرسى بن عروس الحواز الضواحي نتاع تونس
0: يعني ما شاء الله يعني الحمد لله يعني ذاكرة سفر يعني مليئة بالرحلات والأكيد إن شاء الله بمزيد البهجة وبمزيد حب الحياة إن شاء الله، لأنه عندما نحب الحياة نحاول أن نقد يعني هكذا جناحين ونطير في الفضاء لنكتشف يعني أقاصي جميلة. وكما ذكرت الأخت سيدة أنه دائما وأبدا السفر خاصة نقوم بإشهار مجاني لمناطقنا في الجمهورية التونسية، عندنا مناطق جميلة وعنا مدن جميلة وقرى ومناظر طبيعية خلابة إن شاء الله تبقى دائما تونس الخضراء.
1: فما مناطق نتمنى أن يزورهم، فما مناطق مزيانة
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: يقولوا أن مزيانين برشا خاصة ساعات فما حاجات ولو حتى في الصحراء مطماطة مثلا
0: في الجنوب
1: تقولوا أن مكان جميل جدا بالحق مازلت ما زرتوش
0: إن شاء الله تتيح الفرصة إن شاء الله
1: نتمنى أن نزورها مازلت ما زرتهاش
0: إن شاء الله
1: جربة إن شاء الله نزور يعني هذوما فما أماكن نتمنى أني مازلت ما سافرت لهمش إن شاء الله
0: إن شاء الله تتاح لك الفرصة لزيارة. شكرا لك أخت سيدة، تحية لك ورجاء بين قوسين أخت سيدة زميلي لطفي يوجه لك تحية وراء الأغنية غير متوفرة الآن إن شاء الله إن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله نجتهد ونجيبها لك إن شاء الله نمرها في حلقة قادمة. إلى اللقاء مع السلامة سهرة طيبة. المكالمة الثانية ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو عسلامة تحياتي سيلة عدودة معك من مستير.
0: مرحبا بك أخت هدى ومرحبا بكل أهلين ومستمعين بالمناسبة. الحمد لله
2: نحيي سي سليم نحييكم الكل
0: شكرا لك
2: تسليم سي لطفي وكلكم الكلكم بربي فرحك أني السفر راني بالنسبة لي صعيب شوية
0: عليه
2: أني السفر نحبه وما نحبوش نحبه في حاجات كي نسافروا ونطلع على البلدان على المدن أما عندي ناس كيف يسافروا ويجعوا لي قلب يعني أني السفر بالنسبة لي ألمني علاش على خطر يكونوا بحذاك أخواتك تو كما تو في الصيف فهمت محلاها كل لما ياتي لا تعد محلاها كل لما مع أخواتك مع أصحابك مع الناس اللي تحبهم فجأة يوفك الصيف هذاك وتوفك لما وتراك انك جمع لك انه بحذاك انه في البشام ومسافرين فهمت توجع برشا
0: تلك هي, عندي تلك هي سنة الحياة
2: تختدى اخويا معناتها يجي يبدأ هيك يبدأ يسافر يطول في المدة يسافر البرا وبعد يجي صدقني يعني ندو متشوقين ندو نستناو فيه كي يجي يراجع والله الكل هتلقى ندموع معناها نبقاو نبكيو عليه معناها خاصة عنده هكا وليد صغير يدخل البهجة للدار
0: ما شاء الله
2: لكن زراري والله يسعد يدخلوا البهجة أما أني نحبه السفر كي نسافر البلدان والمدن ونطلع على الثقافات حتى في خيالي حتى شنو
0: جميل جميل
2: بالحق خصنا عندي قصيدة بربي كرم وطوع سفرون هذيك نحب نسمعها
0: والله للأسف شديد أخت هدى هي متوفرة عندي موجودة عندي في الخزينة الخاصة ولكن للأسف ما هيش موجود مش متوفرة حاليا تو
2: مثال
0: أما نوعدك إن شاء الله في وقت
2: مناسب لسنوي على الرحيل انت ذيك لسنوي على الرحيل انت
0: أنغام شنطة سفر إن شاء
2: الله نهديها الخوية اللي معناتها غدوة يمشي
0: واضح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون
2: تحياتي ليك ثلاث عدولك من كل الحب
0: شكرا جزيلا أخت هدى تحية ليك وتحية لشقيقك وإن شاء الله تكون كانت له إقامة طيبة هنا في تونس وإن شاء الله سفر ميمون إن شاء الله مع السلامة للجميع. المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا

0: موش شو مصار. يعني أنا زلبت سفر سفر إنسان يعني بعيد علي بعيد لا. يعني مخليني عايشة في غربة لا. لكن كان يرسلني كان يرسلني ونقف لكن أنا حاسة اللي هو ديما معايا لكن السفر يعني مكمل من ودي يتفاو الغربة تتعلم فيها ما السعادة يعني السفر نحب نخلق السماء نحب ربنا الكل نحب نروح حتى اليابان والصين نتعلم ونشوف الأثار ونشوف كل شيء جديد في تونس ونشوف لكن شكون يجيب لي هذا الكل شكون ربي سبحانه
1: ونعم بالله ونعم بالله
0: ربي سبحانه خويا دفع
1: نعم
0: أنا طول عمري قلبي حن عمري ما يشد بغض على حد لكن شنو أنا قلبي حن ياسر يعني معرفة عقل هكوة نبكي يعني نحسها
1: نعم
0: دفع شي أخويا
1: في الاستماع أختي الكريمة نسمع
0: خويا بجايز أخلص عاد أخلص عاد
1: نعم
0: الله يخديك نقرأ بضعة سنوين كتب القراءة بساعة ساعة ما حلقتش تفنتون بكرها البيت الله يخليك نحبك صلحين نحن بعض الساعة تكونوا يقول فوز لو أبصرتني ما عرفتني لطول يشجوني من بعضكم وشفوك عرفت
1: نعم
0: نحب نعرف البيت الأخير ونحب نعرف الشعر شكونه
1: ذكرني بالبيت أختي الكريمة
0: أي فوز لو أبصرتني ما عرفتني لطول شجوني من بعد وشفوك نحب نعرف هذا الشعر شكونه صحح لي بيت الشعر
1: البيت الشعري على ما أعتقد العباس بن الأحنف للعباس بن الأحنف أيا فوز لو أبصرتني في معشر ظلوا جموعها زاهية أم أنك أردت أم أنك لرأيت قوما قد تداعوا للعلا وسبقتهم نحو المعالي السامية هذا للشاعر العباس بن الأحنف ابن الأحنف اللي كان مغروم كثيرا بفوز هي تعتبر من أجمل القصص العشقية الغرامية عند الشعراء العرب قديما هي للعباس بن الأحنف متأكد أنها للعباس بن الأحنف وكتبها في شأن حبيبته فوز نعم نعم
0: أخي لسعد تعرف لا عمري مشيت الرحلة ولا عمري دخلت السينما
1: إن شاء الله
0: ولا عمري مشيت حر ولا عمري مشيت في رحلة ولا عمي وانا في دار قاعدة وما نكذبش عليك خدمة الفل يعني عندي إعاقتي ورغم ذلك نطيح ونقوم
1: الحمد لله
0: الإنسان هذا تعرف قال لي يا أخويا أسعد عياري قال لي الفشل ليس أن تسقط بل فشل أن تبقى
1: حيث سقط يعني هذا يدعو أن الإنسان يتعرض في حياته إلى أن يسقط ولكن
0: الإنسان ديما يقوم ويمشي
1: واضح
0: مش يطيح في حاجة ديما يقوم ويمشي ويتحدى الحاجة دي
1: واضح أختي الكريم
0: يتحدى لين يوصل لها
1: واضح
0: يتحدى لين الإنسان يجيب قام بالفقيه يجي يخطب يجي ما يخطبنيش يقوم يمشي على روحك
1: واضح
0: ما خلينيش ضايعة خليني يسافر ويدور وشيخ ولا متحكمة في الدار
1: واضح أختي الكريم واضح نفهم فيك
0: أنا نحب السفر
1: نعم
0: هو بركة إذك
1: واضح أختي الكريم شكرا جزيلا ربي يخليك أختي دوجة تحية ليك وكنت سعيد جدا بهذا التواصل وهذه الشهادة تحية ليك وإن شاء الله ربي يعطيك البهجة والسعادة والوقت الطيب إن شاء الله ونواصل مستمعين الكرام في حديثنا في موضوع السفر وعلاقة الشعراء العرب خاصة بموضوع السفر والأكيد هم اهتموا به كثيرا لأنه للسفر له صور عديدة يعني وأهمية ثقافية واجتماعية وإنسانية للحديث بقية بعد موجز الأخبار كونوا معنا إلى اللقاء

0: صوت الغالي وحب كبير.
1: يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم غد الثلاثاء فاتح سبتمبر 2026 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف، ومن 1:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فستكون التوقيت من 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد الزوال، ومن 2:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، وأشارت إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور وزارة التربية بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 سبتمبر. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثية الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر، وتليها عطلة نصف الثلاثية الثاني من 1 إلى 7 فيفريو، كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 مارس 2027، وتختتم السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ يوم 4 30 جوان 2027. أحبطت اليوم وحدات الحرس البحري بإقليبيا من ولاية نابل محاولة هجرة غير شرعية وإيقاف 12 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلص انطلاقا من سواحل سيدي داود في منطقة الهوارية، وتم الاحتفاظ بهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وفق مصادر مطلعة. في ولاية سليانة تتواصل جهود السيطرة على حريق اندلع بجبل البرق بعد أن اتسعت رقعته وامتدت النيران إلى جبل الجيطون التابع لمعتمدية الوسلاتية في ولاية القيروان. مع تسجيل اقتراب النيران من التجمعات السكنية بمنطقة الشرفة، اتخذت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث قرارا بإجلاء نحو 100 عائلة من المناطق المحاذية لمواقع الحريق كإجراء احترازي تفاديا لأي خطر على السكان. في أخبار العالم، أعلن اليوم في فرنسا عن وفاة إدوار بالادور الذي كان رئيس الحكومة الفرنسية في بداية التسعينات من سنة 1993 إلى سنة 1995 تحت حكم الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيرون. وقد توفي إدوار بالادور اليوم عن سن تقارب 100 سنة، عمره 97 عاما. وكان أيضا ترشح لرئاسة الجمهورية ضد جاك شيراك في سنة 1995، وبخسارته الانتخابات الرئاسية سنة 95 اختفى من الحياة السياسية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في منتصف الليل. إلى اللقاء.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات ذات المنستير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد، نواصل بكم ومعكم سهرة الليلة في موضوع السفر والترحال. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية ونحن نتحدث عن السفر وارتباط السفر أحيانا بالمنفى والغربة عن الأوطان. أستحضر هنا ما قاله الشاعر محمود درويش عندما قال: السفر هو ترحال دائم بداخل الحقائب، نسافر كالناس لكننا لا نعود إلى أي شيء، كأن السفر طريق الغياب الطويل. ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: ألو مساء الخير.
1: مساء الخير خويا الأسعد.
0: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء النور من مساء.
0: مساء هكذا الاسم، مساء مرحبا بيك.
1: أهلا مساء، مش صباح.
0: مساء النور للمساء، لا يحق لك أن تتحدثي صباحا مساء يعني. مرحبا أهلا وسهلا.
1: إذاعة المستير داري.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك أختي الكريم. منين تكلم فينا أخت مساء؟
1: قصيبة سوسة.
0: من قصيبة سوسة، مرحبا بيك وبكل أهلينا مستمعينا بقصيبة سوسة.
1: أنا ما نفلت حتى برنامج في برامج إذاعة مونستير، كلكم نسمعكم ونقولكم ونتبعكم شغف. الحمد لله،
0: يسعدنا جدا وتسعدنا جدا هذه المتابعة. أحسن
1: برنامج جبته الليلة من أعز المواضيع. أنا عندي يعني برنامج اللي بتحدثي على سفر.
0: نعم. طيب شهادتك مساء بخصوص السفر.
1: السفر يعني بالنسبة لتونس محسوب النجم نقول تراب الجمهورية. كل
0: يعني ما شاء الله
1: كلها نعرفها
0: بحكم العمل وإلا اختيارات شخصية. سفر
1: مسافر، كنت مشاركة في الرحلات متاع الكشافة. جميل، رحلات
0: صحيح، جميل. نعم.
1: صفاقس وضواحيها، نستير وضواحيها، سوسة وضواحيها، الجنوب، جربة، الشمال، باجة، تبرقع، عين دراهم، نفزة،
0: ما شاء الله يعني.
1: عندك الحمامات، نابل، قربة، كل.
0: طيب أخت مساء، بالإضافة إلى أنه السفر عنده فوائد نفسية يعني، والأكيد
1: أنه
0: ولكن نحاول أن نركز طالما أنك يعني من جانب آخر أهمية السفر، خاصة الأهمية الثقافية والاجتماعية والإنسانية.
1: الثقافية، تتعرف على عباد، تعرف البلاد، تشوف حضارات.
0: ولاحظت أنه ثم اختلاف يعني باختلاف المواقع الجغرافية، هناك اختلاف العادات والتقاليد، وهناك الخلفيات الثقافية، وأيضا العلاقات الإنسانية تختلف حتى على مستوى المعاجم أو الكلمات المستعملة يعني أحيانا تجد
1: كل شفت حتى الكلمات الأمازيغ يعني. صحيح. مشينا التطاوين ومشينا للديار الأمازيغ هذوك اللي تحت الأرض وكل شيء.
0: نعم.
1: وقلنا لها اتكلمنا باللغة الأمازيغية
0: البربرية.
1: البربرية الأمازيغية ذيك كيفاش تجازوا، كيفاش يسمينا في المعون باللغة الأمازيغية.
0: أعطينا بعض الكلمات مثلا.
1: مثلا احنا نقولوا ززوة.
0: اي
1: احنا نقولوا ززوة، هما يقولوا الجزوة.
0: الجزوة اي.
1: وعندك الماء، احنا نقولوا الماء، هما يقولوا أمان. أمان، الماء اسمه أمان بالأمازيغي.
0: جميل.
1: نتفكرها وقت فهمت ورحبت بينا باللغة الأمازيغية. وبالنسبة لخارج أرض الوطن، بدأت بالجماهيرية الليبية سنة 88.
0: خلينا في الأمازيغية مثلا، عندما تلتقي بإنسان وتحب تسلم عليه شنو تقول له؟
1: والله نسيت الكلمة، عندها برشة قالتها لي.
0: أزول أزول أزول
1: أزول. يعطيك صحة.
0: يعطيك صحة، يعطيك صحة بمعنى التنمير، التنمير يعني شكرا، يعطيك الصحة.
1: نعرف يعني نعرف كلمات مثلا. نعرف كلمات يعني، سافرت لتركيا 9 مرات. تنجم مثلا يقولوا لك مرابة ناصل سن، باش يقول لك مثلا لباس، باش يرجع انت تقول له ناصل سن، يرجع لك يقول لك ايم. لباس معناتها
0: بالتركية.
1: بالتركية، بالتركية،
0: بالتركية يقولوا حتى مرحبا، مرحبا يعني مرحبا. يقولوا مرحبا،
1: ما ينطقوهاش خويا لسعد الحاء.
0: اي
1: يقول لك مرحبا،
0: مرحبا، مرحبا،
1: ناصر سن، اكزخان،
0: سلامون، سلامون، سلام عليكم، سلامون عليكم،
1: سلام لار، ياك شملار،
0: تشكرات
1: تشكر إدريم.
0: إدريم صحيح. شكرا لك إدريم. شكرا لك.
1: تشكر إدريم يعني شكرا جزيلا.
0: ريكا إدريم. ريكا إدريم يعني لا شكر على واش. إيه
1: ريكا شكر. ويعجبك الماكلة تقول له أفيات أفيات إلسون يعني تسلم الأيادي.
0: صحيح.
1: وسافرت للكويت. سافرت للمغرب.
0: العراق.
1: لا سافرت المغرب والكويت والأردن.
0: هاي الأردن جميلة خاصة عمان العاصمة. العاصمة العاصمة عمان ما زالت محافظة في طرقاتها وأنهجها لك الطابع العربي يعني تخش عليك في أسواق.
1: عندي عامين يعني نزلت فيها.
0: خش عليك في أسواق يعني في أسواق تونسية خاصة ذكرني بأسواق في بنزرة في صفاقس أو في القيروان أي في عمان. أي.
1: وعندك وسافرت للكندا. بعيدة كندا برشا جميلة زادة وكل ولغة فرنسية غادي عادي.
0: طيب بعد الرحلات هذه يعني ما الذي اكتسبته ما الذي استفادته تفضل اختي.
1: أحسن رحلة عاد أحسن رحلة
0: أي؟
1: رحلة البقاع المقدسة.
0: ما شاء الله. أكيد أكيد
1: أكيد ذيك في ديسمبر ديسمبر 2000 اللي خرج يعني 25 25 روحت في جانفي 26 أصل حتى رأس العام ما فطش به وأنت يعني في البقاع المقدسة بين المدينة وبين
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله بالحق بالحق هذيك
0: بطبيعة الحال إحساس آخر وروعة أخرى
1: آخر وشعور آخر
0: إن شاء الله ربي يتقبل منه منكم جميعا
1: إن شاء الله ربي يتقبل منا أما حتى في بلادنا كندور بلادنا ونعرف تقاليدنا وفما مثل قالك رجلك درجها وعينك فرجها
0: صحيح.
1: يعني تمشي تعمل التمشي والمارش والكوليكاية وتتمتع بالمناطق التونسية وتعرف بلادك مشيت مدنين حاجة أخرى جرزيس حاجة أخرى جربة حاجة أخرى صفاقس تبرقة قلت لك عين دراهم ضواحي منستير الكل كل ما شاء الله عنا بلادنا مزيانة وعنا تقاليدنا وغزر وما فناش خويا الأسعد رحلة نعملها في الرحلات اللي قلت لك هذا من الكل ما نتعرفش على أصدقاء وما نشوفش يعني تقاليد ونولي عندي أحباب وأصحاب كامل جمهورية المسيح.
0: هو الإمام الشافعي الإمام الشافعي يقول لك سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. الإمام الشافعي نعم
1: وتصفر وتتغرب وذيك والكل وفيها برشا برشا هذا بنتي مغرومة بسفر مسافر ل 15 دولة
0: ما شاء الله
1: هي تحب سفر وتواني بفضل أولادي مشيت لكندا ولدي في كندا بفضل بنتي مشيت الكويت
0: ربي يفضلهم لك إن شاء الله
1: وآخر رحلة عملناها في المغرب ونشجع الناس بالشيء اللي في طاقته في مقدوره السفر به يعطيك شحنة وترجع بشحنة جديدة للمنزل بتاعك وتتعرف على عباد وعلى شعوب أخرى
0: جميل
1: وبه ويعطيك صحة
0: شكرا لي
1: حبيتهم
0: تعطيك
1: حتتهنى وغنية نجاة تمشي بالسلام وترجع بالسلام
0: شكرا تحياتنا ليك أختي مساء شكرا جزيلا والأكيد يعني من خلال هذا الاستعراض يعني لبعض الرحلات مثل ما ذكرت أخت مساء يعني الأكيد هو السفر يعني هو أفضل زاد للإنسان في هذه الدنيا يتعلم منه العديد من الأشياء وأيضا في السفر يمكن أنه نتحصل على بعض من السعادة وأن نتمتع ببعض من السعادة طيب تحية ليك أختي الكريمة شكرا جزيلا إلى اللقاء سهرة طيبة نواصل مستمعين الكرام مع أجمل الأنغام على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر

0: السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: الصيف موسم السمر والسهر والسهر وفي إذاعة المنسيق باقة برامج يحلى معها السهر
2: معنا
1: ومعنا في سهرات إذاعة المنسيق
2: وتبع الموجة

تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي فإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فياف وارتكاب الشدائد فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسدي. ارحل بنفسك من أرض تضام بها ولا تكن من فراق الأهل في حرقي فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه مرمي على الطرق فلما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب والأزد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والتبر كالترب ملقى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهبي.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر، هذه السهرة التي خصصناها للحديث عن السفر من خلال بعض المقاربات الأدبية، السفر في مرآة الشعر وأيضا في مرآة النثر، أيضا بالإضافة إلى ذلك مشاركات أصدقائنا المستمعين لتقديم شهاداتهم من خلال تجارب ذاتية شخصية عن السفر. ويبقى دائما وأبدا السفر هو رحلة للاكتشاف بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الجديدة، وأن الإنسان عند السفر يكتسب رؤية بعيون جديدة وتتغير نظرته للأشياء بتغير يمكن دائرة الاهتمامات الثقافية والاجتماعية والإنسانية، لأنه في كل موطن جغرافي هناك اختلاف كبير عن موطن آخر في الرؤية إلى الأشياء وأيضا العادات والتقاليد والأبعاد يمكن النفسية وأيضا الروحية. هي دعوة أن نسافر دائما وأبدا، حتى وإن كنا في نفس المكان بإمكان الإنسان أن يسافر إلى الأقاصي وإلى أماكن أخرى، فقط الإنسان عندما يستمع إلى أغنية جميلة أو يقرأ كتاب أو يستمع أو يقرأ قصيدة، فأعتقد أنه مثل هذه الأشكال التعبيرية بإمكانها أن تمنح الإنسان فرصة لكي يسافر وهو جالس في مكانه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، أيضا تحية فريق العمل لعزف لكم عزف الليلة على ضوء القمر، زميل لطفي المكي تحية لي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحيزم تحية لي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري، أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي الكلمة قالوها علي من الغيرة يا علي حبيبي

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل للأنباء. يستأنف اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف، ومن 1:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فمن 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد الزوال، ومن 2:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. أعلنت وزارة التربية عن رزنامة السنة الدراسية القادمة، وأبرز ما فيها أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثية الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر 2026. في موضوع حريق جبل البرقو، ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في زيادة ألسنة اللهب لتصل إلى حدود ولاية القيروان. وقد أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي، قال أنه تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلات شركة نقل سليانة وإيوائها بمركز التربصات والإصطياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، وأكد أنه لم تسجل أي خسائر بشرية. أعلن البنك الوطني الفلاحي عن وضع إجراءات جديدة لفائدة الفلاحين الذين لديهم ديون متعثرة، وذلك في إطار دعم الفلاحين، وتهدف الإجراءات المعلنة إلى تسوية القروض الفلاحية المتعثرة قبل نهاية العام. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في 6:00 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها.
1: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللالة

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.